كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. اليوم الجمعه 11 سبتمبر، ان شاء الله يا ربي نهار جمعه مبروك عليكم الناس الكل. ان شاء الله نهار جمعه ما فيه كان الخير، ان شاء الله نهار جمعه كل حاجه تتمنوها تتحقق، كل حاجه تستنوا فيها عندكم برشا. ان شاء الله اليوم يجيكم الرد، وان شاء الله ما يكون كان رد ايجابي. ان شاء الله زاده اللي اليوم باش يبدا حاجه جديده ان شاء الله موفق فيها، اللي اليوم عنده موعد مهم ان شاء الله يتعدى كيف ما تحبوا او كيف ما تتمنوا. ان شاء الله اي شخص عنده قضية اليوم الصباح إن شاء الله تتقضى برشا أريحية وبرشا خلي نقوله تكونوا موافقين فيها، وإن شاء الله برشا تسهيلات. شكرا لكم على الاستماع للتنينات، شكرا لكم على تفاعلكم معنا على واتساب موزيكا فام 23 500 13 000. هذا موعدكم اليوم في أول ساعة، نبدأ الصبحية مع بعضنا من 5 متاع الصباح، ونبدأ برمجة موزيكا فام تنطلق على بركة الله. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على مختلف البلاتفورم تاع موزيكا فام. بعد شوية الموعد يكون مع فاطمة، نصبح عليها برشا في الزابينج. تحية ونسلم برشا على صليح اللي رافقنا في الإخراج تيلة الأسبوع هذية. موعدنا يكون بعد شوية مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية كما نقولوا زيدا. يهنينا الروي إن شاء الله الناس الكل، إن شاء الله يا ربي مطر خير على بلادنا الكل، وإن شاء الله الطقس يكون أرفق بينا وسبتمبر يكون أحن علينا من الأشهر متاع الصيف اللي تعديت. بعد شوية زاد الموعد مع الأخبار مع الأكتواليتي، هذا الكل وأكثر يستنى فيكم في أول ساعة. الموعد يبدأ من توا ويبدأ برني شعار اللي تغنينا ميدلي لأغاني الملحم.

0: sympathique. Je ne veux pas travailler. Inch'Allah, نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل اخر الاخبار واخر التصريحات اللي تعدت في برامج موزايك فام والموعد اللي يخليكم على علم باهم ما تقال توت سيت. زابينغ مع فاطمه.
1: زابينغ. من خلال الملاحظات اللي شفناها والمعاينات في المده الاولى هذه اللي قبل انطلاق السنه الدراسيه تم كلفات الحقيقه لقينا مش كلفه لانه الكلفه تختلف من من من لانه كان لاحظوا ثم في المواد المدرسيه خاصه المواد خلف الكراس والكتاب المواد الاخرى فيها البانوبلي تاع اسعار علاش لانه ثم منتجات مستورده ثم منتجات محليه الانتاج ثم منتجات في السوق الموازيه سعر الكتب ما تمثلش حتى 15% لانه ارخص سعر موجود في الكتب المدرسيه ثم الكراس اللي نسموه احنا بالرسول مش مدعم هذاك راهو ساعات سعر الكراس يجي اكثر من سعر الكتب الكل نتاع السنه الدراسيه يوصل حتى 18 دينار و20 دينار عوده مدرسيه تتكلف بالنسبه للابتدائي المعادل 300 دينار بالنسبه للاعدادي والثانوي المعادل 500 دينار التلميذ الواحد ومحفظه من نوع العادي المتوسط
2: موسم استثنائي بيتم معنى الكلمة شفت نحن في تونس مرينا بفترة صعيبة برشا شنية الفترة هذه فترة موجة الحر اللي كانت موجودة هذيك اللي خليت سنة 48 و 49 في تونس فهمني خليت المواطن التونسي ولا في كل أنحاء ولايات كامل الجمهورية كان ما كانش يتشجع باش ينجم يخرج ولا يعمل شوبينج وسيتو تفيد وجيك معناها حاجة عادية هذه يقول لك إنسان يا أخي أنا في الحر هذه إيش مهزني محاسي بحاسي بمشي بشيء أعطيه وين يقرب باش يتفرد لك
3: هو في الواقع نحن برامجنا طول على مدار السنه يعني تبدا من جانفي وتوفي في ديسمبر يعني نعملوا برامج شهريه ونبدا ننفذوا فيها صحيح ان بحكم يعني فترات ومواسم الامطار يعني نعرفوها مسبقا يتم تكثيف التدخلات نتاعنا في الفترات هذه طبيعي جدا نحن باش نوقفوا على الاستعدادات ومدى جاهزيتنا معناها المنشآت المعمولة اللي تصرف مياه سواء يعني مياه الأمطار أو تصريف مياه الأمطار أو حماية المدن والفيضانات أو حتى المنشآت اللي راجعة بالنظر للقيام في وزارة الفلاحة دونك باش نوقفوا على جاهزيتها تكون هالاجتماعات هذية معناها قبل شوي من موسم الأمطار هذا حاجة طبيعية ومنها وتتعاود في كل سنة
4: هو ذا الباخرة رجلين الماضي يجي كل نهار خميس وتجيب 5500 حريف 6000 تاخذ نخرجوا في 50% الاكسكورسيون معناتها كي يبداو 6000 نخرجوا 3000 كليون وهذا كله راهو بالاستقرار الامني والاستقرار الدولة معناتها وتونس راهي محبوبة رانا احنا الاولانيين في الميترانية فوتنا معناتها الاوروبيين ما ينافسوناش في الامور هذيا معناتها احنا موقعنا موجود من قبل وزدنا معناتها عززناه احنا باش نخلطوا 350 الف سنه 2016 فيزيون تاعي انا نخلطوا 1 مليون نرجعوه دونك دسي 2028 كلا تصفر كل تخدم راهو قاعدين نفستيو في الماتيريال رولون البارك نبدلوه فيه دونك ما كان شفت الكيران كلها جدد تاكسيات تخدم تاكسي فردي تاكسي جماعه كنت تشوف فيهم الناس كل تاكل خبز تري امبورطون الناس كل تاكل الخبز وتعيش
3: تصور احنا في زيارات ميدانيه للوقوف على مدى جاهزيه المنشآت رغم ان احنا قمنا بتنظيفها وقمنا منها بجهرها وهي حاضره ما غير شنو اكل الزيارات الاخيره اللي قبل معناها تسبق الامطار هذه
0: زابينغ ميرسي بوكو فاطمه اذا كان اخر زابينغ بالنسبه للاسبوع هذا ان شاء الله نهار الاثنين بعد الويكاند نعملوا لكم لو غران ريكاب نتاع الويكاند ونلقاو اهم الاخبار واهم التصريحات بعد شويه موعد مع الميتيو وخليكم في الاستماع لنا نعرفوا ان يوم المناطق اللي يكونوا معنيين بامطار ان المناطق زاده اللي عرف التقلبات الجويه اذا الكل نحكي فيه بعد شويه صبري مصباح يا روحي توتيت يا اول ساعه

0: Dire Straits, You and Your Friend, نهاركم مبروك فيرسيون لايف. سمعناها تواصلنا الموعدنا في الميتيو وقاية تاخذ فكرة على التوقعات الجوية. ميتيو طقس اليوم الجمعة 11 سبتمبر يتواصل مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة اليوم بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل زادة حتى بعض الجهات الشرقية اليوم في الليل. الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب تتجاوز محليا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى وقت ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج قابس متموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل والحرارة في انخفاض تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات توصل ل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. غدوة السبت 12 سبتمبر الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ومازلنا معنيين بسحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال وتشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب خاصة آخر النهار. بالنسبة لنهار الأحد الحرارة في استقرار ولكن يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي. ميتيو زينا معكم حتى لستة متاع الصباح شوية آخر موعد الأكتواليتي والأخبار. شكرا لكم على استماعكم لنا. مرحبا بكم كنتا وحليتوا الراديو والتحقتوا بنا. طريق السلامة للجميع وين ما تسمعونا وين ما يوصلكم صوت موزيكا فام. نتمنى لكم كل الخير, نتمنى لكم الحاجات الباهية الكل وإن شاء الله كل ما تتمنوا يتحقق في صفحية اليوم الجمعة. تقولوا شوقا هكا تغنينا ولي الجندي. مرحبا بكم إن شاء الله مستمتعين وإن شاء الله عاملين كيف في صفحية اليوم معنا في أول ساعة.
1: أول ساعة

يدي وليل جندي تقول شوقا توصلنا للخمسة وواحد واربعين دقيقة وقيت لزيفينمون دو جور. لزيفينمون دو جور السلام عليكم, ان شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات اليوم الصباح. مرحبا بمساجاتكم على 23513000. يا تحبوا تعطيونا فكره على اليوم الصباح كيف قمتوا, كيفاش الطريق, منين متعدين, ان شاء الله يا ربي مسهله للناس الكل. طبعا تراي نزيدوا ناخذوا فكره على التوقعات الجويه في زوز مواعيد في احلى صباح. ما قبل خلينا نرجعوا نحكيوا على التصريح نتاع الناطق الرسمي باسم الحمايه المدنيه المقدم خليل المشري في تصريح المزيك البارح الخميس, تحدث على تسجيل سلسله من التدخلات الميدانية بعد تهطل كميات غزيرة من الأمطار بعدة مناطق خاصة على مستوى إقليم تونس الكبرى. تحدث أنه وحدات الحماية المدنية تركزت بشكل خاص على مستوى محطة الحافلات باب علي, وكنا تبعنا تدا البارح المستوى متاع الماء اللي كان مرتفع على نيفو متاع المحطة متاع باب علي, وبعد تراكم مياه الأمطار وين كان فموجودة الفرق الميدانية واللي عاونت على إزاحة السيارات العالقة, تسهيل حركة المرور وتقديم الدعم وإغاثة زيد عدد من المواطنين اللي حصلتهم المياه. وجزيد الناطق الرسمي جملة من التوصيات العاجلة للمواطنين خاصة المترجلين, وشدد على ضرورة تجنب المجازفة بعبور الأودية أو مجاري المياه تحت أي ظرف, ودعا زيد إلى انتظار وصول فرق النجدة ولا تحسن الوضعية الجوية قبل التنقل, وحذر من الاقتراب من أعمدة الإنارة أو ملامستها خاصة وقت الأمطار, تجنبا أي خطر متاع ساقة كهربائية, إن شاء الله باللطف على الناس الكل. نذكر زادة أنه والي تونس دعا رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابتها وتنظيم النجدة عماد بوخريس, دعا المواطنين أنهم يتبعوا أقصى درجة الحيطة والحذر بالنظر للتقلبات المناخية المنتظرة واللي بدأت انطلاقا من البارح, وتبعا لإشارة المعهد الوطني للرصد الجوي والنشرات التحذيرية خاصة خريطة اليقظة اللي تنبه من إمكانية نزول أمطار رعدية تنجم تكون محل غزيرة خلال فترة قصيرة, وذي اللي انطلق من البارح ومع الرياح القوية نسبيا خاصة على مستوى المناطق المفتوحة بولاية تونس. كذية التحذيرات زادة جاءت من وزارة الداخلية البارح, وحرصا على سلامة مستعملي الطريق كانت وزارة الداخلية دعات المواطنين في بلاغ ليها توخي الحذر, الالتزام بقواعد السلامة, تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها, عدم الاقتراب زادة من المناطق المنخفضة, وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه وسائل بصفة عامة, بات الحالة تعديل من السرعة, توخي الحذر عند السياقة, فسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان, وديما زادة ما نساوش نخليو المجال محلول قدام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة الحركة متاعها, ونتابعوا ديما البلاغات متاع والتحذيرات زادة اللي تكون صادرة عن الهيكل المعنية. نذكروا زادة أن وزارة الداخلية حطت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق, وإن شاء الله ربي يستر الناس الكل.

الخمسة وثمانية وأربعين دقيقة. مرحبا بكم كتاب التحقتوا بينا والساعة معدنا كالعادة من الخمسة حتى الستة متاع صباح. مذكركم اللي بعد تقريبا 12 دقيقة من توال معد يكون مع أمين جارة والكيف متاع أحلى صباح الكل. أهم لي رونديفو اللي يستني فيكم، تحبوا تاخذوا فكرة على الطقس، الموعد يكون مع فاتمة 36 دقيقة. تحبوا تاخذوا زادة فكرة على الحظ متاعكم في دقيقة حظ، فاتمة زادة تلقاوها في دقيقة حظ مع 46 دقيقة. لكاخذوا غشارج يوميا من إهداء موزايكا فام تلقاهم موجودين مع أمين في خربش تربح مع 6:55 دقيقة. وموعد الأكتواليتي كالعادة في عال خوي كل يوم يكون حاضر معنا ضيف. اليوم ضيفنا نتقل رسمي باسم الحماية المدنية المقدم خليل المشري، باش نحكيو معاه على تدخل الحماية المدنية وكل ما التدخلات اللي قام بها الفرق على مستوى محطة الحافلات ببعليوة ومناطق أخرى زيدة بعد خاصة تراكم مياه الأمطار، وين كانت زيدة الفرق المدنية موجودة واللي قامت بإزاحة السيارات العالقة وحاولت زيدة تسهيل حركة المرور. هذا نرجع نحكي فيه بأكثر تفاصيل. أحمد عديلة في دي مينوت كرونو تلقاوها زيدة في ساعتنا الثانية موجود مع 27 دقيقة. ما تنساوش زيدة عنا موعد مع الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، تنحكيو على الويكاند نهاية الأسبوع كيفاش بتكون وأتوقعات الجوية زيدة بالنسبة لليوم. وما تنساوش عندكم موعد مع الربح، زوز مواعيد في ساعتنا الثانية تنجموا تربحوا معنا في صباح تربح. كنت تكلمونا على 71 113، وتنجموا تخليوا زيدة نمركم على واتساب موزايكا فام كنت حابوا تشاركوا معنا على 23 513 ألف. مرحبا بكم، تنجموا تكونوا انتم الربحين يومين كن جاوبوا على السؤال اللي يربحكم عن لودو برودوي من إهداء جديدة أي من زيدة اللي يكون موجود يوميا كل مرة في بلاصة يربحكم 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. ساعتنا الثالثة الموعد كالعادة يكون مع إياد الدهماني في مع إياد كون نهار جمعة، دونك يكون موعد تاريخي بامتياز لأنه نرجع على أهم الأحداث التاريخية وإلا زيدة نحكي على الشخصيات التاريخية كل مرة شخصية ولا كل مرة حدث تاريخي نرجع على التفاصيل متاعه. ونختمو كالعادة بانتباه أشقال، انتباه أشقال أكيد باش نحكيو على المستجدات في علاقة بالجزائر والإمارات، هذا باش نحكيو فيه في ساعتنا الأخرى. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل، مرسي بوكو فاطمة يوميا نسمعها في زابينك، شكرا لكم انتم زيدة على الاستماع، مرسي بوكو صالح اللي رافقنا في الإخراج. إن شاء الله نعطيكم موعد جديد في أول ساعة نهار الاثنين من 5 إلى 6، بعد شوية معي كيب أحلى صباح، إن شاء الله نهاركم مبروك. أول ساعة

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.

ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم. أحلى سباح.

صباح الفل، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم مبروك سيد. جمعة مباركة لكل أصدقائنا المستمعين. اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، ما عاد ممزل على العودة المدرسية، أيام فقط مازال تفصلنا على العودة المدرسية. هذا الويكند الأخراني اللي نجموا نحضروا فيه رواحنا، وجي ما جينا عادة كتحضير يبدأ نفسي هو تحسه قبل ما يكون تحضير، ونفسي وبدني بزنوا بعض قومين بكري، نسنسوا صغيراتنا أنه نرجع نقوموا واحدة واحدة في ساعات مستحبة، مش نص النهار. ماذا بين 7-6:30 صباح بوم عش كان ممكن ولا لا، نسنسوا صغيراتنا نرجعوا لمراجعة خفيفة الويكند هذايا لبعض الدروس نتاع السنة الفارطة. نعطيهم توصية تماما غير بطبيعة ما نكثروا أكثر من لازم، نوعيهم باش كيمشيوا يقراوا بداوا عارفين هم ماشيين يقراوا بدرجة أولى مش ماشيين حاجة أخرى. إن شاء الله بإذن الله ربي ينجحهم، وإن شاء الله ربي يحميهم، وربي يعين زاد كيف كيف الأولياء الإطار التربوي وشبه التربوي كل لعودة مدرسية. نتمنى إن شاء الله أنها تكون موفقة لكل أصدقائنا المستمعين. هي أسبوع مريحة نتمنى لكم في إطار ذلك كله. إحنا كنا حاضرين لهنا وعنا زاد كيف كيف شكون اللي عنده صغيرات في الفريق نتاعنا، نتمنى للصغيرات نتاعهم ومتاعكم أنتم عودة مدرسية موفقة إن شاء الله بإذن الله. صبحية مبروكة سعيدة، اليوم الجمعة تبدأ من توا، تتواصل 9 نتاع الصباح، اسمها أحلى صباح.

31 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 11 سبتمبر، يتواصل الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية باش تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال، الوسط تشمل بعض الجهات الشرقية في الليل، والريح من القطاع الشرقي باش يكون قوية بالجنوب تتجاوز محليا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات، وتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بش يكون شديد الاضطراب بخليج جيبس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل، حتى الحرارة بش تكون في انخفاض تتراوح القصوى بين 27-32 درجة بالشمال، وجهة الساحل والمرتفعات وبين 33-39 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي محليا. حتى غدوة راهي الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف، ونهار الأحد الحرارة باش تكون في استقرار نسبي. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم زين، ربي يجعل نهاركم خفيف، رزق، فرحة، أخبار تفرح القلب. أول أخبارنا للحمل، فرصة بهية تنجم تجيك من شخص ما كنتش متوقع منه مساعدة. الثور، نهارك فيه شوية تركيز على الفلوس والمصاريف، رد بالك من القرارات المستعجلة. الجوزة، في العلاقات ما تخليش سوء تفهم الصغير يكبر، ميسيلش راهو، أحكي وضح وكمل طريقك. السرطان، الصباح يمكن تلقى روحك تفكر في برشا في الفلوس وإلا زادة في موضوع عائلي، بالوقت إن شاء الله يا ربي نحن نقوله ترجع لك الثقة والطاقة. وإنت يا سادة، عاطفيا ما تخليش الكبرياء يمنعك من خطوة حلوة. العذراء، نهار مناسب للبدايات الجديدة، حاجة كنت تقول عليها ليش صعيب تنجم اليوم تقول عليها علاش لا، فما فرصة مالية وإلا فكرة جديدة تنجم تعطيك دفعة بي. أنت رتب أولوياتك يا عذراء وخلي الباقي على ربي. الميزان، في الحب الصراحة اليوم راهي باش تربحك أكثر من مجاملة. عقرب، نهارك قوي في العلاقات والمعارف، شخص جديد وإلا اتصال قديم ينجم يفتح لك باب مهم. القوس، فرصة جديدة تنجم تظهر قدامك في الخدمة وإلا في مشروع، ما تخافش فضلك من التغيير، ساعات التغيير هو أول خطوة للفرحة. الجدي، اليوم يلزمك شوية هدوء وما تدخلش زادة في نقاشات ما عندها حتى فايدة، رد بالك على مصاريفك وما تعمل زادة حتى قرار مالي على عجلة، تنجم تجيك فكرة وإلا زادة حاجة جديدة تعاونك في المستقبل. الدلو، راهو التغيير اليوم يخدم مصلحتك، حتى كان في اللول يجيك مفاجئ، فما احتمال نحكيو على فلوس هوني، خبر مالي وإلا فرصة كنت استناها فيها من مدة. ونكملوا مع برج الحوت، اليوم العلاقات عندها كلمة كبيرة، تنجم تكون قدام قرار عاطفي، يا إما تصلح حاجة ويا إما زيدة تسكر صفحة وتحل واحدة أخرى.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد لايام الناس الكل، صباح النشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله بعد لحظات تشاركوا معنا وتنجموا تربحوا ان لودو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اداه جديده، كان تطلبونا تسويت على 71 113. الفرق من البطاقه اليوم صباح هو التالي: 52 47 69 36 39 29 0. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدة مناطق من البلاد شهدت مساء أمس تهطل أمطار غزيرة تسببت في تجمع المياه بعدد من النقاط وسجلت على إثرها تدخلات للحماية المدنية. ولمزيد تفاصيل حول حصيلة التدخلات ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري. صباح الخير وأهلا بك سيد خليل. إذن ما هي حصيلة تدخلات الحماية المدنية إلى حد الآن؟
3: صباح الخير وتحية طيبة. الحقيقة البارح بعد تهاطي كميات كبيرة من الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية اللي نذكر منها تونس الكبرى، سليان، زغوان، نابل، ريان، جندوب، سوسة، بنزرت، قامت وحدات الحماية المدنية بتدخلات ميدانية تمثلت في 21 عملية ضخ مياه من المنازل، 46 معاينة لتجمع مياه قامت بإزاحة المياه، و 35 وسيلة كانت محاصرة داخل تجمعات المياه،

0: مساعدة 55 شخص على العبور وإسعاف شخص ونقله إلى المستشفى. دونك الوضعية الحالية الحمد لله النجم نطمن السيد المواطنين اللي يسمعوا فينا أن يقول تمت السيطرة على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر. الحمد لله ما زلنا متوقعين أمطار ممكن العشية باش تكون على المناطق الغربية، لذلك نحاول نواصل في الحيطة والحذر نتاعنا يكونوا مرتفعين إن شاء الله.
1: إذن بالنسبة للطرقات حاليا لا توجد يعني نقاط مرور ممكن تكون صعبة على مستعملي الطريق؟
0: لا حاليا ما ظنناش، ولكن أمس كنا سجلنا بعض الإشكاليات في حركة المرور على مستوى الوطني واحد من جبل جلود في اتجاه باب عليوة، نظرا لتجمع كميات كبيرة على مستوى باب عليوة اللي هي هبطت من سيدة المنوبية اللي شهدت أكثر كمية أمطار حوالي 63 مليمتر. دونك المرتفع هذاك هو اللي خلى المياه تنساب إلى منخفض باب عليوة.
1: نعم، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، شكرا لك على هذه المعطيات. يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي قد حذر من تواصل التقلبات الجوية اليوم الجمعة مع إمكانية تسجيل أمطار رعدية وغزيرة أحيانا بعدد من المناطق. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن إصلاح التربية والتعليم قد انطلق ولا مجال فيه لأي اختيار غير موفق، باعتبار أن تدارك الأخطاء قد يتطلب نحو عقدين من الزمن، وذلك خلال اجتماع بقصر قرطاج جمعه بوزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتشغيل. إدارة المركز الوطني البيداغوجي تفيد بأن نسبة طباعة عناوين الكتب المدرسية تجاوزت 97% فيما بلغت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية أكثر من 82% ونهزت نسبة المبيعات 75%. المجمع المهني للطاقات المتجددة بيكونكت يقترح على وزيرة المالية تخفيض المعاليم الديوانية على اللقطات الشمسية وبطاريات الليثيوم إلى 0% والأداء على القيمة المضافة إلى 7%. والمجمع يدعو إلى إدراج هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون المالية أو النصوص الترتيبية ذات الصلة بهدف خفض كلفة اقتناء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتشجيع المؤسسات والأسر على الإنتاج الذاتي للكهرباء. واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير حلول تخزين الكهرباء وتوفير مواطن شغل وتعزيز الاستقلالية والانتقال الطاقي في تونس. عالميا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت أنشطة بناء وحركة في موقع جبل الفأس الإيراني شديد التحصين في جنوب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، والذي اشتبه في أنه يحتوي على أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: و14 دقيقة إن شاء الله جمعة مباركة لكم الكل إن شاء الله طريقة سلامة لكل أصدقائنا السواق إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وإن شاء الله بإذن الله بالغيث النافع بعد ما أخذ الشمال نصيبه قد تكون الأيامات الجاية في مناطق أخرى واليوم إن شاء الله منتظر في الشمال الغربي تشوي آخر مع الوطن الجوي نأخذ أكثر تفاصيل صباح النور إياد
1: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب
0: بونجور ندو
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين ونهاركم زين الناس الكل نرجع نحكيو على الوضعية متاع بعض الطرقات البارح وباش نحكيو على تدخلات زادة الحماية المدنية شفنا البارح بعد كميات الأمطار فإنه كان فما عدد من التدخلات للحماية المدنية والمقدم خليل مشري كان دقائق التالي حاضر معنا وتحدث على بعض النقاط حصيلة تقريبا 46 معاينة 135 وسيلة نقل زادة كانت عالقة 55 شخص زادة تمت مساعدته على العبور وكان زادة اليوم الصباح تحدث قال أنه الوضعية الحالية مطمئنة قال حتى بالنسبة للمناطق اللي كان فيها معناها كانت فيها خطورة على المواطنين تمت السيطرة على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر وشفنا حتى كان نحكيه حتى على مشكلة تونس الكبرى زادة خطرتها والحديث على تونس الكبرى دايخ نجم نشوفوا بعض الفيديو اللي مثلا الفيديو اللي قاعدين نشوف فيها على الباج أحلى صباح بموزايكا فام في محط باب عليوة دونك المستوى متاع الماء البارح لأي حد كان موجود شفنا حتى بالنسبة للحمامات وولاية نابل بلدية الحمامات على صفحتها الرسمية زادة كانت نشرت بلاغة تحذيري بمناسبة تواصل هطول الأمطار بالمنطقة وحتى بالنسبة للساعات القادمة واللي دعات فيه مستعملي الطريق إنهم يلزموا الحذر وقت السياقة يبتعدوا عن مجري المجرى الأودية وكيف كيف دعات زادة المواطنين إنهم يتوخوا الحذر ويلتزموا بقواعد السلم المرورية يجنبوا المرور عبر الأدوية الأودية عفوا مجري المياه مهما كانت المنسوب متاحة خاطر ساعات يمشي في بالك
0: تعدى على الأدوية
2: هي مش تفهم بنت الوضعية بمعنية شنو تشبه برشا فما شكون حاجته بالأدوية يبون على كل كيف كيف عدم المجاز فبقطع الطرقات والنقاط اللي زادة فيها تراكم تاع المياه ونحاولوا زادة ما نقربوش من المناطق المنخفضة خاصة وقت تهطل الأمطار نذكروا زادة أنه نخليوا المجال ديما مفتوح أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة الحركة متاحة وديما تكون فما متابعة للبلاغات وتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والهيكل المعنية
0: به قوة ربي سبحانه وعظيمة إياد ما نشفش نحكيه في هذا هذا متوقع كان وحكينا عليه تقريبا وكل الناس حذرت من كمية الأمطار الكبيرة اللي باش تصب وكل عام تقريبا نفس المشهد قاعد يتعاود
1: بون سادي بوم كل عام ساعة أولا الحمد لله على نعمة الحمد لله على نعمة الغيث النافع
0: الحمد لله
1: من بعد هنا فما حاجتين يلزم نفرقوا واللي يمكن الخبراء هم اللي باش يعطيونا الإجابة نفرقوا بين انه السبب نتاع الفيضانات اللوكاليزي هذوما اللي يصيروا هل انه السبب هو معناتها ان دي بي ولا معدل نتاع النزول نتاع الامطار اللي هو اكسبسيونيل يصير مره في 20 ولا 30 سنه واللي مهما كانت الانفراستركتور نتاعك انه راهو باش تصير فيضانات كيما قاعدين نشوفوا في دول اخرى شفنا فيضانات في ايطاليا في فرنسا في غيرها به ولكن فما جانب اخر برشا ناس يقول لك راهو هذا كلام نتاع تبرير لانه احنا الانفراستركتور نتاعنا كافيه لاستيعاب الكميات هذه ولكن ما تمش الاعتناء بها ما تمش الجار نتاع القنوات ما تمش تنظيفها
0: هنا برشا فيديوهات هنا برشا فيديوهات يجيو بحضة البلوعات ويلموا معناتها نحيو منها وحطوهم بجنبها هذا قلت البارح معناتها باش تعاود ترجع باش تعاود ترجعهم تعاودوا يتسدوا من اول جديد
1: دونك اليوم معناتها يلزم بالحق فما خبراء اللي يقولوا انه هل انه الموضوع هو سي معناتها مونك دونتروتيا وعدم صيانه والا انه حتى كان جات فما صيانه راه كنا باش نشوفوا هذاك لانه معناتها نسب الامطار كانت استثنائيه
0: به معناتها الامطار اللي صابت هذا الحمد لله وان شاء الله باذن الله ربي يعوض على عباد يمكن اللي تضرت. ورينا البارح فيديوهات حتى في باب علي ومع الشرطي، نحب تحية للشرطي هذاك اللي تخل في الماء باش خرج المواطنة من الكره نتاعها وعداها، معناتها برافو يعطيه الصحة وما نجسفوش هكا. ومعناتها بون البارح هل كان من هل كان ممكن ان نعلم الناس انه قد تكون فما خطورة ولا ما عرفش شنو رأيك؟
1: هنا معناتها اذا كانت المسألة متوقعة واذا كانت النماذج متاع التوقعات تعطي انه فما معناتها حاجات اللي هي خلي باش نقولوا تمثل خطر على المواطنين، فانه بيسير من الضروري انه تكون نشرات تحذيريه تقول للناس هاي الاماكن اللي يلزم تاخذوا فيها اكثر حذر.
0: واضح، يعطيك صحه ايد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحه. اخذوا معنا رجعين. احلى صباح
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون.
4: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
6: مع أورانج. بوستي الغونتري بالأفريات
7: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية. وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
8: مالافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا أدخل على أورانج.ان وبوستي الغونتري بالأفريات.
9: عندك أورانج.
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
10: عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة.ان.

0: مباشرة مع عدواتنا الرزجاوي أخونا بلال. صباح نور.
1: صباح النور خويا مين، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعي مزيك.
0: نهارك أسعد الأيام وصباح النشاط والحيوية. البارح تبارك الله ربي يعطي خيره،
1: الحمد لله.
0: نحكي على كميات البارح وبعد شوية نشوفوا هل اليوم منتظر تصب أمطار ولا
1: نحكي على كميات البارح. الحمد لله معناتها كما كان متوقع تقريبا، معناتها من ناحيه الكميات البارحه اهمها كانت في صدبير مشارقه من ولايه زغوين 75 ملم، هذه اكثر كميه اللي مسجله لحد هذه الساعه. سجلنا كذلك 67 ملم في زغوين، 60 ملم في الفحص، هنا عسكر 55 ملم في ولايه تونس الكبرى، اهمها كانت في سيد المنوبيه 63 ملم. نحكي على سليانه زاد كيف كيف في حدود 40 ملم في مكثر، في بيجا اكثر كميه سجلت معناتها في تقريبا في مجاز البيب 40 ملم. ما في زاد كيف كيف معناتها في نابل وفي سمحني زيادة كيف كيف في بيجا وجندوبة وكذلك معناتها أغلب مناطق الشمال معناتها كانت فيها معناتها الأمطار. هذه أهم الكميات معناتها من ناحية
0: البسط السادة المستمعين. وكان غلط صلح لي أخويا بلال،
1: تفضلي.
0: معناتها كي نقولوا مثلا مثال 50 ملم، معناتها في متر على متر مربع، معناتها متر على متر صبت 50 إيترا،
1: 50 لتر من الماء في متر، متر كوبيك، ولا معناتها متر على متر على متر.
0: وهذا كان في تقريبا في اوقات رائد ساعات اقل حتى من نص ساعه.
1: فوالا، هي نحكي اذا كان انت اذا كان مش نحكيوا على التونسيتي، البارح عملنا تقريبا 20 25 ملم معناتها في الساعه.
0: تبارك الله، اللهم صل على النبي.
1: اي نشاط كان كبير الخلايا الرعديه البارح، واللي هذاك علاش كي تبدا معناتها هي الريح تعطي لي رفل دوفون من الاول قويه، وتعطي كيف كيف التبرور اللي هو البرد، وهي مريناها البارح معناتها تقريبا معناتها نظرا للحمل الحراري خويا امين اللي كان موجود والسخانه اللي كانت موجوده. اي هواء بارد باش يجي باش يتفاعل معناتها الطبقات الجويه وباش تعطي الخلايا الرعديه وتتشكل وتعطي امطار بالانتونسيتي اللي شفناها البارح.
0: اليوم ان شاء الله عينينا على اليوم. ممكن للبعض اللي قاعدوا معناتها العباد خايفين كمان يشوفوا البارح في باب علي ومثلا شنو اللي صار في بعض الاماكن اللي لنا كميات كبيره من مات بارك الله صبت. اليوم الخوف ولا مثلا؟
1: لا اليوم بالنسبه لتونس ثقل ان شاء الله بقدره ربي. نرجع لك على باب علي، وعلى خاطر اكثر كميه معناتها في محطه سيد المنوبيه اللي في مفلوري الفوق معناتها سجلنا فيها تقريبا 63 ملم، ونعرف المنطقه هذيك عاليه الماء الكل باش يتسرب وباش يهبط معناتها اللي هبط اللوطه. فوالا،
0: هذيك اوطى بلاصه اللوطه تقريبا في الجهه الكل،
1: في الجهه. فوالا، بالنسبه لليوم تقريبا اهم معناتها نشاط الخلايا الرعديه ديما نحكيو على فتره بعد الظهر، ما فيش اللي توا حاليا الصباح تم استقرار نسبي معناتها لحاله الطقس. العشيه ان شاء الله معناتها ابتداء معناتها من الساعات الاولى اللي بعد الظهر باش تبدا الخلايا الرعديه، وباش تتمركز اليوم خاصه معناتها ولا الكميه الامطار اللي باش تكون معناتها نسبيا هامه خاصه في ولايه الشمال الغربي، نخص بذكر ولايه الكيف وسلينا وكذلك محلين حتى الوسط الغربي معناتها القصرين، مرتفعات القصرين بالاخص معناتها في تالا، وبعد تشمل تدريجيا بقيه الجهات في اخر نهار وثاء الليل، لكن تكون وقتها فقدت شويه من الانتونسيتي والنشاط نتاعها اللي كانت اللي كانت عليه في بدايته وخاصه في ولايه الشمال الغربي. دونك اليوم معناتها الحذر معناتها واليقظه باش تكون اكثريه على ولايه سلينا والكيف وكذلك معناتها الكسريت، بعد اقل شويه خاصه القروان سيدي بوزيد بيجا جندوبه ومحلين زاد كيف كيف في تونس الكبرى اخر نهار في الليل معناتها بعض الامطار اقل بكبير معناتها من البارح. البارح علاش نفسروها الاكثريه؟ خاطر كانت معناتها تدريجيا معناتها بدات هي في اللاكس نتاعها جنوبيه غربيه، بدات في الكيف وبعد في سلينا اللي هي بدات الانتونسيتي نتاعها الزغوان، واللاكس كما قلنا جنوب غربي طلعت لتونس الكبرى، شملت بقيه الجهات معناتها نابل والقروان وجهه الساحل معناتها.
0: بعد كذلك المغادره نتاعها نحو البحر الابيض المتوسط من
1: فوالا ديجا هي تو حاليا معناتها نشطه كثيره خاصه في البحر وعلى معناتها في غرب ايطاليا وكذلك معناتها في جنوب ايطاليا.
0: بقى لي نحب نوضحوا للساده المستمعين انه ابتداء من اليوم نجم نقولوا باش نحسوا بتغيير. بصراحه معناتها رانا من جويليا واحنا في درجه حراره عاليه جدا، بدناتنا تعبت، الطبيعه تعبت، نقص امطار. نجم نقولوا اللي ابتداء من اليوم باش تكون درجات، نحكي على الاقل تونس العاصمه، درجات ليليه مستحبه برشا، وفي النهار نجم نقولوا في حدود الثلاثينات.
1: باين نعطيك اكثر ديتاي وتفصيل بالنسبه لدرجه الحراره. اكثريه خاصه على الشمال جهه الساحل المرتفعات خلال هذا اليوم باش تكون ب 28 و32 درجه تقريبا، في تونس العاصمه اليوم باش تكون بين 30 و31 درجه كاقصى تقدير. بقيه الجهات خاصه المناطق الوسط الغربي معناتها مناطق الوسط معناتها نحكيش على السواحل وكذلك معناتها الجنوب باش تبقى نسبيا مرتفعه بين 33 و39 درجه، اقصى الجنوب تبقى في حدود 41 درجه مازالت معناتها نسبيا مرتفعه درجه الحراره ما ظهرش فيه محليا. مين فيش اللي غدوه ثم درجه حراره منخفضه باش تكون محسوسة أكثر خاصة على الشمال والمرتفعات، نحكي على درجات بين 23 و28 درجة. معناتها كنا نحكيه على 40 41 غدوة السبت 23 28 درجة في وسط العاصمة تقريبا ب 25 26 درجة معناتها هذه الفير
0: يا ربي لك الحمد معناتها من جويلة من جويلة يا الأولاد رانا معناتها الحمد لله هذا يا
1: ربي تعبنا والله تعبنا والحمد لله
0: من جويلة رانا ماريناش حاجة اسمها ما أنا من جويلة من جوان ماريناش حاجة اسمها 28
1: من ماي بلوتو مش حتى من جوان
0: تصور معناتها من جوان جويلة أوت وبارتي من سبتمبر بارتي من ماي تقريبا 4 أشهر
1: في درجه حراره وما فيش اللي يصير في كان استثنائي اللي معناتها سجلنا فيه موجات حاره اذا كان تاخر المجموعه نتاعها موجات الحر معناتها وصلنا تقريبا الى شهر معناتها من درجه الحراره اللي هي معناتها قياسيه واستثنائيه معناتها خلال هذا الصيف.
0: جوست معلومه اخيره للساده المستمعين نفيدوهم بها خويا بلال اللي ابتداء من اليوم راه ما عادش نرجع لدرجات حراره يبدو انه على الاقل 10 ايام جايين
1: 10 ايام جايين ان شاء الله كما قلت
0: في 33 درجه معناتها 33 في اقصى الحالات مثلا
1: هذه نحكيه خاصة على الشمال المرتفعات المناطق الساحلية هي الحقيقة معناتها غدوة هي باش تكون أكثر محسوسة غدوة كما قلت لك بين 23 و 28 في الشمال المرتفعات في الوسط وفي الجنوب الشرقي بين 30 و 35 أكثر شوية خاصة في الجنوب الغربي في أقصى الجنوب تبقى ب 36 و 41 لكن ما ينفيش اللي معناتها نهار الأحد ونهار الاثنين زاد كيف كيف باش نخفض درجة الحرارة في مناطق الجنوب نحكيه على معدلات خاصة في الجنوب والجنوب الغربي ب 30 و 35 درجة وإن شاء الله زاد كيف كيف الأمطار باش تكون معناتها موجودة خاصة معناتها السبت لحد كذلك نهار الاثنين نحكيه على السبت ونهار السبت خاصة باش يكون بالوسط الغربي محليا الجنوب ويومي الأحد والاثنين باش يكون منطقة الجنوب بالتحديد خاصة ولاية الجنوب الشرقي باش يكون فيها معناتها كميات من الأمطار إن شاء الله.
0: واضح يعطيك الصحة أخويا بلال إن شاء الله
1: شكرا لك عايش.
2: المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين إن شاء الله عودة ميمونة.

0: دولار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. سبعة ونص صباح نور عادلة.
3: صباح النور
2: شيخ. أنا كاس عاد ليام.
3: جيت لاتاسيون ولا جيت؟ لا جيت لاباس الحمد لله.
2: الحمد لله سيدي. إن شاء الله نتمنى السلامة لكل أصدقائنا السواق. سيسوا رواحكم اليوم الصباح لو تنجم فم بلايص مازال فيهم شوية ماء. دونك واحدة واحدة وإن شاء الله سلامات للناس الكل. باهي نبداو من علي العابدي يصدم جماهير المنتخب. كيفاش وعلاش؟
3: علي العابدي البارح عمل حوار مع الشين أوفيسيال للفريق اللي يلعب فيه أوجي سينيس بطبيعة. حكى فيه على برشا حاجات على الإصابة وغيره. لكن واضح كانوا الانترفيو بكله كان الاوبجيكتيف نتاعو موضوع المنتخب الوطني التونسي. نتذكر شنو صار قبل ما تلعب نيس ضد سانتيتيان الماتش هذاك نتاع المانتيان. باش ما نطولوش
2: على
3: ماتش براج شنو نطولوش على الناس. خلينا نسمعوه شنو قالوا ونترجموا شنو اللي قال بالضبط في دقيقه. اهم باساج بالنسبه لي انا لانه وقت اللي تحكي على المنتخب وعلى الدرب وعلى العالم فما ليميت حمراء ما لازمكش تقربها. علي مستنسناش بيه يتكلم هكا. علي ديما لي ديكلاراسيون نتاعو شفني حتى يبكي في دي ديكلاراسيون. لكن الحقيقة أنا واحد من الناس تصدمت حتى شفت لي ريزو سوسيو ناس كل تصدم تسمعوا شنو قال.
4: لا في دو ماتش دو سانت ايتيان جو ريسوا ان بيي دافيون دو لا فيدراسيون اي جو رونتر دون لافيون اي جو ريسوا ان بيتي ميساج دو فلو لو تيم ماناجر اي ما دي علي تي او. Je lui dis, je suis dans l'avion. Il m'a dit, est-ce que c'est possible de revenir? Je lui dis tout de suite, il n'y a pas de question. Je lui dis, je ne l'ai même pas vérifié. Ou, je lui dis direct, ok, je reviens. De même, ils ont dit qu'Ali, il met sa place à la Coupe du Monde en danger. Moi, j'ai répondu quoi? Je lui dis, je ne veux pas y aller à la Coupe du Monde. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye, non, je lui dis, non, je veux pas y aller. Je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club. Club jouer le maintien. Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération. Je lui dis, écoute, là, c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Ce problème là, c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part? Je dis non. Moi, je fais pas ça.
2: قال juste ملاحظة صغيرة. معناتها لا فامي نورمالمون يعني
3: باش نترجم عاد
2: تونس ماهيش
3: اي ولا خلينا نترجم باش الناس تبدا فيها
2: ماهيش فرنسا لا فامي يعني راه لهنا عائلتك مش غادي
3: واش قال؟ قال نهار قبل ماتش سانت ايتيان جاتني تذكره نتاع طياره من الجامعه التونسيه لكره القدم. طلعت في الطياره وهو قبلها قال خممت نطلع ولا لا نقصت انا خاطر ياسر طويله الديكلاراسيون. قال طلعت في الطياره جاني ميساج صغير من فلو اللي هو التيم مانجر نتاع نيس. قال لي علي انت وين؟ قلت له انا في الطياره. قال لي تنجم ترجع؟ قلت له تو ما فيها حتى نقاش نهبط من الطياره ونرجع ما ثبت في حد شيء. مباشرة أوكي نرجع الفريقي. بعدها قالوا لي علي يعرض بلاستو في كأس العالم للخطر. وأنا شنو جاوبت؟ قلت لهم أنا ما نحبش نمشي كأس العالم. هذا معناه لي أنا اليوم ما نجمش نقول للنادي اللي خلص فيا لا نحب نمشي لتونس ونحب نمشي كأس العالم ونخلي النادي متاعي يصارع من أجل البقاء. قال حكيت مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وقلت شوف بالنسبة لي أنا الموضوع ماهوش موضوع حقوق وماهوش موضوع قوانين ولا حتى فيفا ولا يهمني في حتى قوانين. قال الحكاية هذه ما تهمنيش والمشكل هذا ماهوش مشكلتي أنا. المشكل اليوم هل أنه راجل أنهم ينجم يخلي عائلته في آخر لحظة يسيب كل شيء ويمشي؟ أنا نقول لا ما نعملش هكا.
2: عائلته لهنا جوستمو العبد يفهم عائلتك هي تونس مش عائلتك هي نيس. معناتها لهنا ريت المفاهيم غلطة. وبصراحة معناتها ما استغربش كي نسمع الكلام اللي من نوع هذا. إن شاء الله نتائج المنتخب من بعد.
3: أنا استغرب خطر علي
2: ليه
3: ما كنا صورة بخسون قديش كل مرة اللي ديكلاراسيون تاعو تشوف كيفاش يحكي بحرقة على تونس ويبكي وريناه في الكان وفي الكوب في الكوب دي مونت. بعد تعمل تصريح هكا يا اما سوبريسيون يا اما
2: بون انتو كامل سوبريسيون صغير معناتها
3: ماهوش مفهوم التصريح بالكل
2: راهو نحكيو على ملاعبي راهو قائد ثاني المنتخب
3: اكزاكتومون.
2: معناتها باش نحكي على ملاعبي اللي يجي راهو هو دوزيام كابيتان ويحب يكون الكابيتان الاولاني معناتها كان هذا الكابيتان يحكي هكا كيفاش نقولوا الملاعبين بعد شبيهم؟ وبصراحه المنتخب هو الملاعبين اللي تحب تجي تضيف له هي اللي تجي مش المنتخب الملاعبين باش نزينوا بهم المحفل حتى كان اللاعب متالق كيما تسمع هكا بصراحه كيما مثلا بونت عن بعض نحكيوا عليه
3: احنا كمان على علي كنت تحب تحكي على
2: علي معناتها علي كان انت ناوي باش تكون نهار قائد المنتخب بالمونتاليتي هذيا فانه معناتها ما تنجمش تكون قائد المنتخب وكان حاس روحك عامل مزيك تجي تلعب مع المنتخب الوطني التونسي وترى لي كاس العالم ما يضيف لك حتى شيء فيكون عندك كثير من الجرأة ومن الصراحه باش انك تقول لي ما زاد عن ذلك فهو نوع من انواع النفاق الاجتماعي معناتها لي للاسف هم معبين به برشا ولينا في كل المجالات في تونس ما نحبش يوصل المجالات مهمه كيما منتخب الوطني التونسي اللي هو بريتو دراب ويمثلنا كما تحبش تجي ما تجيش كما كش تلعب عم حصرك عم زي ما تجيش. والمسؤولين زاد كيف كيف اللي في المنتخب الوطني التونسي يزي من حالة التسيب هذية خاطر اسمه علي العابدي على خاطر اسمه الياس الصخيري على خاطر ما عادش فما أسامي وقت يجي في المنتخب بصراحة معاد يزي من دليل مع ذاكرته دليل وين النجم يوصل ما تعرف صراحة ما فماش دليل في الحاجات هذية. منتخب فيش دليل فيه تجي تلعب بلدرب وبلادك باش تمشي كوميم كوب دي موند الفالور اجوتي اللي كنتي وللمنتخب ومن بعد نبهتوش كي نلقاو نتائج متاع الخمسة والاربعة اللي ريناهم ونتائج كارثية عمرنا ما ريناها بالمونتاليتي هذي عادي جدا نكون هذاك تو بديت نفهم علاش نتائج نتاعنا كانت خايبة
3: ان شاء الله يسوغ تراب ميسيرش ان شاء الله بالك شي يراجع روحه
2: ان شاء الله الجمعة يسوغ تراب زاد
3: والا هو اخرج التصريح ما يقولناش اخرج التصريح من السياق وعلى خاطر موجودة في في ال في ال في الشين يوتيوب متاع متاع نيس
2: ان شاء الله الجمعة تدارك مش علي تدارك ان شاء الله الجمعة تدارك
3: ومعاش تعيط اسمع بروحه مش موجود في الكيب ناسيونال عمل ديكرار الشهر ذاك
2: ان شاء الله الجمعة تدارك ومدرب المنتخب ناخب الوطني هو خطر يختار مش يدرب فيهم وكل واحد عنده فريق ويدرب فيه ان شاء الله يداركوا باش الملاعبين من نوع التصريحات هذه ما عادش نلقاهم في المنتخب مهما كان الاسم نتاعو توش معناتها روني خذيره مثلا يقول لك انا والله علاقه صبات انترناسيونال بجهر باش يلعب
3: سامحني في الكلمه يا امين ما تعلموش من اخطائنا
2: وانا باش علاش معيط له معناتها اصلا
3: باش نلط في الكلمه ما تعلمنيش من اخطائنا غلطنا قبل مع دافيد جمالي ولا ما الحقيقه ما يعتزل اللعب دوليا تيش لعبت انت ما
2: كان عيط لانجون انت من اي كيب لهنا واعطيته فرصه معناتها مش خير من ان عيط روني خذيره وش عمل له فابريتو في الاخر الكوب دي ما عمل شيء ما بصراحة
3: حتستر في السيفي انت
2: الأغلاط معناتها بصراحة برشة رعوانية قاعدين رأوا فيها في المنتخب إن شاء الله ربي يقدر خير هذا واحد ما يقوله وبون شانس صديقي هو لمحالة معين إن شاء الله ربي يوفقك معين ربي عينك تاش ماهيش سهلة بكل بون باش تلقى راك مقصات من اليمين ومن اليسار من عباد سخال ومصحابك ساعات راه باش يبداو هما المقصات الاولانيين خلي خويا مصلحة المنتخب هي الاولانية وما يهمك في حتى حد وخدم على روحك
3: نطيح شوية تنسيون
2: باه نمشيو التمثيل رمضان الرياضه والتمثيل بعد الجعايدي مكتوب في مكتوب
3: مجدي تراوي
2: مجدي تراوي صحيت
3: شكون اخر والله يا
2: قال فما لعبيه اخرين مازالوا يمثلوا توا مش في التمثيل يمثلوا في التراء وفي الميديا اليوم مش شفيك يا دير
3: كيما شكون
2: والله انا تعرف يعني ما على باليش نجم نعطيك ياسين
3: اعطيني ياسين مش نعلق
2: اختنا
3: خليك
2: فما مازلنا نراو في وجوه اخرى في التمثيل
3: مازلنا نراو عبد السلام بوحوش كان هابط ستاتي فيسبوك قال لي هو تم عرض اقتراح اقترحوا عليه كان يمثل في مسلسل ما نطولوش برشا عبد السلام بوحوش عنده مساج يفسر لنا شنو المسلسل وشنو الدور اللي كان باش يلعبوا نسمعوا شنو قال قداش باش ياخذ سيرته
0: صباح الخير امين واحمد ومستمعي موزايك فهم والله كيما قلت هبطت على صفحه رسميه على الفيسبوك معناها عندها تو اشهر الحقيقه تعرض عليا مسلسل يدوم 12 حلقه تقابلت انا والمخرج الحقيقه انسان راقي جدا مسلسل يدوم 12 حلقه بتبيع البطوله فيه هنا دور البطوله ومعايا معناها بنيه معروفه في تونس مسلسل يحكي على واحد يخدم معناها في المخابرات على الحرس اللي هو أنا عنده مهمة خاصة مع ناس أخرين فهمت اللي ما يحبوش لتونس الخير فهمت أنا البطولة ومعايا الطفلة هذه الطفلة ذي تخدم معناها طبيبة لكن الحقيقة بارك الله فيه سيد المخرج واحد الحقيقة خاطر أنا معناها ما رجعتش الحقيقة ما رجعتلوش وحبيت الحقيقة نكون في الكورة والرياضة تعرف زاد عاد الشعب بعدك الشعب تمقعير وكذا وحكي على كل شيء الحقيقة والحقيقة فيها فلوس معناها الحقيقة كشي باهي ما يقارب فيه 70 مليون 80 مليون فهمت
2: وقال لي
3: حبي يقعد في الرياضة
2: شو عبد السلام عندي أنا ما نجمش يكون ممثل تعرف عليه
3: خطر
2: هو أكثر العبادة الصادقين اللي ريتهم في الدومين من أكثر العبادة الصادقين وبالرسمي ما سامباتيك وعنده معزة خاصة عندي دونك ما نجمش يكون ممثل
3: ديركي كلمته البارح نسلم عليك ياسر
2: اللي مازالوا يمثلوا لليوم في التيران والبرة من التيران ما ده هو ماهوش من الشلة هذيك بالعكس معناتها إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله في إن شاء الله في هوليوود علاش في البطولة التونسية نتمنى إن شاء الله في هوليوود مثلا أنت ما كي يقترحوا عليك تمثل تمشي ولا
3: 70 80 مليون؟
2: أه
3: نيني
2: مية تمشي
3: من مية لفوق من مية لفوق
2: من في 30 مليون باهي عدال أخويا ماني كيفيه 30 مليون يعطيك صحة يا عدال بارك الله فيك محلية طالة سامباتيك نهار الاثنين إن شاء الله يكون موجود معنا خونا اسكندر الخميس الجاي إن شاء الله ترجع بحذانا محلية طالتك بحذانا عدالة إن شاء الله بإذن الله نتمنى لك كل التوفيق أنت وقسم الرياضة نتقابل معك 8 في سبور إكسبرس دي نتكونوب
1: تخيرش بالانترنت.

0: الفرجة والقراية والجيم. تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
3: مونوبخي ديما معك. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه، ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على سقرات سكول.ان، ولا على 98 665 969. سقرات سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترنت.
5: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومع 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكا.

0: 5 trottinette électrique وبرشا كادوات اخرين خبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوق الويكاند هذا 100 جرام جامبون دو داند دينار 700 في عوض 2100 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نت يتوفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر وكان تحب تتهنى عصغار نت يتمتعك بأقوى كونترول بارونتال وعندك زادة أبونمون ديو ان سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش معليك كان تدخل النتي.تن ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه تبرنشي وتكونيكتي بالوقت مع نتي خليك سبق عصرك.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور يا هندا.
2: صباح الفل. صباح النور.
1: ان شاء الله انك اسعد لي يا اختي غاليه. صباح النشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين من مطر. تكلم فينا احلى تحيه لمستمعينا في مطر الكل. ان شاء الله صباح ربيح.
2: عايشه
1: كده. هندا كل نهار جمعه في البرمجه نتاعنا كل نهار جمعه شكون عندنا سؤال ديني. متفقين ولا ايه؟
2: متفقين.
1: تصورك انت كنت هكا معلوماتك الدينيه سافا معناتها تنجم تجاوب ولا ايه؟
2: والله الحمد لله.
1: مش نبدأ بسؤال سهل برش. سهل على الأخ. فما صفات لبعض الرسل ثلاثة هم. فما خليل الله، حبيب الله، وكليم الله. اليوم نسأل من هو الرسول الملقب بكليم الله؟ تبكرم شمعتها كليم الساعة
2: نجم
1: يكلم
2: الله على
1: سبيل
2: موسى.
1: هاي هاي كيف اشترى فسرنا كيف اشترى.
2: هو في الويد المقدس وتكلم مع الله عز وجل.
1: باه ويبدو انه هو الرسول الوحيد اللي يتكلم مباشرة مع ربي سبحانه. هذاك علاش لقب بكليم الله. اجابة صحيحة يا ليلة. برافو تبارك الله عليك. الف مبروك ليك. ربحت أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة بقيمة 100 دينار. هندا يا باهية
2: عايشك.
1: إن شاء الله جمعة مبروكة سعيدة وربي يفتحها في وجهك أختي الغالية.
2: عايشك.
1: أسعد الأيام. في الأمان.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد يا بي صباح نور.
1: نهارك اسعد ايام امين توت لكيف وكل اللي يسمع في احلى سباحة على مزيكا فهم.
0: اي يا سيدي خدمت الزودياك وهي نقصد ربي الباب عليه.
1: وهي البارح لمحالة عشية صعيبة كانت على مستوى الضاحية الجنوبية خصوصا على مستوى باب عليه ونفس الشيء على مستوى بن عروس. بطبيعة الحال زاد في بعض المناطق على مستوى مدخ المروش كانت عشية صعيبة فيها الارتفاع نتاع منسوب المياه وبالتالي كان ثم انقطاع نتاع حركة المرور. اليوم الصباح يمكن اللي لاحظوه كونه معناه فهم الانخفاض نتاع منسوب المياه فبالتالي ماذا بينا الدعوة نوجهها خصوصا على مستوى اللي داخلين الوسط العاصمة على مستوى مستشفى الحروق وبالتالي كذلك على مستوى شارع فرنسا الطريق الوطنية رقم واحد واحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج عبر باب عليوة وكذلك على مستوى شارع المنصبية واحنا داخلين إلى وسط العاصمة ردوا بالنا شوية خصوصا معناها في البقايا نتاع المياه نتاع الأمطار اللي نزلت البارح. طبعا الحركة زاد كذلك لاحظوها على مستوى المدخل الغربي للعاصمة على مستوى المدرسين كذلك على مستوى السيدومي نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 خصوصا على مستوى النحلي واحنا داخلين إلى وسط العاصمة ردوا بالنا زاد كذلك شوية في الويكاند أمين لأنه زاد من المتوقع باش تكون ثم نزول نتاع الأمطار في بعض الأوقات تنزل بكثافة في وقت وجيز فبالتالي ماذا بينا حتى السياقة نتاعنا تكون معتدة السرعة تكون معتدة ناخذ الاحتياطات نتاعنا معناها نتفقدوا ضغط نتاع العجلات نتفقدوا زاد كذلك في جسر كلاش اللي هما بريمورديال باش يعطيونا رؤية شاملة للطريق وإن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه لأن فيها سلامة وسلامة خير المستعملين الطريق نتمنون إن شاء الله سنة زينة وبون ويكاند نفس الكل إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة مراد شنهارك أسعد الأيام بون ويكاند في الأمان.
2: من 6 إلى 9 متاع الصباح تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103
3: اللي رجعت الفاك بالمفيفة الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرأ نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي دتبيعتي معايا المفي 5G
4: حصريا مع أريدو في الغنطخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبوسانس متاع المفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكهو.
5: أريدو طور عالمك
6: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا
7: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهم
8: توا فهمت علاش روحت وفرحانين
9: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn
10: الصيف وفي وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان باغاتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
11: Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.
12: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء
13: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
14: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان ميلا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر يعود 99 دينار و 900
13: ميلا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
14: عندك أورانج
15: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
16: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
17: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت، اللوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
18: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
19: الو كوندكتور.
0: صباح نور يا ايمن.
20: يا صباح الفل يا امين، وطلعت يا محلى نورها شمس الشموسه، يلا بينا نملاها ونحلب لبن الجاموسه. اخبارك ايه يا امين؟ عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء.
0: الحمد لله،
20: يعني ربنا يجعله غيث النافع عن امبارح. وعايز اقول لك على حاجه، انا في وسط الغيث النافع كنت بعوم، صدق امبارح رحت اعمل تبحيره.
0: لا لا في المرسى،
20: لا في المرسى، لا لا حلوه دي، لا حلوه، لا كنت في المرسى والله.
0: صح،
20: بس خرجت عشان الهواء كان جامد. المهم مين انا النهارده موجود في منطقه سيدي داود بره كده على الشارع، ومعايا مدام فاطمه. صباح الفل.
21: بحلوان المصباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين.
20: ربنا يخليك. ايه الابتسامه الحلوه دي؟ رايحه للشغل؟
21: اي مش هنخدم سوا؟
20: سبحان الله، حد يكون رايح للشغل بيبتسم؟ مدام فاطمه
21: الابتسامه صدقه، ويجينا ديما نبتسم في وجوه الغير، بشرب يحلها في وجوهنا.
20: امين. الله ينور عليك. وممكن نعرف عليك تشتغل ايه؟
21: انا اخصائيه اجتماعيه سوسيولوج دي فورماسيون، ونخدم
20: ثواني اخصائيه اجتماعيه في
0: طبعا فهمت علاش طبعا قلت انا حاجتين مش تطلع، يا بسيكولوج يا سوسيولوج، ما تنجمش تكون حاجه، مش كنت كونتابلي باش يضحك امبوسيبل.
21: وحاجه اخرى ناخذ في ميدان الصحه في الديوان الوطني الاسره والعمران البشري، واللي يجي ديما قول انا ماذا بينا اللي يجي يبدا يضحك ويبتسم، خاطر تعرفش اللي باش يجي باش ياخذ الخدمه ما تعرفش شنو هو معناتها ظروفه نفسيته. دونك الضحكه هذيك هي اللي باش تعطيه الامل، وان شاء الله نهاره يتعدى مزيان.
20: الله يجعل نهارك زين بصراحه. والله العظيم يا مدام فاطمه، يعني انت ما شاء الله عليكي الطاقه، يعني ما شاء الله ربنا يكرمك. طب نكمل بقى الضحكه بسؤال واجابه.
0: جوست قبل قبل السؤال ايمن، معناتها انا نعرف شكون انا في البروفيل هذا، بون مش سميه شكون معناتها في البروفيل بالرسمي، معناتها هو مسؤول، معناتها مدير. دونك تدخل له مثلا حاجتك بحاجه ديما يبتسم لك مثلا، والابتسامه محلاها وكل كما تحكي انت، حتى كان عندك مشكل يبتسم لك يسمعك للاخر، وانا تخرج فرحان. اما قضيتك في عمرها ما تقضى. انا ما ادري، حبيت نحيي اسمه صديقي فاضل بن عمار. سلم عليه برشا. حاجه عمرك ما تقضي القضيه دي، من ديمتي لازم ياخذ من عندك هو زاد شعرت حياتي، وتخرج تضحك ماكش فاهم علاش تضحك. برافو، نوعيه العباده هذوما محليهم. هذا نسلم عليهم برشا. تفضل اي سؤال. اي
20: الله يخليك مدام فاطمه، توا انت على الاوتوروت، احنا توا مش في الاوتوروت. انت توا على الاوتوروت، شنو هي الثلاث حاجات اللي ممنوع او مستحيل تعمليهم على الاوتوروت؟
21: ما برش حاجه.
20: ثلاثه كاو
21: اللي بصرنا نجيو نقف ونعمل دومي تور، ما نجموش،
20: مستحيله.
21: وان نمشيو في المكان المخصص للوقوف اللي توا قاعدين ديما يمشيو فيه، اللي هو ممنوع، مكان مخصص.
20: انا مش عارف بيسموه ايه بالفرنسي. هو صح، الاجابه صحيحه، بس انا بس بحب المعلومه توصل لي اكتر. ثالث حاجه.
21: ثالث حاجه قلنا دومي تور، ولا وما نخرجش بالتوالي،
20: ما نرجعش مارشارير.
21: ولا ولي قاعدة دي ما صايرة في الفروت. صايرة.
20: ربنا يكرمك مدام فاطمة، ربنا يديك الصحة. انت تحبي تسلمي على مين؟ انت عماله تقولي لي عايزه تسلمي.
21: نحب نسلم على امي اللي هي مستمعه وفيه ليكم، ونحب نقول لها ربي يرجع عليك.
0: امين.
21: والله يخليك تشفق راسي.
0: امين يا ربي.
21: وفضل
1: كل عايزين نضحك مش عايزين نبكي بقى. والنبي ده انت اديتينا طاقه يعني جايه تاخديها دلوقتي بتبكي ليه؟ طيب ايه لا طلع الناس
21: يا مش بكي بتاع حزن ليه بكي بتاع فرحه اللي هي موجوده معايا. والله يرحم كل ام.
1: لا ايه بس الاول يا مدام وداد صباح الفل عليكي. ولو بتسمعينا صباح الفل عليكي وربنا يديك الصحه ويخليكي لينا يا رب. ويعني ما يحرمناش من دعائك يا مدام وداد. وعايزك بقى يا مدام وداد دلوقتي هي لو بتسمعني تدينا زغروطه حلوه كده عشان فاطمه ربحت معانا ال 200 دينار. فاطمه الف الف مبروك.
21: حاجه اخرى امي دي ما تعطيني دعوه فما دعوه تدعيها لي امي انا ودي كي نخرج الصباح. قل يعطيكم القبول محبة الرسول. انا باش نقولها لكم توا يعطيكم القبول محبة الرسول.
1: الله ينور عليك والله بجد
0: ان شاء الله ربي
1: مش عارف اقول ايه.
0: يعطيها الصحة وإن شاء الله ألف مبروك لها. أيمن أنت زاد يعطيك الصحة. نهاية أسبوع مريحة ليك ولكل أصدقائنا السواق لقاية ذاية. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
2: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
22: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور.
23: ألو كونديكتور.

0: في الكونيكسيون ما يقدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
1: في ام جي جمع سبت حد سومنا مع حد سي شوفو ستاروان.

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
3: مالافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات
1: عندك Orange.

0: تدلل
1: دلال جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 16 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز لسوير ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
0: تدلل
2: جيان إيام دللنا
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
5: أريدو طور عالمك

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدة مناطق من الشمال والوسط شهدت أمس تهطل أمطار متفاوتة الغزارة بلغت أعلى كميتها 75 مليمترا بزغوان وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك أن الأمطار كانت غزيرة في بعض الفترات حيث تراوحت الكميات المسجلة بين 20 و25 مليمترا في الساعة، مرجعا ذلك إلى النشاط الكبير لارتفاع درجات الحرارة ما أسهم في تكون سحب رعدية وأمطار قوية إلى جانب هبوب رياح قوية وتساقط البرد في عدد من المناطق.
1: كمية البارح أما كانت في سدبير مشارقة من ولاية زغوان 75 مليمتر، هذه أكثر كمية مسجلة حتى هذه الساعة. سجلنا كذلك 67 مليمتر في زغوان، 60 مليمتر في الفحص، عين عسكر 55 مليمتر. في ولاية تونس الكبرى أما كانت في سيدر منوبية 63 مليمتر. نحكيه على سليانة زادة كيف في حدود 40 مليمتر في مكثر، في بيجة أكثر كمية سجلت معتها في تقريبا في مجاز الباب 40 مليمتر، كيف في بيجة وجندوبة، وكذلك معتها أغلب مناطق الشمال معتها كانت فيها معتها الأمطار. إذا كان مش نحكيه على التونسيتي البارح عملنا تقريبا 25 مليمتر معتها في الساعة. هي نشاط كان كبير الخلايا الرعدية البارح، ولذلك علاش كي تبدا معتها هي الريح تعطي لي رفل دوفون من الأول قوية وتعطي زادة كيف التبرور اللي هو البرد، وهي مريناها البارح معتها تقريبا معتها نظرا للحمل الحراري اللي كان موجود والسخانة اللي كانت موجودة. أي هواء بارد باش يجي باش يتفاعل معتها الطبقات الجوية وباش تعطي الخلايا الرعدية وتتشكل وتعطي أمطار بالانتونسيتي اللي شفناها البارح.
0: والمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي يشير في تصريحه لموزايك إلى أن التوقعات تشير إلى تكثف السحب تدريجيا بداية من فترة بعد ظهر اليوم، مع توقعات بنزول أمطار رعدية تكون أكثر غزارة بالشمال الغربي خاصة بولايتي الكاف وسليانة، مضيفا أن الأمطار ستشمل محليا القصرين قبل أن تمتد تدريجيا إلى بقية الجهات مع تقدم ساعات المساء.
1: يوم بالنسبة لتونس أقل إن شاء الله بقدرة ربي، نرجع لك على باب علي وعلى خاطر أكثر كمية معتها في محطة سيد المنوبية اللي في مونفلوري الفوق معتها سجلنا فيها تقريبا 63 مليمتر، ونعرف المنطقة هذيك عالية الماء الكل بجيس سرطة اللي هبط اللوطة. بالنسبة لليوم تقريبا أهم معتها نشاط الخلايا الرعدية ديما نحكي على فترة بعد الظهر، ما فيش اللي توا حاليا الصباح تم استقرار نسبي معتها لحالة الطقس. العشية إن شاء الله معتها ابتداء معتها من الساعات الأولى اللي بعد الظهر باش تبدا الخلايا الرعدية وباش تتمركز اليوم خاصة معتها ولا الكمية الأمطار اللي باش تكون معتها نسبيا هامة خاصة في ولاية الشمال الغربي نخص بذكر ولاية الكيف وسلينا وكذلك محليا حتى الوسط الغربي.

0: معناتها الكسرين مرتفعات الكسرين بالخاص معناتها في تالا، وبعد تشمل تدريجيا بقيه الجهات في اخر النهار وثاء الليل، لكن تكون وقتها فقدت شويه من الانتونسيتي والنشاط نتاعها اللي كانت عليه في بدايته خاصه في ولايات الشمال الغربي. دونك اليوم معناتها الحذر معناتها والياقه باش تكون اكثريه على ولايات سيلانا والكيف وكذلك معناتها الكسرين، بعد اقل شويه خاصه القروان سيدي بوزيد باجه جندوبه ومحلين زاد كيف في تونس الكبرى اخر النهار في الليل معناتها بعض الامطار اقل بكثير معناتها من البارح.
1: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بوزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتشغيل على ضرورة الاستعداد الجيد للسنة الدراسية والجامعية ومعالجة النقائص المتعلقة بفضاءات التدريس والنقل والصحة وتأمين التلاميذ داخل المؤسسات ومحيطها وفي الطريق إليها. ودعا رئيس الجمهورية إلى دعم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التنقل بما يحول دون انقطاعهم عن الدراسة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي. وكانت الوزارة قد فتحت في جانفي 2025 مناظرة لانتداب 197 شخصا من ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي موزعين على عدة اختصاصات. عالميا، المغرب يرفض اتهامات إسبانية بضلوعه في تسهيل العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في جويليا الماضي، مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت التورط في العملية. وأظهرت وثائق نشرتها الحكومة الإسبانية أول أمس أن أجهزة المخابرات والأمن الإسبانية حذرت نظيرتها المغربية ومدريد من خطط لاقتحام سبتة قبل يوم واحد من عبور المهاجرين إلى الجيب الإسباني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبر إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشاراتنا الرياضية. بعد شوش نحكيو على أخبار الأندية، أنديتنا المشاركة في المسابقات الأفريقية موضوع أسامة الشريمي محمود غربال شنو اللي صار معاه، ولكن البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي. نعرفوا كل كونه منتخبنا الوطني التونسي يلعب نهار 24 سبتمبر ضد أوغندا هوني في رادس، من ثم كان من المقرر كونه يتحول لبوتسوانا نهار 29 نلعب ضد بوتسوانا في بوتسوانا بتبيع في جابرون، ولكن الخبر الجديد كونه ثم مساعي من الاتحاد التونسي كرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم لخوض مباراة بوتسوانا هذايا في تونس. كيفاش تصير العملية؟ بوتسوانا تلعب ضد المنتخب الليبي في طرابلس هوني مش بعيد علينا برشا نهار 24، ثم تواجه المنتخب الوطني التونسي نهار 29. المفروض تستقبل هي المنتخب، لكن الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الاتحاد الافريقي لكرة القدم وبوتسوانا وطلبت منهم كونه يتقلب الماتش يعني لليل هنا في تونس نهار 29، والرتور بوسكوانا في مارس نلعب ضد أوغندا زادا في كامبالا، نلعب زادا ضد بوتسوانا واللي صفرة واحدة بطبيعة ما بين أوغندا وبوتسوانا. الاتحاد بوتسوانا لكرة القدم موافق مبدئيا على الموضوع في انتظار رد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وبنسبة كبيرة باش نلعبوا زوج مباريات هوني في تونس وما يجنبنا التنقل الى بوتسوانا، خاصة كونه ثم مشكل كبير على مستوى النقل بما انه ما ثمش طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني التونسي من تونس الى بوتسوانا. تقدم اخبار المنتخب الوطني التونسي. راني خذيرة اعتزل اللعب دوليا بعد مسيرة قدش ديمت اشهر قليلة، يعني ماهيش برشا الحقيقة، على غرار دافيد الجبالي عمل 5 مباريات و6 مباريات وغادر ولا ما لعبهمش الكل تيتولير، جايب شي حط ستار في السي في نتاعو اللي هو لعب مع المنتخب الوطني التونسي في سن 32 او 33 سنة وشارك في كأس العالم، ينجم يعاونوا شيء ذا بشي دبر كونترا من بعد. وراني خذيرة دونك قرر الاعتزال دوليا وطلب من الاتحاد التونسي كرة القدم ومن المدرب الناخب الوطني معين الشعبيني باش ما عادش يتم التوجيه الدعوه لي في قادم المناسبات. لاعب اخر نجم نقولوا صدم جماهير المنتخب البارح اللي هو علي العابدي، تبعته التصريح نتاعو في دي مينوت كورنو، تلقاو على باج على صفحتنا سبور باي موزايكا. فما اهم حاجه قالها فيه نذكروا كل شنو اللي صار وقت اللي الجامعه توسي كره القدم قالت تجي تلتحق بستاج ونيس عندها ماتش ضد سانت اتيان، ماتش براج من اجل ضمان البقاء. اهم حاجه قالها اللي هو انا وقتها قلت ما نجمش نخلي عائلتي ونمشي للمنتخب لانه فريقي كان محتاج لي. بالطبيعه التصريح كامل تلقاه على سبور باي موزايكا. فما نحلوا صفحة أخبار الأندية. الترجي الرياضي التونسي ناموري كايتا كمل البارح كل الإجراءات الخاصة بالانضمام للترجي الرياضي التونسي، الفحوصات الطبية قام بها وما يسبق الإمضاء باش يمضي على عقد في الساعات القادمة، باش يتم الإعلان على التحاقه رسميا بالترجي الرياضي التونسي رغم وجود عرض مهم ومغري جدا من الفتح الرباطي المغربي إلا أنه اختار الترجي الرياضي التونسي. هيئة الترجي الرياضي التونسي النية متاحة تتجه لتعزيز الإطار فني بمدرب مساعد ثاني والأقرب هو مجدي تراي، إمكانية التحاقه بالإطار الفني قبل حتى مباراة حملم في ورد جدا. محمود غربال البارح نص الليل كان يسكر الميركاتو، سكر بليتون ميركاتو في الدوري الروسي. دينامو مخاتشكالا كان تقدم عرض عنده 3 أيام للاتحاد الرياضي المونستيري واللاعب كان موافق. العرض ذي فيه 150,000 أورو يشري العقد متاع الملاعب ويصحح معه زوز مواسم، لكن الاتحاد الرياضي المونستيري قال لي نحب أكثر من 150، نحب 200,000 أورو. رفض فريق دينامو مخاتشكالا ثم رفع في العقد رده 180,000 أورو. بعثوا الاتحاد الرياضي المونستيري تقريبا عنده 48 ساعة، عاود رفض الاتحاد الرياضي المونستيري. دينامو مخاتشكالا أرسل عرض ثالث قال ناخذ ملاعبي ب 50,000 أورو إعارة بيون، معناها خلص الإعارة ونلتزم وجوب الشراء بعد نهاية الموسم مع شرط كونه يلعب عدد معين مباريات. وافق الاتحاد الرياضي المونستيري ثم صار برشا تعطيل في إرسال الوثائق الخاصة والفيزيت ميديكال وغيره حتى للبارح في الليل تقريبا 15-20 دقيقة قبل ما يغلق الميركاتو في روسيا. الملاعبي أمضى على العقد نتاعو، الاتحاد الرياضي المونستيري ما أمضاش وصارت الإشكالية، وبالتالي دينامو مخاتشكالا قال ما عادش نخلط باش نصب أوراق الملاعبي كامل على السيستيم التماس، وبالتالي فشلت صفقة انضمام محمود غربال إلى دينامو مخاتشكالا. الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية، نادي الإفريقي وصل البارح في الليل لباماكو بعد رحلة دامت حوالي 6 ساعات و6 ساعات ونص. باماكو يمشي يواجه نادي الإفريقي غدوة 5 متاع العشية بتوقيت تونس جولي بالمالي في إياب الدور التمهيدي الأول من تشامبيونز ليج الذهاب. كانوا فيها بانتصار النادي الإفريقي 1-0. ماتش الإياب ذا باش يغيب عليه كل من بليل أيت مالك بسبب الإصابة وهيكل الشيخاوي الاختيارات الفنيه. الماتش كما قلنا نهار السبت في ملعب مامادو كوناتي، والذهاب كانوا فيه 1-0. فقط ملاحظه صغيره تخص اسامه الشريمي، وسائل الاعلام الليبيه من البارح تحكي على انه السويحلي الليبي كان ربح القضيه ضد الشريمي وتم تسليط عقوبه 1.7 مليون دولار ضد الملاعب الشريمي وباش يتم معاقبته ب6 اشهر، لكن باتصالنا بالهيئه المديره النادي الافريقي لم يصلها اي شيء رسمي حتى الان، واللاعب مركز مع فريقه على تحضير المباراة ضد جوريبا المالية. ترجي الجرجيسي يواجه نهار السبت 6 متاع العشية في ملعب ليوبولد سيدار سينغور نادي ديامبرز السنغالي، 3-1 في الذهاب والمجموعة كاملة عظيمة المدرب منصف مشارك. النادي الرياضي الصفاقسي بدوره يستعد لخوض الإياب ضد شوتينغ ستارز النيجيري، 1-0 في الذهاب للفريق النيجيري. الماتش 6 متاع العشية في الطيب المهيري. الماتش بشيشة التغييرات على مستوى التشكيلة وإمكانية التعويل على 4 مدافعين، يعني زوج بقات في المحور واردة جدا. الماتش باش يتعدى في موقف CSS Forever والفرجة بطبيعة إعانة للفريق النادي الرياضي الصفاقسي، مساهمة من الجماهير نتاعو مع أنه ماتش أو يكلو 10 دينارات. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تلقى على موقعنا موزايكا فام .net. خليكم تاعو مع أمين وكامل للفريق في أحلى صباح.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك أحلى سباح.

0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
0: اريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز باش نرجع على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي خلى برشا تعليقات وخلى زادة برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام في العالم الكل وين جدد الرئيس الأمريكي الحماسة أنصار وفي اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري اللي منعقد في دالاس وتحدث زادة على أهمية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في شهر نوفمبر حدثوني الوضع الطبيعي لكن الرئيس الأمريكي نلقاوها الطريقة يمكن اللي حث بها الأنصار متاعوا على التصويت لمرشحي الحزب الجمهوري كانت الحقيقة فيها برشا غرابة لأنه قال وكأنه معناها يمزح معاهم يفدلك معاهم قال تعرفوا اللي ما يصوت ليش شنو ينجم يصير له قال ستذهبون إلى الجحيم وقال لا أريد أن يحدث ذلك لذا أرجوكم اذهبوا وصوتوا هذا اللي خلى برشا تعليقات من عند حتى أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنائب متاعو ديفان كان قبله شن هجوم حاد على الديمقراطيين وصفهم حتى بحزب الكراهية وكان دعا الناخبين إلى إقصائهم من السلطة في انتخابات التجديد النصفي اللي من المقرر أنها تكون في 3 نوفمبر وكان زادة خرج وكأنه صورته بش يكون خليفة محتمل لدونالد ترامب في عام 2028 تصريحات هذه جات بعد ما قال ترامب لأنصار نهار الخميس قال مانيش مدرج في قائمة المرشحين لكن عليكم أن تتظاهروا بأنني موجود في القائمة هذه وطالبهم بإزداء أكبر خدمة على الإطلاق عن طريق التصويت قال يزم تعملوا هذه الكل على خاطري وعليكم أن تتظاهروا بأن اسمي في بطاقة الاقتراع وذكروا أنه الجمهوريين يقتربوا من شهر نوفمبر وما تحت ضغوط انتخابية كبيرة واستوقعات زادة بفوز الديمقراطيين فمع عدد من المواقع زادة المتخصصة في تتبع الانتخابات الأمريكية فأنها تتوقع فوز الديمقراطيين بمجلس النواب 229 مقعد مقابل 206 وفما إشارة زادة إلى التعادل بين أزوز قوى في مجلس الشيوخ حسب فرانس بريس في المقابل فإنه معدلات تأييد ترامب قعدت تقريبا في نفس المستويات متاحة اللي هي مستويات منخفضة ومتوسطة في نطاق الثلاثينات في ظل استمرار التضخم اليوم المرتفع والوضع والعلاقات مع إيران كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تنجموا تعودوا تتفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزايكا
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
0: اريدو طور عالمك

0: Business. مع أورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرونتري بالفيبر.
1: عندك أورانج. مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك. من 6 إلى 9 الصباح،
5: 8:19 دقيقة على موزايك فام. نحب تحية كبيرة برشا لصديقي فخر الدين الواتي، إن شاء الله ألف مبروك يا فخر الدين، وإن شاء الله تربى في عزك بنوتة صغرونة مزيانة اسمها بيوتة، نزدت له إن شاء الله يا ربي تفرح بها، وإن شاء الله يا ربي يفضلك لها، وإن شاء الله يا ربي تتربى في عزكم أنت ومدام بشرة، وربي يفضلها أنت ومدام نجاح، وربي يفضلها أختها بشرة وأخوها هارون، وإن شاء الله يا ربي يكونوا من الذرية الصالحة، وإن شاء الله ربي يفضلك لهم كل ألف مبروك مرة أخرى يا فخري أنت ومدام نجاح. به أيود، صباح النور.
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة باش نرجع على حدث تاريخي نحكيه عليه. احنا في بداية الأسبوع كنا حكينا على صعود اليمين المتطرف، اليوم باش نرجع نحكيه على الثلاثينات وصعود هتلر واليمين المتطرف في ألمانيا، كيفاش صار وعليش يذكر بالمرحلة متاعنا اليوم.
5: بونجور نادو.
7: وبونجور أمين، نهاركم مبروك الناس الكل. مرة أخرى بعد شوية في انتباه شقال باش نحكيو على العلاقات بين الجزائر والإمارات، باش نرجعو زادة حتى تاريخيا شنو صار، وباش نرجعو زادة حتى على بعض من خطابات الرئيس الجزائري في الفترة الأخيرة، باش نرجعو زادة عليه باش نفهمو أكثر من وقتاش هالتوتر متاع العلاقات.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. في عالم الانتليجنس ارتيفيسيال المنافسة ما عادش فقط على شكون عنده أحسن موديل، اليوم المنافسة الحقيقية ولات زيادة على شكون يملك أقوى بوس إلكترونيك. جوجل تخطط باش تزيد بشكل كبير إنتاجها من البوسية الخاصة بها، الهدف تقليل الاعتماد على إنفيديا الشركة اللي تسيطر حاليا على سوق الجي بي يو المستعملة في تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. جوجل عندها أصلا دي بوس خاصة بها اسمها تي بي يو أو تنسر بروسيسنج يونتس، مصممة خصيصا لمعالجة عملية الذكاء الاصطناعي بسرعة وكفاءة أكبر. لبيوس تساعد الشركة في تشغيل خدمات كما جيميناي وتحسين أداء بنيتها التحتية. إذا نجحت جوجل في إنتاج ملايين الشرائح هذية، المنافسة مع إنفيديا باش تولي أقوى برشا. رسالة واضحة، في سباق الذكاء الاصطناعي الربح مش فقط اللي يصنع أذكى أبليكاسيون، أما زيدا اللي يملك أقوى انفراستركتور هاردوير باش يخدم التكنولوجيا هذية. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز الرونتري على قريب، وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكارية. اما تيصل لتونس تخمم في لي جونز ايتيديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام. تيك

0: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. تذكر أمين كنا حكينا على انتخابات جهوية في ألمانيا متاع اللاند اللي هو ساكسنهالت في ألمانيا، واللي اليمين المتطرف فيه حقق فيه نتائج متاع أكثر من 40% اللي هي نسبة إكسبسيونيل، واللي لو ديبا كان في أوروبا الكل رو معناتها مش أحنا مهتمين. اليوم أوروبا الكل تحكي على مسألة صعود اليمين المتطرف في ألمانيا. علاش؟ على خاطر اليمين المتطرف في ألمانيا راهو كيف صعد الحكم في ثلاثينات القرن العشرين، نعرفوا أنه هذا أدى إلى أولا جرائم ضد البشرية، المحرقة، الحروب، ملايين عشرات الملايين من الناس اللي ماتوا، وحرب عالمية. دونك اليوم فما مخاوف، وحبيت نرجع على كما قلنا جماعة احنا نختاروا حدث تاريخي نقفوا عنده، هو مسألة كيفاش صعد هتلر الحكم، باش نفهموا احنا اليوم معناتها شنو اللي قاعد يصير وعلاقته بالتاريخ. اولا خلافا البرشا ناس تتصوروا انه هتلر صعوده للحكم كان بطريقة مباشرة وانه الالمان صوتوا له وعنده اغلبية وطلع، في الحقيقة الوضع مختلف تماما. زادة كيف انه صعود هتلر راهو كان في علاقة بسقوط ما يسمى بجمهورية فيمار، مش نيمار يا امين، جمهورية فيمار اللي هي معناتها الجمهورية اللي اتشكلت بعد الحرب العالمية الاولى وسقوط الامبراطورية الالمانية، ومعناتها خلينا نقوله تخلي الامبراطور جيوم على العرش. به نجيو لهنا، يمكن التاريخ المفصلي أمين فيما يخص مسألة صعود اليمين المتطرف هو 23 مارس 1933، اللي تم التصويت فيه على ما يسمى بلي بلان بوفوار، وإلا حصول هتلر على كل الصلاحيات، هو تصويت من البرلمان الألماني. به البرلمان الألماني حاجة كما هكا اللي هي مخالفة للدستور، كان محتاج أنه باش يحصل عليها انه معناتها يكون عنده اغلبية متاع الثلثين. اليوم الاغلبية متاع معناتها الثلثين باش يتحصل عليها هتلر وقتها كانت مسألة مستحيلة، لانه خلافا للي كنا معناتها للي الناس تتصوروا، هتلر كي نشوفوا معناتها الاصوات اللي حصل عليها الحزب متاعه في الانتخابات، نلقاه عام 24 جاب 6.5، 24 زاد في الانتخابات الثانية جاب 3%، و 1930 جاب 18%، جويليا 1932 جاب 37%، وأحسن نتيجة وصل لها هي كانت في معناتها مارس 33، واللي اتحصل فيها على 43.9، دونك 44% تقريبا. وبالتالي حزب هتلر، وهذه اللي حب نقف عندها، ما عمره ما تحصل على أغلبية ساحقة وإلا أغلبية مطلقة في البرلمان. دونك باش يوصل للحكم راهو كان نتيجة التواطؤ مع متاع أطراف سياسية أخرى. يدير هذاك علاش اليوم برشا ناس يقول لك الاحزاب نتاع اليمين المتطرف اللي موجوده اليوم الارقام تاعها بعيده على الاغلبيه. هي كانت نفس الوضعيه نتاع هتلر في السنوات الثلاثين. خلينا نذكروا انه هتلر على فكره اصبح شانسيلي، معناتها خلينا نقولوا ليكيفالون تاع رئيس وزراء تاع المانيا، وقتاش؟ بعد انتخابات سجلت تراجع للحزب بتاعه، خسر فيها اكثر من 2 مليون صوت. راهو كي نرجعوا نقراوا التاريخ، هتلر طلع في اطار خلينا نقولوا بين ظفرين كامبينه سياسيه نتاع اليمين المحافظ التقليدي. يدير شنو هي كانت الحسبه نتاعهم وقتها؟ لو ليدر اللي لعب دور مهم هو اسمه فان بابن. فان بابن هذا كان زعيم لليمين المتطرف، لليمين المحافظ اللي ماهوش يمين متطرف. اش قالوا؟ قالوا انه احنا اش يحبوا هتلر؟ يحب يولي شانسيليه؟ اه يا سيدي نعطيوه يشد شانسيليه، ولكن على حكومه فيها 11 ولا 12 وزير ياخذ شانسيليه وزوز وزراء اخرين كهو، وبالتالي الحكومه باش تقعد عنا. والحساب نتاعهم شنو اللي كان؟ كان انه هتلر عنده الراي العام، ولكن احنا كيمين محافظ عنا الدوله وعنا الجيش وعنا الامن، وبالتالي نخدموا به ونعديه المرحله هذه. اي سورتو انه نكسروا جمهوريه فيمار هذه و الحكم باش يكون عنا لانه عنا احنا الدولة. اللي صار هو انه في واقع الامر هتلر هو اللي لعب بالناس الكل, وفي الاخر نجح ساعة هو اول عملية نجح فيها هو انه معناتها
1: ليلة نسيت الاسم بالضبط, ليلة
0: السكاكين الطويلة هذيك مش جي في 34 من بعد هذيك اللي باش يصفي فيها حساباته. ولكن خلينا نرجع احنا جست بالحساب, في جويلية 32 الحزب نتاعو جاب 37%, ما فماش اغلبيه وشكله حكومات ما صمدتش من بينها حكومه نتاع فان بابن هذي. باه اش صار؟ عاودوا تو ذا جويليا 32 نوفمبر 32 عاودوا انتخابات, الحزب نتاع هتلر يتراجع من 37 ل 33% وتقريبا خسر 2 مليون صوت. لهنا ما لقاوش حتى حل, والا وكانت برشا حلول, ولكن التكامبينة متاعهم هو على أساس باش يعينوه يربحوا الرأي العام ومعناتها يتجاوزوا العملية. شنو اللي صار؟ هتلر فرض عليهم, هو في نوفمبر تعين, فرض عليهم انتخابات في ديسمبر. بيان سور استفاد من تعيينه شانسيليه, مشات انتخابات ديسمبر طلع فيها جاب 44.9%. في مارس كعمل انتخابات في مارس ومعناتها ربح, شعمل عدى القوانين متاع انه السلطات الكل عنده هو, وبدا يصفي فيهم يصفي فيهم الى ليله السكاكين الطويله متاع 34 اللي حتى فان بابن هذايا اللي تحط في اقامه جبريه ومن بعد باش يرضيوه بعثوه سفير في مرحله اولى في النمسا ومن بعد في تركيا, وقعد سفير ظهر لي في تركيا حتى نهايه الحرب العالميه الثانيه, وجابوه للمحاكمة متاع النازية في نورنبرغ بعد الحرب العالمية على أساس أنه رغم اللي هو قعد الفترة متاع الحرب ماهوش في ألمانيا, ولكن مسؤوليته الشخصية على وصول هتلر للحكم. بيه تقول لي هذا معناتها شنو علاقته باليوم؟ هو علاقته باليوم هو أنه الانتهازية مع متاع برشا أحزاب اللي تخمم فقط في أمور متاع مسحة, وتتصور أنه باش تستعمل هالأحزاب متاع اليمين المتطرف وإلا تستفيد من الشعبية متاعها وإلا السورف على الفاق متاعها كما صار في ألمانيا, ومش بالها أنه ما فماش اختروا باش نتحكموا فيهم. في الأخر رلقينا رواحنا قدام واحدة من أكبر الكوارث اللي عاشتها البشرية بوصول هتلر للحكم.
1: به اليوم فما مخاوف أنه هذا يعاود يصير تقريبا مرة أخرى في ألمانيا,
0: مش كيف في ألمانيا في
1: أوروبا. خلينا في مثال ألمانيا, خاطر ألمانيا هي اللي صارت فيها هي
0: دل... ولا لا, ولكن اليوم الظاهرة هي ظاهرة أوروبية.
1: فما أصوات اليوم نازية ولات ما عادش تتخبى في ألمانيا.
0: أي
1: ما تقبل كانت لا وعيب وما يجيش ولو سالي نازي معتها الراوه اللي لا حاجة معتها لا اليوم ولات تولي معتها عادي
0: الخطاب متاع اليمين
1: في الكوره ولا نورمال.
0: كيف يوصل الخطاب اليمين المتطرف يجيب في الصندوق اكثر من 40% سيكو, حتى تقول لي لا راهو في جوست فقط في جهه في شرق المانيا, ولكن سابوز ان جرون بروبليم. السؤال اللي تطرحه هو شكون النجم يتحالف مع اليمين المتطرف اليوم, وهل انه اليمين المحافظ التقليدي الالماني كان ينجم معناتها اليوم ينجم يعاود نفس الغلط؟ الى حد الان لا. اليوم الموقف نتاع الحزب نتاع ميرس ولا اللي هو نحن نعرفه ميركل وشرودر بعد الحزب المسيحي الديمقراطي, موقفه يستحيل التحالف مع اليمين المتطرف. دايور هو صعود هتلر كان نتيجة لعدم تحالف اولا في اليسار, كان في مشكلة بين الاشتراكيين والشيوعيين, الاشتراكيين والشيوعيين رافضين انه يتعاملوا مع بعضهم هذوما ديجا في اليسار, واليمين اللي هو وقتها محافظ و السيرف سور لافاغ متاع انه جمهورية نيمار هي اللي السبب في خسارة الحرب, معناتها جمهورية فيمار هي السبب في خسارة الحرب العالمية الأولى. موضوع معقد وعليش يرجعوا للفكرة هذه, ولكن معناتها من الحاجات اللي كانت موجودة. ولكن ولكن ولكن اليوم كنشوفوا فرنسا وكنشوفوا إيطاليا ونشوفوا عدد من الدول الأخرى, الخطأ الألماني متاع 33 احتمال انه يصير. كنشوفوا موقف اليمين التقليدي الفرنساوي اليوم اللي من ناحية الخطاب يمشي ويقرب أكثر ما يمكن الى التحالف مع اليمين المتطرف. كي نشوفوا احنا اليوم شكون الحليف نتاع مارين لوبان في المشهد السياسي، تو نلقاوه اللي هو إيريك تشوتي اللي هو كان امين عام الحزب الدوغولي اللي هو الحزب نتاع دوغول ومتاع شيراك ومتاع ساركوزي. دونك اليوم هاك المير ولا الحائط بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف اللي تبناه بعد الحرب العالمية الثانية نتاع انه الديمقراطيين سواء من اليمين واليسار ما يشتغلوش مع اليمين المتطرف، على الأقل في فرنسا قاعد يتيح، في إيطاليا طاح، وفي عدد آخر من الدول قاعد يتيح. السؤال الكبير إلى أي مدى سيصمد اليمين الألماني اليوم؟ اليوم هو صامد خاطر عاش هالتجربة هذه وشاف النتائج متاعها قبل، وقت اللي المحافظين في 33 عملوا التحالف مع هتلر أدى للي شفناهم بعد الكل. ولكن السؤال على المستوى الأوروبي، الوعي هذا ماهوش موجود عند الناس الكل، هذاك علاش المخاطر كبيرة ياسر. ونذكروا جوست باش نختم، مين راهو الناس اللي يقولك شنية يمين متطرف شنية حكاية؟ لا، اليمين المتطرف هو يمين استعماري عنصري ضد القيم متاع الإنسانية، معناتها يقوم على فكرة تفوق الرجل الأبيض المسيحي على باقي الأجناس البشرية. إذا الأفكار هذه كل ما تخوفناش سمحني سيكون فما حالة متاع لا وعي بما يحدث في المرء.
1: واضح، يعطيك صحة إيد، بارك الله فيك، خدوا معنا رجعين.
2: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك. بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد سي شوفو ستغوان 39 دينار في 79 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: مع أورانج بوستي الغنطخي.

0: فرشة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الفل عليكم الكل. مهما كان برجك ديما تفكر اللي انتي تستاهل الخير وتستاهل نهارات حلوة وتستاهل الفرحة اللي تستنى فيها. ردوا بالكم تقيسوا حياتكم بنهار خايب تعدى عليكم وما تحكموش على مستقبلكم من حاجة ما مشيتش كيف ما تحبوا. انتم يا جماعة النار هوني نحكيو مع الحمل أسد برج القوس. ناركم اليوم مش باش تحرق بالحق راهي باش تنور. عندكم دفعة قوية باش تبدأوا حاجة جديدة. شدوا الصحيح امنوا برواحكم ما تخليوش زادة كلمة من حد تطيح من عزيمتكم. وانت يا هوائي جوزاء ميزان برج الدلو مخخكم اليوم الحمد لله بديت تخدم على روحها فما فكرة صغيرة تنجم تولي فرصة كبيرة وكلمة طيبة منكم تنجم تبدل نهاركم. وشوفوا ناس الخدمة والصبر هوني نحكيو مع العذراء ثور جدي اللي زرعتوه بالوقت والتعب راهو ماشي ويبان. المهم ما تستعجلوش نتيجة الخير اللي يتبنى على قاعدة صحيحة الحمد لله راهو يعيش. أما الأبراج المائية كما السرطان عقرب برج الحوت أصحاب القلوب الكبيرة اليوم ردوا بيلكم على رويحكم. مش كل إنسان لازمكم ترذيوه خليوه شوية حب وحنين لرويحكم وتفكروا ديما ربك يسكر باب ينجم يفتح لكم باب أوسع وأحلى. المهم يا أبراج فلكية ما تخليوش البارح يسرق منكم اليوم وما تخليوش الخوف من غدوة ينغص عليكم اللحظة. عملوا اللي عليكم وإن شاء الله يا رب نهاركم يكون خفيف على القلب.
2: ميرا مغني بالأملاح الدنيا خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: نهاركم زين الناس لكل مرة أخرى. مرحبا بكم. باش نحكيو على الطرقات اليوم القابلة للاستغلال. باش نحكيو زيد على التمركز متاع الوحدات المرورية. البارح نحكيو على المسالك الأكثر أمانا, وباش نحكيو زيد حتى على الوحدات المرورية كيفاش دخلت في عدد من النقاط. مشكور جدا مدير إدارة شرطة المرور سي سامي رشيكو حاضر معنا بالتليفون. مرحبا سي سامي, صباح الخير وشكرا لك.
1: صباح النور أخت نادية, ليك ولكافة المستمعات ومستمعين وزي كفام, نهاركم طيب.
0: شكرا لك انت على قبول التدخل معنا. نعرف اللي دجا موجود توا سيغ تيغان, ان شاء الله ربي يعينكم الكل. خلي نرجعوا سي سامي على البارح. الوحدات المرورية كانت موجودة في عدد من النقاط, شفنا حتى شوية دي فيديو شفنا منهم, لكن نعرفوا انه يمكن المجهود اللي صار البارح كان اكثر من اللي تم توثيقه يمكن عن طريق المواطنين, وصباح دايوغ كنا حكينا فيه الموضوع ذي.
1: كما تفضلت البارح وحسب التحذيرات كسواء من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي سبقت الوضع متاع البارح, تحذيرات المعهد المذكور كيف وتحذيرات كنا معنا وزارة الداخلية في بلاغ معنا عطت تحذيرات مستعملي التاريخ, كان من المتوقع معنا نزول كمية هامة من الأمطار على بعض ولايات الجمهورية في وقت وجيز, شيء اللي عادي بشي يخلف شوية تراكمات متاع مياه حتى لين معنا طاقة الاستيعاب متاع المجاري نجم تستوعب الكمية هذيك. دونك وكان التدخل متاعنا كنا في الحقيقة احنا حاضرين, وكان التدخل متاعنا في عديد النقاط الحماية المدنية لإنقاذ ونجدة بعض العالقين في السيارات وسائر النقل في المفترقات, كيف عوين شرط المرور حاولنا الماكسيموم نكون موجودين لتسهيل ومعناها تغيير لحركة المرور حسب سميه ما احنا النقاط الزرقاء هي النقاط تراكم المياه في تونس الكبرى وفي الولايات الاخرى نتاع الجمهوريه.
0: سي سامي بالنسبه لليوم الطرقات القابله للاستغلال, يمكن اللي البارح كانت ماهيش قابله للاستغلال واليوم نجموا يتعدوا منها المواطنين كان يسمع فينا اليوم الصباح.
1: لا الوضع تحسن مع تحسن الوضع الجوي اليوم الصباح والكامل ليلة أمس الليلة البارح واليوم. دونك الطرقات نجم نقولوا 98% منها داخل تونس الكبرى تمشي. عندنا 3 أو 4 نقاط مستوى حشاد الجمهورية ومستوى سكة المترو كيف مستوى زغلول المتحدة زغلول المتحدة ضمن زوج نقاط فيهم المستوى الماء عالي شوية كيف السيارات تنقص وبالطبيعة كيف تنقص السيارات يخلق معناها شوية اكتظاظ خلف معناها يعمل كوم تيلي. دونك اما الاكسيسيبل مو اكسيسيبل ما يساعد رواحهم على خاطر في عود دو فوات ولا تمشي فوا ولا فوا ونص في انتظار معناها استكمال الوحدات الحماية بالتدخلات متاعهم. بقية الطرقات للبارح شهدت معناها تراكم تعمياه كما الروزولون ولا ساحة الببعلي وساحة الجلز ولا سيدي بن حسن جيبيا ولا كلها رجعت عادية كلها رجعت اكسيسيبل, ونختنم الفرصة كيف كما التحذيرات معناها اللي أعلن عليها المعهد الوطني للرصد الجوي كيف فما يمكن العشية اليوم تقلبات أخرى باش تكون أقل فاعلية من البارح مي كيف باش تكون فما تقلبات. دونك التوصيات اللي جات في البلاغ متاع وزارة الداخلية اللي هي نحاول نجتنبوا أكثر ما يمكن التنقلات الغير ضرورية وكيفش نتنقلوا نحاولوا ديما نتنقلوا في اللي نقولوا احنا المحاور الكبيرة اللي فيها 4 و 5 فوا كيما الريجيونال 21 ما يعبر عليه بالروتيكس وإلا بالجيبين في جيبي ويت معناها المحاور الكبرى اللي عادة ما تلقاش معناها تلقاش فيها تراكم تاع مياه نتجنبوا قدر ما يمكن معناها الدخول الوسط العاصمة معناها تونس القديمة نقولوا احنا باب علي ومنصبي وين البؤر القديم مستوى إدارة المرور نتجنبوا الماكسيموم الدخول مغاديكا وكيف نعطيه أولوية المترجلين تعرف معناها هم بيدوا المترجلين يبدأوا في وضعية معناها وإلا نقولوا احنا الفئات الهشة من مستعملي التاريخ كسواء مترجلين وإلا درجات نارية وإلا الكبار في السن. دونك نحاولوا نعطيه أولوية للناس اللي تمشي على ساقيها باعتبار وضعيتهم تكون حرجة أكثر وأخطر من السيارة ونتجنبوا سورتو المجازفة باش ندخلوا في أماكن المستوى الماء متاعها عالي على خاطر كي تدخل وتصير معناها لقدر الله معناها بالأوحاء للوتة ما عندكش ما تنجمش تشوف شنو اللي فما اللوتة فما بلوعات بتاتر تكون الأغطية متاعها مش معناها بفعل المياه معناها تنحات أو دونك تنجم تصير البان تنجم تصير في أي وقت وبالتالي ما عادش تنجم حتى الباب يتحل معناها لو بينا كما شفتوا البارح فما فيديوهات هبطت معناها
2: المجازفة المجازفة
1: صباح النور
2: إن شاء الله هركز عاد الأيام خويا الغالي وتحية ليك ولكل أصدقائنا في شرطة المرور. الفيديو اللي قاعدت في بالي أنا البارح حبيت نحيي منها كل أعوان شرطة المرور. هي الفيديو اللي فيها الموتار اللي مشى خارج المرأة من وسط الكرهبة في باب عليوة. مشهد الحق مسنا برشا وبرافو وتحية كبيرة برشا ليه ولكل الأعوان في شرطة المرور اللي ريناهم وقت اللي يلزمهم يكونوا هما في الصف الأولاني ما يتردوش في هذا بكل. دونك قوس حليتو سكرتو سيسي
1: بارك الله فيك. مين هو هذا واجبنا قبل كل شيء هذا واجبنا واثنين ذاك خاطر ما عرفش كل اللي وثقه ولا شكون المواطن اللي وثقه ما في الحقيقة كانت تدخلات إدارة شرطة المرور والإدارات الكل ما الحقيقة معناها الأمنية الكل كانت البارح معناها بالحق في وقتها وكانت معناها حاولنا الماكسيموم ان نمدوا يد المساعده والنجده وارشاد المواطنين.
0: شكرا لك يعطيك صحة سي سامي. شكرا لك وتحية الأعوان الكل حقيقة اللي قاعدين يخدموا في الفترات هذية واللي ديما يكونوا واقفين مع المواطن ويحاولوا يقدموا يد المساعدة ليه. مشكور جدا ضيفنا سي سامي رشيكو مدير إدارة شرطة المرور. شهر نهارك مبروك.

0: سون ميغا.
1: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميغا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك اورانج
2: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام جامبون دو دان دينار 700 في عوض 2100.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: مع اورانج بوستي الغونتخي بالافاريات
1: اليوم مع اورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
8: ما لافيش تستنى، امشي لاخر بوتيك اورانج ولا ادخل على اورانج.تي ان وبوستي الغونتخي بالافاريات.
1: عندك Orange.

0: أشغال نادية الفورتي.
1: بعد 3 سنوات من أزمة دبلوماسية متصاعدة، الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة. في خبر عن عليه القناة الرسمية الجزائرية، في البداية كان فما بيان مقتضب بثه التلفزيون الجزائري على شكل عاجل: الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. بعد شفنا أنه بيان الخارجية الجزائرية كان ذكر بأسباب، خلينا نقولوا، القرار هذية إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة. والجزائر تقول أنها تحليت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عالي من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ اللي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة اللي قد تترتب عن سلوكيته المؤسفة وغير مبرر. يجي زادة بناء على البين هذا، حتى طبعا نشوفوا الموقف متاع الإمارات. شفنا زادة أنه وزارة الخارجية الجزائرية قالت أنه على الرغم من التحذيرات العديدة، فأنه واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في التصرفات هذية اللي وصلت لحدود مش من الممكن أن نعتبرها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتي ذاتي سيادة، أو أن تبقى من دون رد. خلي نسمع مع بعضنا التصريح الأولين اللي باش نشوفوا فيه قراءة، خلي نقولوا باش نرجعوا إلى التوتر القديم بين الجزائر ودولة الإمارات. فؤاد خوري هو المدير التنفيذي لصحيفة لوريون لو جور، نسمع مع بعضنا في تصريح لفرانس 24.
2: هناك توتر قديم بين الجزائر والإمارات، يعني وقد المعروف عن يعني علاقة الإمارات وإسرائيل علاقة قديمة، ويعني على في بقاع المشرق كله أن هناك تنسيق يعني مخابراتي وأمني بين هذان البلدان، وقد يعني قيل عن هذا التنسيق في اليمن، وقيل عنه في أرض الصومال، وقيل عنه في السودان وفي أنحاء أخرى وفي ليبيا بطبيعة الحال. وكان الجزائر والإمارات يعني كان نوع من الصدام بين الرأيان في موضوع ليبيا، لأن الإمارات دعمت المشير خليفة حفتر، والجزائر كانت من داعمي حكومة طرابلس. أيضا طبعا علاقة الإمارات مع المغرب، ولكن الأهم هو ما يحصل في جنوب الجزائر حاليا. يعني هناك دعم يعني لم يظهر حتى الآن بشكل علني وواضح، ولكن هناك اتهام لأن الإمارات تدعم جماعات مثلا يعني جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي يعني لها علاقة أو يقال لها علاقة بتنظيم القاعدة. فهذا اتهام آتي من الجزائر، يعني ليس ربما من الحكومة، ولكن هذا اتهام نسمعه. وأنه هذه الجماعة تعمل في مالي وفي تشاد وربما في ناجر أيضا، يعني هناك خشية جزائرية من تطورات لما يحدث على مثيل ما يحدث في السودان، أن ينتقل ذلك إلى جنوب الجزائر أو المنطقة التي هي محاذية لجنوب الجزائر.
1: وفي أول رد فعل الخارجية الإماراتية تحدثت عن ملها في أنه يكون القرار مؤقت بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. وحددت الوزارة في بيان تقول: تقدير دولة الإمارات لعلاقتها مع جميع الدول وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار. كيف أكدت زادة الوزارة تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق واعتزازها بالروابط اللي تجمع الشعبين، خاصة بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار الروابط هذية والمصالح المشتركة وتعزيزها. القرار هذا يجي كنتيجة لمسار طويل من التوتر اللي بدأ ياخذ في منحة خلينا نقولوا علني من صيف 2023، قبل ما ينتقل تدريجيا من الحملات الإعلامية والاتهامات غير مباشرة إلى تصريحات رئاسية وليت مباشرة، ثم إلى إجراءات رسمية اللي وصلت حتى مسة التعاون بين البلدين. كنا نرجو حتى نقاط التحول في سنة 2020 وين جذور الخلاف كانت أقدم من كيكا، وقت اللي انتقد الرئيس عبد المجيد تبون اتفاقة التطبيع واللي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها، وصف حتى مسار التطبيع العربي بين ظفرين يقول كانت هرولة. باش نرجع بكم إلى هي كومبيلاسيون بتاع تصريحات الرئيس الجزائري، كيفاش كل مرة بطريقة في الأول مباشرة غير مباشرة، بعد بطريقة مباشرة، وين كل مرة يزيد الرئيس الجزائري تبون مستوى الاتهام. كان مثلا نرجع بكم المارس 2024 وقت اللي تحدث عن وجود أموال إماراتية، يقول في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر، قال في كل الأماكن اللي فيها تناحر ديما مال الدولة هذية موجود، وذكر تحديدا مالي، ليبيا والسودان.
3: بالنسبة لدول الخليج ما عدا دولة ما نذكرش اسمها، الشيء الآخر كل أشقاء ونتعاملوا يوميا وما فيش مشكلة. مع أشقاء ما سعوديين ولا الكويتيين ولا العراقيين قطريين، أصبحنا اليوم تعامل مكثف مع بعض. العمانيين نفس الشيء، مشاكل اللي يجي يخرب لي في بيتي ولأسباب مشبوهة، داخلوا في أمور اللي ما خليناش دول عظمى تداخل فيها. قريب الإنسان اللي يخسر المال تاعه باش يخرب فتنة مش مليح. يعني نشوف في كل أماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاع الدولة موجود، في الجوار، في اليماني، في هذه، في ليبيا، في السودان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخذتهم العزة بالإثم، تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس خرين تفرضها عليا، راك غلط غلط بزاف. احنا ما في 5,630,000 شاهد. الأحيان نتكلم على دويلة لأن الأطار تحسل بجدا جدا جدا، يعني وين حطوا رجلهم يسيل الدم، ما بغين يخطونا باش ما يسيلش الدم عندنا هنا. بعده ميرا تونيزي اللي مساي مسنا تاسي كلار، باسكو نفو ديستابيليزي لا تونيزي أكوز دي لالجيري، نفو ليزولي دي لالجيري بور بوفوار ما مانجي ما بوفي فاسيلمون. Et on ne laissera pas faire. Parce que l'Égypte, l'Irhab, l'Ahda Tounes, ou l'Abbé Jihadet Bih Tounes, nous allons le faire à Wally.
4: وكان هذا آخر تصريح من جويليا يظهر لي.
1: سيف 26 في شهر جويليا.
4: جويليا سنة. البعض يمكن ما بوقتها ما فهمش الإطار يمكن تاع التصريح. شنو إطاره؟ الخيمة، شنو الخيمة؟ معناتها هل المقصود بالخيام هي الإمارات وقت يقول الخيمة؟ علاش قال كلمة الخيمة بالذات ما قالش دار؟
5: إي فوالا هو.
4: هذا كلمة الخيمة مش موجودة برشا في الليكسيك الجزائري.
5: أغلب الجزائري. التحاليل وأغلب المحللين مشيوا في تأويل إنه المقصود إنه دولة خليجية لرمزية كلمة الخيمة، وإنه بالتحليل ما تنجمش تكون المملكة العربية السعودية، ما تنجمش تكون قطر، ما تنجمش تكون الكويت، ما تنجمش تكون سلطنة عمان ولا البحرين، دونك ما تنجم تكون كان المقصودة هي دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: دونك ما يقصده رئيس الجزائري وقتها هو أنه قد يكون للإمارات دور في تعكير الأجواء في تونس. هذا كلامه مش كلامي انا، كنا نسمعوا فيه تو.
5: اي هو الكلام تاعو
4: هذا كلام،
5: هو كيف نسمعوا
4: المقطع هذا كلام رئيس الجزائري، مش استنتاج راهو.
5: لا لا إيه.
4: من باس استنتاج
5: شوف راهو اسمعني ساعه، يمكن الناس اللي ماهيش متابعه تفاجئت البارح بقطع العلاقات اللي اليوم
4: كان متوقع،
5: كان متوقع يمكن لا، ولكن الاسس نتاعو موجوده وواضحه. راهو معناتها بلاد كيما الجزائر كي نرجعوا نشوفوا العلاقات الدبلوماسيه نتاعها، راهو خاصه في علاقه بالدول العربيه ما عندهاش التوتر الكبير نتاع قطع علاقات، اذا نستثنيو الخلاف حول الصحراء الغربيه مع المغرب. اللي صاير هو شنو؟ انه الجزائر تحس في نفسها، هذه كما قلت انت راهو المسؤولين الجزائريين هم اللي عبروا،
4: مش كلامنا هذا ولا استنتاجات.
5: الجزائر تحس في نفسها محاصره من جهه، اولا فما ما يسمى بمحور التطبيع اللي هو يجمع المملكه المغربيه ودوله الامارات، وتعتبر الجزائر اللي هي لا تخفي عدائها للاحتلال انه ما هوش محور ثنائي ولكن ثلاثي يستهدفها من خلال تنسيق إماراتي مغربي.
4: جغرافيا بعيد الشيء ربع.
5: لا ما هوش بعيد.
4: ما خلنا نحاول نبسط للمستمع. جغرافيا جاية بتزير للإمارات، كل واحدة في قارة، بعض عرب واحدة في أول المشرق والأخرى في آخر المغرب. لحظة بعيد. معناتها شنو جابوا لبعضهم؟ هذا السؤال الاولاني. السؤال اللي بعده، معناتها ما دخل الكيان المحتل ايضا في الجزائر وهي بعيد عليه ياسر؟ معناتها عمرها ما دخلت في حد شيء.
5: فوالا، هذا اولا دعم الجزائر للقضيه الفلسطينيه كان ثابت. دايور الاعلان على الدوله الفلسطينيه كان في مجلس وطني لمنظمه التحرير في الجزائر في اخر الثمانينات. بقى انه الوجود الاماراتي مش مرتبط بفقط حدود دولة الإمارات. اليوم الصراع بين المملكة العربية السعودية والإمارات شنو هو؟ مش فقط على
4: صراع سنة في السودان،
5: هو موجود هو موجود في اليمن وموجود في السودان وموجود في ليبيا وموجود في مالي وموجود في النيجر. اليوم القلق الجزائري في بليزيور نيفو. انا في تقديري اذا انا مش راتبهم، اولا انه ان يتحول التحالف المغربي الاماراتي الى مدخل لتسليح عسكري اسرائيلي وتقديم قدرات عسكريه كبيره للمغرب من طرف الاحتلال، الشيء اللي يهدد الامن الجزائري. في تقديري هذه النقطه الاهم. النقطه الاهم الاكثر اهميه بعدها هو دعم بعض المجموعات الانفصاليه داخل الجزائر واللي اساسا متمركزه في فرنسا واللي قاعده تحب تربط مع الدول هذه
4: جنوب الجزائر.
5: ثالثا البعد الاستراتيجي بتاع منطقة الساحل بالنسبة للجزائر، واللي الجزائر أدرت بكثير من الحكمة رغم العداء بتاع الأنظمة الجديدة اللي جت بالانقلابات مؤخرا، ولكن شفنا أنه مؤخرا الجزائر كانت ندت بمحاولة الانقلاب اللي صارت في النيجر، وخرج حتى رئيس النيجر وشكر الجزائر وشكر ظهر لي روسيا أيضا. دونك اليوم الجزائر بيان سور اذا هي محاصره من جهه فما المغرب من الجنوب،
4: هي اليوم الجار الوحيد
5: مي بيان سور البومون تاع الجزائر هو تونس اليوم، لاني فما معناتها تقارير موجوده راهو انه ما يحدث اليوم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وكله فيه تداخل نتاع عدد كبير من الدول اللي هما ماهوش متفاهمين، اللي عندك من جهه روسيا، عندك من جهه اخرى تركيا، من جهه اخرى تلقى الامارات، تلقى الاحتلال. دونك هذوما الكل يخلي انه الجزائر تعتبر انها ماده من جنوبها، علاقتها مع جارها الغربي نظار لي
4: فرنسا نعرفها
5: ومعناتها الجزائر
4: وفرنسا نعرفوا شنو علاقتها.
5: الجزائر اليوم تعتبر انه فما محاوله لمحاصرتها، واليوم العلاقات الجزائريه التونسيه الطيبه والمتميزه هي واحد بالمكاسب اللي الجزائر تحب تحافظ عليه.
4: واضح. يعطيك الصحه اياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك الصحه. شويه خل الموعد مع جيهان، بون ويكاند، نتقابلوا نهار الاثنين في الامين.
1: الاخوه اللي همش اشقاء ينجموا يكونوا اقوى من الاخوه اللي من اللحم والدم والام والبول في بالك، معناتها نرجعوا للساس الام والبول ما كفش ربيو.
6: يصيروا مشاكل ما بين الاخوه جينيرالمون على برشا حاجات، نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقه ما بين الصغار، فهمت لي بارون؟
7: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مش ثقافه ما مشاكل وبرشا عارك.

0: وبو واحد. الاخر غير اشقاء صعيب شويه باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كيما الاخوه اللي يعيشوا تحت مظله واحده اللي هي الام والبو.
1: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
2: فغام الاخوه غير الاشقاء، الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب. كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء موضوع فرع من نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
3: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرع مع أمينة بن توا. عبل خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
2: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على sokratschool.in ولا على 98 965 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم aux normes internationales.
4: Ma Orange, booste il rentre.

0: الفرشه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوكس 5 جي. عندك اورانج
2: تدلل
3: دلال جيان. حاضر 10 على 10 في الغونتري حتى 13 سبتمبر. تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى للبيغو. أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتري.
2: تدلل
4: جيان أيام دللنا.
5: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
6: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك.
9: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوق. الويكند هذا 100 جرام جامبون دو دان دينار و700 في عوض 2100.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
12: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يشير في تصريح لموزايك صباح اليوم الجمعة إلى أن وحدات الحماية المدنية نفذت أمس إثر تهاطل كميات مهمة من الأمطار 21 عملية لضخ المياه من المنازل و46 معاينة لتجمعات المياه. كما تدخلت الوحدات لإخراج 35 وسيلة نقل كانت محاصرة داخل المياه ومساعدة 55 شخصا على العبور إلى جانب إسعاف شخص ونقله إلى المستشفى، موضحا أن الوضعية الحالية مستقرة بعد معالجة جميع النقاط التي كانت تشكل خطرا مع مواصلة دعوة المواطنين إلى الحيطة والحذر. وبخصوص حركة المرور أفاد المقدم بالحماية المدنية خليل المشري بأن الإشكال الذي سجل أمس كان على مستوى جبل جلود في اتجاه باب عليوة بسبب تشكل مرتفع مائي انطلق من جهة السيدة المنوبية ووصل إلى باب عليوة، مؤكدا أن حركة المرور عادية حاليا بمختلف الطرقات ولا تسجل أي إشكالات. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية. وتهدف الحملة إلى التثبت من جودة وسلامة

0: المنتجات المعروضة واحترام الترتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المستلزمات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. وستشمل عمليات المراقبة خصوصا المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية والتي يمنع صنعها أو توريدها أو خزنها أو ترويجها لما قد يمثله من مخاطر على صحة الأطفال. الصيدلي والرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يوضح أن الحديث عن سوق المنتجات الصحية يشمل عدة أنواع من المنتجات من بينها المكملات الغذائية والمستلزمات والمواد الصحية، مشيرا إلى أن طريقة تصنيف هذه المنتجات تختلف، وهو ما ينعكس أيضا على طبيعة الرقابة المفروضة عليها وفق تصريحه لزميلنا كريم والناس.
1: بالنسبة للدولة وحلت، كيفاش وحلت؟ هي فيها مجموعة اسمها مكملات غذائية. التجارة قالت لك هذه فيها كلمة غذاء، دوك تبعتني وصحة تقول لك هذه الهدف نتاعها صحي، دوك هي مواد صحية، دوك قرروا باش يعملوا أمر مشترك وحلو. من بعد دخلت أطراف، توا حاليا خاطر المصالح كبرت والفلوس كثرت، دخلت أطراف اللي هي توا ولات عاملة ضغوط باش تخرج قانون على المقاهي، ما عادش فيه الجانب الصحي تماما. الفوضى هذه مساعدة برشا. المكملات الغذائية نجم نقسموها بالنسبة المهنيين على ثلاثة أصناف. ثم صنف مورد، هذاك خاضع للمراقبة. ثم صنف قاعد يتصنع في المخابر تاع الأدوية التونسية، وهذاك خاضع للمراقبة. وفما اللي هي النسبة الأكثر اللي تخضع حتى مراقبة.
0: والرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يوضح أن الإشكال يتعقد عندما يروج المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات صحية انطلاقا من تجاربهم الشخصية، بما قد يدفع المتابعين إلى اعتبارها نصائح صحية، مشددا على أن تقييم مدى ملائمة هذه المنتجات خاصة تلك التي تدخل الجسم أو قد تتفاعل مع الأدوية والحالات الصحية يجب أن يتم من قبل مهني مختص.
1: بالنسبة للبيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا عبر الانترنت، هما يستعملوا في طرق، يا اما طرق رقميه اللي هما الالجوريتم، ولا يستعملوا في مؤثرين. وفي الحالتين هذوما ناس ما همش مهني صحه، اللي هما يشخصوا ومن بعد يعطيو الحاجه اللازمه، خاصه اللي ما عادش نحكيو احنا على مرهم ولا حاجه تجي خارج جسم الانسان، احنا نحكيو اليوم على حاجات اللي الانسان باش يدخلها لبدنه الداخل، واللي هي باش تتفاعل مع ليأكل فيه، وأدوية أخرى نجم يأخوها، وإلا جسمه في حد ذاته. والتفاعل هذا معروف اللي هو التفاعل ينجم يكون نافع ينجم يكون ضار. الناس كل تلاحظ اللي هو الشيء هذا عمال ينتشر أكثر فأكثر، اللي الأخطر اللي ولاو يدعيوا اللي هما يداويوا في أمراض طب في حتى عجز في بعض الحالات، مثلا كما طب الإنجاب ولا الأمراض الخبيثة، اللي بارفوا الطب يقي حد معين اللي هو المريض ما عادش يلقى حلول، يولي يستغلوا هك الضعف هذاك ويبيعوا له مواد اللي هي ما تتكلفش إلا بعض الدينار، مئات ولا ألاف الدينارات. وهذا الدولة تشوف فيه ولازمها تتحرك، خاطر هذايا سيدلرنات عملية تحير على المواطنين.
0: عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته انسحبت من مرتفعات علي الطاهر في لبنان وأعاد تمركزها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. وقبل ذلك تعمد جيش الاحتلال استخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق بطول أكثر من كيلومترين في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت أنه تم رصد زلزال بقوة نحو 4 درجات في الجنوب اللبناني بعد التفجيرات الإسرائيلية العنيفة لمرتفعات علي الطاهر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا لعكرمها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهن في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: مفاجئ الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا الكل. 9:09 ما نطولش عليكم، مش خليكم مع جو الزيارة وننطلقوا كالعادة صباح الناس ليميسيون اللي تهتم بأخبار البلاد وتلقاو عندك كان صحيح فصحيح عندكم تسمعوا معنا اليوم. خليكم معنا جو زيارة ورجعينا يا محمد.

0: نهاركم زين. 9:13 دقيقة على موزيكا فم. باش نستسمحكم انه باش نوخر موعد صندوق عجب بعد شويه باش تشيلكم معنا على 71-113-013 ونسمعكم اصواتكم في صندوق عجب بعد شويه. لكن حبينا اقبل تبارك الله البارح غساله النوادر المطر اللي نستبشروا بها ونستفتحوا بها فصل الخريف. كانت كما توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي كانت في وقت قصير وبكميات في بعض المناطق والولايات بكميات كبيرة, وشفنا معناها كياساتنا وطرقاتنا ونوجتنا كيفاش عامة قولنا عمان. ناخذوا من عنده أكثر التفاصيل رئيس الإدارة الفرعية العمليات والمتابعة لإدارة العمليات بالحماية المدنية. مشكورين الحق متاع ربي فينكم تتواصلوا قاعدين معنا, وانكم خاصة معناها من أول ما بديت المطر قاعدين نشوفوا معناها كيفاش قاعدين تمدونا أول بأول, وهذا المطلوب, هذا هو المطلوب باش المواطن التونسي يبدا على درايه وعلى علم بكل شيء. شكرا ليك سيد المقدم, خلي المشي معنا. صباح الخير سيد المقدم.
1: صباح النور مدام جيهان, تحيه طيبه ليك والمستمعين موجهي كفاب.
0: شكرا ليك. ابتداء من انا وقت البارح من الاربعاء بدينا نشهدوا في الكميات الكبيره من الامطار واللي كانت كبيره في عديد المناطق خاصه.
1: هي هو بداية من أمس الأربعاء تاع العشية كان فما تهطل كمية هامة وممتازة من الأمطار على مختلف مناطق الجمهورية. الحقيقة احنا كوحدات حماية مدنية دخلنا في 11 ولاية شملتها التقلبات المناخية هذه.
0: 11 ولاية
1: تونس, سليانة, زغوان, بن عروس, كيف, بيجا, أريانا, جندوبة, سوسة, بنزرت ونابت. دونك الحقيقة كانت التدخلات نتاعنا مركزة خاصة على تونس الكبرى, سليانة وزغوان وبن عروس, هذوما الأربع ولايات اللي كانت التدخلات نتاعنا مركزة فيهم. وحدات الحماية المدنية كابيلون عطيك شنو قامت منذ أمس العشية, قامت ب 46 معاينة لتجمع المياه في الطرقات, قامت بضخ 21 منزل أو محلات تجارية صفت مياه من داخلها. الرقم الرماركابل هو بتاتر 135 إزاحة. 135 إزاحة
0: لوسيلة نقل.
1: لوسيلة نقل أو أشجار تساقطت على الطريق. قمنا كيف مساعدة 55 شخص على عبور الأودية والمجاري المائية. دونك هذه الحصيلة إلى حدود السادسة صباحا من اليوم.
0: بالنسبة للتوى ما فماش تدخلات الحمد لله.
1: الحقيقة هو تدخلات الحمد لله, الوضعية رجعت عادية بنسبة تقريبا نقول لك 100%. ما عدا بعض النقاط الزرقاء اللي احنا نعرفوها واللي تتواصل فيها تراكم المياه, ولكن بعد المعاينة الصباحية ثم تراكم المياه ولكن ماهوش كبير, خاصة كما نشوفوا منطقة التجهيل اللي عنا وحداتنا متمركزة من البارح بعد معها مضخة عالية المنسوب, المضخات الكبار عالية المنسوب قاعدين يواصلوا في العمل نتاعهم شير بلاس, ولكن الوضعية عموما لبيت نقول
0: تحت السيطرة الحمد لله. وبالنسبة للمسبح البيسين اللي جيها البارح في محطة بابا عليوة, معناها التدخل فيها كان صعيب, كميات كبيرة, معناها شفنا ناس وقفة حتى على الكريسي.
1: هي هو التدخل كان مركز غادي في على مستوى محطة ناقل الحافلات بابا عليوة. هو الحقيقة الفينومين هذا خاطر كمية الأمطار اللي صبت في منطقة السيدة المنوبية وموفلوري تقريبا وصلت 63 مليمتر في وقت وجيز. دونك كمية كبيرة وفي وقت وجيز, ومنطقة السيدة المنوبية وموفلوري هي منطقة عالية على باب عليوة. دونك كمية اللي تم تسجيلها فوق الكل هبطت على مستوى منخفض باب عليوة, هذاك اللي شكل تراكم مياه كبير غادي وخلى انه بعض السيارات والشاحنات انها تعلق وسط البيت.
0: واضح. سيد المقدم, معناها فما نقاط سوداء اكيد انتم كحمايه تعرفوها انه في صوره تكون فما امطار وانتم معناها متوقعين فما امطار بشراكه مع المعهد الوطني للرصد الجوي, انه فما مناطق تقولوا التدخل باش يكون فيها, هل فجاتكم الامطار هذيا بانه ظهرت مناطق اخرين غير اللي كنتوا حاسبين حسابهم؟
1: لا الحقيقه لا. المناطق الزرقاء احنا نعرفوها واستباقيا محضرين لها رواحة في الخطة الجهوية وإلا في الخطة الوطنية لتفادي الكوارث في مجابهتها. تم معناها جرد لجميع النقاط المعروفة لدينا. الحقيقة البارح ما كانش فما عنصر المفاجأة أنه تجمع المياه كان بشكل كبير، ولكن الزحام المروري هو اللي خلى وحداتنا الميدانية معناها سبب لها إشكال في الوصول على عين المكان. ولكن الحقيقة وصلنا على عين المكان وكان التدخل ممتاز وتم استماعتك البلاغ، قامت وحداتنا بالتدخل اللازم. ثم نقاط أخرى زيادة زرقاء معروفة ولكن لم تشهد تراكمية، وهذه نتيجة للتدخلات المسبقة للجان المحلية أو الجهوية لتفادي الكوارث. دونك كما نشوفه مثلا في منوبة أن العديد من النقاط الزرقاء البارح ما تجنيش تراكمية، كيف في أريانا أن العديد من النقاط الزرقاء ولم يتجن تسجيل تراكمية. الحقيقة العمل هو كما قلت لك السباقي والعمل متواصل وسيتواصل العمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيكم ألف صحة. شكرا لك سيد المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة بالحماية المدنية.
2: صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار، من 9 لنص النهار على موزايك اف ام. في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى عالصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو ان سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. ما عليك كان تدخل لنيتي.تن ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرنشي وتكونكتي بالوقت مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: في ام جي جمع سبت احد زومنا مع احد سي شوفو ستاروان 39 دينار في 79 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: ان شاء الله نهاركم زين كل مستمعين موزيكا فام. هذه صباح ناس كما كل يوم معكم من 9 حتى لنص نهار. فرحان يكون ضيفي اليوم سي ربيع درويشي, هو ديريكتور كوميرسيال, ديريكتور سنترال كوميرسيال ادفانس تونيزي. صباح الخير سي ربيع, مرحبا.
1: صباح الفل,
0: نورتني يا سيدي, مرحبا بيك. بيخلي اسمه فينا نفسروا لهم ونعرفوهم شكوني ادفانس تونس, التعريف بالمؤسسه, انواع القروض, هذا كيف الحرفاء نتاعها.
1: أدفانس تونس هي شركة للتمويل الصغير والمتوسط متواجدة في تونس من 2015. اليوم عنا 32 فرع متوزعين على كامل تراب الجمهورية, وكنا في 2026 قد افتتحنا 3 فروع, وإن شاء الله ديسي آخر 2026 باش نفتتحوا 2 فروع أخرين باش يكونوا في المرناقية وفي جربة إن شاء الله.
0: تقربوا لحرفائكم أكثر.
1: نقربوا لحرفائنا أكثر في استراتيجية قرب أكثر من المناطق الداخلية ونكونوا قراب أكثر من حرفائنا. دوك أدفانس تونس هي تمول أصحاب المشاريع بقروض قد تصل 40,000 دينار بإجراءات سهلة وبسيطة. يكفي أنه يكون عندك مشروع تجارة في لائحة صناعة أو خدمات باش تتمتع بقرض عند أدفانس تونس وبضمانات سهلة.
0: بي اليوم اللي يسمع فينا مثلا يقول لك شو مثلا, اعطيني كونكريتمون على ارض الواقع شو ما انواع المشاريع اللي مولتوهم واللي قدمتو لهم قروض.
1: انواع المشاريع اليوم احنا في العوده المدرسيه, دونك نجم يكون فما مكتبه, نجم يكون بيع ملابس جاهزه, نجم يكون اي مشروع يعرضك في ثنيه, عطار, ززار, قهوه, جروسيست, هذا بالنسبة للمشاريع التجارية. لكن أيضا فما المشاريع الفلاحية, دونك أي فلاح زادة في خاصة في المناطق الداخلية ينجم يتمتع بقرض عند أدفانس تونس.
0: وأبارهم غير الخدمات الأخرى الغير مالية اللي تقدمها أدفانس تونس, شو تقدم؟
1: أدفانس تونس ما تقدمش كان خدمات مالية, أدفانس تونس تقدم كذلك خدمات مجانية لحرفائها في مرافقة الحرفاء عن طريق برامج تدريب للراغبين في المشاركة. نأخذ على سبيل الذكر للحصر, قمنا بتدريب 240 فلاح على طرق مواجهة التغيرات المناخية وكيفاش يعتمدوا تقنيات جديدة في الزراعة, هذا في إطار التغيرات المناخية, ودربناهم بطبيعة الحال مجانيا. أدفانس تونس كانت سابقة في موضوع التغير المناخي, ديجا احنا من 4 سنين دربنا الناس اللي تخدم في أدفانس أعواننا على الميدان كيفاش يواجهوا التغيرات المناخية وكيفاش ينصحوا الحرفاء متاعهم مجانيا باش يحطوا دي مزور دادابتاسيون. كذلك قمنا مؤخرا بمبادرة هي الأولى من نوعها في عالم الميكروفينانس, إن حطينا أونليني أن فورمولير يمكن حرفاء أدفانس من تمتع بمرافقة قانونية مجانية لأي نصائح تخص المشاريع متاعهم, وهذه سابقة وقدمناها بطريقة مجانية. أدفانس تونس زادة كانت قد حصلت على مجموعة من السيرتيفيكاسيون, منها الأماسي فاميل اللي هي تقيس جودة الحوكمة المالية في المؤسسة. كنا تحصلنا على أيامال 30,001 اللي هي في مكافحة تبويض الأموال, ولكن أيضا تحصلنا على CPP اللي هي Certificat de Protection de Client اللي تضمن أنه حرفاء أدفانس الكل يتمكنوا من تمويل طريقة عادلة شفافة ومتساوية مع الحرفاء الكل, وكنا قد تحصلنا على المستوى الذهبي اللي هو أعلى مستوى في التقييم. نحب نقول للمؤسسات هذه اللي خدمنا معها هي تخدم مؤسسات عالمية ذات مصداقية وذات جولة عالية في التقييم, وإحنا فخورين اليوم في أدفانس تونس أن نقدموا حرفائنا يعني خدمات تكون سيرتيفية أونيفو انترناسيونال.
0: تبارك الله عليكم. بما أنكم مواكبين دونك ديما نسألوا على المستجدات الجديدة اللي قاعدة تقدمها أدفانس تونس.
1: أدفانس تونس في أول الصيف كنا قد رجعنا للمرة الثالثة لتود انتيرين تاعنا نسب الفائدة. كنا قد بدينا في آخر 2025 المرة الأولى, في جانفي المرة الثانية, وبمجموع توتال طيحنا بسبعة نقاط كاملين, أي 7% كاملين في نسب الفائدة. وإن شاء الله في الأشهر الجايين يمكن يستنيونا حرفائنا ينجموا نطيحوا أكثر, وهذايا خلى أكثر حرفاء تجينا والناس معناتها فرحت بالمبادرة هذايا. جديد زيدا كما قلت لك باش نحلوا 2 فروع ان شاء الله من هنا 2006 واخر 2026, لكن ايضا في 2027 باش نفتحوا 5 فروع اخرين. دونك من توا لاخر 2027 7 فروع كاملين باش نفتحوهم, وهذايا علاش ادفانس تونس فاتحه ابواب الانتداب وخاصه للمتخرجين الجدد. دونك باش يصبوا ينجموا يدخلوا لسيت advancetunisie.com ويدخلوا معنا في أدفانس تونس إن شاء الله من هنا للأشهر الجاية وحتى العام الجاي. هذا هو
0: عائلة مشي وتكبر عائلة أدفانس تونس. نورتني سيدي سيربيع درويشي, شكرا لك على الحضور معنا, ديريكتور كوميرسيال أدفانس تونس.
1: شكرا.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام.
3: طغام الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبول يتوا في بالك معناته. نرجع للساس, لم والبول ما كفش ربيه
4: يصيروا مشاكل من بين الأخوة جنرال ما على برشا حاجات نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار. فهمت لي بارون
5: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مشتاق فما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق. مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو مي سور دو مي فخير ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم غولاسيون بتاعهم كيفاش.
6: أطفال مثلا في عائلتي ماميتي واخويتها ما همش من نفس اللم يا ما سافا يعني حسب نشوف جاهم ليك.
7: انا ولدي يحب اخواته ياسر هما همش من نفس الام يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
8: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم ما موده ورحمه وفراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوه بطبيعه الحال نتيجه قتلك البعد وفهمني ما عندهم ما يش يطلعوا يحبوا بعضهم كما زوج اخوه عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظله ام وابو واحد. الاخوه غير اشقاء صعيب شويه باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الاخوه اللي يعيشوا تحت مظله واحده اللي هي الام والبو.
9: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا اصحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
10: الاخوه غير الاشقاء, الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب. كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء مظفرة من نهار الجمعة.
11: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
12: مع أورانج بوستي الغنطة.

0: الفرجة والقراية والجيم. تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
3: نولع الجو والجو يولعنا.
2: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
3: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
3: ايه قلتني كده
2: بمساهمة
4: جيلي فيدل ترافل اوريدو شيري اوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
2: اسمع اخبار البلاد مع جيم ميلاد.
5: ان شاء الله اخبار الخير نسموها ديما على بلادنا. شكرا لكم على الاستماع. 9:32 دقيقة بعد الامتلاء. غسالة النوادر هي البارح راو بدينا بغسالة النوادر. غسالة النوادر اللي هي معروفة اول مطرة بعد الصيف اللي نقولوا احنا فيها كتتروي الارض وكل بكميات كبيرة ممكن كانت ومتوقعة في توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. يقول انه البارح حتى في دخلوا معنا من الاربعة للخمسة باش تكون تشهد عديد الولايات وتم حتى رصد اللون البرتقالي لعديد الولايات. هذا فيما يخص خريطة اليقظة. وما نكذبوش على الرواح, نحن نعفو لفخص الشغل متاعنا ويعني الحمد لله يا ربي اتعديت باللطف وشفنا اللي ما شفناهوش قبل. رغم انه قبل كانت زادة امطار كبيرة, شفنا انه مثلا محطة باب علي ونقول لنا عامة عمان والمواطن تونسي ونسأل قالك عليش عامة شو اللي يخلي محطة كما محطة باب علي ونقول لنا قريب تغرق وناس طالعة فوق الكريسي وكل علاش شنو اللي صار معنا. رغم انه يقول لك فما كميات كانت قبل ممكن اهم كما مثلا جانفي لكن ما شفناش الصور هذه. شكرا لي باش يدخل معنا نتصور اكثر شخص اليوم مطلوب انك تدخل معنا باش توضح لنا شنو اللي صار. هو رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن بي دي جي سنتيري معنا سي شمس الدين التومي. صباح الخير سي شمس الدين, مرحبا بيك.
6: صباح الخير أختي هنا, صباح الخير لكل مستمعي راديو موزايكا.
5: ربي فضلك سي شمس الدين, شكرا على تدخلك معنا. شو اللي صار؟ خلنا نفهموا عندك قبل شو اللي صار اللي محطة باب عليوة باش كيما البارح نشوفوها في الحالة هذه.
6: ما هو في الواقع ثم حادثة استثنائية تمثلت في تساقطات نتاع أمطار. نحب نقول لي تساقطات الأمطار هذه بلغت 62 مليمتر في ظرف 50 إلى ساعة من الزمن. كما تعرفوا محطة باب عليوة هي جاية في منطقة منخفضة, أغلبية الأمطار تساقطت على مستوى منطقة مونفليري اللي هي منطقة أعلى منها. الاتجاه نتاع المياه عمل منسوب نتاع مياه كبير والتوجه في ومعناها متاخمة لمحطة باب عليوة. صار ضغط كبير وكما تعرفوا الماء ديما يزمو يلقى من اللي يتعدى, دونك عمل ضغط على حيط مجاور للمحطة والحيط هذاك معناها ما تحملش, فما جزء منه صغير صار فيه ثقب وتسرب المياه من الثقب هذاك باش الماء نجم يتعدى في الاتجاه وغمر إلى حد ما محطة باب عليوة.
5: فوالا دونك فما حيط هو اللي منقولنا بالسيول والكميات الكبيرة تاع الأمطار ما تحملش, صارت فيه نقبة وخرج منه.
6: متفق. وفيه ضغط تحت ضغط منسوب مياه قلت لك 62 مليمتر في النقطة هذيك على مستوى مونفليري وباب عليوة, 62 مليمتر في ظرف 50 دقيقة اللي هو منسوب مياه كبير أكثر حتى من بقية المناطق حتى على مستوى تونس العاصمة, وهذا يأكد معهد الوطني للرصد الجوي.
5: ما شدناش قبل احنا أمطار كما هذه؟
6: فعلا هو هذا اللي استثنائي, هو انه الأمطار المرة هذه في الحجم هذيك في النقطة الجغرافية هذيك كان استثنائي. والمنسوب المياه اللي ارتفعه واللي جاي من منطقة مونفليري كان أكثر من المرات السابقة.
5: كان أكثر حتى من جانفي مثلاً اللي شدنا فيه.
6: بالنسبة للمنطقة متاع محطة باب علي.
5: في محطة باب علي وهذا سما رقم قياسي ما صارش قبل إنه تثبت بكمية كبيرة هكا.
6: في منطقة التساقطات صارت في منطقة منفري وباب علي ومش كان من حيث الفترة الزمنية الوجيزة لأنه هذا
5: في الساعة من زمان
6: بشكل بينصير هو مش بقدر ما كمية المياه زادة في الفترة الزمنية اللي صبت فيها الأمطار هذه.
5: لكن هوني مثلا ذكر معنا رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن سي شمس الدين التومي المواطن يقول لك معناها كان صارت تقبل صيانة عملية صيانة باهية وكان حذروا رواحهم كان صارت يقول لك حتى المواطن هوني يقول لك حتى تنظيفة صغيرة أنا متاع نص النهار وكنا منعنا.
6: هو نأكد لك اللي احنا جميع معناها جميع إجراءات المياه وتنظيف القنوات على مستوى المحطة هذه معمول بيه احنا عنا عقد ومدير المسؤول وقاعد يصير بشكل دوري ولكن المياه هذه جيت من خارج كما كنت نقول لك هي جيت من خارج المحطة وأثرت على حائط متاخب للمحطة متاعنا دونك خارج على مجال تدخل الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
5: الحيط هذه مش كان ولازم صيانة تابعة المحطة باب عليوة
6: الحيط هذه معنى اللي صار عليه هو في قلب نتاع مياه استثنائي انا الحيط اذا جاء امبونيتا والدليل انه ما تهدمش الحيط الماء حجم الماء
5: هي ما تهدمش ما تقعر قاره معناها سمحني نقبه كبيره في الحيط نتاع ماء معناها نتاع صيانه
6: ما تحملش منسوب المياه لانه من الجهه المجانبه ليه ثم حاله نتاع السكه الحديديه دونك هو اختار النقطه الاضعف شنو نجم يتعدى منها في كل الحالات وللاسف معناها كانت النقطة دي تتمر منها المياه
5: النقطة الأضعف اللي هو حيط ما يجيش يكون حيط نقطة أضعف معناها هو حيط
6: هو نقطة أضعف في الحيط متاع المحطة لأنه بارابول الحيوط الجانبية معناها تعرف معمول تحط السكة الحديدية المجانبة ليه وفي كل الحالات هو ما الماء معناها لازم يلقى منين يتعدى وهذا اللي صار
5: اي في الاخر معناها اي سي جابزين لكن اللي يسمع فينا يقول لك اليوم حيط بكميه نتاع 60 ملم نتاع ماء في ساعه من زمان وتقريب شطره وليت حفره فيه ويتعدى فيه ماء معناها حيط ماهوش ما صارتلوش صيانه
6: مادام
5: قداش عمره الحيط
6: 62 ملم يقع في باركينج مجاور للحيط مهما يكون قوة الحيط مش باش يتحمل ضغط المياه هذاك الكل لأنه الباركينج اللي مجاور للشركة ما فيه حتى إشيو نتاع ماء المشكل الحقيقي مش في الحيط بقدر ما هو في أنه الباركينج المجاور لنا اللي ما فيش الماء منين يخرج
5: ما فيهوش بلوعد ما فيه حتى شيء
6: جستم الباركينج المجاور لنا احنا ما في حتى معناها نقطه ينجم يخرج منها الماء وهذاك اللي عمل الضغط
5: وبالنسبه في باب علي وفي محطه باب علي معناها صار الجهر والتنظيف والانترتيان وتحذير كل شيء
6: طبعا احنا عندنا العقد وهني قلت لك هو المياه هذيك ما جاتش من المحطه بيدها المياه
5: جات ودخلت اما كي دخلت للمحطه شفنا خلطت حتى معناها للكريسي الناس وقفت
6: وخ التدفق نتاع حجم التدفق نتاع المياه معناها هو شير نتاع ماء ولازم يمر معناها باش يتعدى لان سير البلوعات معناها استوعبت لكن حجم مياه نتاع منطقه كامله معناه يمر في الوقت الوجيز هذاك وبالسرعه هذيك بالطبيعة مش المشكل في القنوات على مستوى المحطه لازمو يتعدى من خلال المحطه وهذا اللي صار معناها
5: هي دامت ما شاء الله متاع 50 دقيقة كان جينا مطر كبيرة معناها تولي بتويت في وسط المحطة
6: لا طبعا لا والدليل لأنه هذا ما صارش لكن فما الحقيقة احنا البارح جميع الصلاه تجمدت وهذا الظرف استثنائي لأنه حتى أنه المال كله يتوجه في الاتجاه هذاك صارت بشكل استثنائي معناها العملية هذه وما صارتش قبل إنه المياه مشيت بالهالباركينج هذا المجاور اللي محطة باب علي
5: والتدخلات صارت هل تعطلت سفرات البارح
6: هو اللي نأكد لك عليه احنا حددنا أولوياتنا في تجاوز الأزمة اللي صارت بالنسبة للأزمة اللي صارت ثم 11 سفرة تأمنت الكل منهم 3 سفرات إضافية احنا آخر صفقة ليلية مبرمجة اللي هي 10 ليلا تأمنت وفي وقتها ما كانش حتى تأخير في
5: السفرات
6: ما كانش فما حتى تأخير في السفرات بالعكس تقريبا 800 مواطن تنقلوا وتمنين عليهم كان كي وصلوا إلى كل جهاتنا إلى قفصة إلى قبلي إلى جابس والحمد لله تم تأمين السفرات كله في ظروف طيبة. سفرتنا الدولية في اتجاه الجزائر العاصمة تأمنت في توقيتها الساعة 8:30 ليلا. شرفنا الكلنا على هالسفرات هذه والأمور مشيت بشكل جيد. تنظيف المحطة صار في وقت استثنائي لحدود الساعة 4 صباحا اليوم الصباح. من تنجم وتشوفوا الإمكانية متاع وضعية المحطة. المحطة رجعت وضعها الطبيعي بكل شبابيك تذاكر مفتوحة. المواطنين قاعدين يصعدوا في السفراتنا بشكل طبيعي. بطبيعة
5: البرد قاعد شوية ما مازال الداخل نظافة الدنيا
6: هذاك قاعدين ندخلوا عليه هذا انطوريال ان شاء الله ان شاء الله من الوقت وجيز من يوم اليوم ان شاء الله مش باش يبقى. وكيد فما زاد تدخلات اخرى حتى على مستوى الحائط اللي كنا نتحدثوا عليه باش ناخذوا بيانسور اذا مادام هو مهدد بهالتساقطات نتاع الماء هذه اكيد فما دراسه باش تتعمل وباش ندخلوا بشكل سريع. فهمت
5: دراسة باش تتعمل معناها في الاخر
6: لا هي بدات هي نقول لك حاجه احنا حلينا توك المهندس المستشار ومعناها مساله سويعات راه تدخل استثنائي لان هذا ظرف استثنائي.
5: يقول قايل فمش كون قال باش يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.
6: طبعا هو فينسير وكاله سلطه الاشراف وفينسير الخيل المدخلين الكل ومش نعرفوا حتى اصلا الحائط هذا علاش صار فيه وحتى اصلا هذا باش نتلافاو وضعيات مماثله
5: وباش نتفاداو وضعيات مماثله وباش نفهموا علاش حيط كيما هذا ينجم اليوم بامطار بقوه ربيع عظيمه لكن بالامطار هذا يقول لك مواطن تونسي فماش علاش باش باب علي ويعوم عمان هكا. دونك اليوم نجموا نعملوا تحقيق ونشوفوا ونحملوا مسؤوليه كان فما تقصير.
6: طبعاً
5: خاطر معناها اللي يتفرج يقول لك هذا تقصير فما تقصير
6: مادام هو راهو شوف اني قلت لك الوضعيه راهي معناها
5: استثنائيه كما قلت بلو.
6: لا وفيها برشا متداخلين واعمق من معناها من انه جست معناها موضوع الحائط لانه الحائط هو ما تحملش حجم تدفق مائي كبير راهو مش جاي من المحطه بيت وعلاش يمشي زادة للباركينج متاع السيارات اللي ما فيش حتى إشي متاع ميت
5: ما فيه حتى إشي متاع ميت
6: دونك ما موش المشكل جيست في الحائط. الحكاية أعمق من هذا بكثير
5: والحكاية لها سنوات وما هو احنا في كل مطرة تتكشف حاجات دونك هذا هو
6: هذا إلى حد ما معناها خلينا احنا يتمنى ديما نتفاعل ونحاول ونستبقوا بستير التدخلات في وقت المناسب وإن شاء الله في كل
5: وإن شاء الله ما تتعاودش علينا هكا
6: أكيد جدا ولكن زادا نطمن الناس اللي احنا في وقت قياسي النشاط وضع الطبيعي. حاجة ثانية إنه ما فماش الحقيقة حتى دقالة على مستوى الحافلات على مستوى المواطنين معناها وضعية ظرفية إن شاء الله ما عادش تتكرر إن شاء الله ما عادش تشوفوها.
5: أمنتوا كل الرحلات اليوم ولا اليوم قاعدين نشوفوا ولا اللي المسائية واليوم الصباح ورجع النسق عادي
6: في وضع طبيعي جدا
5: في وضع طبيعي. ربي يحمينا إن شاء الله. شكرا ليك سي شمس الدين التومي نورتني شكرا أنت دخلك معنا يعيشك
6: مشكورة مدام جهينة
5: نهارك زين شكرا ليك. رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزاييك FM.

0: ترافل تو دو أكثر من 20 سنة في الخدمة الأولى في مجالها وديما تخمم فيكم وتوفر لكم أحسن الخدمات. الصيف مازال سخون ومازال فمشكون من توا بدوا يبرمجوا على شلاف الفاكونس نتاعهم يعملوا هكا تبحيرة وبتبيع ترافل تو دو تخمم فيهم وتقول لهم حضرت لكم دي برومو توصل 50% في عز وتلا في تونس مثلا. نعطيكم قربة جاد أفريكا 4 إتوال 288 دينار للشخص, في العنبر 215 دينار للشخص, فما حمامات ستانجر برجر أوتيل 5 إتوال ابتداء من 358 دينار وغيرهم من الليزوفر اللي توصل 50%, وفما زادة كيف كيف فاسيليتي دو بايمون. اللي يسمعوا فينا يحبوا يسافروا يبدلوا الجو ترافل تو دو من توا حضرت لكم بروجرام لإسطنبول في أكتوبر يعمل كيف. خنقول لكم مش تعيشوا أحلى لحظات والذكريات في أجواء إسطنبول الساحرة من شوارع تقسيم النابضة بالحياة الأسواق لليلي, ذوقوا زادة كيف كيف المطبخ التركي, تختاروا الدات اللي تناسبكم, فما من 24 ل 30 أكتوبر, فما من 25 ل 31 أكتوبر, فما من 26 ل 1 أكتوبر 7 أيام و 6 ليالي اللي قام حسب اختياركم في لليلي, فما جينوفا أوتيل 3 إتوال, في تقسيم فما جونين إتوال 4 إتوال, وسعر الرحلة يشمل فيها تذكر الطيران ذهبا وإيابا مع تركيش إيرلاينز, فما النقل من وإلى المطار اللي قام بيسوق بالفندق, وذي كل ابتداء من زوز ملين و 151 للشخص الواحد. دونك تريزيرفي من توا لأنه الأماكن محدودة. اللي يحب يستفسر يدخل على traveldodo.com وإلا تكلموا على 70-103-103 ولا تزوروا أقرب أجنس لكم. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 نص النهار نهار 2-3-4-4 أيام, ونلبسومك الطبلية المزيانة ونقيموهم بكري, ويعيش ولدي ويعيش بنتي, يزينا مصلاعة وش نتنظمه ومش تكون العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي عودة مدرسية موافقة لتلمذتنا الكل. والاستعدادات المرحلة ذي نحكي برشا على العودة المدرسية باش نحكي على النقل مع وزارة النقل. شكرا لتدخلوا معنا مدير عام النقل البري سي طارق بعزيز. صباح الخيرات سي طارق.
1: صباح الخير مدام جين.
0: شنو أحوالكم؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله لاباس. أما عاملين عليكم عاد نقلنا كالعادة, نحبوه منظم, خطوطنا مريقلة, حافلتنا مريقلة للعودة المدرسية إن شاء الله تكون ناجحة لتلمذتنا الكل. تحذيراتكم واستعداداتكم ما سي طارق؟
1: التحذيرات بطبيعة نحن الوزارة تستعد في كل عودة مدرسية معناتها باش من خلال بطبيعة الحال الشركات الوطنية والجهوية من النقل البري باش تحسن في عرض النقل وترفع بطبيعة الحال من جاهزية الأسطول. التحذيرات هذه تشمل السيالة لكن زيادة تشمل الاستثمارات في المعدات, ونقولوا نحن الاستثمارات في الحافلات خاصة اللي الحقيقة ما يخفيش عليكم معناتها صارت نقلة كبيرة برشا من العودة معناتها المدرسية والجامعية والتكوينية 25-26 والعودة هذه إن شاء الله اللي كانت تميزت باقتلاع معناتها بتجسيد الصفقة الدولية متاع 762 حافلة اللي هي 25-26 بس بيعة كانت مصحوبة زيادة كيف كيف برنامج استثمار معناتها من السوق المحلية في حدود 315 حافلة. هذا بطبيعة اللي في 2026 باش تميز بتجسيد الصفقة الدولية الاقتناء هو المعلن عنه 621 حافلة, لكن أغلب الشركات فعلت لكن 20% زيادة اللي باش توصل الاقتناء 727 حافلة جديدة إضافية اللي بحول الله مع موفق 2026 باش تتجسد, وهذه راهي موزعة على جميع
0: تتجسد معناها باش تكون على كياساتنا تتجسد في طرقاتنا
1: في طرقاتنا. معناتها نأملوا انه ان شاء الله قبل موفق 26 معناتها 727 حافلة جديدة هذه باش تضاف البقية الحافلات اللي تم اقتنائها وراهي باش تكون موزعة على جميع جهات الجمهورية على جميع الولايات, يعني باش تسهر على استغلالها شركاتنا الوطنية والجهوية وبالخصوص الشركات الجهوية اللي هم 13 شركة جهوية اللي أملوا الخدمات النقل المدرسي والجامعي بطبيعة اللي مثل لهم تقريبا راهو معناتها بالإشارة تقريبا 50% من مجموعة المسافرين راهم تلامذة التطور هذا يمكننا من تطور إيجابي في الأسطول على شكل ترينوك نوعية لسه معناتها محترمة جدا اللي هي
0: باش نلمسوه هذايا على أرض الواقع أكيد بزيادة هذايا
1: باش نلمسوه فعلا وديما نقول لك راه زاد كيف كيف هذا زاد مصحوب بارتفاع زاد كيف نتاع عدد المشاركين المتقنين ذوي الطلبة بنسبة تقريبا بنسبة نتاع 4% إلا طلبات إضافية هذه بحاول يعني باش تتلبى بالقدرة. والبلوز امبورتون في هذا الكل أنه راهو هالتحسين نتاع الجاهزين في الأسطول هذه انعكس زاد كيف كيف على العمر نتاع الأسطول
0: تقريبا اللي ما يخفيش علينا نسبة بسطول. كبيرة منه عمره كبير ياسر يشد الروتريت على بكري كان حقه
1: بالضبط ليه واللي زاد يطلب مصاريف كبيرة من حيث الصيانة والمدرة متاعة معناتها قطاع الغيار اللي تخلي بارشة حاكمة
0: احنا قداش نحطوا صيانة بربي سمحني سي طارق المبلغ اللي نحطوه للصيانة الأسطولة
1: هي من ديما نحكي لك مش بالمبالغ انما نعطيك ان هي تمثل راهو جزء كبير سيان علاش يعني سيان راه يتم علاش جزء كبير معناتها راه يتم مبالغ محترمه وكبيره خلينا نقول لك ثم ربما باش نعطيك حجم ممكن ثم مليارات مش نقول لك
0: مليارات
1: 7-8-10 مليارات علاش لان السيانه تشمل السيانه الوقائيه وثم زاد كيف كيف السيانة اللي تشمل معناتها المحركات اللي هي معناتها سيانة المحركات معناتها تبتدي ثم مرات مثلين محرك كامل معناتها يجي والا نقولوا نحن وثم كيف كيف السيانة اللي تسمعوا لب السرعة وثم بطبيعة زاد كيف كيف السيانة اللي تهم الهيكل والا تهم بقية الصيانات العادية اللي كل حافلة تقوم بها برامج السيانة راي بطبيعة ديما أسطول في حالة جيدة لازم نكون زادا معناتها ترافقوا صيانة متواصلة على مدار السنة هذا اللي باش يخلينا نخدموا على نسبة جاهزية محترمة واللي تمكننا باش نلبيو طلبات معناتها التنقلات المسافرين والتلاميذ والطلبة والمسافرين العاديين على بقية الخطوط نتاعنا.
0: فوالا بالنسبة للخطوط تم إحداث خطوط جديدة أو التركيز أكثر على خطوط نخليه ونأمنه أكثر عليها سفرات لأنه الضغط يكون عليها في سير الأيام كبير كدير بعد في العودة المدرسية.
1: العودة هذه اقتيان ثم ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية من تقريبا نعطيك أرقام من 2134 خط مدرسي وجامعي اليوم من مجموع 3171 خط ارتفع إلى 2179 خط مدرسي وجامعي من حاصل 3234 خط. الخطوط هذه راهي اما تكون الخطوط بطبيعتها اللي موجوده والا تمديد خطوط والا احداثات نتاع خطوط جديده هذه كله راهو بطبيعه تعمل عليه شركاتنا ونعمل عليه نحن في الوزاره باش نجموا نستجيبوا يعني طلبات التنقلات بالإحداثات
0: اللي متعرفوا
1: الخطوط
0: الجديدة
1: وإلا
0: بالتمهيد متعرفوا الخطوط كما قلت. إن شاء الله يا ربي عودة موافقة لتلمذتنا ويعطيكم الصحة لتدخل معنا على بكري باش نحكي على استعدادات وزارة النقل فيما يخص الخطوط كما سمعتوا الخط المدرسي والجامعي الاقتناءات الجديدة التطور الإيجابي كيف كيف اللي باش يشدوه في النقل وأصول النقل متاعنا بالاقتناءات الجديدة يقولنا 727 حافلة باش تنضاف من هون قبل 2026 ان شاء الله بنجاح. وشكرا ليك سي طارق بعزيز مدير عام النقل البري لوزاره النقل ونديما نحبك نعاود نقول نوعيو ميساج نوعيو بعضنا نوعيو صغيراتكم راهي الكار ذيك ملك لنا الكل لا للتكسير ولا للتخريب مالغوزمون مش كان صغار وحتى نشوفوا فيما حالات يقولون انه حتى كبار مالغوزمون ربي يهدي حتى كبار يطمو حتى فكريدو نتاع الكار الجديده يقلعوه الزوه هاي وشفنا الحالات كما ذي مالوغوزمون فوالا هو مكسب لنا ناس الكل راهي كار اليوم كان تتكسر ولا تتمس ولا باللار فيها يتشقق نقول لنا راهي سي تخرج من الخط تخرج تمشي تشدك الدبو وبرا عاد اضرب غاديك في الدبو ديك الغبره الوين تتوفر لها الفلوس والوين تتوفر لها القطاع الغيار وغيره مكل مزوج. شكرا لكم على الاستماع نكملوا مع بعضنا ساعتنا الثانيه بعد شويه راجعين
2: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على مزيكا فم
3: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
4: this continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
7: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
8: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
9: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: الياس الغربي سافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
10: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
11: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
10: ملافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
11: عندك أورانج.
12: عوامل القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل. النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ

إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بتسجيل انخفاض في درجات الحرارة مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. وحسب التوقعات فإن درجات الحرارة تتراوح عامة بين 28 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 33 و 39 درجة في بقية الجهات، وتصل سرعة الرياح إلى 60 كم في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية. يشار إلى أن البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب أيضا في بقية السواحل. اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توافق خلال اجتماعها على 19 ملفا للتفويت في عقارات دولية لفائدة جماعات محلية ومؤسسات عمومية. كما صادقت اللجنة بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي لهذيلي على ملفات لاقتناء الدولة عقارات من الغير لإنجاز مشاريع عمومية لفائدة عدد من الوزارات، إلى جانب تسوية بعض الوضعيات العقارية لفائدة الخواص. وفي إطار دعم الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية، وافقت اللجنة أيضا على التفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي لتوسعة مشروع صناعي بولاية جندوبة ينتظر أن يسهم في إحداث مواطن شغل إضافية ودفع الاستثمار بالجهة. عالميا تراجع أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل وتتجه لإنهاء الأسبوع فوق هذا الحاجز للمرة الأولى منذ نحو 4 أشهر، وسط استمرار اضطرابات الإمدادات وتصاعد المخاطر التي تواجه حركة الشحن في الشرق الأوسط. وبحسب أحدث بيانات أوردتها وكالة رويترز للأنباء، انخفض خام برنت إلى 105.99 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 101.20 دولار للبرميل. ورغم التراجع ما زال الخامان مرتفعين بأكثر من 10% خلال الأسبوع في أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف جويليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. الأولى في تونس.

0: بوان مارشي.
1: صباح الخيرات كل مستمعينا بوان مارشي مع فاطمة ويجتازنا فاطمة اليوم. صباح الخير.
2: اهلا وسهلا تحية ليك جيهان. اليوم مشينا للقلالين وكملنا دورتنا زيد مشينا لباب الخضرة هاكا اللي ما قلناهش في القلالين كملناه في باب الخضرة. خلينا نمشي ونشوفوا اسعار الخضرة. فما الفلفل المسكي نلقاوها على دينار و780، الطماطم على دينار و80، كيلو فلفل حار نلقاوها على دينار و300، البطاطا موجودة في القلالين على 2180، معدنوس سلق هما اللي ب 700 لكن الكلاس طالعة صومها نلقاوها على 880. فما الثوم هوني نحكيو على ثوم السكر على 10 دينارات، البصل موجود على دينار و380، ولد القمرة موجود على دينار و980 هوني في باب الخضرة لكن في القلالين نلقاوها على دينار. كيف كيف زيدا فما الفلفل برعبيت اكلي قبل ما نسيروه هذيك اللي انت تحب تسيروه وحدك هذيك موجود الكيلو نتاعو على 4 دينارات، والقرع الاخضر موجود على دينار. للغلة البطيخ كيما فما الكعبة على 2500، موجودة زادة كعبة البطيخ على دينار و980. تفاح أسوان فما على 4980 وفما 7400. الخوخ زادة أسوان كما نلقاوها على 2480، موجود زادة على 6980. العنب على 3980. الدلاع على دينار و200 هوني نحكي والكيلو راه مش كعبة دلاع، كيلو دلاع على دينار و200، والكرموس على 13800. نكملوا دورتنا. فما بلون دو بولي على 7400، فما فخاذ دجاج 13 دينار، ستيك دو داند هوني على 17900، جناحات الدجاج كيلو هوني على 5 دينارات، الدجاج على 8500، وكبدة الدجاج على 17 دينار. قعدنا ندور ونلقاو شي زازار على الحقيقة. لقينا جهين عرفتك اللي بيعوا سلامي حسان مرقيز حسان، فما سلامي حسان على 15 دينار، مرقيز حسان على 20 دينار، فما الهبرة هوني نحكي عجول 45 دينار، وصدر عجول اللي باش نكملوا بها نلقاها على 38 دينار.
1: دونك كانت هذه دورتنا. يعطيك الصحة فاطمة. بوان مارشي على موزايك اف ام، وكيما كل نهار جمعة بعد بوان مارشي ندخلوا بكم على بكري للكوجينة ونسألوا على دبارة اليوم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام الأخوة اللي همش أشقائي نجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبو اللي طوفي بالك معناه. نرجعوا للسيس لم والبو ما كفيش ربيه
2: تصيروا مشاكل من بين الأخوة جنرالمون على برشا حاجات نجموا الكبار هما يخلقوا التفرقة ما بين الصغار. فهمت لي بارون
3: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مثقف ما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو مي سور دو مي فرير ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم غولاسيون بتاعهم كيفاش.
4: أطفال مثلا في عائلتي مامتي واخواتها ما همش من نفس الام يا ما سافا يعني حسب نشوف جوهم ليك.
5: انا ولدي يحب خواته ياسر هما همش من نفس الام يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
6: كي ينشئوا مع بعضهم تصبح بيناتهم مودة ورحمة وفراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوة بطبيعة الحال نتيجة قتلك البعد وفهمني ما عندهم ما يشف يأكلوا يحبوا بعضهم كما زوز إخوة عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظلة أم وبو واحد. الإخوة غير أشقاء صعيب شوية باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الإخوة اللي يعيشوا تحت مظلة واحدة اللي هي الأم والبو.
7: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
1: فغام الاخوه غير الاشقاء الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب. كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء مظفرة من نهار الجمعة.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: السولاي بلو على موزيك كافيه من 10:20 دقيقة. ندخل الكوجينة هاي ندخل على بكري مع دبارة جديدة.
1: دبارة الشيف
0: الشيف وفيق كالعادة يكون حاضر معنا باش يعطينا دبارة جديدة لليوم. شيف صباح الخيرات.
2: أهلين وسهلين.
0: شنو حوالك؟
2: صافا لاباس عليك؟ الحمد لله
0: الحمد لله يا رب. يالوغ
2: يالوغ
0: شنو دبارتنا لليوم؟
2: باهي خلينا نعملوا منها جوتي منها قوتي ولا نقولوا نحن حاجة رابيد بالنسبة للصغار. مش نعملوا لي توست كل اللي توك اللي فرنش توست اللي, اللي شوية ما مغرومين بهم لي مت هذه في البرانش وفي الحيط كل دونك سي لو بان توستي هذاك البان بريوشي اللي يكون خشين شوي. دونك نفش نعملوا اون ريسيت باش نعملوا فيها اوف بوشي نحطوا فيها العظمة هذيك اللي تيب في الخل ولا العظمة اللي تيب العادية باش نعملوا معها كلكو غارنيتور. ومن بعد في البلا برينسيبال فما ليدي الفكرة نتاع الاسكالوب بارميجانا الناس كل تعملها الاسكالوب باني الكبيرة هذيك تتعمل بالصوص بارميجانا تحط عليها الطماطم ونحط عليها الفروماج وتدخل في الفور. مش نعملوها بالحوت مش نعملو دي بواسون باني مش نعملو كاريمو بالبارميجان وفي الاخر بكل باش نكملو بالتحلية باش نعملو دي كوكيز بالمشمش كوكيز باش تعمل بيستاش ومشمش باهي. بالنسبة للبريمير روسيت اللي هي التوست التوست متاعنا راهو يكون خشين برشا دو بريفيرونس انا التوست شنو نعملو نحطو في الكونجيلاتور شوي. اوكي كعبتين توست ولا ثلاثة كعبة توست نحطهم في الكونجيلاتور شوية خلي يشدوا ريحهم. نحطو المقلة متاعنا المقلة متاعنا في فيها شوية زبدة وشوية زيت. اوكي نخرجهم ديريكتومون نحطهم لي توست هذوكم يتعملوا في نار قوية قوية على الاخر مش يعملوا كالتحميرة. نخرجهم ونحطهم ديريكتومون ابار. من بعد شو مش نعمل نعملو لي زوف بوشي ناخذو العظم العظم متاعنا نحطو الماء نحطو فيه نقطة صغيرة خل ونحطوا فيه شوية ملح. بربي الماء راه ما يزموش يغلي خاطر كي تغلي الماء اوتوماتيكمون يطرشق العظم الكل. دونك شنو نعملوا نجيو لك الكسرونه هذيك نعملوا بالمغرفه نعملوا كيما توربيون. اوكي كيما توربيون هكا بالمغرفه ونكسروا كعبه العظم في صحفه ونصبوها ديريكتومون تشوفوها تبدا تدور هكا بشويه بشويه في واحده بوندون 2-3 مينوت تراف اللوف بوشيه نتاعك طيب وحاضر اموره كل شيء. دوبا ما تنحي اللوف بوشيه تحطوا على بابي سيرفييت ولا حاجه تحطه في صحن وتصب عليه زيت زيتونة تخليه العظمة تشد فيها زيت زيتونة وكل شيء. بعد شو مش نعمله مش نعمله كيما الجامبون مش نعمله يتقرمش مش ناخذ جامبون دو داند ولا جامبون دو بوف اللي نحبه نحنا نقصوهم جويدين على الاخر كيما الشعرات كيما نقوموا نحلى الوقيدات اون كيان جوليان نحطوهم هكاك نصب عليهم شويه نكته شويه زيت شويه زعتر ونحطوها في الفور 180 دغري باش يشيحوا يوليو كيما شيبس ديريكتومون. هذوما هما اللي حاجتي بهم. وبالك شو مش نعمله ناخذ الطماطم نتاعنا الطماطم باش نقصوها اون كوب هكا صغيره نقصو اون كوب مع زيت زيتونه مع الثوم مع الحبق وكل شيء. دونك تا واش عندنا الخبانتوستي عندنا الطماطم اللي معموله كيما البروسكيتا ولا القرقنيه فيها بيستو وفازيت وكل شيء. ومن بعد عندنا العظمه نتاعنا ومن بعد عندنا كلبي نقولوا نحن الشيبس نتاع الجامبون هذايا وفي الاخر بكل نجم نحطوا شويه فرماج ونعملوها غراتيني تعطينا البانتوستي هذايا البان دومي البان دومي فوق الطماطم والاجواء. ومن بعد كل واحد كيما يحب ينجم في بلاصه الطماطم يحط سبناخ ولا يحط قرع ولا شامبينيون دونك اي حاجه. بالنسبه للروسيت نتاعنا اللي هي تنجم تكون بلا برينسيبال كامل مع اون بون سالاد ولا شويه فريت مش لازم يكونوا فريت تنجم تكون دي بوم دو تير وفور. نحن عندنا صنعه كي نعملوا الفاست فود في الدار ديما مع فريت بدل.
0: مقلي.
2: بدل بدل بدل اعمل دي بوم دو تير هذوك اللي في الفور بوم دو تير فوندونت بطاطا طايبه في الماء فوق شويه شابليرو موتارد وتتعمل فيها قرميشه. دونك نبدلوا شويه بما ان حتى الماكينات تاعهم موجودين عندك الفريتوز لير فراير اللي فور وكل شيء. باهي هذه بالنسبه للروسيت اللبنانيه. دوزيام روسيت تري فاسيل اي نوع نتاع حوت عن كو سوسوا انفيلي كو سوسوا تحب تعملها من كعبات السردين الكبار تحب تعملها من كعبات الماكرو تحب تعمل كعبات نازلي اللي باش تعملوا هذيك تحلوهم نحن اون بابيون نقول لك تحلهم بابيون لي فيلي نحيو لهم الشوك نتاعهم وكل شيء نعملوهم باني. مي كي مش نعملوهم باني مره هذه مش نطيبوهم بطريقه ديفيرونت شوي معناها مش نعملوها في زيت سخون جوست باش نحمروا ونخليوه نايم الداخل. هذاك هو سي لو بوت باش نخليو الحوت نايم الداخل حتى باش نكملوا نطيبوها نحن من بعد. دونك ناخذ السردينه نتاعنا ولا الماكرو نبلع في الاكحل مش لازم كل لي زيبيس نتاعنا العربي الكمون والهريسه العربي وكل شيء هذوك اللي نحبوهم نحن في الحوت نخليهم ابار خليو ان بلا ميديتيرانيان شويه. دونك نعملوا ليست الحوت ناخذ الحوت الشابليور نتاعنا كالعاده بربي الشابليور ديما نفكركم اكيد ديشي مثلا نتاع البان دومي اللي قاعد لك ولا التوست اللي قاعد لك وكل شيء هذوك نحطوهم ونقصوهم وندخلوهم للفور 120 130 140 نشيحوا الخبز نعديوهم في الماكينه اون في باني السردينه نتاعنا الزيت يكون سخون دو بريفيرونس ما يكونش زيت زيتونه زيت سخون جوست نعملو فاس ا فاس بي فيس فيس جوست التحميره باش نسكروا ونخليه كتقرمشه في الباني نتاعنا نحضروا البلاتو نتاعنا اللي يمشي في الفرن اللي هو باش يتقدم زاد في الكيف في الطاوله نعملو اون صوص حتى اللي قعدنا الصوص نتاع التوست اللي قعدنا شويه طماطم وكل شيء هذيك هي ما تقلقش روحك هذيك كان قصيت منها بزيت حطها هي في المقله ديريكتومون خليها تتسوت مليح مليح حتى اللي تسيب الماء نتاعها وتشيح الماء نتاعها خاطر النمي نتاع البارميجانا والحوت وكاي حاجه باني هي كي تحط فوقها طماطم وتبدا الطماطم نتاعك سايب الماء نتاعها تولي لك كلها جاريه وخايبه حتى في البو. دونك طيبناها اوراق البازيليك اللي نحب نحن نحطه بعديك اش نعملوا ناخذوا الحوت نتاعنا نحطوه في البلاتو الحوت من اللوطه فوق الطماطم ولا بالعكس الطماطم من اللوطه وفوق الحوت ونعملوا بعديك الفرماج كو سوا البارميجانو ولا اي نوع نتاع فرماج نتاعنا نحن اللوكال اللي تعمل له رابي ونجم يكون فوندون فيسا فيسا ندخلوهم في الفرن نخرجوا نلقاو عندنا ان بلاز اللي كيف فيه حوت فيه حاجه غراتيني فيه ان جو سبيسيال اللي خاطر مش ديما ناكلوا الحوت مع صوص ومع الجبن وكل شيء فما ناس تقول الحوت والجبن ما يتقابلش وي سي فري سي دي زاليرجي كيما اي اليرجي تبارك الله ناكلوا في البيتزا بالفرماج وبالتون ناكلوا فيها كل يوم ناكلوا في البريكه زاد كيف دونك لي زاليرجي راهم موجودين مي سي با اون معناها هذه ما مش معناها معممه للناس الكل ما لازمش تنتدي اوكي دونك هذه بالنسبه للرمارك في الاخر بكل نجم هذه تعمل معها دي بات ناتور بالزيت زيتونه فما لاليولي وبيبرونشينو اللي عملوها زاد كيف اللي هي بالثوم وفلفل برعبيد والمعدنوس اللي هي سهله ياسر كان بات هي سيتون بات الباز نتاعها الماء نتاع المكرونه والزيت زيتونه باش تعمل الكريمه هذيك الكريمينا يسموها اللي هو الماء نتاع النشا اللي موجود في البات وتتعمل مع هذه حاجه بنين على الاخر به كوم ديسير
0: خلينا مشمش توا
2: لا مش مشمش نعمل خوخ نعملو خوخ هاي
0: أخوخ هكيك ظهر لي في المشمش
2: هاي لا ما سفري هاي في المنظر
0: انتها تشبه
2: للمشمش
0: هي تجب تجيب العوينة زادة
2: تجب كل شيء
0: أي غلة
2: ومنها ميزان بلاس زادة للصغيرات الحاجة الوحيدة اللي منغلطوهاش كي نعملو كوكيز كي من هكايا راهو الخوخ يزم يكون طايب حتى كنت خليه ناي شوية مش يفسدلك معناها الناس ساعات يزمك تعطيه حقه الخوخ قبل ما تعمل الكوكيز وتعمل لاباري تاع الكوكيز فما شكون يجي يقول لك انا نحط كعبه خوخ نايين في الكوكيز من فوق وندخلها للفور وتيبك هاو لا لا لا اون فيت هذيك تفلاشي لك تخرج انت لبرا
0: سي بور سا سامحني لا تارت مثلا تبدا تارت فخوي ويبداو الغله مش طيبين فيها بيان سور
2: بيان سور
0: في ساعه تقراص وفي
2: ساعه
0: بالغله
2: دونك نحن
0: تيب
2: قبل تسكر الانمي نتاع القروسيه شنو ماكش قاري درسك الماء
0: عاوز اني عاوز اني
2: قصه هذه رفيق بلون عامل بلون الانمي نيميرو 1 نتاع القروسيه شنو
0: كلمه عادي شنو قرينيها
2: سنه ولا صحيت هذيك هكا علاش نجحت عملي فوالا دونك الماء دونك صحيت رشا وكل شيء
0: تقولش عاد هذا كل
2: ما يصيرش
0: انا نحكيو على الطبخ
2: حاسب في اللايف نحن تو دونك نحط كعبه الخوخ نخدمها من قبل فما كعبه نحي لهم القشره نتاعهم وكعبه نخلي لهم القشره نتاعهم اوكي نحط عليهم شويه نكيتا شويه سكر باش نعاونوها شويه على الكاراميليزاسيون ونحطوا بالبانسو شويه زبده ندخلوها في الفور بربي التطيب نتاع الفور ما يكونش عالي نحطوا نحن 150 وسيب على روحها بربي سيب على روحها خليها خويا تجلد وتبدا تيح وكل شيء هذاك اللي حشنا بيه نحن حتى كانت تحب تدزها حتى اللي تشيح وما تتحرقش مرحبا تولي كيما الزبيب تولي كيما كونفيتا كي شويه نخدموا لاباري نتاع الكوكيز نتاعنا كنت حاب تعملها بيستاش دونك طون بور طون قد نقولوا نحن الكريم دو بيستاش قدها نحط عليها شويه عظام نحط عليها مثلا 100 غرام نحط عليها مربع كعبات عظام نحط عليهم شويه فيرين نحطوا 70 غرام نحط فما شكون يحط شويه بيكربونات دو صود شويه كربونات وفي البيكربونات في الـ في الـ في, الـ في الكوكيز مش يعطي كل كوتي نقب في وسط الكوكيز ويبدا شوش والزبده نتاعها اللي هي تبدا ذايبه وكل شيء لاروم فاني ما ننساوهوش موجود نخلطوا كل شيء مع بعضه بالنسبه للسكر كونتيتي نتاع السكر سا ديبون ديما من كونتيتي تاع الكوكيز قداش تحب تعمل لا تكنيك اللي هي اللي بيها الفايده بالنسبه للكوكيز ولا اي باتيسري لازم العظمه مع السكر باش تخدم هذاك هو. دونك تحب تنقص انت السكر ما فما حتى مشكل. حضرنا لي لاباري نتاعنا نتاع الكيس, جينا حطيناهم في البابي كويسون باش ندخلوها للفور. وقت نحطوا كعبات المشمش اللي قلت المشمش الخوخ نحطوهم الفوق, مش لازم نحطوه في وسط الفارس من الداخل. من الداخل نجم نحطوا شويه لوز مهروش, نجم نحطوا شويه كاكاوية اللي عندنا كوم فروسيك. دونك الباز نتاع الكوكيز تبدا فيها بيستاش ومع ولا بيستاش ولا اي نوع نتاع فروسيك في وسط فروسيك من الداخل وكل شيء, ومن الفوق نحطوا كعبات الخوخ وندخلوا الفلفل الفور نتاعنا يخرجوا يبداو طيبين مليح مليح. سكر غلاس قهوه قهوه حليب كولاسيون ويصبوا ولا
0: كولاسيون في الفريجيدير فوميو
2: بيان سور بيان سور اي حاجه تتحط في الفريجيدير اوتوماتيكمون. بالنسبه للباتيسري كان خدمها مليح كان خدمها مليح انت الباتيسري نتاعك معناها بلانشي مليح, معناها كيقولوا بلانشي الاصفر يكون مخدوم مليح وماخذ الفوليوم نتاعه وكل شيء وما فماش برشا ماء ما عندكش مشكل في الفريجيدير ولا ما عندكش مشكل في الكونجيلاسيون. حتى في الكونجيلاسيون اللي يعمل كوكيز يحط مونتور دو بابي كويسون هكا, ولا ما تنساوش شكل الريقات نتاع البلاستيك نتاع البريك نتاع رمضان عام 80 و90
0: لا
2: لا فما شكون يستحفظ بهم فما شكون يستحفظ بهم. نحن عندنا كليه في الدار نحن تستحفظ الوالده كليه دونك في تو سكي ريكوبيراسيون راسيونيل نتاع الوحده لا ما فماش. دونك نحنا تلقى شكاره
0: نقلتوا لي بحذايا جاري مش نولي ندق عليك الباب. هو مازالوا تو شكون يدق على جاري ويقولوا بربي سلفني مثلا حاجه
2: لا في مساج كوكو ليه؟ كوكو
0: مال الوالي نبعث لك نهار الخميس كوكو اعطيني شويه اوراق البريك. شايف ميرسي بوكو يعطيك الصحه. كانت هذه دبارتنا لليوم.

0: وصفي يا غربي الزماني لطفي بوشريق على موزايكا فام العشرة والثلاثة واربعين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الخير إن شاء الله تسمعوه، كل ما فما صحيح تلقوها معنا. كل الأخبار احنا اللي نعتبروا ريحنا، برنامج ليكم لازم نتناولوا كل المواضيع اللي تهمكم أكيد. دوك في الساعة الأولى معاكم على موزايكا فام خصصنا تقريب الساعة الأولى أحكينا فيها مع الحماية المدنية التدخلات اللي صارت البارح بعد الأمطار، بعد الأمطار اللي صحيح متوقعينها هذه غسلة نوادر لأول مطر جينا بعد الصيف. ومن حماية المدنية كان دخل معنا في تدخل خاص لصباح الناس رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن. دونك حكينا علاش صار هكا وشفنا هكا في محطة باب علي، وعلاش فاضت وعامت بلتو أكثر من فاضت عامت المحطة. فدخل معنا وقال إنه باش يتم فتح تحقيق باش نفهموا شون اللي يخلي الحيط هذايا تصير فيه الكسر الكبير ويتدفق المياه كما هذه. ومن بعد حكينا على العودة المدرسية، حداش اليوم في الشهر مازال معاد بمازال على العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي عودة موافقة لتلمذتنا والكل طلبة وتلامذة وجميعين. توكي ندخل معنا مدير عام النقل البر يحكينا على استعدادات وزارة النقل في تأمين الأسطول والحافلات الجديدة اللي بتكون أكثر من 727 حافلة من هون الآخر 2026. وحبينا زيدا نشوفه بالنسبة للأدوات المدرسية، احنا ديما نقوله راهو حماية ليك صحيح باش تاخذ الأدوات المدرسية من عند المكتبات، لأنه علاش؟ لأنه قاعدين نشوفوهم ما يغركش سومهم لكن ما تعرفش منين جاي وشو مصنوعين وشو يكونوا فيهم مواد باش صغيرك استعملهم يحط في نجم يحطهم في فم وغيره. حملة كبيرة صارت، خل ناخذوا تفاصيلها على تحذيرات كيف كيف العودة المدرسية. معنا مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات مدام سلوى الفطناسي. مدام سلوى صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير شيهان، صباح الخير على كل السادة المستمعين.
0: يعيشك يا مدام نورتنا. دونك حملات مراقبة مستمرة، والمرة هذه باش نحكي ونخصها على جودة وسلامة المستلزمات المدرسية إلى حدود 4 سبتمبر. الحملات هذية أسفرت على عدد كبير، كنت نحكي أنا وياك بالنسبة للمحجوز.
2: بالضبط جين، احنا بطبيعتنا كوزارة التجارة مراقبة المستلزمات المدرسية هو فقرة قارة في برنامج المراقبة بالنسبة للوزارة. الأعمال متاع المراقبة تصير ديما بصفة استباقية، وبعد بالتزامن مع العودة المدرسية يكون التكثيف في على مستوى مسالك توزيع هذه المنتجات. دونك الوزارة من أول العام تخدم خاصة أنه ما أغلب مصدر هالمنتجات هذه هي التوريد، باعتبارها أنها تخضع للمراقبة لدى مصالح وزارة التجارة عند التوريد. دونك كثفنا الأعمال غاديكا خاصة في رفع العينات، تجاوزنا 600-700 عينة معناها رفعناها في التحاليل. وبعد مع قرب ابتداء من جويلة تقريبا بدأ العمل على مستوى السوق الداخلية، وين غاديكا زادة كثفنا المراقبة. واختمناها البارح الحقيقة بحملة وطنية، دوك حملة وطنية مشتركة شاركت فيها مختلف الهياكل من ديوانة داخلية صحة وتجارة، وتم تخصيص تقريبا 118 فريق على كامل تراب الجمهورية باش يراقبوا المسالك مختلف المسالك، وتم التركيز تحديدا على المسالك الموازية مع قرب العودة يصل البيعان فكل الانتصاب الفوضوي وغيره. دوك الحملة هذه أسفرت عن حجز أكثر من 6000 قطعة مستلزمات مدرسية، توزعت بين 50,000 أكثر من 50,000
0: 6,000 أو 60,000 مدام
2: 60,000 قطعة مواد مدرسية، منها 50,000 كراس مدرسي من أجل إخفاء بضاعة.
0: كراس من كراس مدعم
2: مدعم
0: سمحني لقيتهم أكثر من 50,000 موجودين معناها نقولنا
2: في الأسواق بضاعة معناتها لا إخفاء بضاعة
0: في
2: ال بس بعد ما نادي
0: في المكتبات
2: بقية الأدوات في المدرسة يعطيك صح
0: بي.
2: وأكثر من 9000 قطعة مستلزمات مدرسية منحات وسلطان وغيره اللي هي فيها اللي في شكل مواد غذائية واللي يمنع ترويشها أصلا بالسوق الداخلية وفيها اللي هو مروشين في غير المسالك المنظمة.
0: خلنا نفهم النقطة هذه إيش معناها معناها فيهم مواد خطرة؟
2: بالنسبة لنا احنا في تونس اي مواد مدرسية في شكل غلال سواء الرائحة والا شكل فيها نص يمنع اصلا ترويجها بالطوق الداخلية.
0: القوم معنا احنا حكيوني على القوم
2: برش ادوات مدرسية النطق ساعات يبيعون في شكل بيبرون والا القومات تتباع في شكل غلال.
0: اي
2: برش ادوات مدرسية تهو اشكال هذية بتلفصون صغير معناتها كي يحط له هو شكل فريز او ريحة الفريز ينجم يحطها ديريكت مو في فمه. بالنسبة لنا احنا ذاك نص عنا يمنع ترويش كل ادوات مدرسية في شكل غلال دونك تم حجز كميات هامة في
0: دونك هذوما ممنوعين انهم يكونوا سواء في المكتبات او حتى في
2: السنين في اي مسالك توزيع
0: في اي مسالك توزيع رغم هذا قاعدين نشوفوا فيهم معناه وقاعدين يغريوا بهم صغيرة نشوفوا فيهم موجودين
2: بالضبط وقاعدين بالحق فما أكيد فما مسالك موازية هذيك لما فرمان ودونك المراقبة المكفلة هي قاعدة تحد الحقيقة الكميات قاعدة وتنقص من عام لآخر خاطر احنا مركزين معاها بالكده دونك قاعدة تنقص يعني القومات تو في الكونتيتي 9000 مش كلها راية في شكل غلال فيها جزء في شكل غلال بقية هاني قلت لك تم ترويشهم في المسالك الموازية
0: في هذه بربي نحل القوس معك مدام سلوى الفطناسي مديرة الجودة وحماية المستهلك معناه هوني تعمل دعوة الأولياء مثلا خاصة في النقطة هذه معناها كارتيكل هذا اللي هو القوم اللي تلقاوه يتباع في شكل غلة أو غيره أما تبدأ فيه ريحة وملون
2: ما يزمونش يشروه لصغيرات
0: لأنه في مواد خطرة
2: يعطيك الصح هو في مواد خطرة أكيد ما عنده علاقة بالألوان واحد لكن الأكثرية صغير يحطوا في فمه ولا يجب تصير هذا حالات اختناق
0: نجم تصير له حالة
2: لو ما يتعداش خاطر ما هوش ما يتبخش كيف ما تتمضغ مادة غذائية دونك ونيفيت الحالات الاختناق والحالات الحساسية المفرطة من الروائح زادة الموجودة فيهم دونك هذي الكل علاش قلت لك تم منحهم
0: أي
2: مستلزمات مدرسية ما تكونش في شكل مواد غذائية زادة فما عنا اللصق اللصق المدرسي المفروض انه ما تكونش فيه سيزون اورجانيك ما تكونش فيه المواد المحلله العضويه دونك فما زاده نسبه نتاع لصق تم حجزه انه يحتوي على المواد المحلله العضويه زاده هذا شكل بطر لازم كي تاخذ كل صغيره فما عباره مكتوبه لا يحتوي على المواد المحلله العضويه هذه تلقاها اجباريه على كل لصق
0: لا يحتوي على المواد
2: معد للاستعمال المدرسي مكتوب عليه عبارة لا يحتوي على المواد المحلة العضوية خطر ذاك السوفو أورجانيك بحق أخترين ياسر على صحته صغير دوك اللصق المعد للاستعمال المدرسي نورمال مول كله ما فيهوش
0: واضح هذا نحكي وكان لقد لقيتهم في الأسواق ما هو المواد التونسي عليه يمشي
2: لسوق ريحته ما ريحته كتشم وتكون قوية تعرف اللي راه فيه سولفون ما بيك تتجنبه أغلبيتهم توا المفروض مصنوعين بالباز بالماء ومعاه طرف غيره دونك سيتي سي إذا فما ريحة قوية أعرف راه فما سولفون أورجانيك
0: بي
2: وكذا هو تم تسجيل أكثر من 600 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار عدم مسك فواتير الامتناع على البيع إخفاء بضاعة بيع مشروط عدم التصريح زادة بالنشاط ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وكذا أهم نتائج الحملة اللي صارت البارح وما زالت أعمال المراقبة راهي متواصلة حتى العودة المدرسية معناتها في كل الإدارات الجهوية بتاعنا في شكل فرق معناتها مشتركة محافظين على نفس بيتهم إن شاء الله حتى العودة المدرسية
0: يعطيك صحة مدام سلوى الفطناسي نورتي شكرا لك يعيشك شكرا لك مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات المواطن التونسي من غادي يلس على الكراس المدعم وين وين وإحنا نحكيه مثلا هوني في حملة أكثر من 50,000 كراس مدعم مخبينهم في المكتبات باش البيع المشروط ولا ما تاخذ هذا كما تاخذ هذا وغيره ربي يهدي دونك هذه نتائج الحملة اللي صايرة واللي قاعدة ما زالت متواصلة يزي ما تكلمت يا جي خلينا نعطيكم الكلمة لكم انتم في صندوق عجب
1: صندوق عجب.
3: السلام عليكم. والله حبيت نعرج على الامطار اللي صايره تو سورتو بالذات في وين احنا نتاع باردو كيفاش الدنيا تعبات كلها ما هذه تدل على لوناس يعني الديوان الوطني للتطهير ما قامش بخدمته بالسيف كامل. تو صبت شويه شتاء ماهيش برشا هذايا الحمد لله تو شويه نتاع الساعه هذه ونص ساعه الدنيا تعبات في الحين نتاع باردو.
4: بالله رسول الله والنبي راه علينا الامطار نفس البلايص نفس الكياسات يتبلعوا بالماء نفس الحفر. علاش احنا نخلصوا الفاتوره كانت تبلعت في الماء عليه علاش
5: المكتب مازال ما بديش والصفوف قدام المعلمين ولي كور بارتيكولي. والله كارثه هذه. احنا قبل ما كناش هكاك كنا نقراو معلمين تقري في الاقسام. تعرف فما مدارس معناتها في مناطق معناتها العبيد قد تقدم معناتها مساك يشحق ما يلحق وهات الفلوس وهات الفلوس والمعلمين والاساتذه هابطين على العباد. والله نفهم في باك واحد يعاون روحه شويه شنو عبيد في الابتدائيه سنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه انت عارف عليه انت البو مسكين من يجيب ولا لوم من يجيب.
6: بالله انتم في اصلاح التعليم ماذا بيا تدمجوا ماده اسمها العقليه. صدقني كانت تجي تدمجوا الماده هذه من الاول يبداو يقراوا فيها تو فماش ما نخبطوا على جيل ينفت بينا ويمنعنا. عقليه في كل شيء في الانتهازيه في الحب النفس في الاستغلال عقليه اللي اختار في واضرب عقليه المسمار في حيط عقليه درسوا لهم العقليه الاجيال القادمه حتى احنا العباد اللي تو ماذا بينا احنا فاتينا تفوت لما حالة وكان فما باتش طي ركبوا هنا درسوا العقلية يا ولادي خلي فماش ما يتربع يا الجيل الصاعد.

0: تصبح الناس.
1: فغام. الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبو اللي توفي بالك معناته. نرجعوا للسيس لم والبو ما كفيش ربيه.
2: صيروا مشاكل من بين الأخوة جنرالمون على برشا حاجات. نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار. فهمت لي بارون؟
3: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لونغ ساق فما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق. مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو مي سور دو مي فخير ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم الغلاسيون بتاعهم كيفاش.
4: أطفال مثلا في عائلتي مامتي واخواتها ما همش من نفس اللم يا ما سافا يعني حسب نشوف جاهم ريك.
5: انا ولدي يحب خواته ياسر وما همش من نفس الام يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
6: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم مودة ورحمة وفراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوة بتبيعة الحال نتيجة قتلك البعد وفهمني ما عندهم كميش في يقلوا يحبوا بعضهم كما زوز إخوة عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظلة أم وبو واحد. الإخوة غير أشقاء تعيب شوية باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الإخوة اللي يعيشوا تحت مظلة واحدة اللي هي الأم والبو.
7: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
1: فغام. الاخوه غير الاشقاء الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب. كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء موضوع فرم نهار الجمعة.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بنتوا. فرم عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
9: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.

العمومي. ويتضمن البرنامج تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية بث ومضات توعوية وبرامج تحسيسية، إلى جانب تنظيم قافلة صحية ونفسية يوم 29 سبتمبر الجاري، وتظاهرة وطنية بعنوان ساعة وقاية يوم 8 أكتوبر المقبل، مع ندوات إقليمية وأنشطة أخرى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة محينة بأن الوضع الجوي ملائم اليوم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط قبل أن تشمل محليا الجهات الشرقية. وتكون الأمطار أحيانا غزيرة، خاصة بولايات الكاف وسليانة والقصرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتتواصل التقلبات الجوية غدا السبت بالشمال والوسط الغربي، مع أمطار قد تكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. تم الاتفاق بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة واستمرارية نشاط المؤسسات. كما تم الاتفاق على إعداد مخطط مشترك لدعم التكوين والتشغيل وخطة اتصالية لتحسين جاذبية القطاع، إلى جانب تحديد حاجيات المؤسسات من الكفاءات وتنظيم أيام تشغيل وانتداب. عالميا، السعودية تشن غارتين على مطار المخا في اليمن اليوم الجمعة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تابعة للحوثيين الذين سيطروا على هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي قبل يومين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهن في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: يغني على بنت الجيران اسمه رامي عايش لحديش و11 دقيقة بضبط على موزيك اف ام. أستو سنتي فرحانة تكون بحضنا الدكتور سيرين دنجير طبيبة سكر وغدد. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير جهين، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: ربي يخليك. أنا نسميه صيف خفيف بو هو سنة مجنيش يصير خفيف،
1: ما هوش خفيف ما لغزمة.
0: أنا أقول صيف فيه تبلبيز. تبلبيز عند الإنسان العادي دونك بشي يزيد كيلويت، ولا نقول أنا مش منظم في ماكلته، ولا ظهر له في الليل بشي يقوم يخذ صحن غلة، ولا اشتهي حاجة الليلة طويل يسهر بها. أوكي، لكن عند مريض السكري سواء من نوع الأول ولا الثاني تنحكيه، هون نحب نحكي على الديابيت بصفة عامة، معناه مرض السكري الكل. دوك التبلبيز يقلقهم مع توا سبتمبر شهر شوية بش نتنظمه، اللي بش يرجع يخدم عادي، اللي بش يرجع يقرأ عادي. دوك هالتبلبيز ذي لباساج نقول لنا صعيب، يسخطو من عمر لعمر ومن تيب لتيب أكيد.
1: أوي ألوغ، أنا نشوف برشا المرضى بعد الصيف راهو الكلهم ان جينيرال تري تري بو من المرضى باش يبداو مريقلين، نلقى وكتب البيز اللي ياكلوا بين الوجبات، اللي ياكلوا برشا سكر، اي سورتو اكثر حاجه الغله. راهو الغله مع التونسي حاجه في الصيف ضروريه اونتيغي، وما فماش ليميت، معناها دلع وبطيخ وكل حاجات هذوكم في اي وقت.
0: يسميه صحين الغله اللي برد بيه
1: اكزاكتومون. هذا راهو ما ينحيه حتى حد، حتى تونسي مالوغوزمون. اما المشكل اللي انا ديما نشوفه بعد الصيف، التحاليل السكر كلها تطلع سواء عند الصغار وعلى عند الكبار بيان سور. اكيد واحد ساعات باش يتسيب، اما راهو لازم يرجع فيس على النظام، على خاطر كان يقعد السكر برشا ماهوش متعادل باش يعمل اضرار ماك تعرفوا كيما نعرفوه الكل. باه توا بالنسبه للغونتري وكل شيء، وكان نبداو نحكيو على الصغار مثلا وليس ادوليسان اللي هو عندهم السكر ان جينيرال نوع واحد بالطبيعه وياخذوا في الانسولين، لازم يبدا ينظم ماكلته حتى من قبل الغونتري. علاش؟ على خاطر كان يقعد في النظام هذاك اللي بربز كل مره ياكل حاجه وقت يحب هو، باش يصيروا في الغونتري دي هيبوغليسيمي، يطلع برشا السكر، يهبط برشا السكر سواء في وسط المكتب ولا بعد في وسط الليل. وهذايا مخطر برشا للصغير وبطبيعة حتى للكبار، اما توا بالنسبه للصغار. دونك كيفاش باش نعملوا؟ ساعه لازم يكون عنده اكل في اوقات متنظمه، خاطر هو عنده انسولين. الانسولين عندها اوقات، دونك معناتها مثلا بين الوقت بين انسولين وانسولين لازم بارفوا 4 ولا 6 سوايع، وفما انسولين اخرى بينتها باغ اكزامبل 12 ساعه ولا هي الدوري نتاعها 24 ساعه. دونك الصغير لازم يفطر مثلا في وقت معين في الصباح، في الغداء وفي العشاء، ويبدا ماكلته متنظمه بالطبيعه، معناتها تكون متوازنه. احنا راهو بالنسبه للصغار في الأوقات اللي هو يزرق فيها الأنسولين ديما نخليه زيدا ينجم يلجير. شو معناها؟ معناها كان يحب يزيد حاجة حلوة شوية، خاطر صغار هو معناتها واحد سيبا إيفيدون، يزيد عليه شوية كونتيتي متاع أنسولين، نقول هذيك الفغبة هذيك كان كليت حاجة زيدة هكا زيد عليها شوية أنسولين. هذيك بالطبيعة مع الطبيب يشوف قديش وكيفاش. ألوغ لازمنا نعرفوا إلي في المكتب ديما لبدا عنده اون كولاسيون. شو معناها كولاسيون؟ غوتي صغير باش كان تحلو السكر ساعه اول حاجه ينجم في ساعه يتغذى. وبالنسبه للصغير راهو باش يتحرك برشا في المكتب، باش يجري، باش يعمل،
0: فما
1: انرجي. دونك ديما اون بريفوا ان بتي غوتي. اما الغوتي هذا لازمش يكون ياسر سكري زيدا. على خاطر
0: شنو
1: الكوتي؟ انا ننصح بحاجات ما فيهمش برشا سكر، مثلا يوغورت ناتوريل، مثلا شويه فيكيا، معناتها شويه جبن مثلا من غير خبز. اون ايفيت شويه الخبز والحلويات واللي برودوي اولترا ترانسفورمي كلي بيسكوي وكل الحاجات هذوك. مي في بين لي بار كونتر ينجم ياخذ ان بتي فروي اللي ما فيهش برشا سكر، تفاحة، خوخة، مش نمشيو للعنب والحاجات هذوكم، نحاولوا حتى اللوم تخليلو اللومجة، أما اللومجة ما فيهاش برشا سكر، خاطر كان باش يبدأ هو سكره متعدل وقت اللي باش ياخذك اللومجة باش يطلع برشا، وزيد هذيك ماهوش به، خاطر كل طلوع باش يقعد معنا نهار كامل، كان من خاطر فمش طريقة معاه اللومجة ما فيهاش طريقة.
0: دوك الطلوع هذيك لا قدر الله مثلا طلع له السكر خاطر كلي اللومجة ياسر حلوة، معناها انعكاستها في الكونسنتراسيون مش يضيع القراية في الكلاس يتعب شو مش يصير
1: سكر باش يطلع باش ينجم راهو يفجعلو راسه ويولي ما عادش مركز ينجم اي بي من بعد توت لون دو لا جورنيه راه باش يبدا فيشل شويه معناتها دونك وراه كي يطلع سي ديفيسيل من بعد باش تعاود تهبطو والديزيكيليبر هذاك منين منيش يجي عند صغار ان جينيرال راهو دونك لازم فريمون صغير يعرف وقتاش حتى كان بشكل حاجه فيها شويه سكر ميسالش اما ياكلها وقت اللي عنده زريقته نتاع الانسولين مش في اي وقت ويعرف وقتاش يزرق لازم شويه اسباس بين الزريرق دونك الماكله راهي عند صغار نخليوهم شويه ليبرتي اما شويه نظام وكها وهذاك حتى مع الام والبو خاطر الام والبو ان جينيرال عندهم طوندونس باش يقولوا لهم لا ما تاكلش وما تعملش ونحيوا لهم الحلو اما هما راهو ياكلوا راهو صغار حتى وكان اون لو انترديه كل لي انترديه برشا
0: ينجم ياكل حتى بسرق عليكم ما تفيقش بيه
1: دونك فوالا دونك انت اعطيه كيفاش ينجم ياكل وقتاش الحاجه ينجم ياكلها يتبع معناها يولي يسمع الكلام وينجم
0: انا ولدي على عينيا في الصباح مثلا كيما قلت لي دكتور مع الانسولين نتاعو اللي باش ياخذو ينجم وقتها على عينيا سي بيرمي حاجه سكر صغيره لكن صغار كيما نعرفوا والممنوع مرغوب وصغير كي تمنع عليه حاجه حلوه احنا صغار ديما تربينا تودوا بحاجه حلوه دوك اليوم باهي اوكي قدامي اخذي البرا قديش باش نقعد نمنعه شو اللي نجم نعطيه مثلا نقول له مثالش كي باش تشرب مثلا مشروبات غازيه مثلا عندك الحق فيها اعطيني شنو البيرمي معناها انت كدكتوره شنو كي تجيك المامون تقول لك ولدي او بحذاك دكتور قول له اعطيه شنو ينجم ياكل العشيه ومن بعد سي زرق وكمل هو
1: اي اي اي الوغ باهي اول حاجه احنا توا عندنا كوميم لو شوا معناتها نجم ناخذ المشروبات الغازيه نجم ياخذ الزيرو اللايت معناتها
0: الزيرو واللايت ما فيهمش سكر اليوم
1: لا ما فيهمش سكر مش باش يطلع السكر
0: ما يطلعوش السكر
1: مش يطلع السكر ولا فريمون حاجه قليله برشا ينجم يستعملهم احنا المشكل مانيش ننصحوا بيهم على طول كي هو معناتها شتهي وخرج مع اصحابه ولا عنده لما ولا اللي هو ماهوش باش ماذا بينا ما نمعوهش راهو على خاطر لازم لازم يقعد ان بو كيما صغار معناتها ياسر تقول له ليه هذاك ليه ليه ليه راهو اول حاجه ينجم من الاول يتبعكم بعد ما
0: ماعادش
1: وثاني حاجه زاده ماهوش باهي في عمره باش ياسر تمنع حاجتها
0: تحرمه ونجي يحس حرمانه
1: تقول له تنجم تاخذ اما هذيا بلوتو كو هذي مثلا لي بواسون حتى اليوغورت ولا حاجه نجمو نرقاو اليوغورت اللي هما سان سكر فيهم دي زيدولكوران صحيح هما مهمش نو منصوحين ياسر بوغ لا سانتي اما كي يبدا ان اكسي مش مسموحين مي دو طان ان طان ميسيلش خير ملي ياكل حاجه حلوه
0: كي ياكل كاسكروت في الفطور
1: ياكل كاسكروت في
0: بيتزا
1: فما حتى مشكل يبدا هو مع الانسولين هو الصغير عنده انسولين في كل وجبه دونك هو كان باش ياخذ عينه في بيتزا ولا كاسكروت ولا اللي هو راهو يعرف هذيك مثلا هو مثلا سيزرق تيل كونتيتي انسولين باش يزيد دوز يونيتي مثلا معناها ويترينا وراهو احسن حاجه يبدا صغير عنده الباتش فما دي باتش يتبيعوا اللي يقعدوا 15 جور اللي يقعد على طول ينجم سيرتو اللي عنده تليفون وكل
0: يبيعوا
1: ينجم يعس ويلكالكول وكل
0: باش ما يوصلش صغير مثلا لليبوغليسيمي في الليل سيرتو الخوف نتاع هذاك اللي تنجم حتى في بعض الحالات لطف توصل حتى الايتا كوماتو
1: دونك
0: هوني منصوح انه مثلا شنو ناكلوا في الليل
1: الوغ في الليل احنا نحاولوه يبدا عنده اكل متوازن معناتها ديما عنده السلطه بروتينات وشويه نشويات ما نعرفش نجم يكون شويه مقرونه روز كسكسي طرف خبز معناتها لازم هذاك عشاه هذايا باش يزرق معاه الكونتيتي دانسولين المناسبه هذايا مع الطبيب بالطبيعه يعرف قداش لازمه من بعد كان هو باش يسهر برشا ولا حاجه ديما يقيس سكره قبل ما يرقد كان قاس سكره رقاه متعدل بيه ما فهميش علاش باش يعاود ياخذ حتى شيء كان قص سكره قبل النوم رقاه ماشي طايح شويه
0: قداش طايح يعتبر عند مرضى السكري
1: طايح عند مرضى السكري معناتها اقل من 0.70
0: وعند انسان عادي سامحني
1: عند انسان عادي راهو اقل من 0.55 ما همش نفس خاطر فما مرضى داير فما عبيد يقول لي تحلي السكر خاطر قاه حتى 0.80 فما عبيد في بالهم ما تحس السكر الوغ سي با دو تو سا معناتها راهو تحس السكر حاجه très basse ou c'est dangereux معناتها انسان عادي ما يقولش تحلي السكر احنا بالنسبه لينا ايبوغليسيمي راهو كان ماهوش عنده سكر سي كبش نلوجو فيه امراض نادرة وماهيش ماهيش سهلة. دونك ماهيش تروح السكر مش حاجة سهلة.
0: به والقياس متاع السكر أجان بذا السكر قديش يلقى لازم؟
1: ألوغ بذا السكر لازم أجان يكون بين 0.80 وغرام و 30 هذايا قبل كل وجبة أجان وقبل الوجبات
0: مفروض ديما قبل المفروض يحل القبل
1: الماكلة يرقاه انتر 0.80 وغرام و 30
0: والإنسان العادي كقيس شلقى
1: أجان الإنسان العادي لازم أقل من 1
0: أقل من غرام
1: ستريكتومون أي أقل من غرام معناها النغمال هو 0.90 0.80 0.70 حتى معناتها بالنسبة للإنسان عادي المهم أقل من 1 غرام
0: وغلطة أنه نقيسه بعد الماكلة
1: لا ماهيش غلطة احنا نجم نقيسهم بعد الماكلة سيغتو ساعتين من بعد الماكلة ليديال وبالنسبة للإنسان عادي ماذا بيه ما يفوتش غرام واربعين معناتها ساعتين من بعد الماكلة سيكو فما حاجة ألوغ فما احنا برشا عبيد مي في بالهمش عندهم السكر هو البري ديابيت تحذير للسكر وهذاك نشوفوه في عند برشا عبيد ما همش فايقين معناها حتى ساعات يشوف تحليل يلقى عنده غرام وعشرة يحسبها عادي ما يتلفت لهش اخ راهو معناتها ينجم يكون هذاك تهديد للسكر وكان ما ينظمش ماكلته ينجم يولي السكر نهار اخر بعد عامين ثلاثة أربع سنين دونك هذيك الفاز متاع البخي ديابيت راهو لازمنا نعملو ريجيم كيننا ديابيتيك
0: فوالا
1: باش نوليوش عنا السكر ونوليو نستعملو في الدويت وكل شيء عبار الريجيم بالطبيعة الاكتيفيتي سبورتيف معناتها شوية سبور بالطبيعة راهو شوية مارش اللي هو
0: هذا بالنسبة حكينا على الصغار مثلا تيب 1 ديابيت تيب 1 أكثر أي. دونك في تيب 2 زاد كيف كيف ينظم روحه
1: في تيب 2 ينظم روحه بالطبيعة ألوغ تيب 2 عنده احنا صغار أسهل معهم كل كبار
0: على عكس معناها تخيل كنت
1: على خاطر ساعة التيب 2 ان جينيرال ياخذوا في الحرابش معناها يعادلوا السكر بالحرابش والحرابش ما ينجموش يتحكموا قداش بياخذوا من حربوشه باش يطيح السكر
0: كان عمل فولي وكلا حاجه حلوه ما ينجمش يزيد حربوشه
1: ما ينجمش يزيد حربوشه سي ان جينيرال ان نومبر دو كومبريمي هذيك هي لا دوز دونك بالنسبه للكبار ماذا بينا بالحق نبعدوا على السكر لو ماكسيموم بوسيبل معناها انا نقول مره في الشهر عيد عيد ميلاد مولد معناتها ميسالش واحد اما سينون لا ماذا بينا فريمون نستعملوا حتى الحاجات اللي هكا فيها شويه سكر لازمنا حاجات كي رامبلاس السكر اش معناها ستيفيا مثلا فما فما السكرين فما حاجات هكا اللي هو في حياتك نتاع كل يوم
0: يعطيك الحلاوه اللي تلوج عليها ما غير ما يطلع لك السكر
1: من غير ما يطلع لك السكر فما عبيد تعمل دي جاتو بستيفيا معناتها فما في المولد يا هي عصيده بستيفيا
0: اي وما يفيقوش
1: ما يفيقوش بيهم
0: فما حلاوه تعطيك
1: اكزاكتومون
0: دونك دكتور سيرين دجين ذكر معايا طبيبه سكر وغدد بيريود هذيا نقولوا احنا ديما بعد كتب البيست الصيف لازمنا التحاليل شو ما التحاليل المطلوبين اليوم هل مثلا يقول لك انا قاعده هاكا نحلل عليه شني قاعد نحلل كل يوم قبل كل وجبة ولا بعد الفطور بساعتين ولا لازمني نعمل أمبيلون سبيسيال مرة في العام ولا مرتين تو ديبون
1: ألوغ بالنسبة للمريض بالسكر كلكو سوا نوع واحد ولا اثنين لازمو كل ثلاثة شهور تحليل فيه السكر على الخوي مخزون السكر وتحليل الكلوي
0: خلنا فهم مخزون السكر
1: مخزون السكر
0: اللي برشا يقولك باش نمشي نعمل مخزون السكر شو معنى تحليل مخزون السكر
1: مخزون السكر هو معادل السكر اللي كان موجود ثلاثة شهور اللي فاتوا هذاك علاش نعملوه كل ثلاثة شهور دوك معدل سكرك في الدم يعطي ان بورسنتاج البورسنتاج هذاك عند المريض السكر لازمه أقل من 7% أبخي سا ديبان من العمر متاع المريض بتبيع أما أبخي لازمش يفوت 7% كان فات سكو سكر ماهوش ما معدل وهذاك علاش احنا حشتنا بيه على خاطر راهو المريض كي يجي سكر على الخوي باهي نجم يكون خاطر نهارين قبل ريقل ما كلت وكل ولو غيست ما كانش مريقل دونك احنا يعطينا فكرة على السكر ثلاثة شهور اللي قبل دونك كي ساعات يقولوا لي كيفاش نطيح في المخزون طيح المخزون كيما باش طيح في السكر كيف كيف هو راهو سي جوست معناتها لازم ماكله تبدا منظمه وبلاش اكسيم تاع حلو
0: الانسان العادي قداش عاده ما يلقى المخزون تاع 3 شهور سكر
1: اقل من 5.7 ألوغ كان فما مخزون السكر بين 5.7 و 6.5 راهو هذاك التحذير للسكر وهذاك معناها لازمنا ابسوليومون نبداو في الريجيم ونبعدوا على الحلو وننظموا الغله. الغله راهو مشكله كبيره جو بيان عليها في
0: الصحين الغله بيقطع الزمن عليها
1: اي خاطر يقولوا لي الكل ما ناكلوش الحلو ديك الغله اي غله حاجة عادية وناتشوري
0: خاطر بالنسبة لنا هذاك أحلو متاع غلة حلو طبيعي ما يزيدش ما يطلعش في الجليسيمي
1: يطلعوا راهو الغلة طلع حتى راهو اللي برودوي ليتي حتى الناتشور باش يطلع شوية السكر مش كيما بتبيع على السكري أما راهو اللاكتوز فريكتوز جلوكوز كلهم سي دي سكر
0: باهي اوكي نعرفوا انه اكثر غله فيها السكر اللي هي الدقله على البنان على أي. اوكي معناها قداش النجم يطلع مثلا سكر مثلا يكون عندي جرام النجم نولي الانسان
1: النجم ولي 4 الوغ كان انسان باش يكثر من الدقله باش ياخذ 10 كعبات دقله معناتها ينجم يكون جرامي ولي 4 ينجم الدليع الوغ لا الدليع راهو خاطر فكره ياسر نشوفوها اللي هو الدليع الكل ومي
0: الكل ومي
1: حتى وكان فيه برشا ماء صحيح اما الاندكس جليسيميك معناتها
0: نتاع
1: الدليع ياسر طالع معناتها من بعد الدقله عن البنان والدليع دونك وهذا ليزكسي الكبار راهو في السيف معناتها بالنسبه للتونسي
0: معناها انا من جرام كان كليت 10 كعبات دقله نجم نوصل 4 جرامات والدليع
1: كيف كيف
0: كان ناخذ برج دليع معتبر
1: كيف كيف 3 غرامات
0: ينجم يطلع لك برج دليع 3 غرامات
1: كانك مريض بالسكر بالطبيعة
0: هاي نحكي على ديابيتيك هاي
1: بيان سور
0: داكور دونك العدو في الغله هي البنان الدقله والدليع اللي ما يجيش البال حتى حد
1: ماشي هو راهو مش معناها راهو ممنوع
0: اما راهو كونسومي
1: افيك موديراسيون مثلا الدقله ماكسيموم 3 كعبات في الوجبه انا باش نحكي ان بو على الغله في كل وجبة نجمو ناكلو غلة باغ كونتر في الليل ماذا بينا ما ناكلوش غلة
0: ناكلها وين توجست بعد الماكلة في على بلاصتي
1: مع الغوبا بالنسبة للغلة الحلوة برشا كيما الدقلة ما نفوتوش 3 كعبات وما ناكلوش دقلة غلة أخرى معها البنان ما نفوتوش نص بنان الدليع برج كي نقول برج صغير معناها مش ومش برج دليع ومعه برج بطيخ ومعه معناها يلزم واحد ياكل ميسالش أما كونتيتي صغيرة
0: هذا سلوغان كول وقيس
1: كول وقيس هذا يا
0: فوالا ميرسي بوكو دكتور
1: يعيشك
0: نورتني فضلك دكتور دنجير طبيبة سكر وغدد ميرسي بوكو دونك لاستوس سانتي تلقاوها على سيتنا وعلى باجنا صباح الناس على الفيسبوك استوس سانتي صباح الناس

0: معكم على موسيقى فهم ومن الفقرات اللي موجودة لازم تكون معنا وتكمل معنا موسم جديد إن شاء الله على موسيقى فهم في صباح الناس تلقاها معنا كما كنا هالجمعة رمزي العربي تتفيد في إيفازيون.
1: إيفازيون
0: صباح النور سي رمزي.
2: صباح الفل والياسمين والطاقة الإيجابية. صباح الحاجات الحلوة اللي في الدنيا. صباح الاكتشافات مغامرات. صباح تونس المزيانة.
0: كما خلينا حتى كلمة بعد نكملوا بها حتى الميسيون. مش قلنا اعدل شوية خلينا شوية
2: دونك
0: شوية برات.
2: الحقيقة معني وقت تعرف سرتو كي جينا رجمعنا بدينا موتيفي وهم فيوس هكا سيزان جديدة وهكا موتيفاسيون وكل نحبوا نعدي وهذه كل الناس ونقولوا الباس المزيانين مازالوا موجودين تكتشفوهم معنا منين كنوا تسمعوا فينا في كهربة في خدمة في قهوة وإلا حتى تحت شجرة تستنيوا في الويكاند باش تهربوا من الدنيا. رجعنا إيفازيون الموسم السابع سبع مواسم وحنا نكتشفوا نضحكوا نضيعوا شوية بين الثنية وبعد نلقاو رواحنا في بلاصة ما كناش نعرفوا اللي تونس تخبيها. واليوم كالعادة مع صوت جيهان ومع الفلاقة اللي ديما عندها طريقة خاصة باش تعيش تونس. أنا رمزي ونقول لكم اربطوا حزمتكم على خاطر الهربة المرة هذية باش تكون أقوى. إيفازيون مش وين باش نمشي المهم شنو باش نعيشوا في الطريق. جيهان صباح إيفازيون.
0: الله الله الله الله لا فصائل شعرية
2: للضرورة شعرية معني أنا طندو هكا صوتي تحسن ونغني لا مش نغني اليوم بشكل طوم شي كل
0: الموسم السابع معني حافظ على القاعدة الجماهيرية اللي عندك من غير ما تغني من فضلك.
2: نقولوا لهم باش نبدلوا
0: لا تغني ولا تقلد صوت الذيب.
2: لا سي هذه أمورها واضحة
0: رزنت
2: سي كبرنا كبرنا سبع سنين
0: كبرنا
2: والله هرمنا. دونك اليوم باش نبدلوا القاعده شويه مش باش نقول لكم شدوا رواحكم باش تمشيو لبلاصه جديده على خاطر البلاصه اللي باش نحكيوا عليها اليوم يلزمها تتشاف قبل ما تتوصف. هذاك علاش يلزمكم تشوفوا معنا التصاور اللي موجودين تويكا في الباج نتاعنا وتبدا تتخيل روحك كك تخرج من تونس تمشي قريب 74 كيلومتر وتخلي وراك حس المدينه الكلاكسونات الخدمه والرنديفويات وكل ما تقرب تبدا تونس الاخرى تظهر لك. تونس اللي ما فيهاش ايموبل تونس ما فيهاش بيتون تقول لك هوني فما بارادي. أما أنت تعرف اللي وصلت كي تلقى روحك قدام بحر صافي كبير وفاضي بحر تشوف فيه الحجرة وهي غاتسة في الماء كيف البلار. البلاصة هذه اسمها عنداموس. عنداموس يا سيدة ومادة موجودة بين كاب بلان وكاب انجلا وبصراحة هي من البلايس اللي تحس فيها الطبيعة عملت كومبوزيسيون وحدها. قدامك البحر ورا ظهرك غابة وعلى يمينك جبل ثلاثة عناصر كبار البحر والغابة والجبل مجموعين في بلاصة واحدة. والموضوع مش كان منظر حلو للتصور الموضوع انك نجم تعيش البلاصة في حد ذاتها. ساعات كي نمشي واحنا جايين نقول تحس روحك انت تعيش في وسط البلاصة تنتمي لها وتتمنى انه الوقت يقف ومعاش تخرج منها تلمو هكا تشدك وتؤثرك. ما نعرف الطبيعة هكا تأثر برشا على الانسان وتخليه كالم هكايا تعمل كونيكسيون معاها سيرتو والاهم يعمل ديكونيكسيون من البلاصة اللي جا منها. هذيك علاش احنا نحبوا الطبيعة وديما نعاودوا نرجعوا لها. تنجم توصل بالكهرباء نتاعك عادي غاديك تخليها في الغابة وتكمل تقريب 600 متر على ساقيك. والا اذا كان انت من جماعة علاش نمشي على ساقية وانا عندي كات وكات تهبط بكات كات وتعيش الطريق بطريقتك. امانة شخصيا نعملها بطريقة اخرى نبدا السيركوي من كابلون ونحط ساقينا على الارض ونخليه الكوت هي اللي يقودنا. نعمل روندوني نتاع 6 7 كيلومتر شوية حجر على شوية طلوع وهبوط ريح البحر ومن وقت نقول يا اخي معقول البلاصة هذه موجودة في تونس وهذه بالذات هي المتعة متاع إيفازيون. إذا ما تمشيش لبلاصة باش توصل لها فقط تمشي بقط تمشي الطريق باش ليوصل لها وتواصل السيركوي على الكوت وتكتشف التضاريس المزيانة غاديكا. نمشي لمرحلة ثانية غاديكا بعد الروندوني تعمل فرشيكة ديما نحس سبتمبر جيهين إنه مش باش تعوم كهو ولا باش تمشي كهو شوية مشي
0: وشوية
2: عم. وشوية عومين هكيك لأنه نزيدوا نكتشفوا البلاصة كوميلفو وتعمل تفرشيكة على كيفك. فمش تايمينج متاع أوتيل فمش بيسين تسكر مع ستة لهنا تعمل تحب عليه انت تنجم تعمل بادل ولا كاياك تتمدد على الشط وتعمل اهم حاجه اللي نحبها انك ما تعمل شيء ساعات تقعد على الشط وما تعمل حتى شيء ترتاح هكا تكلمي روحك تغزل البحر تحكي انت وياه تفرغ له قلبك يحكي لك وتحكي له تتمتع بالمنظر المزيان اللي حواليك. الصيف مازال ما سكرش دونك نجمو تمشيو خاطر في سبتمبر فيه ميلونج كما قلنا شويه بين السبور وبين الروندوني. ساعات احلى ايفازيون تعملها وين تلقى بلاصه تبعد عليك ساعه ولا ساعه ونص اما تحس روحك بعدت على الدنيا الكل وين عندها موسم البلايص هذم بلاصه تمشي لها باش تتعب وتخرج منها مرتاح. يقولوا سبتمبر هو شهر التبديلات وانا نقول يمكن احلى تبديله تعملها في حياتك هي انك تبدل الطريق. بدل الطريق تلقى منظر جديد بدل الروتين تلقى روح جديده وبدل المدينه نهار يمكن ترجع منها اخف برشا. وهذه هي ايفازيون مش هروب من الحياة. الحياة هروب صغير باش نرجعوا لها بنفس جديد. على هذاك في كل زمن ومكان الفلاقة هكا اخترنا نعيش.
0: ميرسي بوكو، يعطيك ألف ألف صحة رمزي العربي. كما كنا هرجمة هكا يهزنا في دوليشة مزيانة، وبالحق من خلاله قاعدين نكتشفوا في بلايس ياسر مزيانين في بلادنا اللي كل مرة وين نشوفوهم ونقولوا سبحان الله كارت بوستال في تونس هذه.
2: جوستومون وين نسميها إيفازيون البلاصة والحكاية.
0: Exactly.
2: لأنه هو ميلونج، ما يكفيش أنك تمشي للبلاصة في حد ذاتها، هذيك يزيد من الحكاية وتعرف الطريق شنو هو فيه بالضبط. غادي المتعة نتاع إيفازيون وتونس راهي جنة على وجه الأرض. قد ما نشوفوا نستحفظوا عليها ديما، وقد ما نشوفوا ديما نقعدوا ننبهروا، وديما عندنا ما نشوفوا ديما عندنا ما نعيشوا.
0: ميرسي بوكو رمزي، يعطيك ألف صحة. كانت هذه إيفازيون.
1: إيفازيون صباح الناس.

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: كل الأخبار لقيتوها معنا وتسمعوهم وما زلتوا تسمعوهم. نسألوا على أحوال طقسنا لليوم. هو كان متوقع أنه خميس وجمعة تكون فيهم الأمطار. كيفاش باش يكون طقس لليوم وللويكاند؟ ده كيف معنا سعيدة بن صالح المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة صباح الخيرات.
2: أهلا بيك جيهان، تحية ليك ولكل مستمعي موزايك.
1: ربي خليك يا سعيدة. باش نبداو؟ نبداو طقس اليوم، نبداو بالويكاند، نبداو بخريطة اليقظة. هل تم إسناد ألوان لولايات اليوم؟
2: نبدأ وزادة كما كنت تحب الكمية الأمطار اللي سجلناهم البارح. كانت الحصيلة به خاصة في ولاية زغوين سجلنا 75 مليمتر
1: أعلى كمية
2: بصد بيرم شارقة. سجلنا زادة 60 مليمتر في الفاحة، 67 مليمتر في زغوين. كذلك بقية الولايات كانت معنية زادة بالأمطار. في بنعروس سجلنا أعلى كمية 65 مليمتر في بنعروس. كذلك في ولاية بيجة سجلنا 60 مليمتر في مجاز الباب. بقية الكميات كانت تراوحت بين 5 إلى حتى 20 حتى 30 و 40 مليمتر في بعض المناطق. زادة سجلنا زادة ساقط البرد البارح في زغوين والفحص وريح قوية زادة صاحبت هذه السحب الرعدية البارح. اليوم زادة كما قلت مازالت الوضعية الجوية ملائمة لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر، بخصوص بهم المناطق الغربية خاصة الشمال والوسط، جهات الكيف، القصرين، سليانة، هذو ما نتوقع فيهم الأمطار تكون محليا غزيرة. بقية المناطق زادة جندوبة، بيجة، زغوين، القيروان توصل حتى كشي جهة الساحل في العشية وآخر النهار وأثناء الليل. كذلك سيدي بوزيد، هذه المناطق اليوم معنية بالخلية الرعدية.
1: معناها هل تم إسناد لهم لون البرتقالي مثلا؟
2: أسناد لهم لون الأصفر اليوم كافي وظهور الخلية الرعدية، وكذلك الأمطار يعني باش تكون محليا غزيرة.
1: معناش اللون البرتقالي اللي أسنديه البارح لقيت هذيل ثلاث ولايات؟
2: الحمد لله. هذا بالنسبة لليوم. كما قلت ده غدوة مازالت الأمطار متواصلة يعني غدوة في مناطق الشمال خاصة الوسط الغربي، كذلك قصرين، سيدي بوزيد، القيروان، مناطق الشمال كل ده غدوة معنيين بخلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. هذه توقعاتنا يعني بالنسبة للغدوة
1: إن شاء الله. ومش تكمل هكا للويكاند الأمطار وانخفاض درجة الحرارة؟
2: أي انخفاض كما قلت اليوم تبدأ ديجا في انخفاض درجة الحرارة. حسيناها من البارح يعني نسمات باردة كانت حتى في الليل يعني طقس تحسن بالكدي. اليوم القصوى تروح بين 28 و32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، تكون بين 33 و39 ببقية الجهات. في الجنوب تقعد سخونة شوية توصل 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيري محليا. غدا بدأت تنخفض مقارنة باليوم. اليوم نتوقع القصوى 31 درجة في تونس العاصمة، غدا باش تكون في حدود 26 درجة كحرارة قصوى.
1: أي
2: ملحوظ. والقصوى تكون بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي. ببقية الجهات والجنوب الغربي تكون بين 36 و41 درجة. نال حد تقعد في نفس المستويات تقريبا درجة الحرارة في الشمال والوسط وتبدأ تنخفض تدريجيا بالجنوب. كذلك الاثنين يعني باش تحافظوا على نفس المعدلات هذيا في درجة الحرارة.
1: وتكون جمعة إن شاء الله حسب توقعات بتاعكم المدى القصير هكا اللي نجموا نشوفوا به، معناها هل الجمعة باش تكون ممطرة زادة الجمعة الجاية؟
2: يعني ثم أمطار الحقيقة في الجمعة الجاية، ونحن نفضلوا ديما باش نحكي على الحالة كي تقرب هيك تكون أكثر فيابيليتي أكثر في الانفورماسيون.
1: يعطيك ألف صحة سعيدة بن صالح، شكرا لك. شكرا لك من المعهد الوطني للرصد الجوي.

anniversaire المرام المشري ديديكاس من عند ماما تريم من عند بابا وليد من عند اخواتها ميار وميسم يقولوا لك كل عام وانت حيه بالف خير. اليوم 11 سبتمبر كلمتونا زيدا مش كنت تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير موزايكنا يا ليلى الجبري، نحب نهني زينب الزواغي بنت اختي بعيد ميلادها اليوم.
2: انا مفيده من بن عروس، اليوم 11 سبتمبر، نحب نهني يا ولادي التوام صبري بن عربيه وعربيه بن عربيه بعيد ميلادهم، ونتمنى لهم عمر سعيد، ونتمنى لهم طول العمر، ونتمنى لهم يتهنوا في حياتهم ان شاء الله. يا ربي ربي يوفقهم، بارك الله فيكم يا موزايك.
3: باقي موزايك بالله عديوا لي صوتي، انا سلوى على نقدم تهنئه بمناسبه عيد ميلاد لوستي العزيزه على قلبي يا ويا عليك، وقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله بالصحه وبالهنا يا رب.
4: انا نحب نهني بنتي وحفيدتي وعزيزه قلبي يا ريج زغدان بعيد ميلادها، عيد ميلاد سعيد.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
5: هاكا خلطنا لاخر ليميسيون لليوم، لاخر الجمعة دايوغ، واش حتى لاخر ليميسيون اخر الجمعة. شكر كبير ليكم على الاستماع، ميرسي بوكو الفاطمة، ميرسي الكريمة، ميرسي لبنى، وميرسي رفيق، وليكم اللي تبعتونا من ديما معنا وفلو ديكيب الكل. بعد شوية احنا نعطيكم رونديفو بقدرة ربي نهار الاثنين، ميلا من توا نقولكم ان شاء الله بون ويكاند، شهية طيبة، في الامان، وباي باي.

0: الطعام.
1: الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من اللحم والدم واللم والبول يتوا في بالك معنا. نرجع للسيس لم والبول ما كفيش ربي.
2: تصيروا مشاكل من بين الأخوة جنرال ما على برشا حاجات نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار. فهمت لي بارون؟
3: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مثقف ما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو مي سور دو مي فرير ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم غولاسيون بتاعهم كيفاش.
4: أطفال مثلا في عائلتي مامتي واخواتها ما همش من نفس الام يا ما سافا يعني حسب نشوف جهم ليك.
5: انا ولدي يحب اخواته ياسر هما همش من نفس الام يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
6: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم مودة ورحمة وفراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوة بطبيعة الحال نتيجة قتلك البعد وفهمني معنا دوك ما يشفيك يحبوا بعضهم كما زوز إخوة عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظلة أم وبو واحد. الإخوة غير أشقاء صعيب شوية باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الإخوة اللي يعيشوا تحت مظلة واحدة اللي هي الأم والبو.
7: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
8: الاخوه غير الاشقاء الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب. كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء مظفرة من نهار الجمعة.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
11: تدلل تدلل
12: دليل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسواق. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
11: تدلل
13: جيان إيام دلل
11: تروبيكو
14: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
10: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبي هايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني أجمل الأغاني العربية والتونسية. بي هايف تغني أنفولاي 20-910-000 أو على أبليكاسيون إيجا أو تسكرتي.ان أو ديركتومون على الأوتيل أكوفيفا جامارت بمساهمة يسير.

0: طيب لافاريات
1: اليوم مع اورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دو، بروتيكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: ما لافاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على اورانج.تي ان وبوست الغونتري بلافاريات.
1: عندك اورانج.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تقارير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة ستيك تبين أن الثلاجة التي ظلت لنحو 20 سنة الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية بنسبة تتجاوز 45% ثم انخفضت إلى 36%، لا زالت تحافظ على المرتبة الأولى من حيث أكبر مستهلكي الطاقة الكهربائية بالمنازل حسب أحصائيات تعود إلى سنة 2024. والوكالة تسجل قفزة نوعية في استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، حيث انتقلت من المرتبة الثالثة إلى والرابعة لتصبح المستهلك الثاني للطاقة بنسبة 18%، خاصة بعد ارتفاع تركيب المكيفات بالقطاع السكني بمليون مكيف.

بمبلغ مالي متأت من العائدات المباشرة لعملية البيع فضلا عن معدات تستعمل في الوزن والتهيئة. والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالمتهم ومرافقه على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيقات. دوليا، 4 مصادر حكومية تقول لوكالة رويترز أن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وصلت إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب، مما يعزز سيطرتها على أحد ممرات الملاحة الحيوية في العالم ويزيد التهديدات التي تواجهها أسواق الطاقة وسط اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط. في هذا السياق، موقع إكسيوس الإخباري يفيد بأن ولي العهد السعودي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أطلعه فيه على مجريات الوضع العسكري في اليمن مع اقتراب قوات الحوثيين في مدينة المخا الساحلية. والموقع يضيف أن بن سلمان عاود الاتصال مجددا بترامب بعد ساعات طالبا تنفيذ ضربات أمريكية ضد الحوثيين، إلا أن الرئيس الأمريكي رفض ذلك. يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح أعلى كميات الأمطار اليوم بين 30 و50 مليمتر بولايات الكيف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع أيضا نزول أمطار غدا السبت بالشمال والوسط الغربي، تكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي مايك. الأولى في تونس. موزيك فام لا غزيرة.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم في ميدي ماغ، الحصة اليومية في البرمجة الشتوية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 من نص النهار حتى الماضي ساعتين. سيد المخرج مروان مرحبا بك، أشواق في الإخراج الرقمي مرحبا بك، مرحبا بمساجاتكم الكل على 23 513 ألف. اليوم الساعة الأولى غسلت نوادر، والساعة الثانية أحداث 11 سبتمبر. غسلة نوادر اللي معروف انها في 4-5 دراج نجم طيحنا الخطابات اللي يحكينا اكل الخطابات والاجتماعات كل طاحوا في الماء، باش نحكي وموزايك. شكرا لقسم الاخبار وكل منشطين، خاطر الموزايك واكبت كل الاحداث، واكبت حتى الداخلية الحماية المدنية الجيش، الناس كل اللي خدموا كانت مواكبة كبيرة في نشرات الاخبارية وعلى الويب وغيره. واليوم في برامجها زادة اخذينا كل شيء، دونك باش نرجعوا نحاولوا نلخصوا الحكاية في الجرائد اليوم. باش نحكي وشوية لأحداث أحداث سبتمبر بسرعة، باش نخصوا لها ساعة ثانية كل، باش نحكيوا على الخلاف وقطع العلاقات بين الجزائر والإمارات بإعلان جزائري، وباش نحكيوا شوية على التلامذة، باش نحكيوا شوية على برشا مواضيع. ولكن نبدأ كالعادة بالأخبار الأولى، هذه دقيقة نيوز. ينه
1: دقيقة نيوز، دقيقة نيوز، دقيقة نيوز.
2: نبدأ أخبارنا بالحديث عن العفو اللي يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد لعدد من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك

0: مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وهذا لمنح فرصة جديدة للتدارك والسناف مسارهم الدراسي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، هذا بالتزامن مع العودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. الحملة ذي يجي في إطار تكثيف الجهود الرقابية في فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ، كيف التثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية اللي معروضة في السوق، وضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل، والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. في رقة المراقبة باش تولى التثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية واللي يمنع صنعها أو توريدها أو خزنها أو ترويجها بالنظر إلى المخاطر اللي قد تمثلها على صحة الأطفال. موضوع كنا حكينا فيه أيام التالي نوفل، وباش تشمل عملية المراقبة زادة اللصق المدرسي والمكتبي اللي يحتوي على المواد المحلى العضوية باعتبار منع توريده أو صنعه أو خزنه وأيضا ترويجه. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام اللي صادق عليه المؤتمر 26 للاتحاد حسب بيان أصدرته بعد اجتماعها نهار الأربعاء. والهيئة تفوض المكتب التنفيذي الوطني وضع خطة للتحركات المؤدية إلى الإضراب بالتشاور مع الإطار التنسيقي اللي بيتم إحداثه مع مكونات من المجتمع المدني في مطلع شهر سبتمبر. والهيئة تعرب عن استيائها مما اعتبرته استمرار تدهور المقطع الشرائية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية، فضلا عن تفاقم أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والنقل وتواصل الاضطرابات في الخدمات الأساسية. مذكرة تحليلية نشرها الخميس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تخلص إلى أنه تونس اللي تواجه تآكل تدريجي لرأس مالها العلمي، مدعوة اليوم إلى الإقرار بأنه الكفاءات العلمية الأساسية تشكل استثمار في القدرة الإنتاجية المستقبلية للبلاد. والمذكرة الصادرة تحت عنوان رأس المال العلمي رافعة للنمو ترى أنه التحدي اللي تواجهه تونس ما يتعلقش فقط بحجم الموارد المخصصة للتعليم، بل يرتبط أساسا بالقدرة على تحويل هذا الاستثمار إلى كفاءات قادرة على دعم الابتكار والإنتاجية وخلق القيمة.
1: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز.
3: شكرا لك ناهد. دونك العفو على عدد من التلاميذ وطلبة المساجين مسك واستهلاك مواد مخدرة، الحمد لله ديما الفرصة الثانية تكون باهي. ندعو العائلات باش تتفطن أكثر، ولدك يقرأ تتفطن تراقبه تشمله دنيته تفركت له سطوشه تحاول توعيه وكذا، لأنه معناتها راوك ياخذوا فرصة أخرى لابد أنهم يتفاداوا الاستهلاكوا غيره. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية سي خليل لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، إن شاء الله نشوفوا هالحملة ونشوفوا النتائج، مع العلم أنه من المفروض يبدأ من الهيكل الكبير متاع الدولة كيفاش دخلوا المواد،
4: كيفاش دخلوا المواد،
3: نحسهم دخلوا في كوامن،
4: كيفاش وصلوا للسوق التونسي وكيفاش يتعرضوا في التاريخ العام.
3: مرة قالها رئيس الجمهورية قالهم تجري وراء هذا اللي بيع ب100,000 دبش ولي كونتينر اللي دخلوا مش بكم ما شفتوهمش، معناتها في الاخر تمشي الزوالي اللي رسمله 500 دينار هو اللي دخلها في كونتينر والناس كل عملوا روحهم ما شافوش، هذاك اللي لازم يتحاسب.
4: باه هذاك الزوالي اللي رسم له 500 دينار يبيع، والزوالي اللي رسم له 500 دينار يشري، هذا هو اللي خاطر انت وقت نعرفوها بضاعة معروضه احيانا تكون مصرتنا معروضه على قارعه الطريق تتباع في الشارع، في الشارع
3: ديما كلام يتقال
4: مع المصرتنا. ثم ثم ثم نوعيات كيما
3: هكا باش نشيخ لما رصاص نتصرت،
4: ثم نوعيات وثم نوعيات
3: بلا ما تغزرش تقول لي ثم نوعيات اللي باش يسرطن لي قلم رصاص تيشن
4: وبيدي، ثم نوعيات
5: لي ميتولور، لي ميتولور اللي موجودين في
4: ثم شنو يعملوا
3: بلاستيك. يا خليل
4: خليني
3: اقعد انت تقول مصرتنا والمواطن هاكا يشري فيها معناتها لا يصدق
4: عام ورخو. هذه الناس
3: وشكون قال لك اللي في المكتب العمومية مش مزرعة
4: بالك شي محلل أنا فيها في مخبر متاع كذا، هذه
3: كلمة مسرتنا مزرعة ياسر
4: مختصة حكايات على نوعيات البلاستيك وعلى نوعيات المواد الأولية اللي تصنع بها وعلاش يتباع رخيص، علاش يتباع رخيص؟ لانه معمول من مواد اوليه رخيصه.
3: لا يتباع رخيص خاطره مش يخلص في الديوانه اللي يخلص فيها الاخرين،
4: يدخل بطريقه غير
3: السبب عاديه. السبب رخيص رخيص لانه مش يدفع في الاداءات،
4: ما فيهش المواصفات الصحيه ومعروفه هذه. فش نقولوا احنا؟ نقولوا احنا زاد المواطن اللي يمشي لغاديكا هو مضطر لانه باش يلقى بضاعه.
3: والكراس المدعمه اللي تلقاها في نهج اسبانيا مش محلل،
4: لا هذيك
3: شنو حكايه اخرى؟ مش موضع فيني
4: الكراس المدعم. شوف
3: فما حاجات تتباع الغادي تتباع في المكاتب باهي
4: الكراسي
3: المدعمة خيط المكتبة هذا كيبيعوا لك ب 2000 تقول له مش مسرب
4: الكراسي المدعم كيبيعوا
3: لك ب 500
4: نوع آخر الكراسي المدعم اللي يتباع
3: أنا حبيت نقول لك اللي هاو كراس مدعم
4: عن طريق المضاربين هذاك بضاعة وقع تحويل وجدها أثناء التوزيع هذاك شيء لكن راهو اللي نحكيه عليه هما الأقلام هما الفاتر هيك الحكايات هذيك اللي راهي مضرة تماما بالصغير
3: نقوله مضرة به ما غير ما نقوله مسرطنة ما نقولهش مسرطنة مش نسألك سؤال
4: خويا ما قلتش أنا مسرطنة قالوها ناس
3: مختصر
4: قالوا راهو فيها مواد مسرطنة ما نسمعوهمش زيادة
3: مش نسألك سؤال المكتبات ومحلات بيع الألعاب للأطفال اللي ماخذ رخص ما تبيعش مواد مهربة
4: هذيك كل مكتبة وكل واحد وامور
3: لحظة
4: وكل واحد والأطفال
3: يبيعوا مواد مهربة
4: ولا المكتبات محلولة ولا ألعاب الأطفال محلولين باش يبيعوا البضاعة الخاضعة للمواصفات الصحية والتجارية واللي فيها منشأ صناعي واللي فيها تعرفها منين خرجت ومن أما معمل ومن أما مصنع حاجة أخرى زي ما تجاوزات خلت أنا المهرب اللي مش مهرب
3: ما جاوبتنيش
4: اللي خلت المهرب اللي مش مهرب
3: ألعاب الأطفال اللي يبيعوا مواد مهربة ولا ما يبيعوش
4: بالطبيعة باش تلقى شكون
3: باش
4: تلقى شكون يترفك وجود ناس الترفك ما يعنيش ان احنا زادة نقطع العلاقة
3: وجود ناس الترفك نقولك شنو وجود ناس الترفك يا دولة اللي ترفك شدو
4: ثم مراقبة
3: اللي ترفك ما فماش مراقبة
4: ثم مراقبة
3: ما فماش مراقبة
4: مش احنا
3: العاب يعملوا 400,000 نعرفهم يبيعهم لك ومن لوطة نفس الألعاب 50,000 واضح انه مهربين
4: ويسكر
3: واضح انه مهربين
4: يتخطى ويسكر
3: ما يتخطاش ما سكر حد ما تخطى حد تفضل وين تخطى وسكر بلا وين اعطيني ما حانوت ألعاب تخطى وسكر
4: خيطة وبالله نوف الزبد تو انت كي تحكي هكا تقول مثلا
3: باش نفسر لك علاش باش نفسر لك باش ما تفهمنيش بالغلط
4: لا لا مش نفهم فيك بالغلط انا نحبك تسمع
3: بمعنى تجي تقول لي راهو اللي يبيع كذا مسرطن نقول ياسر فما تكريه باش نبعدهم والمواطن رغم الكلام هذم كله رغم البلاغات الذي لا يصدقهم المواطن قاعد يشري من غادي
4: لأنه قاعد يشري لأنه مضطر
3: مضطر
4: مش لأن البضاعة باهية هذا هو معناتها الناس وقت تجيك ناس مختصة تقول لك ما تاخوش حاجة اللي جي وما تاخوش مواد أولية اللي جي
3: أنا الناس المختصة ذوكم ونقول لهم شبيكم ما راقبتوش كيفاش المواد هذه دخلت
4: لتونس
3: أنا نحب مسؤول يجي يحكي لي كيفاش المواد هذه دخلت لتونس وكيفاش تتباع في نهج إسبانيا وهل الدولة تعجز أنها تمنع
4: ما دخلت مهربة تو يقول لك راهي مهربة
3: ما لا شد المهربة في بلاصة ما تقول لي مسرطنة
4: كي تعمل نداء للرقابة شيء وكي نبدأ نصفه في الحالة كيما هي شيء آخر مع الحاجة اللي مش باية زي ما نقوله مش باية وبعد الرقابة والسوق والتهريب وفي كل البضايع مش كان في الأدوات المدرسية شيح موجود
3: شي نجي سمحنا اختصنا فضل فضل الموضوعي
5: لا هي شوف هي المواد ذي وغيرها من المواد
3: معناها مواد ضاره وكهو
5: تي مواد ضاره شوف كي هو كي تقال مواد مسرطنه يعني راهي خضعت لا لا بجوست
4: التوضيح نعمل تحاليل وعملوا شيء
3: نعاود لك
5: لا لا مش تقول لا لا
3: شنو التحاليل تدخل مواد مهربه
5: لحظه
3: بالله نجي باش
5: نقول
3: لك لحظه نقول لك شنو الغل نتاعي منين جاي مواد مهربه تاخذهم وتحللهم وتلقاهم مسرطنه هي كدولة شنو لازمك تعمل تو مش تقضي عليهم
4: هي طبعا تحكي في واجب الدولة احنا كنا
3: واجب الدولة جي ترميني تقول مسرطة وتخليهم يبيعوا
4: شيء
3: كيفاش تخلي مواد مسرطة تبيع
4: كله ما تخليهمش يبيعوا ولكن زي ما كنجي ونوصفوا الظاهرة ما نقولش يكرهوا فينا لا بالحق ثم حوايج تتباع ضد الصحة تاع الانسان باش
5: هي مش المواد هذه فقط معناها اللي تدخل عبر الحدود يعني تدخل عبر الحدود القانونية وغير القانونية تي المخدرات تدخل وقبل تخل حتى سلاح بلا في سنوات سابقة يعني الممنوعات تدخل راي تدخل ويتم تهريبها
3: السلاح ما يتباعش وسط البلاد
5: ومشاكل
3: ما يتباعش وسط البلاد
5: اي يا اخي حتى المخدرات وين تتباع ما يتباعش
3: لا ما يتباعش طريقة علنية تبدا ماشي يقول لك يجي شنو
5: الحمد لله ما تباعش طريقة علنية ولا راه مشينا
3: معناتها واحد يبيع بالسرقة
5: يا نوفل شوف راهو الكميات الكبيرة راهي ما هل المواد هذية ما المستلزمات المدرسية واللعب وغيرها والمخدرات وكذا وغيرها من المواد ما الممنوعة ولا غير الممنوعة رأي تدخل عبر نقاط حدودية اللي معناها احيانا حتى قوات الحرس وقوات الجيش وقوات الامن وقوات الديوانه معناها ما تنجمش ما توصلش باش تشدها راهو معناها
3: وكي ما توصلش ويمشيو ويحطوها في مخازن ويفرقوها على السبيحه في
5: هنا يجي هنا يجي دور وزارة التجارة ودور المراقبة ودور فرق المراقبة الاقتصادية والمراقبة الصحية في أنهم يعني لازم حملة الرقابة تكون على أوسع نطاق وكون فما عمل حتى إيه لما لا حتى عمل الاستخبارات استعلاماتي باش على الأقل معناها لمداهمة حتى المخازن
3: اللي تتخزن في الشارع قدام الناس كل
5: إيه نوف اللي حكي لك أنا توا القضاء على الدار هذه
3: كل ولاية كل مدينة يبيعوا في الشارع ما ذي يقفوا إيه معناتها
5: يا أخي كيف وصلت
3: للأسواق معناتها أنا حبيت نكسر
5: اخر حلقه إيه؟ انا نحكيك على القضاء على الدار هذه من مصدر
3: إيه؟ قلت لك رئيس الدوله قالها قالهم تجري ورا اللي بيع 150 دينار ومسيبين اللي داخل في إيه؟ كونتينر وما تبدل شيء
4: إيه؟
3: قعدوا يدخلوا في الكوامن والمسكين بتاع إيه؟ 150 دينار هو اللي انشد
4: انت طرحت مشكل كبير اسمه التهريب إيه؟ اسمه التهريب
3: ما معناتها على الاقل كي انت دوله عاجزه إيه؟ عن كشف المهربات إيه؟ ما تلصقش في المواطن قول له
4: مش تلصق في المواطن لازمك تقول له او الخلاف بيني وبينك انك تطرح قضيه التهريب في كل بضايع في تونس كقضية تشكو من ضعف رقابي كبير وتشكو من عوامل وفواعل وثم ناس
3: أعتقد
4: تطفي في الزو هذا شيء ولكن أيضا
3: أنا أعتقد أن الدولة متكاملة أنا أعتقد أن الدولة كيان واحد يا دولة أنت عجزتي عن منع المواد المهربة وتخلي فيها تتباع كل نهج في كل مدينة المواد تتباع يعني زوز عواني نجموا يمنعوها دونك بجه ربي لا تقول لي مصارتنا قول لروحك مصارتنا أبعث وزارة التجارة قلها مصارتنا صحة مصارتنا وقلهم احميوا المواطنين كي هما ما ينجموش يحميوا المواطنين تجيني انا كولي واحد يبيع لي ستيلو ب 6000 واحد يبيعه لي بدينار بيان سور باش نشري بدينار خاطر يتباع في تونس وانت يا تونس مسؤول عليا اذا مصارتنا انت المسؤوله
4: الاصل في الاشياء نرجع ان الادوات المدرسيه تقتنى من المكتبات اللي بضاعتها الكل فيها منشا صناعي واللي
3: مش الكل.
4: واللي يبدا مطمئن
3: مش الكل.
4: واللي باش يخالف في هذا
3: مش الكل.
4: عنده اطر هي اللي تراقبه وهي اللي
3: والاطر مش قاعده
6: مع اورانج بوستي الرنت

0: ورشة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: ميديماك كل يوم السنة جمعة من الصنهار المدى الساعتين نو فلور تاني
3: يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماك نعملو طلع عالجرايد
2: الجرايد في الجرايد
3: بالله نحكيو على 11 سبتمبر احنا باش نحكيو عليه في الساعة الثانية 25 سنة ينجي معناتها كبرنا 25 سنة احنا كنا صحفيين في 11 سبتمبر كبرنا 25 سنة
4: مازال تخدم وقتها
3: نخدم مين بيوز فيه
4: ذكر
3: كبير دونك الجريدة الكويتية برشا نقرركم برشا مقالات الجريدة الكويتية قالك في العدد متاع اليوم عطات قصة مثيرة ماذا إذا كانت الولايات المتحدة كان بإمكانها القبض على أسامة بن لادن قبل هجمات 11 سبتمبر المقال يرجع بالأساس تقرير لجنة التحقيق في 11 سبتمبر وثائقي بثته شركة شبكة ABC عام 2006 قالك في 98 بعد تفجير سفارتين الأمريكية في كينيا وتنزانيا كان بن لادن ولا هدف رئيسي للأجهزة الأمريكية وحسب الرواية المقال رو البرنامج هبطوا نحاوة فيسع كان عندها معلومات ومتابعة لتحركات بن لادن في أفغانستان وكانت فما خطط وفرق جاهزة للقبض عليه العملية كانت تتطلب موافقة مستشار الأمن القومي والمقال قال أنه الأمريكيين كانت عندهم فرصة للقبض على بن لادن ولكن القرار السياسي والأمني لم يجعلهم وصار جدل كبير وأعضاء في لجنة التحقيق قالوا هذوما الناس اللي تسبوا انه بن لادن ما يتشدش دونك امريكا رفضت القبض على بن لادن قبل 11 سبتمبر ريت في الاماكن الامنيه الكل دي ما يصيروا حكيت كي معك وكلمه على 11 سبتمبر تفضل
5: ولا اقول لهم بن لادن نوفل هو جزء بسيط من 11 سبتمبر ماهوش 11 سبتمبر هذا اللي نحب نقوله لانه اللي صار في الولايات المتحده الامريكيه وما ترتب عنه من حروب وتبديل خارطه العالم ما تجمش مجموعه مسلحه ايا كانت صفتها او تنظيم ارهابي
3: كيف في ماكس مصدق
5: بتبيع انه الطيارات تدخل بالطريقه هيك على برج التجاره العالمي بقوه المخابرات الامريكيه وبقوه البنتاغون فانه هناك فواعل اخرى ربما

0: دخلت لتغيير خريطة العالم. خاطر اللي صار بعد 11 سبتمبر كأنه ثم شكون يستنى فيها باش يعود يبدل الخرائط وباش تدخل حرب أفغانستان وبعدها حرب العراق وبعدها لليوم 11 سبتمبر موجود في التصور القوات الدولية وفي منظومة مقاومة الإرهاب وفي الاعتداء على المعطيات الشخصية للناس وفي التضييق على حتى المواطنين الأمريكيين نفسهم ولا يخضعوا الإجراءات بعد 11 سبتمبر. وبالتالي مش ممكن اختزالها في هذا بقدر ما هي لعبة دولية ربما تنكشف أسرارها في المستقبل لأنه السر متاع 11 سبتمبر لتو متكشف.
1: واضح سينيجي.
2: يعني اللي صار في 11 سبتمبر صحيح كان صدمة كبيرة وتاريخية للعالم الكل بمختلف يعني مواقفه، سواء العالم المعادي للولايات المتحدة الأمريكية ولا العالم المساند. لكن من وقتها إلى اليوم رغم أنه فما كتبت فما صحف كتبت فما قلم يعني مئات المقالات اللي كتبت فما حتى أشرطة سينمائية فما أشرطة وثائقية برشا وثائقيات كتبت، لكن لليوم الحقيقة اللغز السؤال المركزي المحوري التاريخي كيف حدث ذلك وهل كانت الولايات المتحدة الأمريكية على علم، يعني هنا تحديدا جهاز الاستخبارات الأمريكية وجهاز الموساد أيضا هل كان على علم بما سيحدث ولا لا؟
1: أو المقال هذا أمريكا رفضت تقضي على بن لادن عام 98.
2: خلينا نبداو شويه من التاريخ، مانيش باش نطول برشا. اي
1: عندنا برشا فقرات اخرى في الساعه الاولى.
2: من زرع ما كان يسمى بالمجاهدين في افغانستان؟ الولايات المتحده الامريكيه. من جلب اسامه بن لادن وجماعته اللي يعني الحركه الوهابيه الاصوليه المتطرفه، من جاء بهم الى افغانستان لمقاومه ما كان يسمى بالمد السوفيتي الشيوعي في المنطقة؟ الصراع كان على أشده بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك. ثم يعني أمريكا كانت وراء ترعرع ونشأت هالحركة هذه الأصولية المتطرفة اللي من بعد أطلقت على نفسها اسم تنظيم القاعدة. أسامة بن لادن من بعد إنشاء تنظيم القاعدة الإرهابي كان يتحرك وكانت تحركاته معلومة. مش نعطيك مثال على هذا، نوفل الصحفي في قناة الجزيرة تيسير علوني كان أول صحفي يوصل إلى مكان مخبأ أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة أنذاك وأجرى معه حوار. والسلطات الإسبانية بما أنه كان مراسل القناة في إسبانيا أجرت معاه تحقيق مطول، وكانت المخابرات الأمريكية على علم بالتحقيق هذا وحتى الاعترافات اللي أدلى بها تيسير علوني. من وقت تحركاته كانت معلومة.
1: وعبدالبالي عطوين كتب كامل مشي قبل بلدني
2: ويوسري فودة أجرى أيضا محاولة للحيل لمحاورته. دونك وقتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بتحركات أسامة بن لادن وجمعته وأيمن الظواهري والمساعدي أسامة بن لادن. علاش ما أخذتش قرار الولايات المتحدة بالقبض على أسامة بن لادن هذا قبل الحدوث حدث 11 سبتمبر؟
1: واضح.
2: هذا هو السؤال.
1: واضح سؤال. ساعة ثانية باش نخصوها باش نعملكم روبورتاجات عن حوار زادة عن حوار ممتاز في ساعة ثانية سينيد مع
3: صحيح باش يكون عندنا حوار مع أستاذ علاقات الدولية أستاذ عدنان الإمام.
1: واضح. يلا الجزائر تقطع العلاقات مع الإمارات، جرائد زادة هبطت برشا، حكاية طويلة. الجزائر أعلنت البارح قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعد توتر متواصل بين البلدين. قاعد نقرأ لكم في مقالات هبطت في القدس العربي. القرار جاء حسب الخارجية الجزائرية بسبب تصرفات تعتبرها جزائر استفزازية وعدائية من الإمارات، وبعد تحذيرات متكررة ما لقاتش جواب. سفير الإماراتي في الجزائر طلبوا منه غادر بلاد في ظرف 48 ساعة. مستشار رئيس الإماراتي رد على القرار وقال أن العلاقات بين البلدين لازمها الحوار والتواصل والمصالح المشتركة مش القطيعة. دونك مقال يقول انتقادات جزائرية الإمارات من 2023 بسبب اتفاقية التطبيع، دور الإماراتي في الساحل الأفريقي، جزائر حذرت من وجود مقاربة إماراتية لدفع دول في محيط جزائر نحو التطبيع مع إسرائيل، المجلس الأعلى للأمن في الجزائر حكى كيف بيان على تصرفات عدائية صادرة عن بلد عربي شقيق. الناس فهموا أنه الإمارات العمل الاقتصادي وشركات إماراتية عندها مشاريع مهمة في الجزائر وفي ميناء الجزائر وصناعة المركبات العسكرية, لكن رغم المصالح الاقتصادية التوتر السياسي تغلب في النهاية. الموضوع مش خلاف عابر حسب المقال. علاقات جزائرية إماراتية تراكمت في الخلافات من 2023, وزارة الخارجية الإماراتية ردت بمقال بسيط جدا أملها في أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية خطوة مؤقتة, مؤكدة حرصها على صون الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين الشعبين.
0: بين الشعبين الشقيقين.
1: أي الشقيقين
0: ويقعدوا ديما شقيقين
1: طبعاً.
0: قلت هي ما شوف
1: شقيقين تفضل.
0: يعني الخطوة هذه تسمع بالقطيعة الدبلوماسية بالتأكيد المسألة تتجاوز
1: الطائرات باش تقف يقعد كين طيران الإمارات حتى نهاية العام يوفى الكونترا.
0: شوف بالتأكيد المسألة تتجاوز الأدوار الإقليمية المتضاربة وتتجاوز الأجندات المتضاربة, بدليل أنه نفس التوتر ظهر ما بين السعودية والإمارات في المدة الأخيرة على خلفية دور إقليمي حب تلعبه الإمارات لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي اللي حب يرجع للانفصال يمن جنوبي ويمن شمالي, رغم اللي هي موجودة في التحالف العربي ضد الحوثيين, وهذا ما نتجدش عليه قاطع رغم خطورته ورغم أنه يتضارب مع الأجندة السعودية ومع الأجندة تاع المنظومة العربية عموما. لكن علاش المرة هذه وصلنا القطاعة وقت اللي قديمة راهو الخلاف الجزائري الإماراتي على المستوى الإقليمي؟ كان مشيت ليبيا تلقى تضارب إقليمي كل واحد عنده حلفاء, وكان مشيت لأفريقيا تلقى كل واحد عنده حلفاء, وكان مشيت للسودان تلقى كل واحد عنده حلفاء. إذن المسألة القرارات هذه لا تتخذ إلا حاجات توجع في الداخل, بمعنى أنه فما مسألة داخلية جزائرية ربما هي التي حتى متى هذه الخطوة أو سرعت بها. والحديث يطول هنا عن تقارير أعلامية وسياسية موجودة في الجزائر عن دعم إماراتي مادي لمجموعة انفصالية تنادي بانفصال القبائل, و ده يخلق إشكالية متاع هوية وما تعتبر الجزائر.
1: هو المجموعة هذه والمغرب
0: تعتبر الجزائر أن الخطوة هذه أن الإمارات وجهت تهديد مباشر للوحدة الوطنية الجزائرية باش نتبعوا مليح لخطر ديما الخلافات. الخلافات نبدأ ماناش مع بعضنا, حتى نجدوا الخلاف الرئيسي هذم في الحلف الإبراهيمي المغرب والإمارات والأخرين, لا ذاك عمره ما أدى إلى قطيعة على المستوى الدبلوماسي أو السياسي, لأنه تواصل أو تقاطع المصالح العربية ديما يبقى موجود. وبالتالي نجموا نقعدوا عندنا علاقات ولو أن استراتيجيا ما نتفقوش, ولكن الخطوات كما كان أعتقد أن عندها صدى محلي
1: داخلي
0: وطني محلي. الجزائر ربما تستنكر دور إماراتي في تمويل حركة انفصالية.
1: واضح. باش نزيدوا مع الجزائري نحكيوا في الموضوع هذا فاصل قصير ثم نرجعوا ميدي ماك بعد شويه نحكيوا لكم يشير على الفيضانات وعلى غسيله النوادر اللي فرحت بينا البارح شويه. فرحنا كي نزل المطر وصحوا بصراحه, انا صورت اسحاب وهبطوا في الانستغرام
2: كلنا فرحنا
1: رغم اللي الدنيا قاعده برد شويه. لفاصل ونعود
4: ميدي ماك. السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر, لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
5: بدنا نولع الجو والجو يولعنا,
4: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلة.
5: ما تيجي هنا وانا احبك عشان عايش على حبك.
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشادي الإخليبي, وعلى موقع تذكرتي بونتين.
5: ايه قلتني كده
4: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
6: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
7: يا ماما في بالك هذا كل مستوفاهم
8: توا فهمت عليش نوحت وفرحانين.
9: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
10: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
11: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
10: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
11: عندك أورانج.
12: ميزيماك كل يوم السنة جمعة من أصنع المساعدين نوف لورتيني.
1: يا مرحبا يا مرحبا. دونك في الصحافة اليوم طولنا شوي باش نحكيو على الخلاف وقطع العلاقات من الجزائر والإمارات، تقول لابد من الحوار. نجزائري شنو الخلفية؟
2: الخلفية قبل ما نحكيو في الخلفية نوف المذبية، تذكير بسيط للناس معناها بطبيعة العلاقات بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة. العلاقات كانت متميزة جدا بين الدولتين، والجزائر خلنا نذكر كانت عام 76 من أولى الدول اللي اعترفت ب دولة الإمارات العربية. في 2009 كانت الإمارات حاضرة بالاستثمارات في برشا قطاعات في الجزائر، منها شركة موانئ دبي العالمية اللي خذت عقد امتياز لتسيير ميناء الجزائر.
1: يعطيها الصحة الإمارات.
2: وقتاش بدأت القطيعة؟ بدأت من عام 2011، و2011 طبعا العام اللي صارت فيه، اللي انطلقت فيه ما سميت أنذاك بثورات الربيع العربي. هنا بدأ من 2011 بدأ الصعود الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا. لكن محور الخلاف الحقيقي بين الجزائر والإمارات بدأ مع موقف الإمارات من قضية الصحراء الغربية، لأنه في الوقت اللي كانت تتمسك فيه الجزائر بحقيتها في الصحراء الغربية، وبعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، الإمارات كانت تدعم الموقف المغربي وسيادته على منطقة الصحراء الغربية. عام 2021 الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب، ومن غادي بدأ الخلاف على خاطر طبعا نحن نعرف أن الجزائر تدعم جبهة البوليزاريو وتدعم مبدأ تقرير المصير في منطقة الصحراء الغربية، ولكن المغرب يتمسك بسيادته على الإقليم هذا. الإمارات خذت خطوة مهمة جدا، هي اللي زادت عمقت الخلاف هذا، وقت اللي عملت قنصلية في مدينة العيون في الصحراء الغربية، تأكيد وتثبيت لاعتراف الإمارات بسيادة المغرب وسلطته على الصحراء الغربية. هذا راه جاء بعد توقيع الإمارات على ما سمي بمسار التطبيع، اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما سمي أنذاك
1: باتفاق
2: المسار الإبراهيمي اللي طلع به دونالد ترامب في المدة الانتخابية الأولى امتاعه، واللي سماه يعني بغير التسمية.
1: فما برشة في الاتفاق هذا ما قطعتش معهم الجزائر علاقات، يعني لا
0: هي لأنه في الأخر ما
2: شوف الجزائر القطع كانت وما زالت تتمسك برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: علاش نقول معلومه جاوبني جواب غلط؟ دونك في الاتفاق الابراهيمي، الاتفاق الابراهيمي فيه برشا دول ما قطعتش معاهم الجزائر علاقات، يعني ما نظنش هذا السبب نتاع قطع العلاقات. تفضل.
2: لا هذا قلت لك هذا واحد من الاسباب.
1: من الاسباب
2: ماهوش هو مسار توقيع اتفاق التطبيع مع اسرائيل، ثم دول عربية مشيت فيه وفما دول عربية رفضته كومبليتمون. يا اخي ما صارتش محاولات مع المملكة العربية السعودية لإجبارها والضغط عليها
1: بشري،
2: والسعودية رفضت. تونس
1: وانا خليل قلنا رفضت وانت قلت لا تقبل. يا اخي رفضت
2: تونس
1: رفضت.
2: لا ما قلتش تقبل، قلت ثم ضغوط كبيرة على السعودية، لكن السعودية ما زالت رافضة توقيع التطبيع. تونس رفضت والعديد من الدول العربية اللي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: كملنا.
2: طبعا في 2024 تحديدا في شهر فيفري الجزائر وقتها ندت بالتدخل الإماراتي في ليبيا. ليبيا اللي دعمت قررت دعم حكومة الشرق طبعا بزعامة المشير خليفة حفتر. وقتها طلع اللي كان تذكره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقال أموال الإمارات حاضرة في كل بؤر التوتر سواء في مالي أو في ليبيا أو السودان. في الدول هذه الإمارات كانت وما زالت حاضرة في بدعمها لأطراف النزاع على حساب أطراف أخرى مش في ليبيا فقط. نذكر أنه ذكر أنه في السودان جست نكمل
1: في
2: النقطة هذه.
1: فما كان أموال الإمارات ولا ساعة ظهرت ما نعرفش كيفاش ظهرت هل فما فاتورات وفما كان الإمارات تتدخل في المنطقة ذيك.
2: هو فما دول أخرى عديدة
1: ثم ثم مصر فما برشة دول تتدخل فاضل كامل معناتها خضر مش تخرج
2: من الدول العربية ثم مصر
1: الدول القوية
2: ثم قطر تدعم الحكومة الغرب ثم روسيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم تركيا لحضورها
0: ثم إيطاليا
1: يا سي خليل والكل علاقاتهم عادية مع الجزائر. تفضل نجي كمل.
2: في السودان الإمارات كانت تدعم بالأموال وبالسلاح قوات الدعم السريع بقيادة زعامة حميدتي على حساب
1: ديما يعني ما يقال
2: لا مش
1: فما فاتورات سينيجي
2: مش حكيت فاتورات توا يا نوفل توا
1: يعني فما يعني اماكن
2: سامحني
1: سينيجي يعني فما اماكن طوى كل دول تتدخل كل دول الكبرى
2: سامحني
1: الجزائر مش متدخله في حتى مناطق ما يدخلوا
2: تمويل احزاب او جمعيات او منظمات
1: هو في تونس
2: وفي تونس وفي غيرها يخي فيه فاتورات
1: اي فوالا
2: ما فيش فاتورات هذا دعم
1: لحظه وفي تونس مش برشا دول تمول
2: ثم ما قلتش
1: عادي
2: ثم وهذا حكيناه لكن ثم فرق بين دوله تدعم سياسيا ودبلوماسيا وبين دوله تدعم ماليا وتدعم بالتجهيزات العسكريه. راهو شوف موقف الحياد تجاه الصراعات وتجاه بؤر التوتر هو أفضل موقف دبلوماسي تنجم تاخذه دولة تحترم نفسها وتحترم لأنه فما إقرار أممي وفما توجه عام مشيت فيه لأغلب الدول هو الوقوف موقف النائب النفس من وعدم التدخل في الشأن الداخلي من أطراف النزاع. وقت اللي تجي تدعم طرف ضد طرف آخر فأنت تتدخل في الشأن الداخلي مش بالسودان فقط في اليمن أيضا في مالي في النيجر في العديد من الدول يا نوفل كما كان فما وما زال تدخل في تونس تدخل إمارات تدخل قطري تدخل تركي وتدخل فرنسي وغيره
1: وجزائري
2: الجزائر اعتبرت أن حضور الإمارات الحضور الإماراتي المالي والعسكري والسياسي في هالدول هذه دول
1: معلش أول قطع العلاقة
2: يعني جيت كم نوصلك هو مساس بالعمق الاستراتيجي للجزائر باعتبار أن الدول هذه هي دول حدودية مع الجزائر تمتد على الشريط الحدودي مع الجزائر. طبعا هذا القرار القطيعة اللي وصلته الجزائر
1: هو شنو اللي صار جديد باش خلى القطيعة تجي هكا بطريقة
2: ما كانش مفاجئ القرار يا نوفل
1: كانوا فما تصريحات وتلميحات دون ذكر اسم الدولة ولكن القرار اللي جاب فجأة
2: انا قلت لك على التصريح متاع الرئيس الجزائري معناها في فيفري الماضي سمى دولة الإمارات قال مال أموال الإمارات حاضرة في الدول هذه وسميها الدول هذه في تذكروا معناها الجزائر في فيفري 2026 ألغت اتفاقية موقعة بين الجزائر والإمارات من عام 2013 تتعلق بالخدمات الجوية. ثم الجزائر ما وصلت إلى القرار هذا قرار القطيعة الدبلوماسية ومش نحكي شوية على ما معنى قرار قطع العلاقات الدبلوماسية راهو كانت فما تحذيرات وكانت فما تنبيهات وجهت إلى حكام الإمارات بعدم التدخل في الشأن الداخلي لدول ومناطق وأقاليم تعتبرها الجزائر عمقها الاستراتيجي.
1: نعود نذكر اللي بارش دول تتدخل في نفس المنطقة ذيك. يعني ما هذا راني نسأل في أسئلة بسيطة. بارش دول تتدخل المنطقة اللي تقولوا لي ذيك كل واحد دوبه دوبروح وأربع دول دوبه دوبروحها. أما تركيا سوريا الجزائر المغرب فلسطين مع الناس كل تتدخل
0: هو تنجم انت ما تتفهمش
1: مع شنو اللي صار
0: انا اعتقد
1: شنو اللي صار
2: انا قلت لك الامارات في قضية الصحراء الغربية وقت اللي دول العربية نأت بنفسها عن التدخل والانحياز الى اي طرف سواء الى المغرب او الى الجزائر ومنهم تونس. جات الامارات مش اعترافها فقط بسيادة المغرب وسلطتها على الصحراء الغربية فتحت قنصلية
1: أي أما تونس عملت
2: في العيون
1: معناتها عملت استقبلت مسؤولين تونس معناتها وخلت المغرب تغشت علينا
2: استقبلت زعيم جبهة البوليزاري
0: لا لا مو استقبلته
1: والمغرب تغشت عقب ما كانش معايديني
2: هل هذا اعتراف اعتراف من تونس اعتراف من تونس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
1: لا
2: هي خطوة لا دبلوماسية
1: خطوة دبلوماسية ما نعرفش فيها موقف
0: لا تونس موقفها لحد الآن مازال كل اليوم تقرير المصير بالوسائل السلمية والحوار من أجل إيجاد حل ولكن أنك تستقبل إنسان مش معناتها أنت سي خذيت موقفه واعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية
1: مش نسألك سؤال مش لازم نفاصل معناش وقت هل الإمارات قالت لازم حوار وكذا هل تعتقد أن الجزائر باش تدخل في حوار مع الإمارات بكشي تصالح الأمور؟
2: شوف هو قرار قطع العلاقات الدبلوماسية يمثل أعلى درجات التصعيد في العلاقات الثنائية لكنه ما يعنيش أنه الدولتين باش ينتقلوا إلى مرحلة لقدر الله المواجهة المباشرة
1: خاطر فما حتى استثمارات
2: باش تبقى فما استثمارات طبعا وفما شركات جزائرية إماراتية في الجزائر وفما رأس مال إماراتي كبير وفما مصانع وفما مؤسسات
0: بقى مش تأثر
2: إماراتية
1: شوف قرار القطيعة
2: واقف اليوم عند حد القطيعة الدبلوماسية
1: وقطيعة من طرف واحد لأنه الإمارات قالت لي لازم نتحاوروا
2: ولا هذا هو
1: يعني نجم الحوار
2: يغلف الإمارات
0: نقطة العودة ديما تبقى موجودة ما فيش نقطة العودة زلنا احنا مختلفين شوية في حاجة أنه السبب الأساسي للقطيعة بالشكل هذا والخطوة التصعيدية يبدو أنه يتعلق بالداخل الجزائري بمعنى وصول الإمارات إلى الحد اللي مست فيه ربما الداخل الجزائري تمويليا أو شيء من
2: القطيع أو شيء
1: تم
2: تقرير استخباراتي تحدث عليه الصحافة الجزائرية يتعلق بدعم قدمته الإمارات لجماعة إرهابية تسمى جماعة نصرة الإسلام في جنوب الصحراء الجزائرية والجماعة هذه جماعة إرهابية طبعا قريبة جدا من تنظيم القاعدة الإرهابي يمكن هذا كان القطرة اللي أفاضت الكاس لكن القطيعة ما تعنيش رأوا أنه ما فماش حركة عبور يعني مسافرين سواء من الإمارات أو من الجزائر
1: قالوا الإماراتية حد ديسمبر وباش معاش تتعادى لانه نهايه العقد راح فاصل وبعد نرجع نحكي وش على تونس فاصل
13: موعدكم مع اكبر تظاهره للاثاث والتاثيث في تونس معرض الاثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 ل 20 سبتمبر بمعرض الشرقيه احسن انواع الموبيليا الديكور والمفروشات مرحبا بكم من 10 صباحا الى 7 مساء
1: يا مرحبا يا مرحبا تو نحكيو على التلامذة في المعهد المثالي نهار الاثنين تو نخصوا حصة العودة المدرسية نمشيو تو الموزايك 24
14: موزايك 24
1: غسلت نوادر البارح جاتنا عنا سنين ما جاتناش غسلت نوادر جات البارح نهد
3: صحيح نوفي باش نرجعوا على البارح اللي كان منتظر باش نحاول برشا معطيات ولكن باش نحاول فيسع نلخص اهمها عدة مناطق من الشمال الوسط عرفت طهات الامطار متفاوتة على كميتها بلغت 75 مليمتر في بير مشارقة في زغوان حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي اللي كمل قال انه الامطار كانت غزيرة جدا في بعض الفترات تراوحت الكميات بين 20 و25 مليمتر في الساعة، وهذا يرجع للنشاط الكبير لارتفاع درجات الحرارة اللي ساهم في تكون سحب العادية وأمطار قوية. يقول أيضا أنه توقعات تشير إلى تكاثف السحب تدريجيا بداية من فترة ما بعد الظهر، مع توقعات بنزول أمطار رعدية تكون أكثر غزارة بالشمال الغربي، خاصة هون نحكيه على الكيف وسليانة. ولكن خلي نرجع على العمليات والمتابعة اللي صارت البارح. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعات بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري كان تكلم اليوم الصباح في موزايك، قال تم معالجة جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر. هذا أولى الساعات في الصباح، وتحدث أيضا على حصيلة التدخلات اللي صارت البارح.
15: قامت وحدات الحمايه المدنيه بتدخلات ميدانيه تمثلت في 21 عمليه ضخ مياه من المنازل، 46 معاينه لتجمع مياه، قامت بازاحه 135 وسيله كانت محاصره داخل تجمعات المياه، مساعده 55 شخص على العبور، واسعاف شخص ونقله الى المستشفى. تمت السيطره على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر.
3: تمت السيطرة على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر. ولكن رينا نوفل البارح برشا كلام وداولت برشا الفيديوهات وتصور على باب عليوة. رينا الكلنا المياه كيفاش غمرت المحطة متاع
1: باب، مش قدام، داخل باب عليوة،
3: داخل باب عليوة. المقدم خليل المشري يقول الإشكال اللي تم تسجيله البارح كان على مستوى جبل الجلود في اتجاه باب عليوة بسبب تشكل مرتفع مائي انطلق من جهة السيدة المنوبية وصل حتى الباب عليوة. هات نسمعوه شنو قال على مستوى التدخل للحماية المدنية.
15: أمس كنا سجلنا بعض الإشكاليات في حركة المرور على مستوى الوطني واحد من جبل جلود في اتجاه باب عليوة، نظرا لتجمع كميات كبيرة على مستوى باب عليوة اللي هي هبطت من السيدة المنوبية اللي شهدت أكثر كمية أمطار حوالي 63 مليمتر. دونك المرتفع هذاك هو اللي خلى المياه تنساب إلى منخفض باب عليوة.
3: باهي نوفل، هذه فكرة عامة ربما على شنو صار، ولكن خلينا ندخلوا أكثر في التفاصيل ونفهموا علاش المياه تلمت بالشكل هذاك في محطة باب عليوة. اليوم تدخل مع جيهان شمس الدين التومي اللي هو الرئيس المدير العام الشركة الوطنية للنقل بين المدن، نتكلم بأكثر تفاصيل كيفاش صارت العملية، تحدث على تحميل المسؤوليات وركزوا في كلامه وتحدث على الباركينج اللي مجاور للمحطة متاع باب عليوة.
16: ثم حادثة استثنائية تمثلت في تساقطات متاع أمطار، نحب نقول تساقطات الأمطار هذه بلغت 62 مليمتر في ظرف متاع 50 إلى ساعة من الزمن. كما تعرفوا محطة باب عليوة هي جاية في منطقة منخفضة، أغلبية الأمطار تساقطت على مستوى منطقة مونفليري اللي هي منطقة أعلى منها، تجاه التعليمية عمل منسوب التعليمية كبير والتوجه في ومعناها متاخمة لمحطة باب عليوة، صار ضغط كبير. وكما تعرفوا الماء ديما يزمو يلقى منين يتعدى، دونك عمل ضغط على شيت مجاور للمحطة، والحيط هذاك معناها ما تحملش، فما جزء منه صغير صار فيه ثقب وتسرب المياه من الثقب ذاك باش الماء نجم يتعدى في الاتجاه وغمر إلى حد ما محطة باب عليوة. هو نأكد لك اللي احنا جميع معناها جميع إجراءات شفط المياه وتنظيف القنوات على مستوى المحطة هذه معمول بيه، احنا عنا عقد وكير المفعول وقاعد يصير بشكل دوري، ولكن المياه هذه جيت من خارج كما كنت نقول لك، هي جيت من خارج المحطة. المشكل الحقيقي مش في الحائط بقدر ما هو في انه الباركينج المجاور لنا اللي ما فيش الماء منين يخرج،
17: ما فيهوش بلوعد، ما فيه حد شيء.
16: جستم الباركينج المجاور لنا احنا ما في حتى معناها نقطة ينجم يخرج منها الماء
17: باش يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.
16: طبعا هو فينسير وكال سلطة الأشراف وفينسير الخيل المدخلين الكل، ومش نعرفوا حتى أصلا الحادثة هذه علاش صار فيه، وحتى أصلا الزادة باش نتلافاه ورايات مماثلة.
1: قاعدين نتابعوا حتى في تصور لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك، فاطمة مشيت وصورت اليوم زادة الحيط كيف تنقب وهي غسلت نويدر تفاجأ، ولكن زادة فما بخلاف باركينج ما فيهوش الماء منين يتعدى ذاك قضاء وقدر، يعني ما ينظفوش الغبرة واحد وديما المسكوكيت الماء يحط الغبرة ويتسدوا فيه ساعة. هذه هي خاصية غسلة نويدر اللي ولفنا بها،
0: ولفنا بها ونستنيهم فيها، هي حاجة بها تستنيهم فيها حاجة تنسينا في الصيف بها، ولو أني ديما تأكد تقترن بمشكلة أخرى ديما ريتها. معناها احنا تو في شهرين متقاربين في فترة زمنية قاربة لقينا.
1: أنا تحية الحماية المدنية ما زالوا سخان من الحرائق ما خديوش حتى جمعة راحة
0: مش من طولوش ونرجع للحديث السابق عنا أوكا زوز إشكاليات فقنا بهم جمعتين من التصليب. عندك بنية تقية مش قادرة تقاوم الحرارة القصوى وعندك بنية أساسية مش قادرة تستوعب المتغيرات متاع المطر ومتاع الفيضانات ومتاع كذا وذي عشناها حتى في المنخفض الجوي تعامل ناول بمعنى هوك قدامنا الأمور. وأحيانا ثم حاجات كي تصير تنجم ما تصيرش بشوية صيانة. ما نحكيوش على المشاريع الاستراتيجية الكبرى كي تحط باركينج ولا كذا
1: البلديات حتى مصبت المياه نيجي البلديات لو كان نظفك الغبرة واحد رو ما صاروش
0: حاجة بسيطة
2: أنا مش نحكي لك على محطة باب علي محطة الحافلات الرئيسية اللي هي
1: المواطن يسأل تاوي يقول لك يسكو كل ما تصب المطر باش تفيد المحطة.
2: شوف نوفي أنا المحطة دي مشيت لها عندي توا عام ونص وعملت فيها حتى ريبورتاج وصورته وزدت عودت رجعت مرتين أخرين. المحطة تشكو من حالة من الإهمال ولا مبالاة. محطة مسيبة متروكة لمصيرها. يعني كي تدخل المحطة ديجا من الدروج البراني معناه وانت طالع في الدروج وداخل الباب وتدخل لك البهو كبير متاع المحطة حالة مكربة به. المشكلة متاع محطة باب عليوة والمنطقة اللي جاية فيها انه الارض المسيبة اللي وراها بجنبها ما تمش استغلالها من عارس ارض تابعة البلدية ولا على ملك شكون فتم استغلالها من قبل
1: باركينج عشوائي معناتها
2: باركينج عشوائي وجاءوا من بعد جماعة السيارات النقل الجماعي هذوكم دونك خذوا بلاصة والتاكسيات كيف كيف دونك تعرف شنو يعني رحبة
1: صحن دخلت
2: صحن تونسي
0: ما سلمت عشان تبيع وشوية خدمة
2: البلاصة هذيك البلاصة هذيك هي المنطقة الأقل ارتفاعا في الزون هذيك بكل
1: من مونفلوري والمنوبي
2: طريق 9 أبريل ثم امتداد طريق 9 أبريل نهج الساحل ثم مونفلوري ثم نزولا إلى وين المستشفى العسكري ومن غادي وسيدة المنوبية ومن غادي فهم باب الفلة
1: حتى السيدة المنوبية يعني القد فينا باي أسمعني
2: شفت
1: مش ملفة تتعب المحطة بيدا
2: فوالا هني جيتك باي البلدية ووزارة النقل ووزارة التجهيز الكلهم يعرفوا اللي المنطقة هذيك الزون هذيك المنخفضة أكثر منطقة انخفاضا يعرفوا اللي هي ديما كل عام وين تصب الأمطار بتساقطات كبيرة برشا راهو تتعرض
1: خمسة دراج
2: إيه
1: خمسة دراج مطر يعني
2: معاك لكن راهو المشكل ديما يتكرر كل عام
1: والنشر جوية عندهم جمعتين وهم يقولون نهار الخميس بتصب المطر مش ينفوا
2: الحماية المدنية قامت بدورها
1: مسكينة الحماية
2: وزارة الداخلية خرجت بيان والبارح معناها داروا على جميع وسائل الإعلام ينبهوا في الناس
1: بلي تونس الحماية المدنية الأمن يعطيهم الصحة ويكلموا يعطيونا في البلد لغات وطلبونا في اي وقت محلاهم كيما عملناهم
2: مشكل
1: ناس براتيك شكرا
2: ثم مشكل في زوز مؤسسات. المؤسسه الاولى هي بلدية تونس البلدية اللي يبدو انها قصرت وما قامتش بواجبها في تنظيف هك البلوعات والقنوات نتاع التطهير وقنوات قنوات مجاري مياه الامطار نحكي راهو مش
0: ثم منحدر
2: ثم تقصير زاد في مستوى وزارة النقل في صيانة المحطة وصيانة المحطة راهو مش تبيض وتدهن والحيوط ومبدلوا لا فما المشكل في قنوات مرور مياه تصريف الامطار المياه. تصريف التصريف مياه الامطار
1: ما دهنوش
2: يعني شوف ثم تموش عملوا هما توا بعد ما ثم برشا تصاور دارت وفيديوهات مشاو هكا شويه
1: لحظه داخل المحطه نظفوها اما البرا قاعد
2: البرا
1: اذا خاطر مسكين مدير يقول لك شنو نعمل البرا انا مع
2: لا البرا ليه خاصه في الباركينج هذا العشوائي اللي بحث المحطة واللي هو اللي هي قطعة جي في مدخل الحافلات الكبيرة حافلات شركة النقل بين المدن البلاصة هذيك مكان تجمع المياه والناس كل تعرف كل المؤسسات كل الوزارات تعرف اللي البلاصة هذيك راهي تجمع خطر لأنه الماء نوفل روى الانسياب متاعه يبدأ من جهة موفلوري من من المرتفعات ويهبط غادي
1: المفروض يقول مفروض يابل علمية هو ذيك لكن مسجد
2: وهذه المناسبة من حبس الفلت المناسبة هي باش نقول راهو راو يلزم انتخابات بلدية راو حل المجالس البلدية ما هوش حل
1: واضح واضح ترى نكملوا الخبر الثاني بسرعة ما زاد عنا دقيقة ونص
3: ولكن نحكيوا على اجتماع رئيس الجمهورية بكل من وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتشغيل كان هم حديث على ضرورة الاستعداد للسنة الدراسية الجامعية معالجة النقائص المتعلقة بفضائية التدريس النقل الصحة تأمين التلاميذ داخل المؤسسات ومحيطها والطريق لها ودعا رئيس الدولة لدعم التلاميذ اللي يواجهوا صعوبات خاصة في مسألة التنقل بما يحول دون انقطاعهم عن الدراسة.
1: فوالا وانه دونك يلا مهم في نص دقيقة كل واحد تفضل
0: في نص دقيقة انطلاق كما قال الرئيس عملية إصلاح التعليم اللي باش تكون طويلة وهذا هو المهم اليوم
1: العودة طويلة قديش
0: العودة المدرسية هذه شهدت الانطلاق الفعلي اليوم للمجلس الأعلى للتربية اللي باش يعود سياسات التعليم في تونس هذا مهم وشهدت بداية تطبيقات زمن زاد نذكرها بإيجابية أنه في الزمان المدرسي بعض الإعداديات خاصة بدأوا ماشيين في نظام الحصة الواحدة
1: فما المدرسة اللي زارها الوزيرة ونحكي علينا
0: هذه المدرسة نموذجية باش تخدم الحصة الواحدة وأكثر من إعدادية في تونس بدأوا يجربوا في نظام الحصة الواحدة في الجداول تاع التلامذة والمعلمين والأساتذة وكذا باش نبداو شيئا فشيئا نحلوا الإشكاليات العالقة نتاع المنظومة
1: الحصة الواحدة اللي يلزم الولي زاد يولي حصة واحدة سي نجي مازلت عندنا نص دقيقة احكي لنا على العودة اللي خاصه لحلقه
2: انا باش نحكي بسرعه انا على زوج نقاط النقطه الاولى هي الزمن المدرسي التوى وزاره التربيه ملقات حل لساعات الفراغ الطويله عند التلامذه التلميذ تلقى صحيح معناها في في توزيع
1: في جدول
2: ويوصلوا يا نوفل بثلاثه سوايع
1: فما اللي ما نجموش يروحوا
2: اي ما يروحوش خاصه اللي يسكنوا في مناطق بعيده يا نوفل
1: واللي يقعد في قهوه
2: واللي يتعذر على اوليائهم والديهم باش يمشيو باش يمشوا لهم غادي باش يروح بيه باش يفطروا باش يعاود يرجعوا راو خموا فك التلامذة التلامذة اللي في في ثلاثة سوايع وين مشي يمشي راو الوجهة معروفة يمشي للمقاهي وفي المقاهي ما تعرفوا شنو اللي يصير معناها أطفال صغار قاعدين في القهاوي شنو اللي نجم يصير الاستقطاب وكذا النقطة الثانية هي تأمين المدارس والمعاهد من مخاطر عصابات ترويج المخدرات هنا دور مش وزارة التربية مش وزارة الداخلية فقط لكن دور وزارة التربية مساج اعملوا دي كاميرات وسيرفيانس اعملوا كاميرات مراقبة يا ولادي راهو ما يتكلف حتى شيء راي ما يش حكاية كبيرة برشا راي ركزوا كاميرات في محيط المعاهد خاصة على الأقل باش يبدأ فما جسم غريب أشخاص غرباء أكليك العصابات متاع اللي يبيعوا في في الحربش على الأقل تنجم وزارة الداخلية تكبتي على الأقل نجم تتعرف عليها
1: شكرا لك نجي زعيري خاولة تقدمنا الأخبار نرجعوا في الجزء الثاني
18: طغام الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبو اللي توفي بالك معناته نرجعوا للساس لم والبو ما كفيش ربيه
19: يصيروا مشاكل من بين الأخوة جنرالمون على برشا حاجات نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار فهمت لي بارون
20: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مش تقف امام مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو ميسور دو مي فخير ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم الغلاسيون بتاعهم كيفاش
21: أطفال مثلا في عائلتي مامتي واخواتها ما همش من نفس اللم يا ما سافا يعني حسب نشوف جهم ريك
22: انا ولدي يحب خواته ياسر وما همش من نفس الام يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
23: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم ما مودة ورحمة وفراغ هذاك البنات مش يخلق جفوة بطبيعة الحال نتيجة قتلك البعد وفهمني ما عندهم كميش في يقل يحبوا بعضهم كما زوز إخوة عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظلة أم وبو واحد الإخوة غير أشقاء صعيب شوية باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الإخوة اللي يعيشوا تحت مظلة واحدة اللي هي الأم والبو
24: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام
25: الاخوه غير الاشقاء الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط الإخوة غير الأشقاء مظفرة من نهار الجمعة.
4: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
5: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية تسفر عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة في بلاغ. كما تم خلال الحملة رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار وعدم مسك فواتير الشراء والامتناع عن البيع وإخفاء البضاعة والبيع المشروط والترفيع في الأسعار وعدم

دولية خطيرة متخصصة في تهريب المخدرات عبر الحدود، كان يتزعمها مهندس في الإعلامية. وكانت الوحدة الأمنية والديوانية بمطار تونس قرطاج الدولي قد تمكنت من إحباط هذا المخطط وإيقاف عناصر الشبكة متلبسين فور وصولهم إلى المطار إثر الاشتباه في تحركاتهم وأمتعتهم، وأفضى التفتيش الدقيق لحقائب سفرهم إلى الكشف عن مخابئ سرية أعدت بأحكام لتهريب الشحنة، حيث تم حجز 6 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وعشرين صفيحة من مخدر القنب الهندي. في الشأن الدولي، السعودية تشن غارتين على مطار مدينة المخا في اليمن وفق ما أفادت قناة تابعة للحوثيين. وعقب هذا الإعلان أفاد مسؤول حكومي محلي لوكالة فرانس بريس أن 6 صواريخ استهدفت أيضا ميناء المخا. وسيطر الحوثيون أمس على المدينة بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية. مستشار للمرشد الأعلى الإيراني يعتبر أن تقدم الحوثيين في اليمن انتصار مدون. عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية الحوثية يؤكد أنه لا داعي لأي قلق دولي حيال حرية الملاحة في مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين عليه، مضيفا أنها ستبقى آمنة ومنتظمة. والمسؤول الحوثي يضيف أنه لا يوجد لدى الحوثيين أي توجه لفرض رسوم في باب المندب الممر الاستراتيجي في البحر الأحمر للمشتقات النفطية، والذي زادت أهميته بعد إغلاق مضيق هرمز إثر اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في الختام، الإدعاء العام الاتحادي الألماني يقول إنه وجه اتهامات ل7 رجال في برلين للاشتباه في انتمائهم لحركة حماس والتخطيط لعمل عنيف خطير يهدد أمن الدولة، وذلك فيما يتعلق بشراء أسلحة في ألمانيا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.

0: ماج اليوم حلقة خاصة 25 سنة على أحداث سبتمبر.
1: Terrorism against our nation will not stand. May God bless the victims, their families, and America.
0: 11 سبتمبر 2001 25 سنة على الأحداث التي غيرت وجه العالم. مرحبا بكم. دونك الساعة الثانية باش نخصوها ل 11 سبتمبر 25 سنة. جيهان شنو أحوالك؟
2: مرحبا مرحبا نوفل ليكيب الكل والمستمعين.
0: مرحبا ناهد شنو أحوالك مرة أخرى؟
3: مرحبا
0: ولا يفهم شنو أحوالك مرة أخرى؟ زميلنا كون نهار خميس عنده حصة على موزايك فهم. صلاح سكوح شنو أحوالك؟
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بليكيب الكل، نسأل المستاذ على كل مستمعينا ومشاهدينا، ونجدد كل التهاني لناهد بعودته للفرجة في الشامبيونز ليج. عنده بطل
0: يا أخي شبي استقال البارح في المباتش
3: ريته رغم اللي عمل ان بارتو وبعد استقال.
0: ايوه رئيس النادي قالوا ما تستقيل زعما كي تونس فما
3: مشاكل قديمه يبدو.
0: وبرشا اجواء في الكوره زاد عاملين لنا برشا بوليميك. خساره اليوم 11 سبتمبر دونك باش نحاولوا نرجعوا من كل النواحي، باش نرجعوا من برشا حكايات. خلينا نلخص لكم النهار الغريب النهار العجيب اللي ما توقع حتى حد انه ينجموا الطيارات يصير فيهم هكاك، واللي لتوا حتى خليل حكى في الساعه الاولى لتوا مش مصدقين البرفكسيون اللي صارت بها الحكايه على ناس في عامين تعلمت تسوق الطياره وكذا. معناتها انت من ناحيه العقليه المؤامره ولا مصدقه الحكايه جيهان؟
2: انا من جمعيه عقليه المؤامره.
0: ناهد
3: بين الزوز.
0: سلاح
4: انا بين انه حكايه صارت حقيقيه لكن تم استغلالها من بعد في ثنيه اخرى. معناها كاينه كنت تستنى فيها امريكا معناها باش تعمل تحب عليه
2: باش يعاودوا يبنيوا زوز افراش هذوك.
4: لا ما بنيهمش، لا ما تاخذكم باش عملوا فيهم، عملوا خاصه
3: عملوا ميموريال.
0: مشيت زرتهم 2008 نتذكر، ووقتها في المطار واحد لقبوا بن ثلاثة سوايع زايدين، دخلوا البيرو يحقوا معاه ثلاثة سوايع زايدين على بن في لقبوا. اي وقتها معناتها عاملين حاجات غريبه وغريبه جدا. خلينا نذكروا الاحداث. ميدي ماج اليوم حلقة خاصة 25 سنة على أحداث سبتمبر.
5: سارازوتا فلوريدا 11 سبتمبر 2001 التسعة متاع الصباح تقريبا. الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قاعد وسط صغار في مدرسة ابتدائية، قاعد يسمع فيهم وهما يقرأوا. نهار عادي إلى أن يقرب له رجل هو أندرو كارد كبير موظفي البيت الأبيض ويقول له في وضنه.
6: Second plane hit the second tower. America is under attack.
5: بوش في الوقت ذاك ما قامش، قاعد أما وجهه تبدل وفهم اللي صار في نيويورك مش حادث عابر. أمريكا تتعرض لواحد من أخطر الهجومات في تاريخها. بعد دقائق الرئيس يخرج من المدرسة، الحماية متاعه تستعجل، الطائرة الرئاسية تقلع ومازال حتى حد ما يعرف الضربة جاية وين باش تقوم.
7: Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center.
5: أما باش نفهموا كيفاش وصلنا للحظة هذه نرجعوا للصباح هذاك 8:46 دقيقة. American Airlines Flight رقم 11 تضرب البرج الشمالي. بعدها 17 دقيقة فقط 9:03 دقائق يونايتد ايرلاينز فلايت 175 تدخل في البرج الجنوبي. وما توقفتش الحكاية غادي 9:37 دقيقة فلايت 77 تتجه نحو البنتاغون، وبعدها طائرة أخرى فلايت 93 الركاب يعرفوا اللي صاير ويتصلوا بعائلاتهم لكنهم يقرروا يقاوموا. الطائرة تسقط في بنسلفانيا وما توصلش للهدف نتاعها. في نيويورك مع 9:59 دقيقة البرج الجنوبي ينهار تماما، وبعده 29 دقيقة دور البرج الشمالي. في أقل من ساعتين أمريكا الكل تتبدل، 2977 شخص يموت، والسؤال الأول يصبح شكون قام بالعملية؟ والجواب يبان بسرعة، اسم واحد يدور في كامل وسائل الإعلام العالمية، أسامة بن لادن، والتنظيم هو القاعدة.
8: Très vite, on identifie Al-Qaïda.
9: Al-Qaïda est une organisation terroriste islamiste qui prône depuis les années 90 le djihad contre l'Occident. Une organisation que la CIA surveille de près et dont le fondateur, Oussama Ben Laden, un richissime saoudien, vit dans la clandestinité en Afghanistan.
5: أما داخل الخطة فما عديد الأسماء الأخرى 19 بالضبط. في واشنطن جورج بوش يبدا يحكي على الحرب.
10: They used to put out there in the old west a wanted poster. It said wanted dead or alive. That's what we want.
5: 7 أكتوبر 2001 الولايات المتحدة وبريطانيا يبدأوا العملية العسكرية في أفغانستان. الهدف القضاء على طالبان وتدمير القاعدة والعثور على أسامة بن لادن. لكن الراجل المطلوب رقم واحد مختفي تماما. تورا بورا ديسمبر 2001 القوات الأمريكية وحلفائها يطاردوا بن لادن في الجبال لكن يهرب. ومن هوني تبدأ مطاردة استمرت تقريبا 10 سنوات. بن لادن مختفي، كل مرة تتقال عليه معلومة يتنقل، يستعمل شبكة من الأشخاص، والولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات قطعة بقطعة. وفي 2003 اسم آخر يدخل في القصة، خالد الشيخ محمد، الرجل اللي اعتبر العقل المدبر لعملية 11 سبتمبر مع بن لادن، وينشح في اعتقاله في باكستان. لكن بن لادن مازال حر. سنوات تمر، بوش يغادر البيت الأبيض ويجي بعده باراك أوباما، والملف مازال ما تسكرش. السيا يبدأ التركيز على سؤال واحد، وين بن لادن؟ وفي 2010 يظهر خيط مهم، رجل يحمل رسائل لبن لادن. اسمه الحقيقي ما كانش معروف في البداية، لكن المخابرات تقوم بتتبعه إلى مكان في باكستان، في مدينة اسمها أبو تابات. مجمع سكني كبير، حي هادئ، أسوار عالية، وراجل يعيش داخله بعيد على العالم. المخابرات الأمريكية تبدأ تشك، هل هذا هو مكان اختباء بن لادن؟ ما فماش يقين كامل، والمعلومات ماهيش واضحة 100%. لكن باراك أوباما هوني عنده القرار المصيري. غرة ماي 2011 الرئيس الأمريكي قرر تبدأ العملية. مروحيات أمريكية تدخل في السر المجال الجوي الباكستاني، وفريق من نخبة الوحدات المختصة يوصل للحي هذا. واحدة من المروحيات تتعرض للمشكلة وتسقط داخل المكان، لكن العملية تتواصل، وباراك أوباما يتابع في العملية لحظة بلحظة بالصور من البيت الأبيض. الفريق يتمكن من الهبوط ودخول المكان، يتابقوا الهوية، ويوصل الرجل المطلوب رقم واحد لمدة سنوات طويلة. أسامة بن لادن موجود في البناية هذه. بعد قرابة 10 سنين من 11 سبتمبر، الراجل اللي كانت أمريكا تطارده في جبال أفغانستان وصرفت ملايين الدولارات باش تعتقلوا، القاتوا في حي في أبو تباد في باكستان. ومن غادي تبدأ المواجهة ويتم قتل بن لادن. 11 سبتمبر 2001 بدأت بأربع طيارات مرت بأفغانستان، غيرت السياسة والحياة في أمريكا، خلقت الحرب على الإرهاب وأطلقت مطاردة عالمية. في 2 ماي 2011 بعد تقريبا 10 سنين انتهت بموت أسامة بن لادن. أما 11 سبتمبر موفيش، خطر بعد 25 سنة مازالت ثم محاكمات، مازالت ثم أسرار. في البداية نرجع للصورة متاع الرئيس اللي قاعد في المدرسة وأطفال يقرأوا كتب قدامه، ثم يدخل راجل يهمسله في وذنه. الصورة اللي قعدت لليوم في الأرشيف، أمريكا is under attack. ومن اللحظة هذيك العالم دخل في فصل جديد كامل.
11: ميدي ماج اليوم حلقة خاصة، 25 سنة على أحداث 11 سبتمبر.
0: بالحق ربع قرن معناتها برشا صغار شباب في أمريكا يعيشوا فيها كذكرى، حكيوا لهم والديهم وغيره. العالم يعني تدخل في فصل آخر، العالم الكل. وذاك علاش اللي عندهم عقلية مؤامرة يقول لك جات كادو لأمريكا باش تبدل العالم كما تحب. نهت
3: صحيح، وتقريبا الصحف الكل اليوم في العالم الكل، وحتى الميديا راديو تلفز وغيرها توقفوا على التاريخ هذا 25 سنة. الناس يقولوا كيفاش تبدل العالم ما قبل 11 سبتمبر وما بعد 11 سبتمبر، على جميع الأصعدة. هنحكيو السياسة الداخلية في أمريكا، سياستها الخارجية، تأثيراتها على الجيوسياسة، على الاقتصاد العالمي، على سفارة ونحكيو عليه بعد شوية. ولكن خلينا نشوفوا الأوجه هذوما كيفاش لليوم التداعيات، مازال العالم يعيش يوم 25 سنة من بعد. سعيد برشا باستقبال بالهاتف الأستاذ عدنان الإمام، أستاذ العلاقات الدولية. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك على موزيك.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكافة المستمعين، وتحية لك ولمن معك ولكل المستمعين.
3: شكرا لك، شكرا على قبول الدعوة الأستاذ. كما كنا نتحدث اليوم، تقريبا وسائل الإعلام في العالم كل وقفوا على التاريخ هذا، كل واحد اختار أكس، كل واحد اختار زاوية، كيفاش غير التاريخ هذا؟ كنحاولوا نعملوا وقفة ونرجعوا 25 سنة التالي، شنو أبرز التجليات متاع التاريخ هذا ومتاع الهجمات هذوما لليوم مازلنا واقفين عليهم مازلنا نعيشوا فيهم لليوم؟
12: نعم، هو مش نفهم موضوع معناها لازم نحطوه في السياق الصحيح متاعه، ما كانش من نجموش نفهموه ونفهمه أبعاده. وحسب رأيي المتواضع، السياق الصحيح متاعه هو أمور سبقت 11 سبتمبر، واللي هي كونه يعني الدوائر التفكير الاستراتيجي الأمريكية عكفت على الجواب على سؤال جوهري: كيف نجعل من الهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم حقيقة ثابتة ومتواصلة عبر الزمن لا يمكن الرجوع عنها؟ هذا سؤال طرح لدوائر التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 11 سبتمبر. مش من نجموش نحكيه على كل شيء، يعني الجواب على السؤال هذا جاء بلسان قلم دونالد رامسفيلد اللي أصبح وزير الدفاع في حكومة بوش في وقت رئاسة بوش، والجواب قال nous avons besoin d'un nouveau Pearl Harbor. هذا الجواب الاخرين. تقول لي انت مدبر مش مدبر، ايش يهمنا؟ الحاصله جاءت احداث 11 سبتمبر مواتيه بالضبط لي كيف ما نقولوا تطلعات دونالد رامسفيلد لما تمناه دونالد رامسفيلد. فبطبيعه الحال وقع استغلال وتوظيف هذه الاحداث لتمدد أمريكي جديد ولتموقع أمريكي جديد عبر العالم. بالطبيعة نعرف اللي ثم إجراءات قانونية اتخذت داخل الولايات المتحدة باتريوتيك أكت واللي تقلص من الحريات الفردية وما إلى ذلك. ثم وقع كيف ما نقوله معناها المراقبة اللصيقة لكل التحويلات المالية عبر العالم تحت إشراف أمريكي. ثم بطبيعة الحال على المستوى العسكري والجيوسياسي والجيوستراتيجي وقع كيف ما نقوله تموقع الولايات المتحدة في أفغانستان اللي هي عندها قيمة جيوستراتيجية عظمى، معناها قريبة من الصين، عندها إطلالة على جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، يعني ملاصقة لإيران اللي كانت موضوع ما يسمى بالجران جو، الجران جو في القرن في بداية القرن التاسع عشر. معناها أفغانستان بقى عندها قيمة استراتيجية عظمى معناها. ثم بعد ذلك وقع استغلال وتوظيف هذه الأحداث لخوض الحرب يعني ضد العراق وتدمير العراق. إيش مدخل يقول قائد العراق في 11 سبتمبر وفي بن لادن وفي كذا؟
0: فما تقارير صحفية أستاذ عدنين، فما تقارير صحفية قالت اللي وقتها أمريكا حشتها بضحية باش يبردوا شوي الأمريكان وباش يوريوا الانتقام تاعهم. جيت العراق
12: اللي عملوا ما يسمى اللينكوج، يعني الربط بين العراق برا لوج كيفاه عملوه
0: بعد قالوا ما فهميش لسعها بعد 10 سنين
12: هو في واقع الأمر.
0: أما وقتها باش يبردوا الشعب الأمريكي.
12: السياق الصحيح اللي لازم نحطوه فيه الموضوع هذا هو أن الولايات المتحدة كانت تبحث على طريقة لجعل هيمنتها على العالم ولجعل العالم الأحادي القطب حقيقة ثابتة ومتواصلة ومتواترة عبر التاريخ عبر الزمن، وما عادش ثم رجعة على الشيء هذايا. فوقع توظيف هذه الأحداث لتحقيق هذه الأهداف الجيوسياسية والجيوستراتيجية.
3: إلى أي مدى نجحت ربما في هذا 25 سنة بعد؟
0: إلى أي مدى نجحت؟ مش نقرأ لك عنوين أستاذ عدنان، نقرأ لك عنوين هبطته جريدة لوموند اليوم: بعد 25 سنة من 11 سبتمبر رغم تراجع القاعدة الجهادية ما زالت تكبر وتخلي المجتمعات الغربية عايشة على الضغط. بعد قال لك قرابة 20 سنة من الضربات الأمريكية حكايه تنظيم القاعده اللي كانت وراء هجمات 11 سبتمبر تضرب برشا ما عادش موجود بالقوه عليها، ولكن اليوم التنظيم المركزي يعيش اساسا من خلال فروعه في الساحل الافريقي والصومال. من 2014 ظهر منافس اخطر داعش اللي حول فكر جهادي من تنظيمات محدوده الى ظاهره جماهيريه ونجح في تصدير الصراع حتى للبلدان الغربيه، وفما زعيم جديد وغيره وضغط مازالت تعيشه الدول الغربيه. دونك الجهاد يتحول ولكنه مازال موجود والغرب مازال يعيش تحت الازمه نتاعو.
12: كوردو لهنا لازم نضع باراديجم في الموضوع هذا. والباراديجم هذا اللي ما يقبلوش ولا مش مقتنع به لازم كيف ما نقولوا ربما يزيد يهتم بالموضوع ويدرسه اكثر، وهو انه الجماعات الإرهابية الإسلاموية حاشا الإسلام من ذلك هي الناس الكل تعرف، وجميع المخابرات العالم تعرف، وجميع المفكرين والملاحظين الجديين يعرفوا اللي الجماعات الإرهابية هذه هي مجرد أداة تستخدم وتستعمل وتوظف من طرف المخابرات الغربية وعلى رأس المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وهي حقيقة ثابتة ما عادش نستحق وباش نزلتوها. فالإرهاب هذايا يقوم ويعيش ويتواصل بالدعم الأمريكي والدعم الإسرائيلي والدعم البريطاني، والنهارة اللي يقصوا عليه الدعم ويقروا القضاء عليه يقضوا عليه في بضع أيام معناها. فنعلم أن هذا الموضوع كارثة في يد المخابرات تسلطها على الدول المستهدفة معناها وتتعبث بها، وكيف مرينا في سوريا على سبيل المثال وجماعات إرهابية ولات تحكم وتحكم يعني والموالات متاعها للصهيونية وللولايات المتحدة واستعدادها لخدمة الأجندات. فبحيث وذي أمر ما نحكيوش عليه خطر واضح ويولي نوع من الاستبلاه للرأي العام، كان باش نقوله كان باش نحكيو على الجماعات هذية ككيانات مستقلة تريد نصرة الإسلام، هذا أمر مضحك معناه وفيه استبلاه كبير يعني ما لا يليق أصلا. فطبعا إذا باش نجاوب على السؤال إيش عملت الولايات المتحدة، باءت هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف وبعد ربع قرن بفشل ذريع ومذهل، إذ أنها يعني لم تستطع المكوث في العراق وفتحت المجال لإيران لكي تكون أكبر قوة مؤثرة في العراق ولكي معناها يكون ثم ربط وتواصل جغرافي من إيران إلى لبنان، تبدلت شوية المعطيات بانهيار النظام السوري ومعناها في أفغانستان لم يعني تكبدت هزيمة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة ولم تتمكن يعني من مواصلة التواجد العسكري في أفغانستان، والعالم الأحادي القطب هذايا تحول نهائيا وقبر نهائيا في مضيق هرمز وفي جبال الزاغروس وفي صحراء في الصحراء الإيرانية، ما عادش لم يعد جائز بالنسبة لكل محلل جدي أن يتحدث عن عالم أحادي القطب، انتهى أمره العالم الأحادي القطب، دخلنا بكل قوة في عالم متعدد الأقطاب معناها. فبطبيعة الحال يمكن القول أن المحاولة الأمريكية اللي يعني بدأت من 11 سبتمبر لتكريس وضع غير قابل للتراجع عنه ومتمثل في عالم أحادي القطب يدوم عبر الزمن، هذا الهدف معناها فشل ذريع بحكم العديد من المعطيات.
0: شكرا
2: أستاذ، عندي سؤال. نعرف أن القضية الفلسطينية تهمنا الكل، فهل أحداث 11 سبتمبر 2001 ساهمت وأنه تعطي للعدو والاحتلال الإسرائيلي صورة يسوق لها وأن المقاومة الفلسطينية هي الجهاد الإرهاب اللي قاعد العالم يقاوم فيه من 2001؟ هل أحداث 11 سبتمبر دعمت الصورة هذية؟ كيفاش كانت تأثيراتها؟
12: نعم، مما لا شك فيه كونه ثم استغلال وتوظيف إعلامي للتأثير على تمثلات الرأي العام لموضوع الإرهاب وللقضية الفلسطينية وربط معناها المقاومة الفلسطينية بالإرهاب ونعتها بذلك في حين أنه الإرهاب هذا هو تخليق واختلاق من طرف يعني الصهيو أمريكية, يعني صناعة صهيو أمريكية محضة معناها. فبطبيعة الحال وقع استغلال الظاهرة هذه والصدمة الكبرى متاع الرأي العام معناها لي معناها خلط الأوراق ولتغيير إدراك الناس واعتبار أن المقاومة الفلسطينية المسلحة هي مظهر من مظاهر الإرهاب, وفي واقع الأمر نجحوا إلى حد كبير في ذلك, لأنه مع الأسف الرأي العام كيف ما نعرفه خاضع يعني يتبع عمليات التلاعب معناها هذية اللي متعودين عليها رأوا في واقع الأمر, لأنه الولايات المتحدة مثلا في الحرب العالمية الأولى دخلتها بعد التونتا كبير ياسر صار على على على باخرة كبيرة البريطانيا اسمها, وفي الحرب العالمية الثانية العديد من الأصوات تقول اللي عملية بيرل هاربور فيها وعليها معناها فيها نوع من التوظيف.
0: شكرا لك أستاذ عدنان الإمام أستاذ العلاقات الدولية. قعدنا نحكيه على الأبعاد على الفشل والنجاح كما الناس قاعدين يقيموا, ما بعد الأحداث الصلاح بشي حكينا بعد نرجعوا نكملوا. ميدي ماغ اليوم حلقة خاصة 25 سنة على أحداث أحداث سبتمبر.
13: بعد أحداث سبتمبر حتى السفر تبدل, قبلها الأمن في المطارات كان مختلف, بعدها ولت الدولة هي اللي تشرف على التفتيش, تأسست TSA دعمت أبواب الكوكبيت وولت مراقبة الحقائب إلزامية وتشدت إجراءات الركوب. اليوم تنحي صباتك كي تخرج الليكيد كي تعدي سكانير برشا من الحاجات هذوما جذورها يرجع ل 11 سبتمبر. اما التغيير ما وقفش في المطار. في اكتوبر 2001 امريكا تعدي الباتريوت اكت اللي هو يعطيها صلاحيات اكبر للتحقيق والمراقبه, معلومات اكثر من اجهزه الدوله وسلطه اكبر للدوله باسم مكافحه الارهاب. والسؤال اللي طرحوه وقتها ومازال مطروح لليوم, وين توفى الحمايه وتبدا مراقبه المواطن؟ وفي نفس الوقت امريكا تدخل افغانستان, الهدف واضح القاعده وسامع بن لادن طالبان اللي كانت تستضيفه.
14: US Marines stormed into the Taliban held town of Dahana in southern Helmand province.
15: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
13: أما بعد عامين تفتح جبهة أخرى, العراق مارس 2003 القوات الأمريكية تدخل العراق, والسبب بالمعلن الأساسي أسلحة الدمار الشامل, لكن الأسلحة اللي قيل اللي هي موجودة ما لقاوهاش. والتحقيق الرسمي للجنة متاع 11 سبتمبر قال حاجة مهمة, ما فهمش دليل يثبت أنه العراق خطط أو نفذ هجمات 11 سبتمبر, وال 9-11 كوميشن قالت أنه الأدلة على تعاون صدام حسين والقاعدة كانت ضعيفة وما فهمش كومبيلين كيس. يعني هجوم 11 سبتمبر كان في نيويورك واشنطن, الحرب على العراق كانت في بغداد, والرابط بين الاثنين ما ثبتش كيما تروج في البداية. وبدأت الحرب, بغداد تتقصف, صدام حسين يسقط, وبعدها سنوات من احتلال, تمرد, طائفية, تفجيرات, سجون وأبو غريب. ولهنا تدخل حكاية أخرى في إرث 11 سبتمبر, التعذيب. CIA عندها برنامج سري للاعتقال والاستجواب, مواقع سرية ونقل معتقلين بين الدول وأساليب استجواب, وصفتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي بأنها إساءات خطيرة. التحقيق شمل 119 معتقل, والوثائق اللي خرجت العلن كانت آلاف الصفحات, أما برشا تفاصيل بقت سرية أو منقعة. ولهنا السؤال يكبر, بعد ما أمريكا قالت اللي هي تحارب في الإرهاب دفاعا على العالم, هل كل شيء عملته باسم الحرب كان مشروع؟ شنو صار في غوانتانامو؟ شنو صار في السجون السرية؟ شكون تعذب؟ شكون اختفى؟ وشكون مات وما وصلش للمحكمة؟ وبعدها تجي الفاتورة الأكبر, الضحايا, مش فقط 2977 اللي ماتوا في 11 سبتمبر, الحروب اللي بدأت بعد 11 سبتمبر خلفت أعداد أكبر ببرشا. مشروع كوست أوف وور في براون يونيفرسيتي يقدر أنه بين 2001 و2023 ماتوا أكثر من 940 ألف شخص مباشرة بسبب عنف الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن وباكستان
16: باكستان وغيرها، ومنهم أكثر من 432 ألف مدني. والباحثين يقدروا زادة ملايين الوفيات غير المباشرة نتيجة تدمير الصحة والبنية التحتية والاقتصاد. الأرقام هذه ما تقولش لكل اللي ماتوا بسبب قرار واحد في حرب واحدة، أما تقول حاجة واحدة، إنه الحرب على الإرهاب ما كانتش حرب قصيرة، ولات حرب مفتوحة. أفغانستان، العراق، باكستان، اليمن، سوريا، تنظيمات جديدة تولدت، القاعدة تتبدل، الدولة الإسلامية تظهر، والحرب اللي بدت بشعار نحمي أمريكا من الإرهاب ولات حرب تمتد لبلدان أخرى. وفي 2011 بن لادن يموت، لكن الإرهاب ما ماتش والحروب ما وفاتش، والسؤال ما عادش وين بن لادن، السؤال ولا شنو خلات 11 سبتمبر في العالم؟ خلات مطارات أكثر أمانا لكن أكثر تشددا، خلات أجهزة استخبارات أقوى لكن بصلاحية أكبر، خلات قوانين لمكافحة الإرهاب لكن على حساب حريات ناقشتها حتى المؤسسات الأمريكية نفسها، خلات حرب على القاعدة لكن زاد حروب أطول وأوسع، وخلات ملايين الناس يعيشوا نتائج قرارات اتخذت باسم الأمن. 25 سنة بعد 11 سبتمبر ما عادش ممكن نحكيه فقط على 19 خاطف وأربع طيارات وزوز أبراج، لازم نحكيه زاد على العالم اللي تولد بعدهم، عالم فيه كاميرات أكثر، تفتيش أكبر، حروب أكبر، سجون سرية، ملفات ما زالت مصنفة، وأسئلة ما عندهاش جواب كامل. أمريكا كان ضحية هجوم إرهابي غير مسبوق، هذا واقع، لكن الحرب اللي أعلنتها بعده خلت هي زادة ضحايا في بلدان أخرى، ولهنا تكمن المفارقة الكبرى متاع 11 سبتمبر. نهار واحد قتل قرى ب 3000 إنسان، أما الحروب اللي بدأت بعده بدل تحية الملايين. 11 سبتمبر موفيش وقت اللي طاحت الأبراج ولا وقت حتى مت بن لادن، خاطر السؤال الحقيقي مش فقط شكون عمل 11 سبتمبر، السؤال بعد 25 سنة هو شنو عملنا بالعالم بعد 11 سبتمبر.
17: ميدي مايك اليوم حلقة خاصة 25 سنة على أحداث 11 سبتمبر.
0: صحيح سلاح يعطيك الصحة، شنو عملنا بالعالم بعد أحداث سبتمبر والضحايا اللي ماتوا بعد أكثر بكثير وبعشرات من الضحايا اللي ماتوا نهارتها، وإحنا نتعاطفوا مع ضحايا الكل، ولكن المتضرر رقم واحد هو الإنسان المسلم، وحدث يجيهان للإسلاموفوبيا. رو اسمك أسامة ولا اسمك محمد ولا اسمك كذلك، تنجم تتعطل 6 سوايع في المطار، تنجم تتحرم من خدمة، تنجم تضطرد حتى من البلاد جهنة،
2: نجم يحبطوك من الطيارة، يتردوك من خدمتك وتتقمع في أبسط الحقوق بتاعك.
3: والإشكال مش حتى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد بسنوات بدأت تمدد الأمور إلى دول العالم الغربي،
0: واليمين المتطرف اللي بدأ يحكم في أكثر دول الغربية رو عنده دور بكل ديجا برشا قاعدين تبثون على 23-5-13 تنحلوا نقرأوا بعد. يلا جهنة.
2: تاريخ 11 سبتمبر هو ما بدلش الوضع في أمريكا فقط، هو كتب فصل جديد من حكاية جديدة أو نسخة جديدة تجاه العرب والمسلمين. نسخة ما بدتش من صفر، لأن الإسلاموفوبيا المصطلح اللي نحكيه عليه رغم هوش جديد انتشر أكثر في 2001، أما هو يرجع لعام 97 ويمكن حتى أقبل، ولكن في 2001 هي الانتشار الكبير للإسلاموفوبيا. هو شنو؟ نجم نعطيه تعريف بسيط، نجم نسميه المصطلح هذا يفسر ظاهرة، ولا نجم نقول عليه حتى هو مرض نفسي وهستيري واختير يصيب الغرب خاصة الأمريكان حول العربي المسلم اللي تحول بعد أحداث 11 سبتمبر للعدو الأكبر لهم، مش العدو الأول، الأكبر. العرب المسلمين
0: باش تخص فيزا لأمريكا يقولك هل شاهمت في أحمال الإرهابية؟ الأسئلة اللي يسألك معناتها أكثر شيء من هكا
4: أمور ثقة من الأخر، أقولك من الأخر عمل لقعد فاركس ويرا بش نعرف يعني نعرف ما أنت قل
2: مجتمع هو حتى اللي يجيب عليه أنت ما يصدقوش، على خطر يقعد يبحث وراك برشة أشهرة باش ينجم يبحث حتى يعطيك فيزا إذا خديتها. بطبيعة الحال 11 سبتمبر كما قلنا عزز الإسلاموفوبيا، وصف العرب بإرهابيين جهاديين مخربين دمويين. هذوما شوية من العبارات اللي نجم نقولوهم، جزء من السياسيين اعتمدوهم، جزء من الإعلاميين زداء، ونسبة كبيرة من المؤثرين على الرأي العام الأمريكي والغربي. في الفترة هذه كان عارفوا أنه الأمريكان كانوا 80% منهم يثقوا في وسائل الإعلام امتاحهم، الرقم ما هوش رسمي ولكن يقال أنه 60% من وسائل الإعلام في الوقت هذيك كانت على ملك الصهيونية، وهذا نجم يفسر نوعا ما الاستراتيجية دي مشوا فيها تضخيم الأحداث ويمكن محاولة السيطرة على الرأي العام الأمريكي في الوقت هذيك. 11 سبتمبر يقولوا عمل حاجتين مهمة مهمين وحاجتين كبار. هو أول حاجة نسى الغرب وخاصة اليمين المتطرف اللي كنتوا تحكيوا عليه قبل شوية في العدو الأول لهم واللي هو السامية اليهودية، أنه كانوا يحكيوا في الوقت ذيك على نقاء الأمة، يخافوا زيدا من النواحي الاقتصادية وسيطرة السامية اليهودية. ولكن بعد 11 سبتمبر تنسي شوية الموضوع هذا وركزوا مع العدو الأكبر واللي هو المسلم العربي مهما كانت جذوره. هل كما قلت أنت معناتها تولد في البلدان الغربية جي مهاجر؟
0: الأفلام كيفاش الأفلام الأكسيون كيفاش كان ديما آسيا والشرير، جت فترة الأشرار كل ولا عربي وش لغمو كحلة وكذا. يمكن 10 سنين الشرير اللي فوندام ولا بروسلي ولا مش بروسلي اللي باش يتعارك معاه يبدأ عربي وش لغمو، يتصور في تركيا عادة ولا
3: خاصة لا خاصة حتى في السيري الأمريكان مثلا اللي عارفوا شكسية كبار كما NCIS مثلا وغيرها من السيري، خاصة السيري البوليسية كان فيهم كان فيها الروس قبل الساعة هو الشرير ثم بعد تحولت إلى المسلم.
2: وين تمت شيطنة الهوية العربية الإسلامية حتى في الأفلام اللي ما عندهمش علاقة بتاريخ الحدث هذية؟ كما قلنا بدأ فصل جديد من مزاعم مقاومة الإرهاب ولا الحرب على الإرهاب في أي مكان من العالم. شنو صار في أمريكا ولا العرب المسلمين في أمريكا بعد 11 سبتمبر؟ نحكيه على 1400 تقرير حول اعتداءات على حقوق المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. 11 سبتمبر قفزة قياسية في جرائم الكراهية ضد المسلمين. في 28 جريمة كانت حصلت في أمريكا عام 2000 في 4 أشهر فقط اللي تبقوا بداية من سبتمبر 2001، نحكيه على 481 جريمة ضد العرب المسلمين. في نفس 4 أشهر هذوما مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يسجل أكثر من 1700 حادثة تمييز وكراهية. اللجنة الأمريكية لمكافحة التمييز تحدثت على أكثر من 600 جريمة اعتداء مباشر. لجنة تكافؤ الفرص تحكي على طرد 300 موظف عربي مسلم تعسفيا. ونحكي وزيتا على جرائم قتل.
18: Mark Strowman was in a shooting rampage to kill as many Muslims as possible as a retaliation of 9/11 terrorist attacks. He killed Waqar Hassan, a man from Pakistan. He shot and killed a man from India, Vasudev Patel. And on September 21, 2001, he shot me in the face.
2: هذا واحد من الضحايا اللي تمت محاولة قتلهم في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا واحد من الناس اللي تم اعتقالهم اللي اعتدى أو قتل، واحد من باكستان، واحد من الهند، وهذا الضحية الثالثة اللي نجي من الموت. أول 6 أيام بعد 11 سبتمبر كانوا من أصعب ما يكون في حياة العرب المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى زيد بعد الخطاب الشهير 17 سبتمبر 2001 في واشنطن، وتحديدا مهم المكان من المركز الإسلامي جورج دبليو بوش.
19: The face of terror is not the true faith of Islam. That's not what Islam is all about. Islam is peace.
2: الإسلام هو السلام. حب يخفف الأوضاع شوية وقال إنه الإرهابيين هذوما ما يمثلوش الوجه الحقيقي للمسلمين في العالم وحتى في أمريكا. الخطاب دم تقريبا 5.5 دقائق حاول يلطف فيهم الأجواء، ولكن حملات الكراهية ضد المسلمين كانت متواصلة، خطولها منظمات وأحزاب. من بين الأمثلة اللي دعمت الإسلاموفوبيا في أمريكا والغرب في الوقت ذاك نحكيه على مركز ديفيد أوروفيتس للحرية الأمريكية. كان في الوقت ذاك هو المحرك الأساسي المجموعة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ولا مركز الحرية هو اسمه بالأساس الممول الرئيسي لشبكة واسعة منعت أول حاجة تطبيق الشريعة الإسلامية في عدة ولايات أمريكية. نفس مركز الحرية هذا أوروفيتس في 2003 عملوا منصة اسمها جهاد ووتش. المنصة هذه كانوا يدخلوا لها آلاف الأمريكان يوميا تشوه صورة المسلمين العرب وتدعو زيادة للكراهية، ويقال أنها من أكثر المنصات اللي ساهمت في انتشار جرائم العنصرية والعنف ضد العرب المسلمين في الفترة هذيك. ما وقفوش هوني، أطلقوا حملات في أكثر من 100 جامعة أمريكية، أكبر الجامعات الأمريكية، سموهم أسابيع التوعية بالفاشية الإسلامية. يعني وصلوا وصفونا بالديكتاتورية المتطرفة جدا، أنه ما نمنوش بالحقوق والحريات، وكانت دعواتهم واضحة بمحاولة إقصاء العرب حتى وإن كانوا حاملين للجنسية الأمريكية. 11 سبتمبر زاد عطى حق للأجهزة الأمريكية وبالقانون إنهم يتجسوا يراقبوا يفتشوا العرب والمسلمين وهذا حسب قانون الوطنية الأمريكية. يعني أي عربي مسلم في أمريكا يحكي في تليفون عندهم الحق يتجسوا عليه مثلا. هذا أبسط الحاجات. في 2002 برنامج تسجيل الدخول والخروج هذا نعرفوه في فترة في تونس، وكانوا الذكور اللي عمرهم بين 16 و 25 سنة وصولهم من دول مسلمة تفرضت عليهم الاستجوابات الدورية حتى من غير أي شبهة إرهاب أو وتم الحقيقة طرد عدد من المهاجرين مع نشر الرقم الرسمي في الفترة هذيك بعد الإجراءات.
0: لا يطردك دون أن يبرر، يحطك على جنب يحكي معك بعد يقرر هل تقعد ولا يخرجك.
2: عندك إقامة عندك جنسية مش مبرر،
0: هو يخو قرار ما غير ما يبرر. ساعات أنه اسمك أسامة فقط
2: أو بد ما نمشيش أنا لأمريكا معناها
0: ولا ما تفهم. شكون قال لي في كندا اسمه محمد في الماركت بليس ما عادش يجاوبوه، بعث لنا واحد اسمه ما تمكنش مش تدقش من اسمه، اسمه محمد أسامة بن لقب باش علينا. تخيل هذاك شنو الفترة اللي عاشها محمد أسامة بن، معناتها شبهة تمشي على ساقين. الحمد لله ما عادش برشا في أمريكا. تفضل.
2: شرطة نيويورك والمخابرات في الوقت هذيك عملوا حاجة اسمها وحدة ديموغرافية. كل مسلم يمشي للمسجد وإلى المطعم الحلال وإلى نوادي الطلاب المسلمين هو زيد يتحط في ليستة ويتم تجسس عليه ومراقبته، مراقبة حركته بالكامل هو وعائلته والمحيط والانطواج متاعه الكل. ما نحكيوش زيد على تشابه الأسماء هذوما، وحتى مش الأسماء، حتى مجرد الشكل متاعك إنك تكون عربي فهذا يتسلط عليك تمييز، تتمنع من أبسط الحقوق متاعك، تتمنع من إنك تسافر تتنقل أو حتى يهبطوك من الطيارة.
20: Last Thursday, this Iraqi-born man and two others were denied seats on a commercial flight when other passengers complained.
21: Yeah, the managers come up to us and say, we cannot take in the airplane because the customers refused to go in the airplane if you go.
22: Because they were scared of you?
21: That's right. As I'm Arab American.
2: عربي أمريكي ولكنه من جذور عراقية يتمنع من أنه يسافر رغم أنه أموره قانونية تذكرة السفر موجودة، ولكن خافوا منه في الطيارة فهبطوه مش هو بركة معها شكون. والحادثة هذه تكررت عدة مرات، نحكيه على النقمة، نحكيه على كراهية، أما هذا ما ينفيش أنه كان فما وجه آخر ثاوي يلزم نحكيه عليه. فما تضامن خاصة في مدينة ديربيرن اللي تعتبر عاصمة الجالية العربية في أمريكا، الشرطة في المنطقة هذه والبلديات والكنائس حاولوا يعملوا دروع بشرية خاصة قدم المساجد باش يمنعوا أي تجاوزات أو اعتداءات نجم تصير على العرب والمسلمين في كاليفورنيا، ولو أنه كان فيها حوادث اعتداء كبيرة برشا، ولكن منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومعاهم جماعات مسيحية ويهودية ولكن بنسبة قليلة برشا كانوا يرافقوا المسلمين وخاصة المحجبات للجامعات وحاولوا أنهم يحميهم في فترة من الفترات هذوما. بعد سنوات عديدة الإسلاموفوبيا اللي توقعنا وأنها تكون موجة ترافق 2001 حتى سنوات قليلة ولكن باش تتنسى مع الوقت، ولكن نرجعوا لل 2015 ترامب اللي يعاود يذكر بخطاب الكراهية هذية.
23: According to Pew Research among others،
24: وفق مركز بيو للأبحاث هناك كراهية من المسلمين الذين يعيشون هنا تجاه الأمريكيين، ما قد يسفر عن المزيد من الهجمات. يجب أن نصبح قادرين على تحديد المشاكل وفهمها والأخطار التي تمثلها، ولا يمكن لبلدنا أن يكون ضحية لهجمات مروعة على أيدي أشخاص لا يؤمنون سوى بالجهاد.
2: اليوم بعد ربع قرن هل تتواصل الكراهية هذية؟ هل في فترة من الفترات كي نرجع لل 2023 ولل 2024 وقت اللي شفنا بعض الأمريكان خرجوا على مواقع التواصل الاجتماعي متاحهم في الوقت هذيك وكانوا يقولوا تحيلوا علينا وسوقوا لنا مفهوم الإسلاموفوبيا، ولكن نحن في الوقت هذا وبعد تقريبا ربع قرن بدينا نفهموا أنه هذا دعاية سياسية إعلامية. اليوم شنو ينجم يكون موقع العرب في الغرب وأمريكا؟
0: واضح مو بعد 11 سبتمبر ديما كل مرة يخلقوا أحداث وحكايات باش تكرهم في المسلمين وغيرهم. شكرا لك جيهان فاصل وبعد نكمل معكم. كانت هذه الساعة خاصة على 25 سنة من 11 سبتمبر.
25: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
26: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
27: أريدو طور عالمك.
0: ميدي ماج اليوم حلقة خاصة 25 سنة على أحداث سبتمبر. اهلا بالصلاح، شنو احوالك؟
4: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بيك، مرحبا بيك بكل مره اخرى. احنا تو حكينا برشا على احداث سبتمبر، شنو صار، شنو تبدل، شنو حتى المقاول اسكو خذ تعويض ولا حكيتو كل شيء تبارك الله. صاروا للساعه الثانيه دونك تو باش نمشيو للناس الحقيقه انا مغروم بهم شويه.
0: شنو المقاول يظل يفصصها معلمنا شويه
4: اي تفصيلات
0: حتى نتفضل مش مشكلة.
4: لكن لا مش نحكيو على العبيد اللي يستحقوا بالحق دي دوكيومونتير على نتفليكس اللي هما كي شافوا اللي صار وقتها، لحظات الابراج المنهاره، الناس موتة، شفنا حتى فيديوهات الناس كيفاش تجري. لكن في الوقت هذاك الكل الناس اللي كانت تترحم وخايفه يقول لك انا زعما فمشي اهلي غادي، انا عندي بابا يخدم غادي، عندي مرتي، عندي كذا. ثم ناس شافت هذا الكل وقالت هذه فرصه باش نكذب. معناها دونك تو باش نحكيو على اغرب قصص الاحتيال اللي صارت مربوطه ب 11 سبتمبر. اكزاكتومون،
2: فما تعويضات
4: وخذوا برشا فلوس زاد. نحكيو لهنا على بعد اسبوعين تقريبا من الهجمات، ثم امراه دخلت المركز مساعده قدمت روحها قالت اسمي كاثرين توماس، تقول اللي هي ارمله، زوجها حسب روايتها اسمه روبرت بنجامين توماس، تقول اللي رجلها كان يخدم محاسب في شركه موجوده غاديكا في مركز للتجاره العالمي، مات في الهجوم. معناها اليوم مشى يخدم على روحه مات بالطبيعه. القصه في ظاهرها ظاهره عاديه، اما في الفتره هذيك كلمه راجلي مات في 11 سبتمبر كانت وحده تبكي. دونك يتعاطفوا معاك ولا يقول واحد مرتي ماتت مثلا في 11 سبتمبر كان فما برشا بتبيع. المرأة طلبت المساعدة والصليب الأحمر تكفل بها إقامة بتبيع في موت لمدة زوز أسابيع، تاكل تلبس علاج طبي مصاريف أخرى. لكن السلطات عملت حاجة بسيطة برشا اللي هي background check، يعني تحقوا من الخلفية متاحة، تحقق عادي من المعلومات. ولهنا بدأت القصة تنهار. الاسم الحقيقي للمرأة ما كانش كاثرين توماس، اسمها الحقيقي كان اسمها توني لورين بولك، والأخطر زوجها اللي قالت إنه مات ما كانش موجود أصلا.
0: اخترعته
4: وقالت مدامهم برشا ميزو تنطيش راجل وسطهم. دونك الان التحقيق زاد قال انه ما فماش اصلا محاسب اسمه روبرت بنجامين توماس يخدم في البنية الكل، يعني ما الزوج مش موجود والزواج موجود لكن مش بالشكل اللي قالت عليه. القصة كانت مختلفة. في مارس 2002 اعترفت بارك بالذنب وفي تهمة السرقة، كانت وجه عقوبة دخلت الخمس سنوات سجن. الكذب خايب غادي 50 حبس معناها على كذبة كيف هكا. لكن مش خاطر
3: معها تحيل
4: يعني مش خاطر كذبت، لكن بطبيعة نحكيه لهنا بعد كارثة بالحجم هذا. المساعدات كانت تتحرك بسرعة كبيرة، الناس كانت محتاجة والمنظمات الإنسانية تحب توصل الفلوس بأسرع وقت، لكن وقتها سرعة كانت تحل في باب متاع فوضى. كيف ما نحكيوش كان توني بولك وحدها، كان زادة برشا تحقيقات لهنا. مثلا في مارس 2002 سلطات نيويورك أعلنت أنه 23 شخص تم توجيه اتهامات لهم بسبب ادعاءات كذبة مرتبطة بأموال الضحايا. سيناريو كان يتعاود، يجيهم راجل يبدأ يبكي يقول لهم عندي شكون بالعائلة مات غاديك، يقدم أوراق يطلب مساعدة وفي بعض الحالات يأخذ فلوس. السلطات وقتها قالت أنه 15 من المتهمين قدموا شهادات وفاة مزيفة، بعضهم أخذ 760 ألف دولار معناها بقرابة ال يعني معناها فما مليار بفلوسنا أخذوا، 8 الأخرين تم كشفهم بتبيع قبل ما يأخذوا الفلوس. الموضوع ما كانش كذبة عادية. نمشي وزاد ثم رجل اللي اخترع عائلة مش حتى قال مرتي، ثم من اغرب القضايا
2: كل واحد مليار هم عملوها،
4: هو كل واحد تقريبا نجم
0: 750 الف دولار او جوز مليارات
4: شنو اي بفلوسنا كيك اي في وقتها في 2001 راه فلوس هذيك برشا فلوس. معنا نحكي لهنا نحكيه على مارك كريستوفر، اما هو قدم اسمه قال اسمي مارك بالميري، اللي هو قال انه زوجته اسمها ليسا واللي كانت تخدم في واحد من الزوز ابراج ماتت في الهجوم. وجهد فقط خلق قصه كامله، قال لي انه عنده ولده صغير عمره 3 سنين وانه محتاج فلوس باش يخلص مصاريف في جنازة والقروض والكريدت كاردز متاعه ومصاريف دراسة الطفل. حاول يأخذ تقريبا 63 ألف دولار من مساعدة الضحايا، وفعلا الصليب الأحمر أعطاه شيكات بقيمة 52.580 دولار. المشكلة للزوجة موجودة، للوليد موجود، هو الرجل تقريبا حتى شكوا في وجوده، معناه قد يمسوا فيه شوية من الأول اسكو موجود ولا. تحقيقات كشفت اللي هي كذبة، لكن حكاية تولي أغرب. عمل في ديسمبر 2002 ظهر ملف آخر، مرأة قالت اللي خوها واسمه جيفري مونتغومري كان مفقود في مركز التجارة العالمي واللي هي بالفعل تحصلت على آلاف الدولارات من مساعدة الناجين. لكن السلطات بدأت تشك الFBI، معناه الFBI معناه بالحق تعبوا، معناه بين أنهم يحقوا ولا يقولوا كذا متحايل ولا هو معناه يحق شو صار. دون قاعد
0: كل دولة تصير فيها خذوا فما متحايلين،
4: هو ذيك ثم
3: مصطلح في الأزمات،
4: ثم مصطلح اللي هو أثرياء الحرب. معناه مثلا برشا خرجوا حتى مقالات على الناس يقولك في الحرب العالمية الأولى والثانية رأوا فما ناس سفري ماتت، فما اللي خسر ديارهم، فما اللي حلوا بنوك في سويسرا ويخدموا اليوم على بنوك بنيت فقط لانه كان فما وقت ناس استغلت
0: الحروب الفاي
4: اكزاكتومون. انا احكيوا لهنا بطبيعه ثم زاده واحده من اشهر عمليات التحايل اللي هو باتريك هين قال اللي شريكه يخدم معاه هذا حاول ينوع شويه قال لهم لغه مارتي وهذا ما مش تجي معاه. قال عندي شريكي اللي هو جيف جون اندرسون كان من ضحايا الهجمات وحسب الروايه اللي قدمها قال حكيت مع اندرسون قبل الهجمات ب 45 دقيقه وقال اللي شريكه كان ماشي لشركه ماليه موجوده غادي في مركز التجاره العالمي عمل غالب رونديفو بطول خاطر ثم زوج ولا اربع طيارات دخلوا في البنيه دونك ما كانش بوسيبل انه يقابل الناس يخدم معاهم. الابراج تنهار الشريك يموت القصه كانت مؤثره الرجل قدر حتى يقنع جهات اعلاميه واشخاص اخرين بالروايه لكن الهدف حسب السلطات كان واضح الحصول على اموال المساعدات وحسب هين تقريبا 68 الف دولار من الصليب الاحمر الامريكي. الصليب الاحمر يسرنيه تمشي تقول رسالة لي حاجة يعطيك
2: الفي
4: اي تلقف من غادي معناها تحاول تمنع كيف كيف السلطات حاولت تلقى الشخص اللي قال انه مات اللي هو جيف جون اندرسون ما لقاوش ما فهم حتى السجل اللي يثبت وجود الشريك بالشكل اللي وصفه هو وبطبيعة تم ايقافه في دلاس عام 2003 وكان مطلوب في فلوريدا زادة بتهم مرتبطة بالسرقة والاحتيال. اي حريقة يمشي يقولهم شريكي غادي معناها ذيك شنية كان خدمته في الحياة. في 2005 اعترف فين قال لي هو اختلق القصة هذه باش ياخذ اموال الصليب الاحمر هو فقط مش شخص يكذب لكن يحاول يتحايل على فلوس باش وهي نورمال مو تمشي الناس اخرين خاطر ثم الناس كانت تستحق. اشهر قصه تقريبا في هذه الكل هي موضوع الثانيه هاد اللي هي ما قالتش اللي رجلها مات هي قالت انا كنت غادي ما جبت لا رجلة لا قالت شيء انا قالت انا كنت
1: هي عاشتها معناها
4: اكزاكتو ما قالت لي كنت في وسط الساوث تاور اللي هو البرج الجنوبي قالت لي كنت في الاتاج اللي ضربته الطيارة الثانية وحكيت تفاصيل مرعبة على اللحظات الاولى للهجوم. قالت لي شفت الموت قدامها وانه شخص يحتضر اعطاها خاتم زواج باش يوصلوا لمرته.
1: أنا حكيت قصة بعيد
4: مؤثرة برشا وقالت اللي هي منعت بمساعدة الرجل الإطفاء الشهير اللي هو ويليس كراوثر اللي معروف معناها الرجل هذية برشا برشا اكزاكتومون. وحسب روايتها فقت بعد أيام في مستشفى للحروق تم اكتشفت أنه زوجها مات في البرج الآخر. قصة كتسمعها من اللي تقول مستحيل معناها تكون هي طلعتها خاطر كانت ياسر حقيقية لكن بالطبيعة تانية هاد ما فهمش منها كان اسمها أليشيا ستيف هاد كانت من برشلونة. الصدمة الكبرى اللي هي نهار 11 سبتمبر 2001 هي ما كانتش اصلا في نيويورك في قبيلي كان في برشلونة تقرا غاديكا في مدرسة الدراسات العليا. بتبيع القصة لهنا بشوية أغرب اللي هي قالت لي أنا كنت غاديكا هي دخلت زادة في العالم متاع الناس اللي منعت فما أسوسياسيون اسمها World Trade Center Survivors Network اللي هي شبكة هذه فيها الناس اللي منعوا من 11 سبتمبر ويحاولوا يلقوا حلول ولت واحدة من أبرز وجوه الشركة وحسب لين بي آر ولت حتى رئيسة الشبكة بكذبة
2: معناها كانت رئيسة الشبكة
4: اكزاكتومون كانت تحكي القصة للصحفيين للزوار كانت تشارك زادة في جوالات يمشيوا غاديكا وين صارت الكارثة وليت بالنسبة للناس رمز للنجاة من الكارثة. نحكيوا راهو كذبة ما عاشتش اسبوع على قالت سنوات الحكاية هذية لكن بعد كيفاش طيحوها تحرير السلطة الرابعة. نيويورك تايمز كانت بتبيع غاديكا تلوج قالت تعمل في تغطية بمناسبة الذكرى السادسة للهجمات. صحفيين بداوا يعملوا في التثبت العادي من القصة نتاعها ولهنا بشوية بشوية هي قالت اللي هي قرات في هارفارد لكن ما لقاوش في سجلات هارفارد اللي هي قرات. قالت زاد اللي هي قرات في ستانفورد تقرا برشا تبارك الله تكذب أكثر من تقرا. نحكيوا لهنا اللي ما لقاوش حتى شيء. قالت اللي هي تخدم في ميريل لينش هذه بلاصة في وورلد تريد سنتر لكن ميريل لينش ما كانتش عندها سجل يثبت انه كان عندها موظفة بالاسم هذاك وحتى صحافة عملت الحاجة لازم تتعمل في أي قصة كبيرة عملت فاكت تشيكينج. هي بحكم المرأة كانت جميلة ومؤثرة برشا وبتعرف تحكي وحتى في الكوميونيكاسيون بتاعها كانت معناها تقنع برشا لكن نيويورك تايمز عملت برشا تحقيق كبير على سامي تواريخ الأماكن وبعض ظهرت الحكاية. قالوا إنه المرأة هذه اللي يعرفها الناس بتانيا هيد هي في الحقيقة اسمها أليشيا ستيف هيد واللي هي كانت في برشلونة يوم الهجمات. الأغرب من هذا اللي هي ما كانتش تلوج على فلوس
1: تلوج على الشهره
4: على الشهره فقط الاهتمام معنا مخذت حتى فرانك زيد.
0: الاغرب من هذا جهين الاخرين كل فقوا بهم بعد شهر شهرين علاش هذه خذوا خمس سنين باش فقوا بها
4: هذه خاطر ما خذتش فلوس
0: ما خذتش فلوس
4: خاطر هي الهدف كان
0: والاف بي اي ما تلتش بها
1: هي كان ما فيش فلوس ما فيش تحايل
4: تلوج على الشهره والاهتمام والانتماء معنا بالطبيعة المجتمع هذا اللي كانوا يتسمى مجتمع الناجين اللي كانوا جزء مهم وقتها كان حضور هذاك علاش نحكيوا بالطبيعة
1: ما خليت لقبات ما ديجا حاجه به
4: لا لا
3: بس اسمه مرقب خليته
4: كان لازم نحكي. وزيد الهنا على واحد من الناس اللي كيف كيف قصة اسمه جيرومي براندل اللي هو قالهم اللي انا رجل الاطفاء اصلا ظهر وقدم نفسه انه متطوع في فرقة الاطفاء وقال لي هو جاي من ويسكونسن باش يساعد في عملية الانقاذ وصل بطبيعة غاديكا في الفاير هاوس اللي هو اللي احنا مقر الحماية المدنية عنه اسمه غادي فاير هاوس ياكل يسكن ياخذ امتيازات متخصصة لرجال الانقاذ وصل حتى مع رجال الاطفاء حقيقيين للبلاصة اللي صار فيها الانفجار بعد واستغل الصورة البطولية لرجال الاطفاء باش ياخذ اشياء اخرى لكن السلطة فقت به في جانفي 2002 اعترف بالذنب وقال اللي هو لو كان متحايل تحكم عليه بالسجن تقريبا 3 سنوات اما هذه لا دعا روحه ضحية لحد شيء دعا لي هو واحد من المنقذين برشا ناس علاش يقولوا 11 سبتمبر كان فيها برشا قصص من نوع هذا نحكي على عشرات لانه كانت كارثة استثنائية عدد هاي الضحايا الاف الاشخاص في حالة صدمة الاف المفقودين في الايام الاولى لكن برشا ناس استغلت الايامات هذيك نتاع الفوضى باش تربح شوية فلوس
0: واضح
2: ميدان هوليود
3: ساعات برشا فلوس
0: في كل مكان اللي حاجته بقيمه اعتباريه اللي حاجته بفلوس اللي حاجته كل واحد كيفاش
3: خاصه في
0: انه برشا دول متقدمه رجال اطفاء فيها متطوعين معناتها يمشيوا بمناسبه مش يعني كل واحد وكيفاش. شكرا لكم يعطيكم الصحه جيهان شكرا لك ناهد يعطيك الصحه صلاح يعطيك الصحه مروان اشويق شكرا لكم. بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد جيكم امينه في فروم نهار الاثنين باش تكون خاصه شويه بالرونتري وبالعوده المدرسيه اللي باش تكون نهار الثلاثاء باش نحكيو برشا حكايات. ميرسي بوكو غدوة صلاح نجوم كالعادة في الليل مع حمود
4: غدوة نجوم التسعة متاع الليل ان شاء الله مباشرة على يوتيوب باش يكون ضيفنا والرئيس الاسبق النادي الافريقي والرئيس الاسبق الجامعة التونسية لكرة القدم حمود بن عمار
0: اللي باش يكون افريقيا الوحيدة
4: اكزاكتومون باش يحكي لنا بالطبيعة واللي هو وعبر على رفضه التام خاطر قال راهو برشا ناس شوهت كاس فريق 2004 ثم اللي قالوا سليم شيبوب هو اللي جابه فما برشا قالوا راهو بن علي معناها بالتدخل نتاعه وقت الرئيس قال لك الشراء الحكام قال لما حالك كان نجم نشريو حكام راه عملناها في 94 خاطر شيبوب وقتها موجود وبن علي زاد موجود ما كان جاوب شريو الناس هذوما راهم شريو قال راهو استحقاق رياضي تعبت عليه ناس سواء اداريين ولا كذا باش احكي بك تفاصيل احكيه
0: واضح. شكرا ليك يلا نتقابلوا احنا نهار الاثنين بون ويكاند.
5: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
6: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: اريدو طور عالمك. بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه بيهايف تغني انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 من صباح الأمس إلى 6 من صباح اليوم ب258 تدخلا لمجابهة أثار الأمطار الغزيرة، وتوزعت هذه التدخلات بين 135 عملية إزاحة و55 تدخلا لمساعدة مستعملي الطريق على العبور و21 عملية ضخ وعملية إسعاف واحدة. وتأتي هذه التدخلات في إطار مجابهة تداعيات التقلبات الجوية ونزول الأمطار والتدخل لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق عند الحاجة. رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن أن المكتب التنفيذي للنقابة بصدد التشاور مع هياكل وقواعد المهنة حول ضبط موعد تنفيذ إضراب عام في القطاع الإعلامي، ويشدد على أن موعد إعلانه وتنفيذه سيكون قريبا. جاء ذلك خلال ندوة صحفية بمقر النقابة تم التطرق خلالها إلى

0: أنا قد يجد نفسه في السجن عكس الخطاب الرسمي للدولة اللي نسمعه فيه اليوم. ثم نوع متاع انقضاض قانوني على الصحفيين، أقلقت راحة السلطة فنتهمك أيا كان الاتهام. وهذا حاصل في قضية زميلنا زياد الهاني، في قضية مراد الزغيدي، في قضية أيضا زميل محمد يوسف وبرهان بسيس، ومن قبلهم قضايا أخرى. الحاجة الوحيدة أن أكدوا عليها كنقابة وقوفنا جانب زملائنا وجانب زميلاتنا، وقوفنا جانب القطاع. ودعوة أخيرة إلى الزميلات والزملاء، الفترة صعبة ومطلوب حد أقصى للتضامن، أنا طالبين حد أدنى اليوم. دعوة ليكم الالتفاف حول مهنتكم والالتفاف حول الهيكل اللي يلمنا جميعا.
1: محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة من قبل رجل الأعمال والناشط في القطاع السياحي يوسف الميموني إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين طعنه في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الإسانف بتونس القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل عدة تهم في قضية فساد مالي وإداري. وبموجب هذا القرار تقرر إحالة جميع المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم. دوليا، كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تؤكد في بيان استشهاد قائدها في مدينة خان يونس في قطاع غزة محمد عبد السلام اليزوري. 4 مصادر حكومية يمنية تقول لوكالة رويترز إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وصلت اليوم إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب. جانبه عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية يؤكد أنه لا داعي لأي قلق دولي حيال حرية الملاحة في مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين عليها، مضيفا أن الملاحة ستبقى آمنة ومنتظمة. والمنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك في الأسبوع الماضي بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم في سبار إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والجامعة التونسية تحصلت على الموافقة على إجراء مباراة الجولة الثانية من تصفية الكان ضد بوتسوانا في تونس نهار 28 سبتمبر مقابل إجراء مباراة الجولة الخامسة ضد بوتسوانا في غابورون بعد ما كانت المقابلة الثانية اللي هي في تونس. اتفاق صار ما بين بوتسوانا وتونس ويخدم زوج منتخبات من ناحية التنقلات، بما أنه تونس تلعب الجولة الأولى في تونس ضد أوغندا وبوتسوانا وانا تلعب الجولة الأولى في ليبيا. دونك بوتسوانا ما يكونش عندها تنقل كبير، تنقل واحد دونك من بوتسوانا ليبيا ومن ليبيا لتونس، والمنتخب الوطني التونسي يتفادى التنقل، ومن بعد وقت اللي يتنقل أوغندا ومن بعدها يتنقل لمواجهة بوتسوانا في غابورون في نفس الأسبوع في شهر مارس 2027. لاعبين النادي الافريقي كملوا اليوم تحضيراتهم مواجهه جوليبا غدوه الخامسه نتاع العشاء في باماكو لحساب اياب الدوري التمهيدي الاول من رابطه الابطال الافريقيه. حس التمارين في ملعب مامادو كوناتي اللي باش يحتضن المقابله غدوه، مقابله يغيب عليها هيكل الشيخاوي وبلال ايت مالك بسبب الاصابه. نذكر ان النادي الافريقي ربح الذهاب ضد جوليبا 1-0. نواصل مع النادي الافريقي، وحسب مصادرنا اداره النادي ما تلقت حتى مراسله في عقوبه ضد لاعب الفريق اسامه الشريمي، هذا بعد الكلام اللي خرج على ايقاف الشريمي 6 شهور وتغريمه ب 1.7 مليون دولار في قضيته مع نادي السابق نادي سويحلي الليبي. دونك ما فما حتى قرار، ما فما حتى عقوبه ضد لاعب النادي الافريقي اسامه الشريمي. في كاس الكاف ترجي جرجيس يلعب غدوة 6 اياب الدور التمهيدي الاول ضد ديامبرز السنغالي في داكار، ملعبية الكل على ذمة الاطار الفني في المقابلة اللي يسعى فيها ترجي جرجيس لتأكيد انتصار الذهاب 3-1. في نفس الدور ونفس المسابقة نادي الصفاقسي يلعب نهار الأحد في الضيب المهيري مع الأربعة ضد شوتينغ ستارز النيجيري. ذهاب واحد بلاش الفريق النيجيري. مقابلة الإياب باش تشهد تغييرات في تشكيلة الأساس. من المنتظر يرجع الإطار الفني للأساس للاعتماد على أربعة مدافعين يعني زوز في محور الدفاع. بالنسبة للنقل التلفزي للمقابلة هذه اللي باش تكون دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على الأساس.

0: بس بشكون منقوله حصرين على موقع CSS Forever مقتبع للنادي سفيرسي مقابل 10 دينارات. في الترجي الرياضي التونسي فما إمكانية لدعم الإطار الفني للفريق بمدرب مساعد، والاسم الأقرب لدعم الإطار الفني للترجي هو مجدي التروي. في كرة اليد حارس المرمى السابق للترجي الرياضي التونسي عمار الشعباني واللي عقده مازال كيوفا مع الترجي أمضى رسميا لمدة موسم واحد مع النادي الإفريقي. خارج تونس أهم المقابلات اليوم في البطولة السعودية، 7:00 الأهلي ضد الحزم اللي دربوا جلال القادري، في البطولة الألمانية 7:30 اتحاد برلين ضد شالكي، في فرنسا 8:15 رين ضد أولمبيك مارسي، في إيطاليا 8:15 فينيس ضد فيورنتينا، وفي إسبانيا 8:00 إف سي سي في ضد فالونس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمينة بندوا وكامل فريق فورم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: في تونس. موزايك FM. كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة العشية.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه لليكب الكل معايا، دالي في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي. اليوم معنا غسان عيتي كالعاده في التنسيق والعمل الصحفي، سليم بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج في تقل مكالمتكم الهاتفيه. وائل تحيه ليه وشكرا ليه كالعاده. 71 113 على ذمتكم، وتابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، على باج فوروم باي موزايك فام على فيسبوك. زيدا ما تنسوا زيدا الشين يوتيوب موزايك فام اللي تنجموا تتابعوا فيها اللايف متاعنا وين ما كنتوا. مرحبا بكم، تفاعلوا معنا. اليوم نتحدثوا على موضوع من بين المواضيع اللي تجلب مستمعينا كي نختاروها وكي نتناقشوا فيها وكي نتحدثوا فيها لانها انسانية لحد بعيد. نتحدثوا على الاخوة غير الاشقاء، العلاقة بيناتهم شنو يميز هذه العلاقة؟ هل أنه فعلا هي علاقة كيف ما الإخوة الشقة قولوا احنا بالتونسي اللي من نفس الأم والأب، يعني علاقة تحكمها روابط الأخوة، العطف، المحبة، التفاهم، يسألوا على بعضهم، ياخذوا أخبار بعضهم، حفلاتهم، وإلا لطف عليهم أطراحهم ولا مشاكلهم مع بعضهم، وإلا الإخوة غير الأشقاء أحيانا تكون العلاقة باردة متباعدة. البعض يقول لك لأنه كل مثلا أخوات متربين عند أم، وإلا فما بعد بيناتهم، وإلا أحيانا لأنه صار زواج لأول مرة وزواج المرة الثانية، دونك تلقاهم كل واحد في بلاد ولا كل واحد في منطقة، يعرفوا بوجود بعضهم ولكن ما عندهمش علاقة ببعضهم. يقولك نعرف اللي عندي أختي من أمي ولا اللي عندي خويا من بابا، أما ما عندناش علاقة ببعضنا، علاقتنا باردة وغيره. شنو اللي يخلي العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء تكون علاقة طيبة، فيها قرب، فيها تعامل يومي، فيها سؤال على بعضهم، فيها انهم يقفوا مع بعضهم؟ هل انه دور الاولياء فقط انه يقول له عندك خوك راه خوك هذاك، حتى كان من بوكا كهو راه خوك، اسال عليه، هز كلمه، امشي طلع عليه، يحاول تكون فما مناسبات تجمعهم، يحتفلوا بعيد الميلاد وهما صغار مع بعضهم؟ هل انه دور الوالدين وحدهم انه تكون العلاقه طيبه بين الاخوه غير الاشقاء، ام انها حتى الاخوات من بعد كي يكبروا كي نبدا نعرف انا اللي عندي خويا من بابا ولا خويا من امي ما فيها باس، حتى كان الولي والأب أو الأم ما قامش بالدور هذا فيها باس، نهز تليفون نقول شنو حوالك، وينك، هاي نتقابلوا، هاي نتعرفوا على بعضنا، هيا ننساو الماضي، احنا ما عندناش فيه سبب، بخيتو لقينا وضعيتنا هكا فمش عارفش باش ما نكونوش مخيين وقرب لبعضنا. البعض زاد يقولك احيانا راهو الموقف متاع الاولياء وطريقه التعامل بيناتهم انه يكون اقرب مع الاولاد الصغار والا الكبار ينجم يخلق مشاكل بيناتهم ويخلي الاخوه غير الاشقاء بعاد على بعضهم. احيانا زاد يقولك مشكله متاع الارث زاد تنجم تصنع مشاكل وخلافات بيناتهم. احكي ولا انتوما كلمونا على 71 113 1000، كان عشتوا انتوما التجربه، كان اولياءكم عاشوا التجربه هذية، كلمونا وقولوا لنا رايكم. العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء شنو يميزها؟ القرب والعطف والسؤال على بعضهم انهم يقفوا مع بعضهم، والا احيانا تكون اساسها البعد والجفاء وحتى حد ما يعرف حاجه على الاخر. 71 113 1000، كنت حابه توصلوا اصواتكم اليوم في فورام، وكان تحبوا تكتبوا لنا الواتساب على ذمتكم 23 513 1000، كان تحبوا تكتبوا لنا على واتساب وين ما كنتوا. مرحبا بكم، البداية كالعادة بأصواتكم.
2: فورام. أنا حابب أشارك في موضوع اللي يخص الأخوة الغير أشقاء. أنا عن تجربة، أنا عندي عمومتي معناتها، أنا جدي من طرف بابا معناتها أبوه بابا، وأخو زوزنتا معناتها وأخو حنيتها ما يحمد جاب منها بابا وعمومتي، وأختها بعد مرأة أخرى جاب منها 4 أولاد. العلاقة متوترة أكثر ما تتصور في بالك. أساس هو الوالدين، على خاطر بالوالدين ما خلاوش العلاقة الرلاسيون تكون قوية ومتماسكة بين الأخوة في بعضهم، وخاصة من مرة البو نقولوا إحنا، فهمت كيفاش ولا؟ وللحظة هذه هو متوفي والله يرحمهم، العلاقه متوتره وديما في المشاكل، وزيد عليها عاد قوسيتو كي زعما سما قضيه تاع ميراث هكا، وين عاد تولي العلاقه متوتره اكثر واكثر. وهذه عن تجربه معناتها، وتو الحكايه عندما يقرب 30 سنه، وللحظه هي متقاطعين اصلا ما يتكلموش مع بعضهم ديما الاخوه. وبالنسبه للاخوه الاشقاء عموماتي الاخرين يحكيوا مع بعضهم فاهمين وعلاقتهم طيبه.
3: أنا نحب نشارك اليوم في فورام في البرنامج تاع اليوم على الإخوة غير الأشقاء، وعندي تجربة مميزة في الموضوع هذا، خاطر أنا تربيت مع أخوة ولا ربوني أخوة بهو الشقة، معناتها إحنا وأنا وياهم، ولكن العلاقة بيناتنا كانت علاقة متميزة جدا وما زالت كذلك.
4: السلام عليكم حبيبي صباح النور. حبيت أقول في فورم اليوم فماش تعمل مشاكل وتفرق بين الفرار والمسار، هو لك الإرث تحاول الحيلة للحيلة بيناتهم. أنا أمي يرحمها معنا كما ماتي توفيت عزيزي خلال مراب ولدها وهما ثلاثة ديجا وخوهم معنا عاشوا مع بعضهم بالجديد بالجديد بالجديد معنا وتعاشروا وتحابوا وحتى كي كبروا ما تفرقوش ونسبات دي ما تلقى ومتدعطت بنتها والدختها معناها بمساء والحمد لله ولباس كهو. الحاجة الوحيدة هي حيلة والإرث هذه اللي عم مشاكل بيناتهم يقي الحمد لله يا ربي.
5: أنو صباح ربي أنينا يا غاية أنينا رأو العلاقة ما بين الأخوة الشقاء الشقاء اللي ما هم شرط أم فرد أب رأي فيها برشة حنية رأو يكنوا على بعضهم رأو يتقلوا على بعضهم ويحبوا بعضهم ويزوروا بعضهم إلى معناتها ليما هم التواصل معناها والله نعرف أن أشكون معناتها هم أخ وهم هم شرط أم من البركة والله العظيم يحبوا فهم تأنيهم.
6: عسلامة فروم، مرحبا مدام يمينة، مرحبا. والله حبيت ندخل معك، أنا محمد عندي خويا من ملبوك عشنا وخيان ومتفاهمين لهذه الساعة.
0: فروم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام. فروم كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام.
1: رجعنا لكم مازال واصلين معاكم في فورم على موزايكا فام، تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا 71 116 ألف على ذمتكم. كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم نحكيوا على الاخوة غير الاشقاء والعلاقة بيناتهم، شنو يميز هذه العلاقة، هل انه علاقة قرب وعطف وتفاهم وتواصل، والا علاقة فيها مشاكل وبعد وغيره. احيانا شخص يتزوج المرة الاولى ويطلق ويعاود يتزوج المرة الثانية، يكون عنده أحيانا أبناء من المرة الأولى أبناء من المرة الثانية. البعض يقول لك في أغلب الحالات راهو الصغار والفوي الثاني هو اللي يغلب، دونك أوتوماتيكمون شكون عنده علاقة أكثر بصغار الثانيين، وبالتالي كالأخوات ما تكونش فما قرب كبير بيناتهم. نتحدث زادها لأنه العلاقة بين الأخوة غير الأشقاء تدور فيها للأولياء، معناها هما اللي قربوا الأخوات بين بعضهم ويقولوا لهم زوروا بعضكم، مشي طل على أخوك، كلم أختك، اسأل على أخوك، اسأل على أختك، وإلا هما الأخوة في حد ذاتهم اللي يقوموا بالدور هذا. 71 113 ألف على ذمتكم، وإلا باللي مساج متاعكم زاد على الواتساب على 23 513 ألف. نتحدث اليوم على الأخوة غير الأشقاء والعلاقة شنو يميزها، وإحنا قبيلة سنين تسألنا مازال داكتواليتي الأخوة غير الأشقاء ولا ربما لأنه غيرت كينو شكل الأسرة اليوم، دونك ولينا معاش نتحدثوا برشا على فاميغو كومبوزي كبيرة، وإلا واحد يعرس المرة الأولى والمرة الثانية وغيره.
7: وكده بنحكي على الأخوة غير الأشقاء يحيلنا للحديث عن الديناميكات العائلية، باعتبار أنه العائلة تمثل اهتمام كبير للناس في حياتهم، لأنه المؤسسة العائلية تبقى من الهياكل الأساسية في المجتمع. العنصر الثاني أنه ما فماش وضعية واحدة لنجم نحكي عن الأسرة، لأنه المثال الكلاسيكي هو وجود أولياء الأب والأم والأبناء، إلا أنه العائلة تأخذ أشكال متعددة ومختلفة، ومنها أنها يمكن تنحدر عنها أبناء اللي ما يكونوش من نفس الأب أو من نفس الأم، وهنا نجم نعيش وضعية أيضا متعددة ومختلفة، وهذا يؤكد تعددية الوضعيات الأسرية وإمكانية أن الروابط الاجتماعية داخل الأسرة تأخذ توجهات مختلفة مرتبطة بصيرورة العائلة، بالديناميكية الموجودة في العائلة، بالدور اللي يلعبوه الأولياء في توطيد العلاقات بين الإخوة غير الأشقاء، أو بالعكس ربما التباعد بيناتهم، واللي هذا باش نحاول اليوم نتطرقوا له إن كان في الماضي يعني. أو اليوم. وانت ذكرت نقطة مهمة هي الفاميغ كومبوزي اللي ساعات تعطيك هذه الإمكانية باش ترى أنهم عائلة يعيشوا تحت نفس السقف من والدين مختلفين، لكن باش يبنيوا علاقات الزوجين مع بعضهم اللي هي نتيجة علاقة عاطفية، والأبناء اللي ممكن تربطهم علاقات متنوعة متعددة لما باش يتقاسموا نفس الفضاء المنزلي.
1: تري بيان، خلينا نبداو التليفونات. معايا ياسمين، مرحبا.
8: الو عسليمه، بونجور.
1: عايشك يا ياسمين، مرحبا بك.
8: لاله
1: 29 سنه من سكرة.
8: اي انا ديما نسمع فيكم الحقيقه، ونحن لجان الحقيقه للسجن تاعك سياره على الاخر.
1: والله حاجه تفرحنا برشا، لان نحبوا اكثر ما يمكن لجان يشاركوا معنا. وينكم
8: الاخرين نتاع الخدمه؟
1: اي به عاودوا نعاودوا مازالوا كدس دي فروم على الخدمه راه. دونك شاركوا على ذمتكم. 71113 مازالوا برشا مواضيع فيما يخص الموضوع هذا يا ياسمين على الخدمه.
8: اي دونك لو كان تاعي جي دو دومي سور، مي الحقيقه انا نقول اخواتي، وعندي خويا معناتها من ماما معناها. دونك
1: ثاني عندك زوج اخواتك من بوك واخوك من امك. اي هاو شي جانتي
8: زوجة
1: والله ياسمين محليك. اي
8: دونك وقت انا بابا وماما معناتها امهم ديفورسي من الاول، وبعد عارف بابا وخذي ماما. دوكو ماما هي اللي ربت خواتي. دونك هي اللي قربتهم لينا من نحن صغار مع بعضنا، يجوا بحذينا. نذكر انا صغيره اختي الكبيره اللي توا مبوسه برشا هي اللي ربيتني مع ماما. دونك سيتي اون ريلاسيون تري فيزيونيل معناها. عمري ما نقول دومي عمري. دونك توا حتى كي كبرنا جوف عندي بنت اختي اللي هي تموت عليا، عمرها ما تقول هذه مثلا
1: ما دومي سور، اختي من البو، اختي من الام،
8: نو كل خالتي، اختي صاحبتي. دونك الحقيقه علمونا من احنا صغار معناتها هذيك عليه دور لي بارون.
1: دونك انت تعتبروا دور الام والبو
8: سورتو سورتو فوالا الام. احنا ماما ربيتنا ياسر قراب على خويتي، وتوا ديجا نوتغ ريلاسيون نمشي بحداهم، نمشي بحدا امهم خويلهم توت لا فامي.
1: ام خواتك زاد لي جونتي معاك معناها تحبكم، معناها الام هاد زوج متفاهمات جدا.
8: اكزاكتلي
1: اي شفت محلاهم
8: اللي هي تقع غاغ الحكايه تاع
1: اي ما فهمش المشكل نتاع ولادي انا والاخرى تقول ولادي انا، معناها الاشكال غير مطروح.
8: جامي حتى خويا لغلا شيخ ثلاثة بنيت عنده خويت. دونك خويا الصغير مثلا اختي الكبيرة
1: قد عمره تاو
8: خويا 27 عام
1: داكوغ. اي
8: دونك واختي الكبيرة ديما تلوج علينا ومشينا ونجينا شون عنده اخر مرة عملت عرسي وكل فريمون هي اللي الشابو تو عرفت كلي فريمون اون ريلاسيون الحمد لله معناها هي غاغ ديجا حتى صحابي ولونتوراج
1: عرفت. هو راهو ما نعرفش علاش نبهتوا، اما ساعات في الاخوه الشقه اللي من الام والبو يبداو مش متفاهمين، ما فماش قرب بيناتهم. اوني با اوبليجيش نكونوا فما افينيتي كبيره مع اخواتنا اللي من الام والبو، ساعات نجموا ما نتفاهموش معناها.
8: اي فما اللي ما يتفاهموش،
1: مش نكرهوا بعضنا، اما فما حد ادنى من التفاهم ما فماش بيناتنا، عادي لاباس. المهم ما نكرهوش بعضنا، ما نحقدوش على بعض.
8: الحقيقة الحمد لله يا ربي معنا حتى مشكلة نخاف على بعضنا في أي حاجة، ما بعضنا مشكلة فرح لطف أي حاجة. وكل أخواتي أنا عمري ما نقول دمي ولا حاجة. اي سورتو لا ريلاسيون افيك ما مير نتاو يجي معناتها بحذية ديجا بنت اختي تبدا
1: دونك
8: والله الحمد لله الحقيقة أنا ديما نقول الحمد لله خاطر امي ديما نتمنى عندي اخت الحق ربي يفضل خويا. دونك الحقيقه الغول تاع خويتي موجود في كل شيء الحق.
1: انت في الوسط جيت ياسمين؟
8: انا في الوسط.
1: دونك خويتك البنات الاولانيين؟
8: اي فوالا زوج بنات الاولانيين وبعد انا وبعد خويا.
1: فما عمر فرق عمر بيناتكم كبير ولا؟
8: اختي اكبر منا بتسع سنين انا تسع سنين فوالا
1: واضح.
8: اما ديجا فما ديجا فما اون بارونتيز حتى امهم عندها اولاد
1: فهمت
8: دونك هما عندهم دومي ونعرفوهم وصحاب معاهم رانا
1: واضح. معقول.
9: دونك كلها في التربية الحقيقة.
1: دونك ترى اللي هو دور الأولياء قبل كل شيء.
9: أنا نقربوا دور الأولياء المايند سيت من نحن صغار يقولنا أخويتك تخاف عليها أختك في كل شيء يعلمونا من نحن صغار معنا المسؤولية اليوم أخويتنا اللي حنحبوهم فمشكره.
1: الكبير يقولوا أخوك أكبر منك وصغير يقولوا له أخوك أصغر منك رد بالك عليه.
9: هو إذا أخويا الصغير بكالوريوس اللي هو اللي خاف على ثلاثة بنات مثلا معناتها أي حاجة مشكلة دونك سي لو رول دي بارون ان فيت.
1: تري بيان معناها أنت خويتك الكل ماهم شقة فينالمون ياسمين.
9: شو أخويتي كلهم شقة؟
1: ماهمش من البو ومن الأم. خويتك الكل من هكا ولا؟
9: أنا عندي زوج خويت من بابا
1: صحيت
9: ولا وبعد جينا احنا بابا خذي مرأة اللي أمي جينا نحنا وأمها بعد عم شفت كم تحيتها وجيبت صغار
1: داك أخوك من الأم من البو دونك
9: ولا خويا خويا ولا
1: ربي فضلهم لك
9: عايشك
1: محليك إن شاء الله ديما ملمومين
9: انت احلى وميرسي بور تو بور لي سوجي رقيقه يعطيكم الف صحه على السنه تخدموا فيها وكملونا
1: نكملوا نكملوا بقدره ربي مكملين ان شاء الله.
9: ميرسي ميرسي
1: نورتنا يا ياسمين تحيه ليك ان شاء الله موافقه يعطيك الصحه. نواصلوا مع التليفونات معايا عمر. مرحبا سيدي
10: حسام لله
1: الله يخليك. مرحبا بك.
10: مرحبا لله اسمح لي لك
1: عايشك سيدي فضلك. 73
10: سنه وسامحني انا
1: 73 سنه من عين زغوينة.
10: اي
1: نتشرف يا سيدي. مرحبا
10: بك اكثر لله. انا الحمد لله عشت في عائله كبيره ما شاء الله. والدي الله يرحمه كان متزوج وعندما توفيت زوجته خلت له 4 صغار اولادي كلهم الاخرين ينادي جميع عام ونص وقت امي تزوجت به وهي بنفسها كانت يعني متزوجة وزوجها توفى وخلالها زوز أولاد وطفلة. دونك وتزوج بعض
1: دونك هي زوجة والدك
10: هي زوجة
1: دونك هي
10: أمي أمي زوجها توفى وخلها صغار وبابا ما يرحمه توفت زوجته وخلاله صغار بعد هما تزوجوا زوز مع بعضهم وربوا هكا الضربة على الأولانيين نتاع بابا وثلاثة نتاع أمي وبعد جينا أحلى.
1: أنتم شقة معناه أما عندكم أخواتكم الأم وأخواتكم البو؟
10: عندنا 7 من الأم والبو عندنا زايد 4 من البو وثلاثة من الأم
1: 55 بسم الله ما شاء الله 55 ربي يفضلكم لبعضكم.
10: هذا الموضوع اللي خلى يهم الهام جدا في القصة كلها هو الوالدين كيفاش ربيونا وكيفاش عشنا كنا في دار واحدة كنا نسكنوا في جندوبة بعد 56 هبطنا لتونس دار اللي سكننا فيها في تونس لحد الآن مازال تمتعنا عشنا فيها الكل هذوما اللي سميتهم لك كلنا مع بعضنا 7 الاخرين جاوا بعد ما جاوش كل مع بعض ماما لي لي كاتر لي تروا ولي بريمين تاع المارياج الاخراني في دار واحده بما فيه انا نتفكر وانا صغير جافي 3 ans في الليل كي نقعدوا هكايا اون سراسومبل بعد العشاء نحطوا كلميده ونبدا نرتب في القران اللي حفظناها عند الكتاب في الحومه. يعني اخواتي هذوك من بابا واخواتي من امي عاشوا معانا وثم اللي بابا عرس لهم ثم عرس الأختي من الأم وعرس الخوية من الأم وعرس الأخواتي من البو وهو معناتها لمهم كلهم أخواتي من البو يعيطوا الأم يعيطوا لها دادة وأخواتي من الأم يعيطوا البابا سيد علي خاطر باب اسمه علي. يعني اللحمة نتاعنا كانت ما شاء الله والحمد لله هدين فارقنا اللي فارق وقعد اللي قعد ولحد الآن كل عيد نتلموا في بقعة في دارنا اللي موجودة توا نقعدوا فيها ونفكروا فيها حياتنا
1: الصغرى. سي عمر انت وخاطر انت جيت من بعد بربي كان بحذك راديو ابعد عليها سي عمر خاطر فهم شو يحس بحذك ماذا بينا صوتك يبدأ واضح انت اللي فهمته جيت من بعد وقتاش فقط اللي هذوكم راهم اخواتك من الام كهو والاخرين اخواتك من البوه كهو
10: ديك ما انت بديت نفهم
1: ولا اما قبل ما كنتش فايق مش حاس
10: لا لا لا نعرف اللي انا ما قلت لك من 4 5 نعرف هذاك اخويا من بابا وهذاك اخويا من امي
1: اما ما فماش تفرقه معناه
10: نو نو نو بديتو
1: خواتك انت فاهم اليوم اخواتك وكا
10: خويا وخويا وكا ما فماش حتى فرق ما بين خويا من هذا وخويا من هذا هو ديجا اخواتي تولي من البو ومن الام رغم لي مثلا اختي وخوتي زوز من امي ما هماش خوات اخواتي اللي من بابا
1: فهمتك اي بيان سور اي
10: ورغم ذلك في نحضر في افراحنا في معناتنا كل في كل وقت نحضر مع بعض ساعات ما احنا من تونس نمشي ونتلموا الكل في في في البلاد هذيك نحضر مع بعضنا في الحفلات والمهرجانات ونلموا بعضنا كل مع بعضنا وبعد هنا الدار اللي هبطنا فيها في تونس وسكننا فيها مارتي كونتيس اللي الكل خرجوا من الدار هذيك عرسان وكونوا عائلات اولاد اولادهم اولاد خواتي معناتها لليوم الغدوه مازالوا يجيوا يا عمي عمي اللي بين خويا ما ولاد خويا من امي ولا ولاد خويا من بابا عمي ما فماش ماشي لدار عمي جاي لدار عمي
1: اي عمهم ولا شطر عمهم بيان سور بالحق خاطر مهمه اللي تقول فيه خاطر
10: الولد الوالدين ترباوا على تربيه ابوهم وابوهم اللي تربى على على تربيه بابا دونك التسلسل نتاع الاخوه يمشي في الذهن في العروق
1: فما نقطة مهمة وانتي تتحدث يا سي عمر قلت لي نتفكر دارنا متاع جندوبة شنو الاكسيبسيونيل اللي فيها الليالي كيفاه الصبحية كي تمشيوا للمكتب ما بعضكم كنا شوية على
10: في جندوبة ما نمشيش المكتب خاطر جيتي اون كارت ريجان
1: اما حسيتك عندك ذكريات مع الدار كاين لمتكم ياسر
10: نرجع انا لدارنا اللي سكننا فيها في جندوبة قبل ما تولدت غادي ديجا في جندوبة حتى خرجت منها من 53 ثلاث سنين الاعوام اللي فاتت تعملنا ولا تعملنا هزيت ولادي وشيت وريتهم الدار اللي كنا فيها وتولدت فيها هذيك في جندوبة مازالت هي بنفسها ساكنين فيها ناس اخرين عارف لي مازال هذيك موجود وخاطر علاش عندي ذكريات نتاع خواتي كيفاش نتلموا في الدار كنا مع بعضنا والدار واحد تلم خواتي هذا
1: شنو اهم الصور اللي ترجع لك ترى داركم هذيك مع خواتك شنو ما الصور اللي تستحضرهم انا
10: ترسخ في بالي هي وقت نروحوا من الكتاب وفي الليل الراجع وهيك اللي قريناه بعد العشاء تتحط الميدة قلت لك نتلموا الكل ما خواتي الكبار من بابا وخواتي من أمي وإحنا اللي أكبر مني خاطر أنا مزلت وقت جافي قلت التورازون كاتران ما عنديش بحفظ رئيس أما نتلم نفكر هذيك الصورة اليوم الغدوة مزلت في مذاكرة في بخ والحمد لله رب العالمين نطلوا على بعضنا
1: وفطور مع بعضكم
10: وراجعوا بعضنا
1: اللي كتبتوا كمل بهم يمدهم للي بعده
10: اوني تي 14 اوني ريستي تو 5 بعد حش عيني واحد مازال من واحد من خوات من بابا والخوات الاخرين من امي وبابا اما الاخرين الله يرحمهم
1: الله يرحمهم نعم عاشوا ايام جميله
10: حتى كان هما مشاو ريحتهم مازالت لانه تو نمشي لدار خويا نلقى ولد خويا غاديك يعني ساكن في نفس الدار اللي نعرفوا فيها كل شويه خويا من البو ولا خويا من الام نفس الدار
1: هي بيتها تو بين جندوبه وتونس
10: اي عندي ولاد خويا تاع من امي في جندوبه نمشي لهم وعندي خواتي ولاد خويا من خواتي من بابا في تونس هنا في بنعروس في ريانا نمشي لهم نطلع عليهم ومشيونا وجيونا وفي الـ في معناتها العياد ديما نتلموا توا عندنا دارنا في اللي ساكنين فيها في تونس نتلموا فيها ساعات يجيو هما نجيو غاديك باش نفكروا هكا الجو نتاعنا وبابا كنا نتذكر هذا يطلع للبلاد باش يجيب لنا على عبادنا كل حد علوش نتاعو ويشري لنا العلاش من غاديكا ويجيبهم ونربحوا الكل غاديكا ومن بعد كل واحد يهز علوش ويزار ويروح به. انت الحمد لله هذا ناكد لك على حاجه التربيه نتاع الوالدين اللي تحنن الاخوات مع بعضهم وتلهموا تلحمهم مع بعضهم الحام هذاك راه ما يتقطعش يقعد على ولد ولد بعدين أو جينيراسيون حتى الجينيراسيون بعد والثانية وتمشي حتى الثالثة ولله الحمد
1: ربي فضلهم لك
10: والله عندي حاجة أخرى كنت أسمع
1: قل لي طبعا
10: عندي خويا لكن مش خويا
1: خويا
10: ما جابتوش أمي وبابا
1: إذا بدنا نعمل فورم على خويا اللي ما جابتوش أمي وبابا احكي لنا عليه
10: صديق تعرفت به وقت أنا نخدم في جربة في السياحة من عام 75 اليوم قداش عني 2026 من اليوم الغدوة اللي يطلب فيها ونسأل عليه ويسأل عليه وساعات يسبق خويا اللي هو من صلبي من أمي بابا ويعيد علي قبل ما يعيد علي أخويا. يعني الأخوة والمحبة نعمة ما عند ربي, وقت اللي ربي يكتبها لك ويحبك بالناس ولا تتحب عند الناس تولي أكثر.
11: هو أنت زادة يظهر لي سعمر تعاشر بالوضعية اللي عشتها, أنه عندك تبارك الله أخواتك اون فامي نومبروس تبارك الله 14 خوتلي انتوما بين أخواتك الشقة وأخواتك من الأم وأخواتك من البو, دونك أنت زادة يظهر لي عشت في مجال ولا في محيط يخليك تعاشر العباد وتراب العشرة وتحافظ على العلاقات.
10: ولله الحمد
11: تحية ليه سي أخوك
10: وتعامل حتى مجموعة من خرجنا روتريت مع زملائك من اللي زالي كتر ذا نخدم معهم. وقت خرجت أنا في التسعينات تو عامل المجموعة نتصلوا ببعضنا بعد شهر شهرين كي يلمهم ونقعدوا تقريبا هكا سويعة من زمان نبدلوا حديث وحكايات وجونا نتاع فترة العمل نتاعنا ونسابحوا ونعودوها بعد شهرين ثلاثة الحمد لله. الحمد لله
11: يعطيك الصحة يا سي عمر, نورتنا يا سيدي. شكرا لك على المداخلة الطيبة, الله يخليك, تحية لك. شكرا. نمشي لسيدة, مرحبا.
12: عسلامة مدام.
11: الله يخليك يا للا, مرحبا بك سيدة. 60 سنة من بومهل.
12: اي
11: مرحبا للا, نسمع فيك.
12: عايشك عايشك. نبدأ لك ساعة, أنا وأمي وبابا طلقوا معناتها أنا في 11 سنة
11: بيه؟
12: الله يرحمها. المهم بعد معناتها أنا عندي أخويا وأختي هما اللي من أمي وبابا, يعني إحنا ثلاثة
11: بيه؟ من الأم والأب.
12: من الأم والأب. بعد أمي خذيت راجل, كي خذيت راجل خذيته بأولاده. تسمع فيا؟
11: طبعا.
12: خذيته بأولاده, قلت له أوكا أنت بأولادك معناتها تكون أنت معناتها أنا نحن على أولادك وأنت تحن لي على أولادي. وهذاك اللي صار. أختي أمي جابت من راجل أمي الله يرحمه, جابت منه كان واحدة بركة أختي اللي هي كوثر. ولله الحمد عشنا ما فماش فرق ما بين الأولاد راجل أمي. أنا نتمنى يتعمل برنامج على أولاد لرجل أم وكلها, خطر أنا يسعدني برشا الموضوع هذايا, خطر احنا كيفاش عشنا والتوى هما ماتوا الله يرحمهم وأحنا قعدنا بسم الله ما شاء الله.
11: أخواتك من البو ولا أولاد رجل أمك؟
12: أولاد رجل أم. أما أختك
11: هي اللي
12: أختي. أي أختي معناتها بنتي مش أختي. أنا وقت اللي أمي جابتها أنا عمري 12 سنة.
11: أي
12: أمي تمشي الخدمة أنا نبدلها, أنا ننزل الروضة معناتها
11: كي بنتك.
12: ما عنديش فرق, ما نحسيش معناتها. حتى أخواتي الأخرين ما عندهمش فرق معناتها, إحنا ننسيه الموضوع متاع اللي هي أختي من الأم. فهمتني كيفاش هي هذية الكل. وأنا نقول السيد اللي قبلي ما شاء الله معناتها عجبتني من المداخلة متاعه, اللي هما الوالدين ضربة على الوالدين. كي تعرف كيف تتصرف. أنا أختي معناتها عائلة بابا, عائلة بابا أختي اللي هي أختي تعيط لهم عموميتي كما نعيط أنا, تعيط لمميتي أم بابا الله يرحمها تعيط لها أمي معناتها. فهمني كيفاش معناش كل مشكلة اللي معناتها تطلق وكل مشاكل اللي أحرم وما عادش يمشي وما عادش يجي. لا لا لا لا جملة. فهمتني أمي يرحمها ياسر كانت لمتنا ومعناتها لقينا عائلة بابا. حتى أمي كي طلقت والكل قعد ومعناتها العلاقة طيبة, يعني مكتوب ربي جيب مكتوب ربي أختي عملوا فيها معناتها توا بنت خوها. معناتها أختي كي تقول مثلا على بنت عمتي تقول بنت عمتي, ما تقولش معناتها رأي بنت عمة أختي. ليه ليه ليه وهم يقولوا هميك معناتها ما كوزينو
11: أي ما تقعدوش تقولوا راهي من بوك هولا من أمك هولا
12: يرحم والديك.
11: فهمت.
12: دونك الموضوع معناتها
11: سمحني يا سيدة, خاطر أنت قلت نقطة مهمة جدا, قلت كما قال عمر راهي تربية من الأساس ولي بارون هما اللي يعملوا هالإفار هذا. أنت مثلا في حياتكم اليومية يا سيدة كيفاش تربيتوا؟ فين ريتوا التصرف هذا متاع ما تحسوش اللي هذاك راهو خواتك من راجل أمك وهذيك أختك من أمك هاو هذاك. فهمت في شنو لمستوا في حياتك اليومية, خاصة أنت عمرك 11 سنة فايقة تعرف
12: اي انا من الاول تكل كل واحد يحس من الاول اللي معناتها امي كاينه باش تاخذ راجل باش يباع. من الاول حسيت خاطر احنا بون امي يعني عشنا لها احنا بركه بابا يرحمه كي حليت عيني نقا يعيش البرة دونك ما عنديش بيها مثلا كلي
11: طلب كبير
12: يرحم والديك معناتها امي هي كل شيء لنا. من الاول حسيتها الحقيقه ومرض شرتو انا الكبيره والكل فهمتني. بعد أمي ورجل أمي يرحمهم خليه وسعى ما بين أولاد وأحسنا معناتها ما فهميش مفارقة ليش نو تتصوروا أنت في بالك معناتها لفي مكلتنا يلزم الناس كلها تاخذ قد قدذية ومبعد في جبنا أختي فما حاجة ضحك شوية أنا وبنت رجل أمي خويت منش بنت أخويت ولينا غيرنا من أختي حسينا كينا هي حست اللي بوها جاب طفلة باش يتعلق بها وأنا كيف كيف فهمت بختها عندي أختي ما أصغر مني ما حسيتيش الحساسة ذي ما عنديش معنات احنا لي ولينا نبكي وراحنا صغار والكلهم بعد وين نحن لهين بها
11: فرحانين بالبيبي
12: يرحم والديك مع أمي ورجل أمي عارفوا كيفاش يتصرفوا باش ما يخليونيش نحسوا كل احساس راهي كي جات هي باش تبعدوا نتوما وفهمتني كيفاش لا من بعد حسي لو قريت في الزهره قريت في تونس امي معناتها كي نعمل حاجه تكلم عمي تعاقبني رجل امي حامي عليا فهم انا معناتها رجل امي وقت اللي جبت سرتو ولدي الكبير ما عندكش فكره لا والله يحايل مع ولدي في الحاجات فهمتني كيفاش معناتها
11: يعني بالنسبة ليه بنته ماكش بنت مارتو
12: يرحم والديك حتى يسافر يجيب كل شيء يمد لأمي وأمي تقسم للناس كل كيف كيف ما أمي معناتها بالحق مش على خاطر
11: أمك ما عنديش التمييز بين ولادها هي اللي جايبتهم وولاد رجلها
12: لا لا بالعكس أنت معناتها كي تراها فما يمكن حاجات عملتها معاهم وما أكثر من أن احنا كي ساعات نتعمل تقولي لي يلزمك تفهم اللي أنت بنتي حتى كان كشيت عليك أنت بنتي وما بشي حسوها فهمتني كيفاش معناتها وتوا هم قلت لك رجل أمي مات لولاني الله يرحمه قبل وبعد أمي معناتها وما تصورش احنا شنو اللي صار فينا في سوى في رجل أمي سوى في أمي وهما معانا وإحنا هما توا قصدوا ربي إن شاء الله في الجنة واحنا قعدنا دوما مع
11: ولادي
12: واختي اليوم الغدوه نقول لها انا كي نبدا نتكلم تقول لي عشيرتي يا اختي يا حبيبتي وانا كيف كيف واختي هذه معناتها اللي من امي كيف كيف معناتها اختي انا عندها ولده ولدي معناتها انا نفستهم ونقول لهم اسمع راهي هذيك امك الاولى وانا امك الثانيه ما يعني الحقيقه نتاع ربي ولله الحمد ومن بعد انا كتبت ربي طلقت زاد عرست وطلقت جبت ولدي الاولاني فهمتني جبت ولدي من بعد كيف تفرقنا من بعد عاودت حياتي ربي سبحانه معناتها راجل زادة اللي عملوا مع ولدي أمني ما عملوش مع ولده اللي أنا يعني ولده اللي جبته أنا معناتها منه ما عندي حتى إشكالية بسم الله ما شاء الله لليوم الغدوة معناتها بو ولدي الكبير توفى زادة بو ولدي الصغير قام بالواجب على الأخر مع ولدي في موت بوه في مناسباته في من اللي هو صغير تخلى عليه عمره 6 سنين معناتها قلت لك ساعات نقول له معناتها رك يعني ولدك باش يغير معناتها تلمال اللي ما صارتش وحتى كيبو ولدي الله يرحمه حي نفس اللي عاملة مع ولدي اللي من راجلي الاخر ريت انا توا ساعات كي نسمع كيفاش القات ان تجيني حاجه ما نقول يا اخي فينا الماء معناتها شنو دايم ربي
11: سبحانه كيف ما اخواتي نجموا يقاطعوا بعضهم
12: اقسم بالله وعناتك حاجه انا بعد كتبت ربي وطلقت راجلي ثاني اخذي على روحه وجاب زوج بنات انا توا كي نكلم ولدي نقول له شنو احوال اخواتك اخواتك هو يحبهم برشا عمري للنهار قلت له معناتها ليه وبالرغم اللي صارت لي حكايات ما يعلم بها كان الله سبحانه لكن انا ما حكيتهمش وما خاطرهم ما عندهم حتى ذنب
11: تتفق
12: فهمتني
11: واضح
12: ما شكرا. عندهم حتى ذنب
11: يا رشيدة سامحني سيدة بلا المرة الجاية يزمك تشارك معنا خطر في نتحدثوا على العلاقة بزوج الأب وزوجة الأم شارك معنا خاصة كان عندهم زادة أبناء
12: كثير يوم معناتها فرحانة اللي تحصلت عليكم خطر برشة مرات ساعات في جي في حاجات وما ما ما نتحصلش عليكم أما اليوم معناتها الحمد لله اللي تحصلت عليكم
11: إن شاء الله ديما تتحصل علينا
12: يا ربي العبيد تقرا اللي الدنيا فيها الموت خوك دمك ولحمك سواء من بوك ولا من امك هذه تجين معناتها وانا نقول راهو يرجع للوالدين للوالدين ولما اللي تكون لك الكراهيه يتكون المحبه فينا الماء الصغار عمره ما يتحاسبوا مهما كانت الطرق ما عندهم حتى ذنب
11: به تري بيان
12: فهمتني
11: واضح
12: حكيم وعايشك وبارك الله
11: الله يخليك ربي يفضلهم لك يا يا سيده نشكرك برشا على المداخله نورتنا عايشك يا لاله تحيه ليك نواصلوا مع التليفونات 71 113 1000 مازال عظمتكم كي تحبوا تشاركوا معنا اليوم نتحدثوا على الاخوه غير الاشقاء تحيه الوائل في رقم مكالمتكم الهاتفيه معايا رشيده مرحبا
13: الو
11: مرحبا لاله
13: عفشانه
11: عايشك يا رشيده 50 سنه من سليانه
13: سليانة وأكثر
11: مكثر مرحبا تحية ليك عايش. وكل أهالينا في مكثر وفي سليانة مرحبا يا رشيدة أحكي لي
13: عندي زوج خوات من البو زوج أولاد الحصيل وكما بابا خلاني عمري 4 شهور كبرت ما نعرفش اللي هذوكم ما همش خواتي ولا ما همش ما عرفت الحكاية
11: أمك عودة تزوجت
13: لا لا لا هم أخواتي بابا أخذ امرأة جابنا زوج أولاد وتوفت خذ أمي جابتنا 3 بنات وولايد أخواتي الكبار عمري ما حسيت ما سمعت
11: ما في بالكش أصلا معناها
13: جملة كان بعد ما عرفت بعد ما عرفت هكا كل مرة نسمع كلمة جيت نسأل في أمي قلت لي يا رم أخواتكم البو وكيمات بوك انت خليك عمرك 4 شهور هم اللي خدموا كبروكم ديجا عرفنا الكل من عند أخواتي هذوكم حتى بعد كعرسوا الأولاد الكبار كل واحد سكننا على روحه ونحن سكننا نحن وأمنا وأخونا الصغير اللي تعمل خطبة تعملها في دار خويا الكبير اللي تعرس تعرس في دار خوها الكبير
11: الله يرحمه أخواتك يا رشيدة
13: أخويا اسمه محمد والأخير المولدي وفي فرنسا هما عايشي هما أولادهم وعائلتهم التو في فرنسا أخويا الكبير الله يرحمه عنده 3 سنين من اللي توفى علاقتنا بيه برشا بمرته بولاده يجيبون الكادوات من فرنسا نحضروا لهم في أي حاجة يعملها يحبونا بطريقة غير عادية
11: وانت ما تعرفش كان كي جيت باش تعرس باش فقت
13: كان كي بعد ما عرست وقت عرست عمري 24 سنة
11: معناها عمرك 24 سنة باش عرفت لي اخواتك
13: وديجا عديت الفكرة أمي لولادي أولادي ما عرفوا اللي يذوكم ما همش خوالهم يعني أمهم وحدهم كان كي كبروا ما عندي تولدي واحد عمره 35 عندي طفل عمره 30 سنة عندي واحد آخر عمره 27 والصغير عمره 29 سنة ما عندهمش فرق بين خالهم يعني خويا
11: بالشقة وغير والشقيقة غير الشقيقين باهي رشيدة شنو اللي عشتوا في حياتك اليومية وشفتوا في تصرفات أمك وبوك وكل اللي خليك ما تميزش بين أخواتك
13: الحقيقة بابا ما خلطتش عليه خلاني عمري 4 شهور وتوفى أما مع أخواتك أخواتك أخواتك هذوكم أخواتك الكل هذوكم أخويا الصغير هو أصغر من أخواتي هذوكم هو معناتها ديما أخواتي الكبار هما الكل هما الكل كان جاي واحد يخطب كان واحد باش تعمل حاجة كان
11: أمك كان أمك ديما عندكم أخواتك
13: أخونا الكبير وأخويا الآخر هذوكم هما الكل الكل اللي مثلا ما قبلت خطبت الواحد تفاهمتنا وياه وتخطبنا الكل أخويا الكبير سمع عليه كلام ما وافقش عليه ما وافقش عليه ما خذيتوش ما خذيتوش قلت خويا ما هوش موافق عليه ما ناخذوش كي يبدا ندرشنا خويتنا ياسر بهين معانا خويا ذي الكبير الله يرحمه اللي توفى بولاده ربي طول عمرهم زاد بهين معانا على الاخر مرت خويا زاد عبارة أمنا مش مرت خونا الحق نستغرب لكن نسمع واحد يقول هذا يا خويا من الأم هذا يا خويا من رشنية هذا نحسها كلمة زيادة يعني تتعدى للصغار تولي تفرقة وتولي ندرشني هو أخوك
11: هو خوف في نهاية الأمر
13: خوف نفس اللقب نفس الاسم نفس كل شيء. عنا والله دارنا نحن كنا نسكن البرا في الريف, عنا دارنا التو أخوي الكبير يحبها يعني حتى مشان فرنسا وملك في تونس الكل يحب دار بابا ذيك تبقى. بكلنا البنات قلنا مدام هو يحبها تبقى كما هو يحبها خليها فم. معناتها الحقيقة علاقتنا بها برشا أمي
11: شنو تمشيو لها الدار ولا فما شكون ساكن فيها؟
13: ولا لا ساكن فيها حد.
11: أما تمشيو لها وبخلينها محافظين عليها بنفس
13: ال هو يحبها أخوي الكبير فيها, هو بابا زرع فيها كشجرات وكسانية صغيرة, معناتها حبينا نخليها كما يحب أخوي الكبير.
11: قعدتوا محافظين عليها كما عملها الوالد حتى من داخل كيف كيف
13: كيف ما كيما كيما عاشتها امي قبل واخواتي والكل بقينا محافظين عليها.
11: الوالده موجوده رشيده
13: الله يرحمها.
11: الله يرحمها وينعم
13: الله يرحمها.
11: عشتوا برشا ذكريات نحس فيها الدار هذه اللي محافظين عليها.
13: برشا ذكريات برشا ذكريات طفولة توني عمري 50 سنة ما نسيتهاش الحقيقة. كيفاش خواتي الحق ياسر باين معانا. عندي خويا ذا المزار ربي طول عمره داره في القروان ديما كيجي من فرنسا نمشوله ومرته الحق باهية معانا باهين معانا. أصل عمرنا ما سمعنا حتى من خواتي عمرنا ما سمعنا كلمة أختكم هذه ومش أخت. وعلى فكرة خواتي اللي من بابا عندهم خوهم وأختهم من أم أخرى. أما نحن معاملتنا ما نعرفش خاطر عشنا مع بعضنا معاملتنا خاصة عبارة يقول دي خير نقول لك خير من الخوات من الأم والبو.
11: واضح واضح جدا يعني.
13: الحقيقة
11: واضح ربي يفضلكم لبعضكم.
13: نعيش
11: أنت قريبة معناها خواتك الكبار اللي من البو أكهو عزيز عليك
13: ياسر ياسر
11: أحيانا ودي. أحيانا أكثر ودي حتى طول. من خواتك من الأم والبو
13: الحقيقة هي ما تقالش ما الحقيقة
11: لا عادي بالحق ساعات القرب النفسي والإحساسي.
13: أخيرا نمشي لفرنسا مرت خويا الكبير استقبلته في دارها عبارة ولد بنتها عبارة ولدها عبارة الحقيقة علاقتنا بها يا شرى ربي بقي السطر على الناس كل إن شاء الله العباد كل تحب بعضها
11: رشيدة.
13: والدنيا هذه ما زي ما حتى الواحد الحقيقة
11: تحية ليك يا رشيدة. سلمنا على سيانة كاملة ومكثر ونشكر برشا على مداخلة. تحية ليك مرسي يا رشيدة. نمشي لسفيان. مرحبا عايشك يا سفيان. 47 سنة من صفاقس. نعاود ونتصل بيه من الجديد خطرت قطع عايزه لي المكالمة الهاتفية. جست نقول مستمعينا كلمونا 71 مثل 12 عظمتكم كي ناخذوكم بالتليفون شتركوا معنا ابعدوا على الغاديو باش ما يبدش الصوت يعمل لكم الحس وقت المداخلة داخلة متاعكم. سنين
7: تجارب ثرية ومتعدة لأجيال مختلفة. هذا يؤكد أولا أنه الأسرة مؤسسة ديناميكية تتطور تنجم تعرف أشكال مختلفة. العنصر المهم اللي نحن طول نطرقوا ليه هو الأخوة غير الأشقاء إن كانوا يعيشوا في نفس الفضاء أو إنهم هما تبقى هذه القرابة الاجتماعية متوفرة اللي ربما ساعات يعيشوا في فضاءات منفصلة عن بعضها البعض أو يتقابلوا استثنائيا. على ما يبدو إنهم يعيشوا في نفس الفضاء هذا عامل مهم لأنه فما ذكريات مشتركة واللي تقال في أغلب الشهادات نحن أمام تاريخ كتب بشكل جماعي من قبل عدة أفراد صغار وكبار وين الأولياء تم التركيز عليه يلعبوا دور مهم جدا. وكأنه هذا يجي بمسألة مهمة نعيشه دمما أنشطة مع بعضنا تقاسمنا كلينا شربنا ممكن نتعاركوا ممكن نتضامنوا نتفاعلوا وفي هذا التاريخ المشترك والأنشطة هي اللي تبنى العلاقة. فكأنه نحن نفترض أنه كأنهم يلزمهم من نفس الأب والأم كانوا يعطي فرص أكبر لأن العلاقة تنجح. في حين من خلال الشهادات اللي قد نسمعوا فيها كأنه فما الناس عندهم القدرة بش يكتبوا رواية حكاية من غير إخراج مسبق هما بش يعيشوا هالتجربة هذه. واللي ريناه أنهم avec du recul بالمسافة تظهر هذه المسافة هذا الارتباط. فكينه الارتباط المشترك الانتماء المشترك ينسج من قبل عدة أفراد في مسار تاريخي طويل اللي بيش يعطيهم هذه الإمكانية أنهم اليوم يقول راهو اللي يربطنا مش هو الرابط الدموي بالأساس حتى وإن كان من أحد الأولياء فقط وإنما اللي عاشوه من تجارب من أنشطة مشتركة من لحظات وربما ساعتهم الخلافات لكن كينه هذه الخلافات يمكن تقبل لأن العلاقات الاجتماعية تعرف أيضا احتمال الخلافات الصراعات وهذا يستوجب نضج كبير من قبل الأولياء لأن أنا من الأولياء هما اللي اختاروا باش يعيشوا مع بعضهم بالرغم من أنه شخص أو الشخصين عندهم أطفال منحدرين من زيجات سابقة لظروف متعددة ومختلفة. فهذا القرار هو قرار الأولياء باش أنهم هما يرتبطوا مرة ثانية بعد زيجة أولى اللي باش يتحملوا تداعياتها هؤلاء الأطفال. ورينا أنه الأولياء لما يكونوا عندهم هذا القدرة ساعات ما يقولوش في السابق خاصة في الماضي كانوا ساعات الصمت والسكوت ما باش يحميوا الأفراد. لذلك ساعات الحكايات نسمعها أكثر في الماضي البعيد اللي يقولوا راني ما فقتش أو الحكاية ظهرت كان في حدث اجتماعي ساعات حتى بعد الممات. وكأنه في ذهن الناس في السابق الصمت ونكران هو مش إخفاء حقيقة بقدر لحماية هذه المؤسسة وخلق هذا الجو أو المناخ اللي فيهم راهم قد تقدوا كيف كيف وما فرقوش بيناتهم. وذلك حتى وإن فيه نوع من إخفاء الحقيقة هو فيه شعور نبيل بمعنى الأولوية لهذه المؤسسة. اليوم المختصين يمشيوا أكثر يقول
11: إيه مسنين ساعات من غير حتى ما نحكيه معناها نجم الأم تبدأ تحايل من غير ما تشعره ما نحطوش فيها حتى الموفيس فوا ولا العنصر القصدي. نجم هي من غير ما تشعر حنينة أكثر مع أولادها اللي جابتهم هي باغ اكزامبل ماهيش حنينة برشا مع أولاد رجلها وإلا هو من بعد كيكبروا يحسوا اللي كاينه فما كومبورتمون مختلف في البو طيب مع أولاد ومش طيب مع أولاد مرته مثلا وإلا ياسر أنجلجون مع صغار اللي جايبهم من مرته اللي عايشة معاه وصعيب شوية مع أولاده اللي جايبهم من مرته لا باغ اكزامبل. معناها هو ما هوش بركة نخبيه أما أحيانا تصرفات زادة هي يزمها أشياء يومية يعملوها لباران باش الصغار يحسوا بك الأمان هذاك وبك القرب من خواتهم الكل وما يحسوش فما حيلة.
7: هو كلامك أكد أهمية تحميل المسؤولية للأولياء وقالتهم الدخلة ساعات أمي أصعب معايا من الأخرين تقولها الناس وعندهم زادة الوضعية الأخرى اللي على خاطر تقول باش ما يحسوش خاطر عندهم أهمية التمثل وساعات باش الناس زادة ما يقولوش راني أنا خاطر أنت بنتي أو ولدي فتح حيل. فكل هذه الأحاسيس والمشاعر تأكد أولا هذا الارتباط وأهمية الانتماء الاجتماعي ولكل طفل حق في الأسرة. نعود ونرجع راهو مهم بقطع نظر من تطور حياة الأزواج وطلاق انفصال وفاة اللي هو راهو مهم جدا أنه الطفل يتمتع بحق العيش في الأسرة ومش في مؤسسات مثلا التعهد متاع الدولة اللي هي مهمة كهياكل بديلة. إما راهي ما تنجمش تعوض المناخ العائلي بين ظفرين الطبيعي اللي هو الأفضل نفسانيا اجتماعيا للأسرة.
11: وهو دو بلوز اون بلوز كان قبل خاطر زو معناها شخص عرس مرتين دونك عنده ولاده من المرأة الأولى والمرأة الثانية ولا مرأة زو رجلها توفى عاودت عرست برجل آخر اليوم ماشيين أكثر في لافاميغو كومبوزيسيون يعني اللي طلق وعنده أبناء من المرأة الأولى متزوج الأول يعاود يتزوج بمرأة مطلقة وعندها صغار دونك يعملوا عائلة محلاها مع بعضهم كل واحد عنده صغيراته ونجموا زادة يجيبوا أن أنفون كوما هما مع بعضهم.
7: وهذا يأكد أنه ما فماش مثال للعيش تجربة الإخوة بقطع نظر من نفس الأولياء أم لا. ثانيا أنه أيضا لدي مفخار لدي مسار وضعية متعدة الإخوة غير الأشقاء ما فماش نموذج أو مثال باش نحكيوا عليه لأنه حكاية تقول راهي على رسولنا راهم هما اللي يحنوا علينا هما اللي حدوا القيم اللي باش نرتبطوا بها كيفاش أني نحافظوا على المنزل المشترك متاعنا يعني يبنيوا كل حكاية والتاريخ المشترك كيما قبيلة تقول لك أنا عندي سيدي فلان يعني هما كتبوا وعملوا أشياء معالم دي روبير بقطع نظر عن هذه القرابة الدموية خاطر نحن في اعتقادنا أنه الدم هو الأساس في حين نحن في وضعيات أنا من الناس فاهمين أهمية الأسرة وانطلاقا من هذا الوعي باش يكتبوه بالطريقة متاح نخليه الدار اللي كانت كما هي باش شجرات والثانية لأنه متمثل هذيك كانوا الرمز اللي هو بناوا منه هما
11: اللحمة اللي عاشوها هما صغار
7: وكانوا الأخ
11: قالها حتى عمر اللي معناه عنده 14 تبارك الله أخوات هما من أمه من بوه وأخواته من أمه وبوه
7: ونحن ساعات باش هذا باش يثمن التاريخ نتاعنا مش لانه خاطر قرينا او المدرسه حلت عينينا فهم يلقاو بطرقهم العفويه التونسيه في التاريخ نتاعهم باش يبنيوا اشياء اللي تاكد اهميه هذا الارتباط الاسري بشكل تونسي مش لاني انا التشريعات والقوانين مهمه والتحديث مهم اما ترجع للتاريخ باش تلقى اشياء صادة لهذا اللحمه وهذه الرغبه باش انك تبني وتحمي هذه الارتباط العائلي باعتبار انه فما جد جد مشترك أو زوز جدود أو أربعة.
11: توتفي يعطيك صحة سنيم. احنا مازال مواصلين معاكم جديد ونتحدثوا أكثر على موضوع الإخوة غير الأشقاء, كيفاش يعيشوا التجربة هذية, الأولياء كيفاش يخلقوا هكا اللحمة بيناتهم. 71 113 ألف على ذمتكم. كان زاد عندك أخ غير شقيق من بعد اكتشفته وحاولت تربط معاه العلاقة, زاد كلمنا على 71 113 ألف. راجعين بعد الأخبار, مرحبا بكم.
0: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام.
14: كاليبسو
0: Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nangouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة المتعهد بملف قضية شبهات الفساد في التدفقات المالية لأسطول السمود يقرر تمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق عدد من الموقوفين على ذمة هذا الملف، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البغديري. فريق قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين ينجح أمس في إنقاذ مصابة بجلطة دماغية بالتنسيق عن بعد مع قسم الأعصاب بمعهد المنجي بن حميدة بتونس عبر منصة نجدة. ورئيس قسم الاستعجال زهير اليحيوي يؤكد أن سرعة تقييم حالة المريضة واتخاذ القرار العلاجي الناجع في الوقت المناسب عنصران حاسمان للحد من تداعيات الجلطة وتحسين فرص التعافي. دوليا، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يقول في منشور إن الملاحة البحرية لا تزال آمنة لجميع شركات الشحن باستثناء السفن السعودية الخاضعة لحظر أعلن عنه سابقا. التصعيد في مضيقي هرمز وباب المندب يدفع أسعار النفط إلى ما فوق $100 للبرميل وسط مخاوف من استمرار اضطراب حركة صادرات الطاقة، وتزداد المخاوف من انعكاس ذلك على التضخم والاقتصاد العالمي. صحيفة غارديان البريطانية تؤكد تصاعد المخاوف الغربية من عمليات روسية محتملة تستهدف كابلات الاتصالات البحرية خصوصا في منطقة القطب الشمالي، وسط اتهامات باختبار تقنيات سرية لأعمال تخريب تحت الماء. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك اليوم في قمة بريكس المنعقدة في الهند مع تركيزه على التعاون في الطاقة والدفاع والاقتصاد، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. وتحاول الهند الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع روسيا بالتوازي مع علاقاتها بالغرب. دراسة حديثة نشرت في مجلة The Lancet المتخصصة تكشف أن أكثر من 2.7 مليار شخص من بينهم أطفال تعرضوا للتدخين السلبي على مستوى العالم

0: من جديد ومازال واصلين معاكم في فرام على موزايك اف ام. تحية لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا 71 113 في 71 113. نتحدثوا اليوم على العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء. هل أنه العلاقة هذه دائما ما تكون طيبة ومحلاها وفيها التفاهم والود كما كانوا المستمعين يتحدثوا في الساعة الأولى, ولا أحيانا تكون فيها إشكاليات؟ نتحدثوا زادة, هل أنه العلاقة هذه طيبة مسؤولين عليها أساسا الأولياء هما اللي يربيوا الصغار من الأول حتى كانهم غير أشقاء على أنهم يحبوا بعضهم يعاونوا بعضهم تسيتغا, وإلا زادة نجم تكون بمجهود شخصي من الإخوة في حد ذاتهم. 71 113 1000 71 113 1000. نواصلوا مع التليفونات. معايا سفيان. مرحبا سفيان.
1: أهلا مدام أمينة.
0: الله يخليك يا سيدي, سمحنا قبيلة تقصر التليفون. ألوغ سفيان 47 سنة من صفاقس هكا ولا لي؟
1: أي. أنا تو نسمى شاهد أيام, معنا مش نحكي على العلاقة متاع أخوالي واللي هما من أب واحد أما من زوج نساء. دونك عندي 11 خال. أنا تو
0: بارك الله 55
1: سبعة معناها تبعين أمي وخمسة في جديد.
0: أيوة
1: حبيت أنا فخور برشا بالعلاقة بين أخوالي, معناها قاعدوا ديما سودي فماش حتى مناسبة تعدم يكونوش مع بعضهم. وفما كلمة ديما نقولها أنا, أحسن حاجة عند إخوالي معناها كلمة تختصر يقولك الفزعة.
0: احنا توا يفزعوا لبعضهم.
1: اي صحيح, كل شوية في الفرح ولا مثلا في حزن ولا هذا. دونك احنا أصلي منطقة دير عليه, لكن كله نسكن في الساقس بعد خال برك واللي هو في دار جدي القديمة نقولوا احنا. اما هذا ما يمنعش في اي مناسبة, كل شوية عيد ولا رمضان ولا اي مناسبة يزمهم يكون كل تتلم غادي. وكما قلت لك معناها انا قعدت ذكرى نتاع جدي, واحنا كي كنا نمشيو له ما شاء الله وقتها نقول احنا 6-7 عيال كل واحده 3-4 بجرتها ويمشيو لجدي كيفاش كانوا معايشنا معناها زوج بيوت يدوري ونقعد نستناو الناس كل نستناو في جدي حتى يروح هو وقت يمشي للسوق بعيد شويه ويجي على البيمه نتاعو معناها احنا عرضوه كل 15-20 واحد في جرته معناها باش يوكلنا. دونك العلاقه قعدت حتى اليوم من هذا علاقه معناها أنا فخور بها برشا. والحمد لله يا ربي معناها ما حتى كثير مشكلات صغيرة تهد على روحها, ما عمرها ما قاطع بعضها معناها.
0: خوالك؟
1: خوالي بينسي وخالاتي وأمي كانت عندها دواز أمتنا كل معناها كانت ديما تبغي تشبك خوالي ولا حاسة بتكمل فيه معناها. مستحيل كان مش بتحدى بكلمة خايبة, وحتى كان حد يعطي رأيه هكا معناها مجرد مش يقول حاجة لا تقفله هي.
0: فهمتك. دونك العلاقه كانت طيبه وما كنتوش تحسوا بالتفرقه اللي هذوما اخوات مش شقه وهذا اخوات من البوك ها ولا من الام.
1: اذا نحب نتو نعمل تحيه معناها الخال يسمع فينا مع علي ودخلتي مجدي هو تاكسيست تاع برونشي ديما على موزايك.
0: تحيه ليه مجدي وخالك علي هكا ولا ليه؟
1: ايوه بالضبط.
0: تحيه لهم يا سيدي, ربي فضلهم لك, نورتنا يا سفيان, شكرا لك على المداخله. تحيه لكل اهالينا في صفاقس وبير علي بن خليفه. نواصلوا معايا ايميل.
2: ألو عسما.
0: مرحبا لله
2: وبيك لله. عايشك مدام أمين.
0: عايشك شكرا لك يا ميل. 59 سنة من تونس هكا ولا ايه؟ اي احكي لي عزيزتي.
2: انا باش نحكي على تجربة الوالدة الله يرحمها.
0: اي
2: كانت بوها توفى. توفى خليها هي واخوهم خوهم صغير واختها.
0: يعني والدتك عندها اخوها واختها.
2: اخوها واختها وابوهم
0: توفى.
2: ابوهم توفى منتي الله يرحمها زادة طالها زوجة رجل آخر خيط رجل آخر جابت منه كيف جابت منه زادة زوج بنات وولد. فهمت اش باش نحكي لك؟ راهو نقول لك راهو المسؤولية تتحملها منتي الله يرحمها الله يرحمها. كانت تحس في عينيها وفي تصرفاتها وفي كل شيء كره كره كره لأمي ولختها وولدها. ولدها طمع كانت كانت تجاري وكل طامعة كان كتجي لهنا تونس وما في البلاد كتجي تونس كان حل داره استقبلها ومرته وولاده وصرف وكل ولي خالي به. كان نهار هكا ظروف وسبطة وكل شيء لك تمشي تحكي به البلاد كاملة. كانت حقود حقد عليهم تكرهم. أمي رحمها نذكرها أنا عمري كثير كانها أمي تبدأ تبكي. أمي وقتها في الكامفين وفي الصنص كلها كبرت وجبتنا وأنسى تقول لي لا راي تكره ابونا يرحمه رغم ان عزيزي كان شهيد كان توفى شهيد قبل فرنسا. تقول لي بابا كان راجل كان اوتوريتي وسعد معها كخبات الثاني هذا هي اللي متقوي عليه وكل شيء وجاي قبليدها تحس تحب هو وتحب ولاده، تحس تفرق في المعاملة وتحسسهم كي يجيوا لهنا تحسسهم بالصفة عليكم يجبكم تستقبلوهم، وبالصفة عليكم يجبكم تعطيهم فلوس، وبالصفة عليكم يجبكم ضيفوهم عندكم حتى مزية وتسب لهم بوهم قدامي وانا مدبيتها نخزر هو في قبره. راهي الله يرحمها بتاعها، الله يرحمها بتاعها، الله يرحمها بتاعها. نبدأ بيتها، نبدأ راني وقت شوكي ونقول لها يامي شبهت كل عندها حق كبير على بونا وهاني قلت لك خالي خالي خالي اللي من صحيح معناها من الأم والبو هذاك اللي كانت هكا شوية هكا تراني شوية خاطر يصل في صعيد معها ساعات شوية ما يسكتلاش أما البنات الزوز أمي وأختها مساكن كليوا على روسهم
3: هذه مماتك معناها
2: مماتي الله يرحمها بتاعها
3: أم أمك
2: أم أمي
3: يعني كانت صعيبة مع أولاد أمك اللي هم أخواتك من الأم
2: مع خالتي وخالي وي ومع
3: أخواتك أنت من الأم
2: أي أخواتها هي أي
3: بعد لا أمك عاودة تتزوجت من أولو جديد
2: مش أمي مماتي
3: ليه فهمني خلي نفهم الوضعية شوية أمال أنت الوالدة توفى زوجها اللي هو أبوك
2: لا مش والدتي هي مماتي توفى زوجها عاودت خذيت رجل آخر الأولاني جابت منه أمي وخالي وخالتي والثاني جابت منه كيف كيف يسمعوا خالاتي وخالي فهمت أما
3: يعني زوز ولادها من الرجل الأول ومن الرجل الثاني
2: هي تفرق
3: يعني هي كانت أقرب لولادها من الرجل الثاني
2: اي ولا تحبهم كره لاولاد الرجل الاول كره مش عقرب كره حقد على اولاد الرجل الاول ومحبه كبيره وحنان كبير على الواحد وتحب تركبهم عليهم فهمت انا نذكر الوالده اللي يرحمها اختها الصغيره الاخت هذه اللي من بول اخر جات مده بحنينه للبلاد وقتها مجاتها كمخطوبه وتشري في البيشات الكل امي كشرت لها وكساتها وهزت الحمام ما عرف يجيو في البلاد من البلاد من قروان وما اصدق يجيو واحد كشي امي كل فرحه بها وكشي كيف حبت امي واحد وكل شيء وما يحط امي وكل شيء وروحت لامها تشكر في امي وتشكر في خالتي الاخرى زاد وكل شيء عملت المستحيل انها باش تعمل مشاكل من بيناتهم وباش تفرق وتقطيع وتريش وكلمات وراو
3: عليها هي في نهايه الامر زوز ولادها معناها
2: ما نعرفش امي هكا كانت امي الله يرحمها كي نسالها تفسر لي تقول لي حقد كبير على على على على على بابا اللي كان صعيب معاها وممكن حبت الرجل هذا اكثر وفهم دونك سي ريسيبروك حبت ولاده اكثر وولادها الاخرين لا انت وكان فما كل فارق كبير هكا في العمر وكل هما هم بديارهم مسقرين بفلوسهم عندها نتاع لازمك تصرف عليهم ولازمك تعطيهم ولازمك بالسيف عليك أنت وتجي من البلاد راهي تجي من البلاد تجيب محملة الزيتونة والواحد والدجاج وندحو الكل وهذاك يمشي وقتها لا ولدها وواحد وكل شيء والاخرين ما يروحت شيء فأنت تعطيها مثال حاولت حتى تفرق بين أمي وأختها وأخوهم اللي هما أشقاء معناها فأنت تعمل مشاكل أنها تود هذا وذاك لا فأنت ويزمك وانتي شعطيتني وانتي يزمك تعطي بسيف فأنت تقول لها الوالدة الله يرحمها تقول لها احنا نسيت معناها نعيشوا تحت رجال ما نش نخدمه رجالنا تصرفوا كل فانت ولدك الاخر كيصرف عليك خاطر عنده شريط وخاطر راجل احنا لا كلها ابوكم وجدكم وطويفكم وقداش مره نشوفها تبدا خارجه غبانه في الزنقه وتعمل لنا فضايح قدام الجيران نبداو نرجعوا فيها احنا صغيرين يا مماتي لا كل هزوني لدار ولدي الاخر تمشي غاديك غبانه الضعف في امي الضعف في خالتي اي حاجه معناها تصير لنا نمر بينا ولا يوم خويا كل هي دعايه لك تحكيك راني شوكي فهمت من المشهد هذاك ورغم امي الوالده الله يرحمها تقربت لهم ويصبحوا يحبوا بعضهم ويقربوا شوي اوب تقع القطيعه
3: الاشكال مش من الاخوه في حد ذاتهم الاخوه مستعدين انه يكونوا قراب معناها فهمتك
2: هي وراس قطيعه هي الراس الفتله وراس قطيعه بالكلمات والسلامات كي تقول اختي فرحت بيا تقول لها اي فرحت بك ما يقال فيك وقال فيك اختي هو ماهوش صحيح وواحد وكل فهمت
3: توا كي توفيت
2: اي توفي الكل عليهم رحمه الله عليهم رحمه الله
3: داكوغ فهمتك شغلك كيفاش وليت العلاقه بيناتهم بعد توفى امهم داكوغ
2: الوالده توفات خالي توفى خالتي توفات قاتوا ولدها هي ولدها هي من
3: فما علاقة بيناتكم ولا لا توا انت
2: والله والله مره باند رقديش والله الدنيا ما تلاقينا هكا في غيار واحد وكل شيء تحس كل يحبونا بنات فلانة بنات فلانة بدي يبوس وعنقوا واحد كل فهمت اما البعد البعد وبعد المسافة والسنين هذه اللي شلخت شلخت العلاقات برشا هذاك اللي هذاك اللي فهمت والله والله سمعت المدخنين يحكي والله قلت والله الصميوني فما هكا خاطر اللي شفت وين اللي شفت وين
3: خاطر اللي شفتوا انت في مخك فما فرق كل واحد شنو يعيش
2: تعرف مدام امينه شنو اللي مخي ما قبلوش هالكره الكرة في ولاد رجلها الأول ما عرفتش علاش ورغم روح
3: هما كان جاء ولاد رجلها ما يقلقنيش أما هما ولادها هي زادة يعني هي جابتهم هي للحياة أمهم هي
2: ولا ما تسمحيش ما فهمها ولادي ما تسمحيش تسمحيش تسمحيش بوكم كذا كذا بوكم ورغم شهيد وراجل كان معروف في البلاد قتلت فراسك يا راجل بكلمته ومواقفه ووطني فانت المخدية تقول أنا جدي كان راجل سيد الرجال وكل تقول لي الوالدة الله يرحمها تقول لي لا اللي خذيته الثانية وكقد جيد هاي اللي تقوم فيه خطر الأخر كان سعيد معها
3: واضح جدا يعطيك الصحة يا للا نورتنا نشكرك برشا على المداخلة للا تحية ليك إيميل مرسي نمشي العبير
4: ألو عسلامة
3: مرحبا للا
4: عايش
3: عايشك عبير 43 سنة منوبة نورتنا يا للا نسمع فيك
4: عايش دون أنا نحب نحكي تجربة أمي الله يرحمها أمي معناتها بابا خذا أمي طلق مرته الأولى وخذا أمي
3: أمك زوجة ثانية معناها
4: أمي زوجة ثانية
3: عبير مانيش نسمعوا فيك اقعد في بلاصة فيها غيزو عبير مانيش نسمعوا فيك كان تعاود ترجع لنفس البلاصة اللي كنت فيها ولا نعاود نتصلوا بها دلي نعلق ونعاود نتصلوا بعبير ما تنساوش 71-113-ألف مازال عدمتكم 71-113-ألف نتحثوا على الإخوة غير الأشقاء وين الإشكاليات اللي تطرح في العلاقة هذه كنا نسمعوا في أمال اللي قالت وأنه تجربة ما هيش طيبة برشا بين أخوات أمها 71-113-ألف مازال عدمتكم كانت حبوا تشاركوا معنا 23-513-ألف على الواتساب كان تحبوا تكتبوا لنا زادة مرحبا بكم سينو كلمونا على 71-113-ألف سنين
5: هو الشهادة الأخيرة تأكد أنه الأسرة أو المناخ العائلي كما يعرف الانسجام والمحبة والألفة وهذا المخيل الجماعي عادة الناس تعتبر الفضاء الأسري الوسط العائلي هو الفضاء اللي فيه بالضرورة نلقاه مثل هذه القيم والمعاملات الطيبة لكن ككل الفضاءات والأوساط الاجتماعية الأسرة أيضا تجم تعرف اضطرابات تجم تعرف انحرافات نتيجة إما سلوكيات فردية أو لأنه الديناميكية الجماعية يطغى عليها هذه السلوكيات اللي تنجم تكون مسيئة واللي تمثل تهديد علما ونحن كي نرجع ساعات إلى الإشعارات لدى مندوب حماية الطفولة في تونس من أكثر الفضاءات المهددة لمصلحة الطفل هي الأسرة خلافا للي نحن نتصوروه
3: اللي هي الأمان والاستقرار والراحة
5: بطبيعة الحال معناتها هذا تبقى الإشعارات بمعنى أنه فما أسر اللي تمر بأزمات تمر باضطرابات لكن تلقى بسرعة الإمكانية باش أنها هي تتجاوز لأنه الخلاف والصراع أيضا من الخصائص أو من السلوكيات اللي تنجم تسمى الأسرة لكن لأنه نحن عنا هذه الصورة الإيجابية على الأقل في انتظاراتنا كي تصير مشكلة في الأسرة نبدأ الفزع والتعامل
3: أو حتى اللي يعيش المشاكل هذوما ما يحبش يحكي ولا متفهمش مع خوه ما يحبش يحكي بالفعل. ولا يحشم ولا يقول لك أنا متصالحت معها كان بعد بمدة خطر ديما عنا كصورة يلزم تكون يلزم بالسيف علينا لازم تكون مثالية العلاقة بالأخوة ولا العلاقة في إطار الأسرة
5: بالفعل وبقدر هذا يؤكد أنه نحن كنا خايفين على هذه المؤسسة لأنها مهمة لكن مع الأسف تخلي الناس يعيشوا صعوبات كبيرة لكن يتكتموا أو ينكروا مثل هذه الوضعيات واللي في هذه النكران وأيضا الصمت ينجم يكون تداعياته كبيرة إن كان وقت الواحد يعيش الوضعية متاع الانحرافات متاع التجاوزات متاع الإساءات وتنجم تكون في بعض الحالات متى صعبة جدا والتداعيات والانعكاسات نجم تكون كبيرة على حياة الفرد فإنه لو ما نحكيش فيها تنجم تكون عندها تداعيات سلبية على الفرد إن كان في اللحظة اللي يعيش المشكل أو على تصوره للحياة على مدى طويل لذلك نحن حتى في وضعيات كي نرجع للموضوع الأصلي متاعنا اللي هو الإخوة غير الأشقاء المهم جدا هو توفير هذا الفضاء للتعبير للحوار للتواصل باش تتحدد الأدوار والمكانات لكل أفراد وكل شخص يلقى بلاصته. لأنه في هذه الخلطة كأنك محتاج أنه أي أخ أو أخت محتاج باش يكون عنده مكانة واضحة ويكون مبنية على حوار على تعبير على تفاعل مهم بين مختلف الأفراد واللي يخليه من خلال يحدوا أنفسهم صورتهم لأنفسهم وعلاقتهم بالآخرين في إطار نفس الأسرة.
3: طيب يا خلنا نرجع للتليفونات سنين معايا عبير.
6: ألو سلام مدام.
3: عايشك يا عبير مرحبا بك مرة أخرى 43 سنة مندوبة. أحكي لي يا عبير.
6: طبك بابا كيفنا.
3: عبير عندك بلاصة فيها ريزو في داركم؟
6: لنا في الخدمة ديجا بنخرج البرد.
3: سمحنا بربي يا عبير. حب صوتك يبدأ واضح باش التيمونياج بتاعك يخلط بالقدا بالقدا.
6: باي صبا هكا
3: اي هكا باي هكا باي اي احكي لي عزيزتي باش يبدا صوتك واضح.
6: باي قلت لك بابا امي معناتها المراه الثانيه
3: اي
6: وكي طلق المراه الاولى عنده منها زوج بنات
3: اي
6: كي خدا امي بريسك عمر امي والبنات متقارب معناتها قراب لبعضهم في العمر
3: باي
6: كي اللي معناتها ما نتفهموش انا معناتها كي كبرنا احنا بنات امي انا عندي ستة خويات كي كبرنا معناتها نلقاو الوضع ما فماش مفاهمة. امي ديما تقول لي راهم يكرهوني راهم يحبونيش معناتها هما في بالهم
3: اي امك مش متفاهمه مش متفاهمه مع خواتك من البو من البو
6: من البو مع خواتي مع خواتي ومع مع ام بابا ومع خوات بابا فهمتي هما البنات كي تربيه وكبروا كبروا مع خوات بابا عمومتي على اساس خواتهم فهمت وحتى اللقب ناخذين اللقب نتاع معناتها نتاع جدي وكل شيء المهم بابا معناتها كي كنا احنا صغار معناتها يمشي لهم يقعد عندهم هو ما يجيوناش في دارنا احنا معناتها تحس شكل لما وتحس وامي ديما تقولنا راهم يكرهوني راهم يحبونيش راهم معناتها عملوا لها برشا حكايات من هي كانت صغيره كدينا نكبروا احنا يمكن احنا كي كبرنا شويه ولينا نمشي لهم وما عرسوا اما نسميش في الكونتاكت الكبير ديما نسمع معناتها الكلام في التريكن في عاملة التي ما نعرفش شنو فيه الى ان جاء اليوم اللي مرض فيه بابا عمناول عمتا الشوك اللي صار عمناول اللي يكون مع حكاية عربين سنين وانتا حكاية فرغة نخل
3: لطفة عليك
6: قاعد فيه ولا بابا مرض مالتا بوقفوش معنا ما بعتا عبارة عبيد جايين برانيس عديو قد بالدار بدخلوش البابي سيبهو عملوا برشا مشاكل في الكلينيك برشا مشاكل برشا برشا برشا انا ما كنتش هنا ديجا معناتها خلصت نهار مشينا نتاع بابا انا تصدمت ما حضروش ما عملوا التصرفات بزار على الاخر ما نعرفش عليك انا معناتها ابوهم
3: ابوهم
6: بابوهم بابانا يعني حنين برشا وانسان به برشا وطيب وفي طريقة دخل بابا 10 سنين انا مريض 10 سنين يجيوه مثال في العيد يجيوه يدخلوا كالدرجين درجين بالضبط راه ما يعاونوهوش ما وقفوش معاه لدويات حتى شي حتى شي حتى جميع معناتها ولا تشوف قضية به يدخلوها في بيهم ولا فلوس ما يعاونوش احنا الحمد لله معناتها ماناش مخليين بابا كي توفى هذا الشوك هذيك الكبيرة كيفاش ما وقفوش ما تعشيوش ما قعدوش مشاكل صيح في الدار معناتها حاجات مش
3: شنو المشاكل على شنو مثلا
6: المشاكل انا معناتها بابا معناتها عمل العملية وباش يعاود العملية ما نشحتش العملية اختي الكبيرة قالت ما عادش حتى حد يدخل بابا على خاطر نفسيته تعبة على الاخر الطبيب قال اوكي ما يدخل ما عاد يدخل حتى حد تمشي هو من البنات وعموم كل شيء حد يدخل البابا بالسيف وهنا اختي هي المسؤولة علينا كل شيء هي اللي دخلت باش تصحح باش تصحح على بابا في العملية كي دخلت باش تصحح هما شايف مخاخهم اللي هي باش تدخل باش تشوف بابا هما لا عملوا مشكلة في الكلينيك معناتها صارت مشكلة كبيرة على الاخر
3: مشكلة كبيرة اما السبب بسيط وتافه
6: السبب بسيط على الاخر
3: كان جافة مثيق او كان جافة معناها قرب اكثر او معناها زيد كبرت النفوس على الفارغ معناها
6: كبرت النفوس واحنا جيت للدخلة نتاع بابا في الكلينيك دخلت معناتها جيت بالبيكان ما نجمناش نبعت فلوس فهمتني خذيت اختي الصغيره خذيت من عندها 500 دينار باش تخرج لي ديتاي خذيت من عندها 500 دينار وقسما برب العزه الكلينيك تكلف لنا 43 مليون 500 دينار نتاع لك الدخل معناتها كي تدخلوا للكلينيك معناتها لازم تعطي على كونت هذاك خذيته من عندها اختي ما عندها هذيك الغلطه اللي صار. قلت لها انا عطيت 500 درهم دين، عطيت 500 دينار لازمني ندخل لبابا وانا عطيت فلوس. عملت لنا شوش فكي الكلينيك حسيلو بها انا مانيش حاضره الحق، خواتي هما اللي حاضرين وبنات حتى بنات معناتها بنات انا اكبر من بنتها الكبيره بثلاث سنين معناتها متقاربين على الاخر. العمى توفى بابا مشى على روح، وبعد 8 شهور بالضبط امي توفيت.
3: الله يرحمها.
6: معناتها في 8 شهور هذيك ما جاوش الدار ما طلوش على امي، امي مرت معناتها امي توفيت بعد بابا ب 8 شهور بالضبط. ما يجيوش ما يطلوش ما يسالوش، فجاه نلقاهم نهار معناتها توفيت فيه امي نلقاهم الكلهم في الدار، في البنات وبناتهم ولادهم رجالهم معناتها تصدمنا كيفاش في ابوهم ما يحضروش وما عملوا حتى شيء، وكيفاش في امي جاوا الجاره وما راهو شوف وما يعاونوش راهو معناتها يقعدوا كريسي متصبرين يقيدوا الاحوال اكثر منه لا اقل منه لا. من وضع الصباح كيفاش نمشي لامي لجبانه جات هذه الكبيره جات الكبيره هما زوج زاد جات واحده كبيره قالت معناتها كانت اختي الكبيره قالت لها معناتها اختي بنت امي وباب قالت لها نحب نمشي معاكم للجبانه معناتها نمشي الصباح. قالت لها اختي انا نحب نفهم يا اخي انت معناتها هي المشكله صارت مع اختها الاخرى. قالت لها انت معناتها في بوك ما عملتيش هكا وما جيتيش وما وقفتيش وما غسلتيش، كيفاش في امي تعمل هكا؟ اللي امي اللي احنا نعرفوا اللي هما يكرهوها احنا ما عندناش بهم كونتاكت، انا نعرفهم ما يجونيش وما يطلعوش علي. معناتها بيزار كيفاش في بابا ما جيتوش وما وقفتوش وما عملتو حتى شي كان المشاكل، وفي امي جيتو وقعدتو وكليتو وشربتو. انا اللي فهمتها شماتها اللي فهمتها فرحانين اللي فهمت حسوا بالذنب، انا اللي فهمت حتى شي لتو. امي عندها تو 6 شهور من اللي توفيت، انا من اللحظه ومن وقتها من جيت امي ما عاودناش شفناهم، وحتى عمومتي زاد عمومتي وقفوا في بابا وقفوا في امي وما عادش فما ريحه حتى حد منهم بمسني. قعدنا احنا هكاك لتو انا البوان هذي مانيش فاهمك علاش عملوا كيك، علاش عملوا في بابا كيك، علاش في امي وقت مع سجاي وقعدوا كل شيء نهارين. انا هذا ما فهمتوش اللي امي ما يحبوهاش ونحن نعرفوا معناتها ما يعاونوش وما ما فهم معناتها يجيوك في العيد الكبير ولا في العيد الصغير برك من العام للعام يجيو البابا كمرز خاطر قبل هو كان اللي يمشي لها 10 سنين ما عادش يمشي يجيوك الدرجين ويمشي. علاش عملتوا مع بابا هكا؟
3: يمكن هما زاد خاطر ما تربيوش في عند امك وبوك معناها تربيو عند عمومتهم
6: عند عمومتهم وعرفوا ومشيو على رواحهم.
3: فوالا يعني شوف يا حنان حنان عادي. علاش توجع في قلبك انت معناها علاش الوجيع وعليه معناها حتى هي كي جات واحده من خواتك جات لامك بعد لا توفيت عادي في نهايه الامر ربما صارت لها حاله من الوعي فهمت اللي لحيات فين فانيه الدنيا فانيه ما يو ما ي... ما
6: يفيقوا ولا يخافوا ولا الله عليه هم نهار الوجيع والزوز ونعرف فين يجيو الزوج وبناتهم.
3: سيد يا حنان اسمعني عزيزتي، شوف احيانا تنجم تلوم الخو اللي عاش معاك حياتك اليوميه من الصباح للمساء على مد امتداد سنوات، تنجم تقول عليه وش بيه تبدل عليا وغيره. هما انتما وقت لي امك تزوجت هما عايشين عند عمومتهم، في نهايه الامر ما عشتوش مع بعضكم وما فماش هكا اللحمه اكثر من هكا. امك قريبه في العمر لاخواته لبناته معناها دونك تنجم تصير هكا الاشكاليات وما تعرفش زاد شنو قالوا لهم قبل وكبروا لهم نفوسهم، فما نوع من البعد. وقت واحد ينجم يحس وقت اللي تبدا فما اي زيد تكبر قلبك معناها في نهايه الامر عادي كل شيء يتعدى يا حنان. كان حبوا يجيو خلي يجيو يطلوا، كان ما جاوش مثالش عادي، وكان تحب انت تطلب وتسال اطلب واسال عادي زيد.
6: ما انا ما نجمش خاطر ما عملوش البيه كي توفى بابا ما عملوش البيه ما كلوش عشاء ما كلتو ما كلوهاش معناتها قعدوا
3: في العباد سبب يا حنان وبرا ما كليوش. فما ناس ما تحبش تاكل في العشاء يا حنان وسع بالك بالحق
6: ما يعاونون لا ما عملوش به مع بابا ما عاونوش. كيف انا تعرف شنو حسيتها؟ حسيتها في بابا جاي وقفوا حبوا يتشمتوا فينا خاطر احنا عبيد ما على قدنا ما نشتا بس علينا. ما اختي الله يرحم والديها ما خلتنيش تعيش البرا هي اللي قامت بكل شيء حبوا يتشمتوا فينا. في امي بدا حسيتها ما نكذبش عليك حسيتها شماته جايين وياكلوا ويقعدوا ويضحكوا واللعب معناتها حاجات حاجتين ضد بعضهم. امي اللي ما تحبوهاش جيت وقعدت لها وباب اللي بوكم اللي ربيكم وكبركم معناتها حتى امه ماتت عندها يمكن 20 سنه توا ولا اكثر فانت هذاك هو كعبه واحده معناتها انا ما فهمت حتى شيء. التو شو كي يكون الموضوع ما يفارقش مخي جمله التو العباد الكل مرضى بالبسي صار فينا عيله كامله صار فينا صار فينا صار فينا عائله كامله تحطمنا. امي وبابا مشاو في اقل من عام ما لقيناش شكون يعاوننا ما لقيناش شكون يقف معانا معناتها مصيبة من عند الله هي وقعوا.
3: هي الوفاة على الناس الكل الحنان معناها الموت حق على الناس الكل.
6: ما هو الوفاة بالضربتين في عام.
3: أي ليه هي مؤلمة حنان متفاهمين اللي هذه حاجة مؤلمة أما راهي الموت على الناس الكل لا تستثني أحد الموت الناس كلها اللي تعيش الحياة واللي فما حياة راه فما وفاة معناها أكثر الشيء متساوين فيه البشرية الكل على اختلاف الأعراق والأعمار والبلدان والإمكانيات المادية كلنا مش نموتوا والكلنا مش نعيش جيعة الفقد فما حتى حد مستثنى منها معناها في نهاية الأمر أنا بالنسبة لي حنان زي توجع في قلبك ولا تخمم وجاوج بشي تشمتوا فينا ولا جاوج جوست باش ندرشنوا عادي ما عادش تخمم بالطريقة هذه خاطر أنت قاعدة توجع أنت في روحك هي في نهاية الأمر علاقة مسؤولين عليها أمك وبوك والوالد شرطوا على خاطر هما والإخواتك بالبو ربما ما عمل ربما يا حنان نقول ما عملش إفور كبير باش يكونوا موجودين ربما فما عائلة أخرى زادة قالوا لهم فك عليكم وما تمشيوش وما تعملش زادة هما ينجم يكون مفعول بيهم معناها في نهاية الأمر قد يكون حنان دوك أنت زايد باش توجع قلبك الحياة فيها موت الوالد والوالدة حتى كانت وفيت راهو هذيك مصير الناس الكل ما ينجمش يكونوا هما سبب فيه ربما أنت نتفهمك كي تقول كنت نتمنى نعيش الجنازة متاع الوالد ولا الوالدة في ظروف ما أحسن في ظروف أنا نكون فيها نعيش الحزن متاعي أرتح هذا نفهمه ولكن عادي كل شيء يتعدى حنان واضح؟ نشكرك برشا على المداخلة حنان يعطيك الصحة تحية ليك شكرا ليك 71-113-71-113 نزل على ذمتكم وباش نقراو بعد شوية المساجات متاعكم سنين
5: لأنه نحن عنا انتظارات كبيرة تجاه العائلة كي تصير خلافات صراعات انعدام الاشتغال الوظيفي للأسرة تصير هالصدمة هذه ويكون هناك صعوبة في تجاوز هذه الأزمات اللي هي مؤثرة لأنه الناس عندها انتظارات كبيرة من العائلة في نفس الوقت العائلة كأي مؤسسة نجم ساعات تخذل ساعات ما تقومش بالدورة متاعها لاعتبارات عدة لأنه الناس ساعات عندهم صعوبة في تجاوز مثل هذه الوضعيات المضطربة واللي فيها ربما قراءات وتأويلات مختلفة لأنه كل شخص باش ينظر لها أو باش يروي القصة متاعه من منطلق الموقع متاعه واللي فيه الرؤية متاعه التصور متاعه الأحداث لكن هذه الأحداث حتى كتصير قراءاته وتأويلاتها باش تكون مختلفة وكل شخص يرى في لحظة الأزمة تظهر التنسيون تظهر الصدمات وتظهر حتى هك الماضي اللي فيه جملة من الآلام السابقة ومرة أخرى المختصين ونعرفوا جدوى التعبير جدوى أنك تبني حوار بناء أنك تكون فيه احترام فيه حوار فيه يكون احترام متبادل يسهل الناس باش أنها تحكي بشكل صريح عن الآلام متاعهم عن الأوجاع متاعهم وكيفاش يمكن من خلالها يعاد بناء هذه العلاقات مع أشخاص هما إخوة غير أشقاء لكن في نفس الوقت هما معناته يمكن أيضا يعرفوا كل أوضاع الهشاشة كل السلوكيات غير الملائمة في وضعيات معينة وهذا يلزم يحملهم مسؤولية أكبر لأنه زاد يبرر الأفعال متاعهم لو أنهم كانوا في وضعية السلوك متاعهم غير ملائم وغير مناسب هذه. وهنا نرجع مرة أخرى إلى أهمية بناء العلاقات التاريخ المشترك لأنه وقت الناس تكون عندهم قواسم مشتركة ذكريات مشتركة فضاء مشترك خصامات ساعات حتى لما كنا صغار ونجمنا نفضوا مشكل فالغدوة نجم نفضوه لأنه عنا آليات متاع الحوار وآليات إمكانية تجاوز الوضعيات هذه وهناك كل شخص يبحث عن هذه المكانة عادة الناس كي تعيش أزمات تنتظر الاستجابة النجاعة لأنه نعتبره أنه حق بالنسبة للشخص على الأقل في ارتباطه في انتمائه في عائلة أنه يكون موجود يكون حاضر يكون مقدم للمساعدة لأنه نعتبره هذك واجب لأنه هذا الانتماء يحمل الشخص أيضا مسؤولية تجاه هذا الارتباط إن كان تجاه الأولياء أو تجاه الإخوة لأنهم نعتبروا أنهم يلزمهم يعملوه لأن نحن في اعتقادنا العائلة بالأساس تبنى على التعاون والتضامن عن الألفة حتى وإن قلنا في تجارب عديدة مختلفة في كل بلدان العالم العائلة ساعات تكون في وضعيات هشاشة في وضعيات اختلال لكن التصور لكن اليوم زدنا فهم قاعدة أعمال فنية أعمال درامية شهادات والتي تنجم تبين التجاوزات الحاصلة وما يلزمش اسم العائلة أو شعار العائلة ينفي هذه الأوجاع هذه الألام لأنها أيضا تحصل في الكثير من العائلات لكن مش لأن المجتمع يمنع الناس أو على الأقل كأنه مثل يعني يسيء للأشخاص اللي سليبر لا بارول يعني انه كي يحكي على الام على اوجاع وساعات في وضعيات مؤلمه جدا نعرف فما اليوم قضايا نتاع انسيست مثلا في بعض الاسر اللي تظهر على السطح للي شيء لانه مش كانت قبل ما فماش او اقل لانه الناس اليوم اللي عندها شجاعه اكبر باش تحكي على الام عائليه اللي هي تنجم تكون في اسر مختلفه بقطع نظر عن تركيبتها ان كانت اون فامي ما فيها اب وام متزوجين وعندهم اطفال من هذا الزواج او في اطار عائله ريكومبوزي اللي تنجم أيضا تعرف صعوبات أزمات وصعوبة في التكيف مع وضعية معينة حتى وإن كنا نحن ننتظر منها أن هي زي ما تكون في مستوى عالي في التعامل وفي الاطلاع بالدورة متاعها الاجتماعي.
3: واضح جدا. تحية للناس كل اللي بعثوا لنا دي ميساج على 23513000. شكرا لكم. أحلام قالت بالنسبة لي الإخوة غير الأشقاء إذا كان الأولياء قاموا بدور أكيد بش يكون فما لحمة وقرب بيناتهم. زينة ولا زينة دونك قالت العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء حسب التربية متاع الأولياء إذا كان عاشوا مع بعضهم حاجات باهية وديزافونتور كما تقول مغامرات وغيره فإنه أكيد يكون فما قرب بيناتهم. ومراد تقريبا ولا مراد دونك يقول العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء أنت وشنو زرعت نجم تكون علاقة بيناتهم قريبة وإلا تكون علاقة ما فيهاش التفاهم. شاركوا معنا على 71-113-171-113 نزل عظمتكم وائل في تقبل مكالمتكم الهاتفية. نواصلوا مع تليفونات معايا راضية. مرحبا عسلام
7: أختي. مرحبا بك.
3: عايشك يا لله الله يخليك. 47 سنة من سفاقسة
7: حبيت نعقب عليك لي من الدختي سفيان شارك معاكم تويكة. فعلا العلاقة نتاعنا أكثر من ممتازة. ما فمش عيد ما نتلمدوش مستحيل مستحيل. نبدو مثلا ني أصغر واحدة في العيلة ما نمشيش الدار ما كان يجوا هم الكل يا هبتود وما يطم اللواجه تعدوا للداري ومن بعد نمشي نتلمدو كل في دارنا. فرحنا واحد حزننا واحد ضحكتنا واحدة. صغار أخواتي معناها حتى أمي حبها بصفة غير عادية في كل مناسبة في مناسبة من غير مناسبة اللي يجي مستحيل نجيب شهدية لأمي اللي تسمى مرتبوهم صغارهم كيف كيف مستحيل يشوفوا أمي اللي عندها حاجة يمدهالها يبدو يوصوا معناها يبدو نقولوا حنين من الأخر قريب يتعارك وشكون يهزها حتى صغارهم صغار علي خويا صغار عيش أختي سلم أختي مبروكة محبوبة كلهم الكلهم عبسلام الأزهر معناها فعلا علاقة مثلا ما ساعات يقول لنا واحد أنتم من أم والبو أذكم أخواتك من البو ولما ضبيه الكلمة هذه ما نحبش نسمعها نحبش نسمعها ما فميش فميش حتى حاجز بيناتنا ما كي نتلمده ما تعرفش شكون من البو شكون من البو اللهم جميل جميل جميل. الحمد لله يا ربي علاقة أكثر من الممتازة كما قلت لك فرحنا واحد وحزننا واحد لمتنا واحدة.
3: يعني بالنسبة لك أنت هذا راجع لأنه التربية لبغان هما اللي يعملوا لفور هذي ولا حتى الأخوة مسؤولين؟
7: أكيد أكيد أكيد باباي الله يرحمه ربنا على المحبة ربنا على الأخوة ربنا على الصمود ربنا نشك كيفاش نحبوا بعضنا كيفاش نغيروا على بعضنا. وأمي زادة كيف كيف عمرها ما حسست أخواتي اللي هي مرتبوهم لا لا جميل مستحيل تبدأ تستنى فيهم ما حسستهمش مع أصلاً أختي الكبيرة معناها تقول لك هذيك أعز صاحبة في الدنيا زينة حتى كيمشوا للعمر هزوها معاهم هزوها معاهم لاهيين بها فرحانين بها معناها الحمد لله يا ربي الحمد لله. أخواتي وصغار أخواتي نشكرهم الكلهم من عيشوشة العلي العبسلام سالمة محبوبة الأزهر كلهم مبروك هاني قلت لك فرحنا واحد ولمتنا واحد.
3: اي مثلا في الافراح نتاعكم باغ اكزومبل خاطر ما نقولوا احنا الافراح نحضروا لها وتتلم العائله ونكلم وغيره.
7: اول من اول تكون يهزوا يهزوا امي يقول لك الفرح ما يكملش كان ما تجي هي من اول نهار. ما مستحيل معناها ما تصير حاجه لما تجي
3: كلكم يلزم تكونوا موجودين ونشوفوا الكل الناس الكل شكون يساعدوا النهار هذا واللي مسافر واللي
7: كل
3: في
7: كل بعيد واللي يسكن مستحيل يلزم نتلمذوا الكل في نتلمذوا الكل في اي مناسبه في الفرح يلزم تتهزم من غير تليفون ما نستناش لي باش تستدعاني اختي تقول لي بالله راني باش نعرف البنت ما عندناش في قاموسنا هذية مفهميش ما نستناكش انت باش تستدعاني للمناسبه لا ملي تبدي تحضر لازم نكون معاك لازمنا نكونوا ايد واحد معناها هذيك من النهار اللي تربينا على الحاجه هذية.
3: وكما قال سفيان اخوك هكا ولا ليه
7: اي ولد اختي سفيان
3: ولد اختك ما فما قرب في العمر بينك انت وياه
7: اي هي هي هي خاطر ما شاء الله اختي الكبيره اكبر منه ميسي بالي بعام ولا بعامين
3: شفت فما خاطر قرب في العمر بينك تقريبا عندكم لو ميماج هو قال 47 وانت 47
7: صحيح اي اي
3: فوالا ولد اختك قد
7: في العيله اي ولد اختي عندي صغار اختي اكبر مني ما شاء الله
3: داكوغ
7: سميره بنت عيشوشه ما شاء الله بنتها متخرجه صغار علي خويا ما شاء الله زهرة من معرفة بصغيراتها ومتخرجة وتخدم ما شاء الله رانيا كيف كيف عاطف اللومي ديجا في الحاكم يخدم معناها ما شاء الله صغار أخواتي أكبر مني
3: عائلة ممتدة تتقابلوا وتتوانسوا ومازالت العلاقات رغم اللي كبرت كل واحد كبر عائلته الخاصة به معناها ولكن مازال التواصل هذا والود بيناتكم
7: مازال ما فما حتى ان شاء الله ديما نقول مفهم حتى حاجه تفرقنا ان شاء
3: وي.
7: الله
3: وي ان شاء الله ديما ما بعثكم يا ليلى ان شاء الله ديما ملمومين شكرا لك
7: انا ما بدي ولد اختي يسمع فيا نقول لها جدي يا غالي علولو كيف من ملمو يسمع فيا سفيان العزيز صغار اخواتي كل نور عيوني بدون استثناء ربي يخليهم ربي يطول عمرهم
3: عائله تتبع في موزايك هذه عاد نسلم عليكم العائله الكل اي
7: سفيان يسمع فيا مجدي يسمع فيا وعلولو الكبير خويا يسمع فيا
3: تحيه لهم يا ليلى
7: ربي يطول عمرهم ويخليه على روسنا ان شاء الله
3: شكرا لك انت يا راضيه تحيه ليك وتحيه لاهلينا في صفاقس نواصلوا معايا محمد
8: عسلامة أمينة
3: الله يخليك مرحبا يا محمد 59
8: عودة ميمونة وعودة الدر إلى معدنه
3: شكرا
8: وتحياتي من صديقكم محمد المتين ببرنامج فورم موزايك
3: تحية ليك تنورنا ديما بالمداخلات متاعك محمد تفضل سيدي
8: عايشك أمينة وانت زاد عودة ميمونة وتصورش قدش أنا سعيد بعودتك البرنامجك الأم
3: ليك. العفو يا سيدي شكرا ليك وتحية لكل المستمعين وأنا سعيدة جدا بكم وباللقاء معاكم فرحانة برشا برشا برشا فرحتوني وأسعدتوني الله يخليكم. هاي سي محمد
8: والله شو نقول لك كمان يؤسفني أني تدخلي المرة هذه سلبي جدا وعنوانته اللي هو دمار شامل على خاطر شاءة الأقدار أن يكون عندي إخوة من الأم والبو وإخوة من البو برك وكانوا سبب في دمار حياتي لدرجة أن الوالد قطعني بالحياة وهم حي مازال موجود حي يرزق على خاطر احنا الصفحة القديمة في عائلته كعمل العائلة جديدة واللي هم الأولاد المذكورين الوحيدين في حياته بحكم أني الكبير في إخواتي سعيد من اللي أنا عازب حتى التو حتى أني العرست حتى اللي نجيب ولد أنا بشلم إخواتي اللي هم من البو بركة لكن واحد من إخواتي اللي هم من البو صعب بكل جهده أنه يقطع سيلة رحم يقطع الدم يقطع العلاقة بين البو وولاده.
3: شنية التفاصيل متاع الحكاية شكون اللي يقبل شنو الإشكاليات بالضبط مع أنتم أي فصلي النقطة
8: احنا إخوات من البو واللم أنا وإخوات أخرين من البو واللم توجدنا لولالين في حياة الوالد والوالدة وبعد شئت الأقدار أنه ينفصل الوالد والوالدة وكل واحد يعاود حياته
3: عادي
8: عادي جدا، وبحكم انه نمنوا بالقضاء والقدر وسنه الحياه تقبلنا الامر، ولا انه تعبنا في صغرنا بالحكايه، لكن كي كبرنا تفهمنا وعينا. والدليل على ذلك قالوا كل واحد من اخوتي اللي هم من البو والام عند الاخوه الكاملين، كل واحد صعب طريقته انه باش يعاود العلاقه مع الوالد، بالرغم اللي هم الفصل وكل واحد عاود حياته. فانا خاطرني لنيد دمي فرير كيصير اشكال مع اخواتي في قرايتهم ان نتصل بالولد. ان كي مشى للبيت مكه وحج واحد كل عرفت له، حبيت اراجع العلاقات معاه، لكن محاولتي كلها بقت بالفشل. انا نحكي معاك امينه توا ودمعتي على خدي، وبابا ما يعرفش داري، حكم في جره خويا هذا ما يعرفش ولادي، ما حضرش في عرسي. انا كي مشيت استدعيته باش يحضر في عرسي، ما طلبت منه حتى شيء، رغم اللي الوالد لبس عليه والوالده لبس عليهم، والوالده ربي فضله لي هي اللي ساعات اني عوضت النقص والحرمان ماديا ومعنويا وعاطفيا. ورغم دودوني قعدت لي نكته كحله، انا التوا في العمر هذا كي نتفرج امينه في مسلسل ولا في فيلم عدوا علاقه فيه بو ولا فيه ولاد واحد، وكل ما جبش جد روحي
3: لطف علي.
8: بس ما الله غالب حاجه اقوى مني، بنشوف في بابا قدامي وما نتمتع به، ما نحب نجمش نحضنه، ما نجمش نبوسه، ما نجمش نحكي معاه من أصله. وهذا كله على خاطر عندي خود معناتها دومي فري هو اللي غالب على الوالد، ينبه عليه ويمشي بتعليماته. وصلت يا أمينة نصلي في كل ركعة ندعي أنه الوالد يرجع لحضاني، يرجع يشوف ولادي، يرجع يعنقني، يرجع يشوفني شنو حوالي شنو، رغم اللي لبس علي. تعرفني انت أمينة اللي انا انسان موظف وعندي عائلة ولبس والحمد لله وناشط في المجتمع المدني وما عندي حتى عيب وعندي حتى نقص حيط. النقطة الوحيدة لسلتاش النار اللي في قلبي، النار بتشاع للطوى للحظة هذه، لدرجة اني انا اخويا هذا قلت له راه شو نعطيك حاجة، انا راني انا اذا الولد توفى قبلي انا راني انا باش ننتقم منك باش نعطيك تريحه في الجبان.
3: لطف عليكم
8: لا خاطر النار هذه يا امينه والله العظيم.
3: نتفهم الوجيعة اللي في قلبك وانك بعيد على ابوك وانه ما فماش قرب بيناتكم من حقك، اما لطف عليكم ان شاء الله ما توصلش لهك عليه. علاش انا ربي هدي نفوس
8: حرام يا امينه، حرام يجي يبدا عندك خوف.
3: محمد ألو
8: حرام يا أمينة يكون عندك خو يقطع الدم، يقطع العائلة، يقطع سيلة الرحم، يقطع الحب والعلاقة بين البو وولده. راهو
3: خلينا نكونوا عمليين محمد وإيجابيين شوية. شنو تحب تقول الخوك هذا؟ خلينا من الرسائل النيجاتيف، معناها الرسائل اللي تنجم تكون فيها، قل له حاجة، قل اللي انت شنو طالب، تحب تشوف بوك، تحب تعنقه، تحكي معاه، متوحش،
8: قل له راهو الدم عمر ما يولي ماه. الجملة الوحيدة اللي نقولها له إذا كان إن شاء الله يكون يسمع فيها أو يوصل له كلامي، قولوا راهو حل للجملة ذي، راك بورا عندك ولاد، راه ما تعرفش على القدر، ما تعرفش على على على سنة الله في خلقه، شنو الشيء الفواتير، شو ما الفاكتور اللي هو يتفحم واحد في حياته كي يقطع الدم ويقطع. قولوا راهو بابا هو ابوك وانت راك خويا، ما عنديش فرق بين دمي وانكار و 100% فرير، ما عنديش. عندي عائلة مفرطة، أمنيتي قبل ما منام عيني أني نرجعها ترجع تتلم، يرجعوا لأولادي وأولاده وأولاد لخينا الجينيراسيون، لأولادي اللي جبناهم يكونوا هم يرجعوا العلاقات ما بيناتهم، يرجعك الحنين وكالعطف. الحياة السابقة السلبية، الدمار الشامل اللي عشته أنا في حياتي في صغري وللطو أنا متأثر به مالجري عمري ما يدفعوش أولادنا.
9: ما يخلصوش الفاتورة ما يخلصوش في الأمور السلبية.
3: هو هذا التفكير السليم راهو يا محمد المنطقي.
9: أنا هذا أميتي وسعيت له وسعيت له ما خليت ما عملت أمينة. بعثت أصحاب الوالد بعثت أخواتي أخويا أخواتي ذوم الدمي فرير وصلت قابلتهم رفضتهم وكل حتى يكين قلت لهم حتى كان مشكلتكم ما إحنا جنرال مال على الحكاية ذوما يكون السبب الرئيسي ميراث. قلت لهم أنا راني مستعدة أني نتنازل كتابيا مش شفاهيا مش كلام كتابيا في سبيل أني نص النهار محضن الوالد.
3: واضح.
9: يجي لداري ما يعرفش داري ما يعرفش ولادي يجي لداري يحضن ولادي يجي لي يأكل معايا نمسه نمسه ويمسه. هذا طلب متاعي هكا هو ما نقعدش أنا في العمر هذا نقعد متأثر وحالتي حليلة ووالدي نشوف فيه والله كان جميل تدعي له بالرحمة ونتصدق له كما قال الرسول لا ينقطع عامل بني ادم ثالث الا ولد صالح يدعو له وصدقه جاريه. اما هذه تشوفي بوك وما تمسوش وما تراهوش وما تكلموش ماهوش في دوله اخرى في نفس في نفس الجمهوريه.
3: هو حقك وانك تكون عندك علاقه بالوالد وانه ترجع العلاقات هذا ابسط حقوقك ان شاء الله. ان توكا اخوك يكون في الاستماع وتوصل الرساله. خلينا نكونوا ايجابيين ترجع العلاقات من غير مشاكل من غير حتى شيء اسهل للوالد واسهل لكم انتوما. شكرا لك محمد. تليفون أخير من عند شريفة. مرحبا.
10: عسلامة.
3: عايشة كلنا مرحبا بك. 51 سنة من جربة.
10: وي.
3: مرحبا تحياتنا لجربة يا للا.
10: عايشة بارك الله فيك مدام أمينة.
3: أحكي لي.
10: والله باش نحكي لك. أنا سمعت الحقيقة البرنامج من الأول وتجارب مختلفة. ديما احنا نشوفوا في الإيجابي الحقيقة ماهوش في السلبي.
3: هو روحنا ما نردوش مستمعينا يلزم يحكيوا كان حاجة إيجابية.
10: لا لا لا
3: اللي تحبوا تحكيوا احكيوا.
10: هي كانت تجارب الحقيقة مختلفة ومتنوعة. لكن أنا معناها باش نحكي من تجربتي الخاصة اللي هي تجربة إيجابية.
3: أي لا لا نسمع الناس كلنا
10: ينفع. ايه عايشك بارك الله فيك. احنا معناها كنا الحقيقة 11 اخ عادي خوية توفى بقينا 10 معناها 4 بين قوسين مشقة والبقية احنا اشقة. ولكن الحقيقة ما كان عنا حتى فرق من الاول من الاول.
3: كيفاش صارت الحكاية معناها؟
10: هي احنا هما امهم توفيت وبابا عاود عرس بامي زادة بالمرحومة امي امي ربيتهم وبعد توفيت امي هما ربونا حتى لين معناتها كل واحد يعرس ويمشي على روحه يعرس ويمشي على روحه هكيك معناها قعدنا معناتها انا اختي الكبيرة ولادها انا زاد انا ولادها تقريبا وبناتها وديما معناتها بالنسبة لنا احنا اختي هذاكي معناها كلهم اخوة ما شاء الله علينا الكل. ولكن اختي الكبيرة هذاكي ديما هي المقصد ديما هي معناها اكثر وحدة ديما دارها محلولة للناس الكل نشوروها في كل شيء. وهي زادة بالنسبة لي انا بالذات اعتبرتني معناها واحدة من بناتها ديما معناها كيما تعامل بناتها كيما تعاملني انا بالضبط. الحقيقة أنا ما عنا حتى فرق الكلنا ما عنا حتى فرق. ويمكن أكبر كنز معناها بالنسبة لنا إحنا هي العلاقة المتميزة والجميلة اللي بيناتنا.
3: وهذا بالنسبة لك أنت بفضل شكون معناها أساسا اللي ختم على النقطة؟
10: والله ما نعرفش
3: معناها أنت كحليت عينيك
10: كحليل أي وين نلقى أخوتي الكبار الحقيقة معناها معانا ربونا معناها أخويا المرحوم أخويا كان قبل يخدم علينا إحنا خطر إحنا صغار معناها لقينا معناها
3: وأمك ما لقيتهاش تفرق بين أولادها وأولاد رجل
10: إحنا لا لا حتى أمي الحقيقة توفيت وهي صغيرة بالكل معناتها يمكن أنا عمري 4 سنين وقت اللي هي توفيت معناها بالحق معناها أخواتي هم اللي البنات هم
3: اللي أنت يعني أخواتك هم اللي ربيوك مش
10: أخواتي اللي ربونا بالحق اي مش هي يعيشك بارك الله فيك ويعطيك صحه والطول تو معناها نحبوهم برشا برشا وربي يخليهم ويفضلهم.
3: شو اسمها اختك الكبيره؟
10: اسمها لطيفه.
3: تحيه لها لطيفه يا لله سلام عليها برشا
10: يعيشك بارك الله
3: ربي يفضلهم لك خواتك الكل
10: يعيشك
3: لانه محلاها هذه الاخ وقت اللي ياخذ دور البو اللي ياخذ دور الام يربي خواته
10: خذاه بالحق يا اختي الكبار خذاه دور البو وربونا وعلمونا وكبرنا معناتها تبارك الله كنا احنا توا في معناتها نخدموا المعرسين نسكن في ديارهم لكن تبقى ديما معناتها اهم حاجه هي اللحمه الكبيره اللي بيناتنا
3: وربي ديمها بيناتكم يا شريفه
10: يعيشك
3: صحة. تحية لأهالينا الكل في جربة. سنيم
5: ما تشاهدت متنوعة تأكد أنه فماش مثال لأسرة بقدر فما ديناميكيات أسرية مختلفة ومتعددة. عنصر أنه يكون هناك ارتباط بين شخصين فيهم أطفال من زيجات مختلفة يخلق وضعية مختلفة جديدة اللي فيها إمكانية أنه نعيش وضعية اللي فيها المحبة الألفة التضامن والتعاون، كما أيضا نمشي إلى القطب الآخر أو المنحة الآخر اللي هو نجم يكون فما خلافات وصراعات. في كل الأحيان ما نجموش اونيدياليز بمعنى انه نعطيوها الصورة المثالية. يلزم الأسرة، يلزم نعرفوا انه الأسرة كأي سياق اجتماعي كأي بيئة اجتماعية تنجم تعرف ايضا ازمات صراعات، وساعات يلزم نمر الى حاجة اخرى الثابت انه لانه الالام لما يقعد الشخص في نفس المكان ويقعد نوع من الوقفة تأملية مستمرة تنجم تؤلم الشخص بقدر ما عاطفه مع محمد لأنه صديق البرنامج ونعرف كثير من التفاصيل في حياته والحقيقة متى عنده قلب كبير وعنده قدرة أيضا على التعبير وعلى التفاعل معنا.
3: أول مرة نكتشفه فيه
5: بالفعل الحقيقة متى في أكثر من مرة لنا الالتزام الإيجابية، ولكن أيضا يزيد ترتبط به لأنه يعطيك أيضا هشاشة الإنسان في وضعيات مختلفة، لأنه كنا عنا الفاسات المختلفة ومتنوعة. اليوم الموضوع عطانا وجه آخر من محمد، ميرسي لأنه عطى ثقة في الميكرو، عطى ثقة في فورم، أظن هو صديق برنامج ويبقى صديق على بالفعل. وغيابه ساعات هو الاستثناء في حين حضوره في شكل أو بآخر نحن نفرح به. الأكيد يجبنا نتعامله بأكثر عقلانية، يعني المشكلة مع العائلة الأحاسيس والمشاعر تغلب لأنك ما عاش نجم تكون موضوعي، ما عاش نجم تكون محايد. في حين زاد الأسرة ساعات يجب واحد يكون براغماتيك يحمي نفسه، ومهم أنه نبنيه مع بعضنا الحاجات اللي هي نحن نعيشه في أسرة. صديقتنا قلت لها شنية الوصفة، قلت لك منعرش بعفوي، لأنه ساعات
3: حالة عناقة خويتها لهين بيها.
5: منظم السياق الثقافي والاجتماعي جابت لي فكرة نجم تكون في بيئة ثقافية تكرس تثمن العائلة، تثمن القيم الأسرية، ونظن جربة من المناطق المزيانة في تونس اللي عندها الارتباط والانتماء. لذلك معناتها نجم الأكيد مع عناصر مختلفة، فيها ما هو محيط اجتماعي، فيه ما هو أسري، فيه ما هو نفسي، وفيه أيضا دور الأولياء. كي الأولياء يكونوا هما القدوة في ربط تطوير الارتباط وبناء تاريخ مشترك، فيه الذكريات المشتركة، فيه الفضاء المشترك، فيه الأنشطة المشتركة، باش يخليوا الناس ينجموا يعيشوا لحظات استثنائية، وينجموا حتى كيصيروا خلافات وصراعات ينجموا يتجاوزوها لا لشيء، لأنه فما هذه الرغبة في الانتماء إلى مجموعة بقطع نظر عن قيمة القرابة الدموية. ومرة أخرى العلاقات الإنسانية تبنى بالقرابة الدموية كما تنجم تبنى أيضا بعناصر أخرى يبنيها الإنسان لما يكون راغب في هذا الارتباط.
3: يعطيك صحة سنيم، شكرا لك، تحية للإكيب الكل، دليل في الأخراج، أشواق في الأخراج الرقمي، غسان في التنسيق والإعداد، تحية لوائل اليوم في تقابلهم كلمتكم الهاتفية. بعد شوية الأخبار مع هيبة الخميري، موعدنا معكم نهار الاثنين الجاي في فورم جديد إن شاء الله. في لمن وبسلامة.
11: فورم يتواصل على باج أوفيسيال موزايك إف إم على فيسبوك. فورم كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?

0: كواليس وحصريات ديوان سبور. عيش غرامك لايف. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة التربية تعلن استكمال عملية ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100%، والبلغ عددهم 2.1 مليون، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم التسجيل 2,014,000 بنسبة تقدم بلغت 96%، وذلك إلى حدود اليوم الجمعة 11 من سبتمبر الحالي. رئيسة مشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي تونس بن زرت المبرمج للإنجاز من قبل مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية مها بوسريحة تبين أن أشغال تأهيل الخط الحديدي تونس بن زرت ستتم على مسافة تعادل 90.5 كيلومتر، وستمكن من الترفيع من سرعة القطار الحالية التي لا تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة إلى 140 كيلومتر في الساعة في مرحلة أولى و160 كيلومتر في الساعة في مرحلة ثانية. والمسؤولة تضيف أن الأشغال المبرمجة ستشمل تأهيل جزء مهم من خط السكة الحديدية تونس الجزائر، وأيضا من المسافة الرابطة من منطقة القباعة إلى جديدة ومن جديدة إلى تينجا ومنها إلى بن زرت، إضافة إلى الوصلة الرابعة والرابطة بين تينجا ومنزل بورقيبة، مؤكدة أن الكلفة المالية الإجمالية للمشروع تقدر ب 945 مليون دينار ممولة من قبل كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية. تواصل الاستعدادات الرسمية لتأمين مستلزمات الإنتاج مع اقتراب انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027 في وقت يواجه فيه الفلاحون تحديات تتعلق خصوصا بتوفر الأسمدة والتمويل، وفق عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين عماد الوعذور. وفيما يتعلق بمدخلات الإنتاج، أفاد الوعذور بأن مادة الفوسفات والأمونيتر متوفرة حاليا، داعيا إلى تسهيل إجراءات التزود بها حتى يتمكن الفلاحون الذين تتوفر لديهم القدرة المالية من اقتنائها دون انتظار، وتجنب حصول ضغط أو اكتظاظ في مرحلة لاحقة من الموسم.
2: بالنسبة للسنة بعد موسم صعيب اللي عدوه الفلاحين اليوم

اليمنية تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين شرقي الحزم مركز محافظة الجوف، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع أن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض ولايات الساحل الغربي لليمن. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقان على تعزيز العلاقات بين نيودلهي وموسكو، وذلك خلال محادثات ثنائية عشية قمة بريكس. يشار إلى أن البلدين أعلنا سابقا عن رغبتهما في رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة مع نحو 70 مليار دولار في 2024 و2025. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحسن الهمالي وكمال الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في على كل سين على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. رحبوا بالجميع في الاستماع. تحيه لكم الناس الكل. رحبوا بالاخوه والاخوات اللي قاعدين يسمعوا فينا. الله يامينه بالدوم خلي ورقه فيها الاخوه الاشقاء. تحيه ليها امينه. رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على الابلكيشن نتاع موزيك اف ام. تحيه لكم كيف كيف على الموقع نتاع موزيك اف ام. ان شاء الله جمعه طيبه مباركه لكم الكل. ان شاء الله جمعه خير. جمعه ان شاء الله تكون فيها برشا محبه للتوانسه الكل. يهنيكم الروان. ان شاء الله ديما ربي يرحمنا. ان شاء الله ديما تكون الامطار في الموعد بالرغم من الاضرار. حتى نحكيوا عليها بعد شويه باكثر تفاصيل. تحيه لخونا وائل في ستاندار. تحيه ليك وليد. تستقبل تليفوناتكم على 71 113 1000. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل. عنا 1300 دينار كاش من هدايا موزايك اف ام اليوم. اي نعم 1300 دينار من هدايا موزايك اف ام. تحيه ليكم. اطلبونا من توا. تفعلوا معنا على لو كونت كيف العاده انستغرام تاعنا باش فيسبوك وايضا نيميرو الواتساب اللي هو 23 500 13 1000. مرحبا سونيا. اهلا وسهلا.
1: مرحبا الحال صفا. مرحبا بيونس أميمة. مرحبا خالد والفريق الكل واللي يسمعوا فينا. شو حويلك؟
0: الحمد لله. انت لاباس؟
1: الحمد لله
0: امور طيبه. الحمد لله يا رب. رحبوا بيك سي يونس الفارحي. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ صفا امور طيبه
2: بخير.
0: حلو المريول حاليا ما شاء الله.
2: خاطر عينك حلو. هي
0: جميل عليك. وجميل جدا. ماركة عالمية معروفة. تعني المدير وهذا حول الله. فهمتني
2: في سكة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. ليه قالك مش مثلت بها في واحد المسلسلات هذيا؟
2: لا لا لا.
0: اوكي تري تري بيان. قلتي ما تمثلش.
2: انتي
0: اخر دور اخر دور معناها هكا تاع عبد ايزي هو سليم. شو اسمه سليم هذب.
2: اي ديما فقري صحيح.
0: اي ديما يرب فيك يا كذا يا تكاوي معناها تخدم خدمة حزين خويا بس يشربي بعديك.
2: ها
0: تو عاد ما في وزي عطا مش ايطاليا باش تولي عاد لاكامورا ولا درانجيتا. جابوك فيه خويا. يلا سيد نرحبوا باختنا أميمة عليا. مرحبا أميمة. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ صافا الامور. يسري مرحبا في الاخراج الرقمي. تحيه كبيره لاخونا خالد في الاخراج. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على اختياركم الاولى في تونس. كيفاش كانت حلقتنا البارح؟ توت سويت في البستاف. رحبوا أميمة عليا. مرحبا أميمة. ماخذة من عند سي الحبيب الشنكاوي.

0: عندهم كشيفه من عنده متسلفه من عنده ولا الشميز بتاع المزيديه بتاع ليزا نيكت خبنديز.
1: ايه الورده اللي نحكي عليها في بالي مراحه
0: هيه وقلها يراها خضره وراكو قدامك. احنا توا قاعدين نكتشفوا من خضره لخضره ما شاء الله. حسرة على سبايس جيرلز ميلاني سي وميلاني بي هكا ولا ايه؟ فيكتوريا فيكتوريا اخذها بكام بعد فهمت كيفاش هكا هو الجميل يا اخو جميل هذاك هو لكل من
2: جماله نصيب
0: والله العظيم
2: مش في جالو
0: فهمتني معناها من ولد الدنيا لك كولينير اللي تاخذ دونتونا معناها تجي تشوف انت ايش قصدك العرب
2: حمامات انطونيوس
0: اللي عمل شنوهم ما ويجي للشوايا الشياطين
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف
2: هي ذيك التسميه
0: اللي لا تعرف دوتنا ذاك نسميهم رجال الشياطين
4: انطونيوس كلمونا الكلام بتاعنا كلام السهل السلس الشعب ده كلمونا بالهجايص يمكن
2: تلف وراء وندخل وجينا تو يدخل علينا نجي جلون وبعد يجينا فانتر ويجيونا نحكيو في الحكاية هذيك خلينا
0: لا خوي خلينا خلينا
2: نقول انا ديما نقول السكنة الاولى
3: بونيقي نا بونيقي احنا خميس ود الهذبة بونيقي
0: بيست اوف أعطيك الصحة خالد شكرا ليك دائما تمتعنا بالبستف. السلام عليكم الناس الكل نتمنى لكم جمعة طيبة مباركة كما عودناكم كل نهار جمعة نرجع إلى تراثنا الصوفي التونسي الجميل نمشيو ينقدر الله يا بن مراد.

0: هذا جونا التونسي، جو كبير سي يونس هكا ولا
1: وي.
0: هذه من احلى الحقيقه الغنيات في التراث الصوفي
1: الروحي الصوفي
0: والقويله زاد كيف كيف اصوات ما عادش تتعاود، لن تكرر الاصوات هذه. الله يرحم من توفى
1: برشا نضج، برشا نضج، برشا خبره،
0: برشا هنك.
1: هنك انا ما نعرفش
0: كلمه
1: انت الموسيقيين الكبار كيف
0: في برشا قويلة. هي القويلة البنينة، تعرف تحب تسمع هنك، تسمع الهنك مثلا في الفن معناه في القويلة التونسية
1: التقليدية،
0: لا معناه في الغناء الحضرية نحكي. عند شوبيلة الله يرحمها، عند زيد غرسة اليوم ربي يفضله، وتسمعها عند الهيدي حبوبة في الجوك
1: صريحة. لا
0: لا مش الهنك صريحة، لا لا لا
1: جو البدوي، لا
0: جو
1: ما فيش هنك،
0: ما فيش هنك، مش الهنك، فيه القويلة صريحة، ما فماش، فما القويلة وفما القرحة وفما
1: تسمع اسماعيل الحطاب زادة
0: بيان سو ايكم المعلم هذا ذاك الكل، فاتنا
1: بوسيحة
0: فاتنا بوسيحة الله يرحمها زاد كيف كيف. فما شو كل ما كلمة الهنك تطلق عليه النوع
1: الحضري لو سيتادان،
0: لو سيتادان خاطر علاش؟ خاطر معناها هذه حبوبة ما قلتلكش المزود عز زندالي،
1: اي
0: فهمتني معناها في الغناء الزندلي، معناها تسمع الهنك هذاك هو البنين معناها فهمتني. دونك دوكو مش حكايه صليحه، ما فهميش صوت لن يتكرر صليحة هذا كيف كيف. وقد ما نكبر نحبه أكثر صليحة هكا والله العظيم معناها فما تقول ساعات المرأة تغني من جويشي
1: صوتها
0: تظلم مش جويشي المرأة معناها حاجة أخرى، ما فما حتى حد يلوم نجم يعود لك فوندو فريق غزالي ولا يخيل سالم باش روحته لي
1: سالم حاجة صعيبة،
0: وانا بكري تيشردت مع العزاب واضح ولا
1: خشت في جوج
0: والقطاب اي وبعد كيف
1: ايش تونس الخضرة
0: يا مسمية اي
1: لا بلادي بعيدة والعرب قتال
0: لا والعرب قطعية
1: اي سيدي
0: كيف كيف العرب رجالة اي
1: القصيدة
0: شويك سي ابراهيم خايب هو اي يذبوها يذبوا على رواحهم. القوالة اللولانية هي اللي تقعد
1: 1762 القوالة اللولانية بعد الهجرة الثانية هذا هو الجبل أهل وسلات من جبل العزيز
0: هذا هو سيدي هذا هو
1: التاريخ
0: هذا التاريخ فهمتني
2: شفت وانا خمم في حفلة غدا
0: في حفلة تنسي عجرة كل واحد كيفاش اختي كل واحد يعيش كل انت عيش على انت عيش في الجمال ونحن نعيشه في وسط النفتالين خلينا عايشين في وقتنا. يلا سيدي نرجع بكم لزاني 2000 توت سويت في غنية البوتياج.
3: غنية البوتياج
0: غنيت لبوتياج نرجع بيك من عام 2004 اي تراح تتفكر هيش الغنية هذه تراح نرجع بيك لفرنسا

0: تراند وقتها يا بنت دميت الكل توجور لبوان لوفي. يا حسره كانوا يبعثوا كارت بوستال وقتها.
1: كلها مقصوده ديما مقصوده
0: كلها مقصوده. يلا كيف كيف هو يجاوبها؟ ما تعرفش يقول لها ولا تقول له ما فيلوزوفيه. هو يقول لها اون فام.

0: فام لايك يو والا كيف كيف ما فيلوزوفي. شكون تصوت انت يا يونس؟
1: بون برغم معناها ضعفي شديد وما حنا كنمشي الغازيه اللي فرنسا ما نروحش بالغناء كغني متحرب دونك مانيش مغروم برشا بالغناء الفرنسي قليل ما براسانس وقعدت غادي ولو فيري وجاك بغيل وكجاو قعدت غادي لكن نختار امل بنت.
0: امل بنت هكا هو وانت شو تختار؟
2: فام لايك يو
0: خاطر ريتمي صحيت
1: كيفاش حضر الناس عايز الغدو
0: اي تقول باش تعمل لك كور تاع زومبا هي علاش يلا شو شي تسويت الاول ريبريك نتاعنا اللي هي قالوها اليوم
3: قالوها اليوم.
0: يلا احنا اول الجمعه شو حكينا يا شباب؟ مش حكينا على سلاح التعليم ولا ليه؟ هو رئيس الدوله البارح اشرف بقصر قرطاج على اجتماع جمعوا بكل من وزير الداخليه خالد النوري، وزير الشؤون الاجتماعيه عصام الاحمر، وزير التربيه سي نور الدين النوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، وزير ايضا تشغيل التكوين والتكوين المهني رياض شود. في بدايه الاجتماع اكد الرئيس بانه مسار اصلاح التربيه والتعليم انطلق وانه باش ياخذ الوقت اللازم، لكن ما فماش مجال للخطا خاطر اي اختيار غير موفق ينجم ما يتصلحش كان بعد قرابه عقدين من الزمن. الرئيس قيس سعيد قال وأشار إلى أنه في انتظار استكمال إصلاح منظومة التربية والتعليم وإرساء تعليم وطني متاح للجميع على قدم المساواة، أكد على أهمية الاستعداد للسنة الدراسية والجامعية الجديدة اللي بدأت ديجا معناها السنة الجامعية على الأقل، والسنة الدراسية إن شاء الله تبدأ نهار 15 سبتمبر، خاصة وأنها انطلقت في عدة مؤسسات جامعية في حين باش تنطلق للأيام المقبلة كما قلت لكم في باقي المؤسسات التربوية. شدد لهنا رئيس الجمهورية على ضرورة تدارك عدد من النقائص ومزيد تحسين ظروف التلاميذ والطلبة سواء داخل مؤسسة تعليمية أو في محيطها، إلى جانب الاهتمام بالنقل والصحة والتأمين التلاميذ وسواء داخل محيط المؤسسات أو في الطريق إليها وعند مغادرتها بعد انتهاء الدروس. هنا رئيس الجمهورية أكد على ضرورة مساعدة التلاميذ اللي لقاوا صعوبات في التنقل باعتبار أنه عدد منهم ينقطعوا على الدراسة بسبب بعد المسافة وخوف من مخاطر الطريق. شدد أيضا رئيس الدولة على أهمية توفير المستلزمات المدرسية مجانا إلى جانب توفير الغذاء للتلامذة المحتاجين، واختم كلام رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن تونس قادرة على مزيد الإشعاع من خلال تعليم وطني ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص من غير التمييز ويساهم في القضاء على مختلف أشكال الأمية والاستلام. البارح معناها الاجتماع هذا مهم برشا سونيا، خاصة وقت اللي نشوفوا الوزارات المدخلة به، وقت اللي نخموا في إصلاح التعليم به، وقت اللي نخموا أيضا في الأمن معناها متاع التلامذة داخل المؤسسة التربوية وخارج المؤسسة التربوية، وبه بأنه اليوم لابخوش تكون كاملة معناها نحكي على التعليم دو فاسون جينيرال كسوا معناها ثانوي اعدادي والا ابتدائي، تعليم ايضا المرهذية اللي هو الجامعي، وايضا التكوين المهني حاجة
2: حاجة مهمة برشا، وخاصة أنه برشا حاجات تتكمل بعضها. ما نجموش نحكيه على إصلاح، الإصلاح الحقيقي خاصة أنه هو احنا شنو نحبو التلميذ بعد 20 سنة يكون شو كيفاش باش يطلع، يلزم نوفروا جودة التعليم، يلزم التلميذ مش يقرأ باش يحفظ ويصب، يلزم الماتير، يلزم إعادة النظر في المواد، ويلزم التلميذ يطلع يفهم يحلل يسأل ويكون زيدا متصالح مع التكنولوجيا خاطر توا الدنيا تطورت، يلزم فما ميزاجوخ في المواد اللي قاعدين يقراو فيها، وزيد المواد اللي يقراها سواء في المكتب ولا في الليسي ولا في الجامعة يلزم يستحقها تفيده في حياته المهنية، خاطر احنا راو التعليم مش فقط انه هو يسهل اللي نحنا في حياتنا المسار المهني، زيدا طبيعة تفكير التلميذ تركيبته النفسية وزيدا يأثر على طريقة تفكير مجتمع كامل، وهذه كل الإصلاح التربوي مش وحده ينجم يصير، هما كلهم مربوطين ببعضهم، البرمجة، المواد، المدارس اللي لازمها تكون مهيئة، المعلم ولا المربي ولا الأستاذ اللي لازم يكون مسنود ويزم يكون بقدره ويكون زيدا بيغمونيغي، كله مربوط ببعض
0: وكرامته محفوظة وإلى ما آخر ذلك. دونك هذايا للكل مهمة مهمة جدا. رئيس الدولة قال بأنه الإصلاح انطلق يونس فعلا، هكا قال رئيس الجمهورية، قال بشيخ الوقت اللازم ولكن ما فماش مجال للخطأ. لهنا تحسوا بأنه فما حرص اليوم مجلس الأعلى للتربية عنده مهمة شاقة، هذا نقوله مش نقوله صعيبة وصعيبة جدا، مش ميسيون امبوسيبل، معناها مهمة صعبة وصعبة جدا، وعليه يتوجب عليه لهنا اليوم الانفتاح، لأنه لازم يسمع لي بارتي برونونت، لأنه كنا نتمنيه في التركيبة يونس يكون فيها مثقف ومؤرخ وفنان، معناها هذا نقوله في أي واحدة من الديسيبلين، معناها موسيقي ولا غيره، ولا معناها بلاستيسيان ولا أي حد من هذا الكل، ونشوفه زادة كيف كيف أنه رجل دين، علاش لا شيخ إكليغي، لأنه مهم برشا أنه هالجوانب هذه الكل تأخذ بعين الاعتبار. واللينغويست علاش لا اليوم مش نشوفه، أي اللغات أيضا اللي هي تكتسب بها المهارات، تكتسب بها العلوم، اليوم إعادة صياغة معناها نعاودوها، rendre اليوم الفرنسي accessible، معناها نحيو منه الحاجات اللي ما حشناش بها، كيف كيف العربية نقوم بأنه نقريو صغارنا من اللي ينفعهم، عبش نعرف نختار مرة ذي كلمة، خطر مرة اللي فاتت برشا ناس وقت وين المصلين ليه راو منيش مجبر اليوم نقرأ الشعر الجاهلي ونيخو فيه أربعة ما ينكر اللغة العربية، لا، حبوا الأجيال الجاية في لغة الضاد، لغتنا لغة القرآن الكريم اللي تحب عليه الكل، هويتنا من خلالها نكتسب المعارف. مش معقول اليوم أنه في تونس صغارنا في الثانوي مازالوا ما يعرفوش يقرأوا النص بالعربي.
1: شوف حسن، نبدأ من اللي كملت أنت، اللغة. وحكاية اللغة، حكاية اللسان العربي والفرنسي أو الالتغنوص بين هذا وهذا، رأي الحكاية هذه موجودة من أواخر القرن 19، وقت اللي تعملت مناش نحكيه على المدرسة، خلينا نبعده شوية وتون أنا جايين. 1840 تعملت المدرسة الحربية، 1875 تعملت المدرسة الصادقية، 1888 سبع سنين بعد ما دخل الاستعمار الفرنسي، ثم ثورة أو رؤية جديدة لإصلاح التعليم بشكل ما، طرحت المسألة هذه، العربية وين، لسان العربي وين، بين الفرنسي والعربي، تعملت المدارس الفرنكو عرب بيانسور، تعملت وقتها كان ثم تنافس بين التعليم الإيطالي والفرنسي، ثم جيت من بعد جملة من الإصلاحات، لكن ما هيش محطة كبرى، المحطة الكبرى نعرفوها احنا بعد يعني مسعدي الشابي جلولي فارس، ثم بعد اي المسعدي، ثم احمد بن صالح، ثم معنا الشرفي، ثم 2002
0: في دابا نحكي على التعريب مع المزال، يعني
1: التعريب دار كلمه معروفه هي، وقت لي بورقيبه في وقت ما، وقت لي في قالت مزال، قال له قلت لك يا سي محمد ما تعربش برشا، عربت برشا يا سي محمد، لانه محمد مزال بيدو اتم الفكرة، أتم الجملة اللي يبدأها لمن شابي راه، لأنه الخلاف اللي صار
0: وزير التربية،
1: أول وزير التربية قبلها كان ثم وزير التربية، لكن في عهد وقت حكومة طاهر بن عمار الثانية اللي هو جلولي فارس، عمل تجربة صغيرة، عمل
0: دستور
1: صحيح، عمل تجربة صغيرة بعد الخلاف اللي صار بين محمود المسعدي وبين لمن شابي على حكاية اللغة، عن اللسان، أسكو تعرب كل شيء ولا تعرب شوي شوية، ولا خلي اللسان معناها اللسان الفرنسي وقتاش تقراو بريمير اني دوزيام اني ثوازيام اني، الخلاف صار غادي وبعد المسعدي، ثم جاء بعد مزالي بعد التجربة متاع أحمد بن صالح، عاود رجع الفكرة متاع التعليم أمين الشابي. لكن أعتقد كونه أنت توا في مسألة إصلاح التعليم، هي أولا لازمنا نكون قادرين على أن نقيم المراحل، معناها هل هناك ارتباك كبير في المسألة هذه، في مسألة خطر التوك، نحكي كل عام نحكي على التعليم وأنظمة التعليمية، ونحكي على زمن المدرسي، ونحكي على فيش نقريه يتواكب مع المرحلة ولا ما يتواكبش، ياخذ بعين الاعتبار كبار التقييمات الأكاديمية في الدنيا معناها الموجودة. اسكو عندنا فلسفة وراء الحكاية هذه، لأنه مسألة تغيير الأنظمة التعليمية كانت في كل وقت كانت مثار أنه فما خلافات، تجاذبات، صراعات سياسية إيديولوجية، ونحن نتفكروا التجربة متاع محمد الشرفي في بداية التسعينات، معناها التجربة وصل محمد الشرفي لا إله إلا الله والشرفي عدو الله،
0: لأن وقت الإسلاميين
1: وقت نحى التفكير، نحى التربية الإسلامية، نحى الكتب التربية الإسلامية، وقتها قدم كتاب مختار السلامي اللي هو في الاجتهاد في الإسلام، كيف عاد الاعتبار للفلسفة. دونك التجارب في كل مرة كانت فرصة باش أنه نهيذوا كيف رأوا، حتى بعد الثورة التونسية، ما يسمى بالثورة التونسية، فما مشاكل صارت في وزارة التربية، كل مرة يحطونا حد، اسكو الإصلاح باش يكون وفق رؤية عميقة تشبه المجتمع التونسي الحاجيات بالضبط مع قدرة على الاستشراف، أنه السنوات الجاية سنوات مهمة جدا خاصة في ظل المتغيرات العالمية على مستوى نحكيه على الـ AI وغيره وغيره وغيره. دونك أعتقد مسألة صعبة جدا، أعتقد كونه يجب
0: استشارة بديت معناه بديت نجي جلول معناه أحقق الحق، معناه الرجل بدي في مشروع في شانتي كبير متاع إصلاح التعليم، من بعدها هي لحسابات سياسوية بحتة، معناه أجهد المشروع معناه الرجل كان عنده منفتح على كيف التيارات، تشوف العبيد الكل كانت تستمع ياخذوا ان كونسيديراسيون معناه بعين الاعتبار الكلام الكل اللي كان يتقال. اليوم وجب نصف هذا برنامج الكفايات الأساسية راهو اللي خلى اليوم الصغار التالي اللي يسر قدام ما يعرفوش معناه ما عادش غير قادرين على أنهم التمكن من اللغات. اليوم الوالدين اللي كان ما تقريش ولدك في الدار وزيت قريه تود ما ينجحش، هل اليوم نعبيه هالحشو هذايا متاع الأدمغة بحكاية فارغة راهو والله العظيم
2: يأثر على تركيزهم أحسن، يأثر على قديش درجة الاستيعاب، قديش باش تستوعب من مادة، قديش باش تستوعب من لغة، قديش باش وقتاش باش تلقى وقت للترفيه، وقتاش باش تحضر.
0: فما حاجة سهلة على الأخر والدولة عندها الأرقام، أنا ما عنديش الأرقام طوى الناس اللي شادة ربي عينها في مسألة التربية، أما شوفوا قديش من سيرتيفيكا ميديكال تتعطى في وقتك الوقت الامتحانات، وشوفوا اليوم لو كالندري كيفاش أنه فما دو مونكا غاني معناها للدولة وللعبيد زاد كيف في وقت الامتحانات. ادخلوا شوفوا العائلات كيف تقاسي معناها كيف تعاني، تقاسي الناس راهو في وقت الامتحانات. انت بيدك يونس معناها تشوف اليوم ها وخالد ها والناس كل معناها تشوف اليوم وقت اللي يبدا عندك صغير ولا زوز يقراو راهو ينجم يكون انجب النجباء راهو اليوم مع ولكن لازم دو لاسيستونس بيدو الصغير لا يكلف الله نفسا لا وسعاره. راهو تشوف انت قديش يحفظوا قديش يقدوا ما يرتاحوش الصغار، يدخلوا 15 سبتمبر حتى 1 جوان حتى غرد جوان قال الراجل وهما في ماراثون، ماهوش معقول حتى السلاعه راهو يا سونيا ما يرتاحوهاش، هاي قصه ورا قصه وبحث وكذا وكذا وكذا، مش معقول راهو. وفي الاخر شنو هو النتيجه؟ شنية هي النتيجه؟ هل كي تعاملت انت المدرسه انت رجعت بيلتين نرجع بيك اكثر الفلسفه نتاع التعليم الابتدائي ما هو القدره على قراءه نص وفهمه والكتابه بطريقه سليمه ومعناه معرفه الابجديات نتاع الحساب وبعض المعارف الاخرى وكفى الله المؤمنين القتال واضح ولا لا وكان شر
1: كيف شر القتال لأن القتال أحيانا القتال أحيانا القتال أحيانا نرى فيها في جهات في حاجات إيجابية شو أحسن. أنا جست حبيت جست نقطة وحيدة بعد ما حكينا بالقداء نقطة يجب تشريك الناس الكل
0: أي وهو كذا
1: راهو التجربة اللي تعملت في عام 1949 وقت اللي عملها لوسيان بي تمت من حتى تجربة المسح دي بعد تمت من خلال مقترح تقدم بيه الاتحاد العام التونسي للشغل وسي محمود المسعدي الله يرحمه بيدو كان هو بيدو جاي من الاتحاد العام التونسي للشغل. نحب نقول كونه في مثل هذه الوضعيات ما نجدوش لرواحنا معناها التوانسة كل يمثلوا التوانسة الكل معناها كي بنحكيه في وقت بنحكيه على فنانين نحكيه على دي بسيكولوج نحكيه على دي سوسيولوج نحكيه على مؤرخين نحكيه على ناس قادرة أني هذه الكل لازم يشتركوا باش يعدوا برنامج يشبه للتوانسة يشبه للتلميذ ويخزروا القدام
2: ويخرجوا من زون دو كونفور
1: صحيح
2: ما يزي منك زون دو كونفور من
1: خروج مسألة صعبة جدا
2: شنو اللي يمنع انك انت تنفتح وتسمع الفنان وتسمع رؤية كل واحد وتواكب عصرك
0: اليوم وكيف كيف تسمع اليوم جبدنا احنا بليك اعطيني عالم اليوم العلماء الكبار معناه الماتيماتيسيان اليوم يعاود يشوف لك راهو فما مشكلة كبيرة راهو فما النفور اليوم على شعبة الرياضيات باش تبنيها البلاد باش تبنيها يا اخي باش تبنيها البلاد تبنيها بالمهندس راهو البلاد في مختلف الاختصاصات راهو اليوم النفور من شعبة الرياضيات يلزم معناها اشكال كبير وكبير برشا تطور عباد ما معناها ما يقيموش بتاتر اما راهو مشكلة كبيرة اليوم حتى في الرياضيات
1: حاجة اخرى احسن المدارس والمعاهد اللي قبل كانت تم مهارات العيش المتكاملة شو معناها اللي تهم انك تقرا مثلا التعليم العام ثم التعليم الفني والتقني وأيضا الإلمام برواية اخرى يعملوا في التياترو ويعملوا في الموسيقى ويعملوا والنوادي فلسفة النوادي القديمة اللي كانت شبه بالمدرسية اللي كانت دونك هذه الكل هذه الكل باش نعيشوا يعني نتعلموا نحبوا نتعلموا نتعلموا نخموا. المشكلة انه الان الحس النقدي الفكر النقدي الشخصية السوية القادرة على طرح سؤال جيد واستقبال اجابات جيدة ما عادش موجودة. تلامذة يقراوا يعبيوا رؤوسهم تكتكر يحفظ لانه هذا 2002 التجربة اللي صارت بعد مع سيمون سرويسي بعد في 2002 بعد التجربة نتاع محمد الشرفي معناها هذه هي نتائجها معناها
0: هذه هي نتائج. على كل انتم خلينا رايكم وقولوا لنا في نهاية الامر شنو ما الانتظارات نتاعكم من اصلاح التعليم على نميغو واتساب نتاعنا. نعود نذكركم نميغو واتساب 23 500 و13000.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة في العشية البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرق. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته في العشيه
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم من الناس الكل، شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على نميغو واتساب 23 500 و13000. بعد شوية الموعد يكون مع واتساب عجب في الساعة الثانية من على كل سنة 35 إن شاء الله نقراو لي كومونتير نتاعكم الكل. نمشيو توت شويت لاشتاق يحكي. يلا
3: هاشتاق يحكي.
0: الاشتاق يحكي. شفنا بكلنا ديما كل ما تصير مطر نقول الحمد لله يا ربي جاءنا الغيث النافع علما، لكن حطوا دينا بعد هي على قلوبنا نقول باش يصير. شفنا شنو صار البارح في باب علي وشنو صار في نابل، شنو صار في عدة ولايات من الجمهورية التونسية. في كل مرة الأمطار تورينا من البنية التحتية في تونس قديش قاعدة تنهار وما عادش تصمد قدام التقلبات المناخية. الأمطار الأخرانية اللي تهاطلت على عدة جهات في الـ 24 ساعة اللي فاتت أونكور أون فوا وراتنا قديش شبكة التصريف مياه الأمطار هشة برشا وتثبت في تجمعات المياه وتعطل حركة المرور في عدة مناطق. في وقت القات فيه في رق الحماية المدنية والأطراف المداخلة روحة قدام تدخلات متواصلة العمل مع الوضع. المشاهد اللي رافقت نزول الأوطان نزول الأمطار عفوا عاودت طرح تساؤلات عديدة حول جاهزية البنية التحتية خاصة في المناطق اللي تعاني منذ سنوات مشاكل في تصريف المياه إلى جانب وضعية الطرقات والمسالك والمنشآت اللي تتأثر بسرعة عند ارتفاع كميات الأمطار في وقت تواصل فيه الدعوات لمزيد صيانة شبكات تصريف المياه متاع الأمطار وتحسين الطرقات والمنشآت. يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من تدخل بعد الوقوع إلى معناها الأشكال إلى الوقاية والاستعداد المسبق خاصة مع تزايد التقلبات المناخية وتواتر الأمطار الغزيرة. نعاودوا نشوفوا بأن التوانسة يقعدوا ديما يتهكموا على الوضع. شفنا برشا فيديوهات ورات بأنه الناس تقول لك أنا راني شر البلية ما يضحك. شفت برشا دي فيديو سونيا دي فيديو جاج معناها لليميت هكا ليه
2: من المضحكات المبكيات وواحد يقول لك من الغلب وواحد يولي يضحك
0: معنا. وي من الغلب
2: ولينا في عذن الناس فدت تقول لك احنا كلهم مطرجي ولينا نقول وي الحمد لله جت باللطف الحمد لله ما غرقناش الحمد لله ما فماش موتة يعني الى اي الى متى باش نقعدوا كل عام كل مطره بالاحرى واحنا في نفس الموضوع
0: سيناريو في نفس
2: كل مطره تكشف اللي معناها تكشف اللي الحول هذه هي نأجله في الحلول خاطرنا احنا ديما الوضع هو بيدو
0: مش مطرة مش فيضانية راهي مطرة صغيرة
2: مطرة صغيرة
0: ربي اعتخير
2: تكشف انه احنا هذك هو ديما احنا نأجله وقتاش نعمل حلول وقتاش تكون فما عنا تخطيطات فما تنتي المواطن العادي كان تسأله توا ولا عنده معرفة ودراية يقول لك اين هم المناطق اللي يغرقوا كي تصب المطر ولا المواطن البسيط فما بغناك المؤسسات اللي هي المعنية بالموضوع وقتاش معناها نورمالمون من الصيف نحضروا رواحنا للشتاء باش ما عادش تصير لنا نفس الحكاية المواطن ولا يهمه وقتاش تتحل الحكاية هذه يعني الى متى باش نقعدوا كل مرة واحنا خايفين لا تصير كارثة خايفين لا تصير كارثة
0: اي شوف انت مثلا هاو اخويا هافي بن عروس
2: هاو تدخل
0: ليريل معناها ما فما شيء راهو كي تجي تشوف تحل الصورة تلقى خيط معناها عارض نتاع سبيعتين ثلاثة من زمان ما في نهاية الامر علاش يخلينا نوصلوا هكا ويونس ما عادش نعرفه راه كان جيت السخانة يويح هاو قصان الضوء كان صبينا شوية مطر قبلي متاع ما تغرق فيه بلاد كاملة وحدث ولا حرج اليوم زده كيف كيف إن شاء الله ربي يستر اليوم مش عملنا في السدود يا شباب راه جاي عام أقوى من عامنا والراوه عملنا ديفازاج ولا لا حذرنا أمورنا وإلا لا نعودوه الكلام هذا والكلام هذا تذكر رئيس الدولة قالوا في أول أسبوع مش عمل الاجتماع وقال بريتو رئيس وزير الدولة واحدة وزير الفلاح عمل الاجتماع وقال حاضرين ولم آخر ذلك أين الجاهزية اليوم سي يونس
4: حسن يظل لي بشيء من التفخيم نعيش حالة من العطالة الكبرى على كل مستويات منها أنه مثلا التو ما نعرفوش أخي كل عام إحنا تسب المطر وأحيانا في أعوام سابقة سبت مطر أكثر من هك لكن ثم مناطق تغرق في مناطق جديدة نكتشف في مناطق جديدة قاعدة تغرق بل ما كانش تغرق علاش الأسئلة الكبرى تطرح لأن الحلول لازمها حلول كبرى مش مسألة ترقيعية مش أنه ليه فما يعني راو عنا 5 مليون في تونس الكبرى راو زادة الناس معناها قبل كان فما يعني التوزيع على حسب الجهات الناس وإن كان الخمسة ملايين اللي عيشوا في تونس الكبرى هذوما قاعدين يبنيوا قاعدين يستهلكوا في مياه قاعدين يستهلكوا دونك بطبيعة الدنيا باش تتبدل التو ما فهمناش احنا قالوا المسألة مش مرتبطة باش نظفوا زيجوات ولا باش نعملوا ولا نظفوا
0: باهي فما أحياء بكلها ما فيهاش معناها قنوات
4: تأثر على مناطق أخرى على أحياء أخرى البلاد صغرت ذاقت بأهلها
0: ذاقت بسكينها
4: دونك الحلول يلزمها تكون حلول كبرى معنى تقول لي انت معنى نفور نعود من جديد ما خويا ما يعني اذا كان هكا تو احنا 50 ملم او اللي صار البارح معنى اللي شفته البارح في باب عليوة المحطة تبع حاجة
2: غرق
4: حاجة غريبة معناها
2: عامت
4: ما يستاهلش راهو المطر اللي ثبت معناها
2: هذيك تركوا ميت معناها خاطر على خاطر هما القديم ما لقولوش حل وخالط عليه الجديد اللي هو اصلا مبني على اسس مش صحيحة
0: صحيح
2: وخلي هكاك تركوا ميت والتسويف ونأجلوا كل عادة ديما نعيشوا لا من غير حلول يا ربي استباقية نقعدوا نتفرجوا وكهو ونتفكروها كل عادة المطر الجاي
0: فما فيديو ما نعرفش كان عنا منه ولا لا اللي هو متاع المواطن اللي يصور بيفور اند افتر كيفاش فكلوا سخوا البلاستيك والدباب قبل ما تصب المطر والبلوعة معبية بالأوساخ وبعد ورا الأوساخ هذيك اللي سدت البلوعة والماء بدأ يتجمع لين الدنيا الكل وليت معبية بالماء مش بدأ واضحين دونك المواطن لهنا ايضا يتحمل مسؤوليه كبيره.
1: فاللي يتحمل مسؤوليه
0: يتحمل
1: والبلديه يتحمل مسؤوليه زي
0: يتحمل مسؤوليه.
1: اخويا الله على مواطن يرمي في الـ في الـ في الـ في الـ
0: ويسكر في الشارع في الشارع يرمي في الشارع دونك يطيح في وسط الواحد. فما مسؤوليه بين هذا وذاك معناها طول المسؤوليه منا ومن وفما زاد ما كناش في الاستباق نعاودوها
1: ما كناش في الاستباق
0: في الاستباق على خاطر راهو غوفيرني سي بريفوار باش نبداو واضحين نرجعوا له
1: بخير
0: هذا جورج واشنطن
1: لا لا عاد عرب
0: لا لا قال جورج واشنطن لا لا جورج واشنطن قال قالها واشنطن غوفيرني سي بريفوار
2: احسن راهو الاجتماعات والمنبثقه والمخرجات الاجتماعات والاجتماعات في الاخر بكل فدينا من التيوغيك
0: اعطينا اخويا لو كول تو اكشن كيف ما
2: يتقال.
0: على كل ان شاء الله تكون أمطار خير وإن شاء الله بنعودوش نشوفوا هذه المشاهد بالحق اليوم إن شاء الله.
1: الله يحسن ديرك أنا إيجابي برش وتعرف
0: نحب نشوفه على الآخر بوزكتيف
1: ما زلنا باش نشوفوها خاطر الأمطار الأخيرة والأمطار القادمة أيضا يا حسن
0: ربي قدر
1: ما الذي سيتغير
0: لا ربي
1: لأنه ذي كنا حكينا فيه عمله قبل عمله صحيح ولا لا
0: شو اللي تغير فيه أي حكينا فيه وقلنا إحنا شو ما قال الآخر الإنسان
1: نذكره
0: هاكا إحنا أشرنا اليوم مثلا إلى السدود وأشرنا إلى أمن المائي وإلى ما آخر ذي
1: المؤمنين. هذا إحنا كنا مؤمنين بالقدر الكافي اللي خلينا نتذكره.
0: أنا سأصمت قليلا أنا يا شيخ يونس
3: أشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: هذه على كل سير حتى للستة متاع العشية مكملين بالجود فايبس
3: جود فايبس
0: يلا أخوي أعطينا يكالي لو يكالي لو

توب 3 توب 3 نمشي ونشوفوا الترند اللي موجود على منصة أنغامية. في المرتبة الثالثة باش نلقاو أغنية متاع توليت. توب 3 من غير كلام جديد توليت على موجات موزايك اف ام. نلقاو توليت وان مور تايم فيتورينغ سان لوفون في نانو.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان نحكيه على تصعيد دبلوماسي كبير بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، وين أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي بعد سنوات من التوتر والخلافات بين البلدين. وزارة الخارجية الجزائرية أكد أن القرار جاء بعد استنفاذ كل السبل الكفيلة بالحفاظ على هذه العلاقات الثنائية. تم استدعاء سفير الإماراتي إبلاغه رسميا بالقرار ومنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. التصعيد موقفش عند القطيعة الدبلوماسية. وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت زادة إغلاق المجال الجوي من الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات ذهابا وإياما مع استمرار الرحلات الحالية اللي هي فيما يتعلق بالخطوط الإماراتية حتى موفى العام الجاري. الجزائر برت قرارها بتصاعد ما وصفته بالتصرفات الاستفزازية والعدائية على من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. قالت أن حاولت مناسبات عديدة تنبيه أبو ظبي إلى خطورة التصرفات قبل اتخاذ هذه القطيعة. نعود نذكركم بأن الخلافات بين أبو ظبي والجزائر تصاعدت بشكل خاص في عام 2020 وسط اتهامات جزائرية الإمارات بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري وفي عدة ملفات إقليمية خاصة في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي. في المقابل أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن أسفها للقرار، أكدت تقديرها للشعب الجزائري حرص على استمرار الروابط والمصالح المشتركة. أعربت أيضا عن أملها في أن تكون هذه القطيعة الدبلوماسية مؤقتة بهذا القرار. تدخل العلاقات الإماراتية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر في انتظار إذا كانت المساعي الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة وإعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين. اليوم يونس هذا الموضوع اللي مش تكون عنده أيضا تبعات ومش تكون عنده أيضا هذا نقوله تأثيراته على المنطقة ككل.
2: صحيح. نحكي على المنطقة ككل لأنه أساسا هي للخلافات الإيديولوجية ولا في واقع أو مستقبل المنطقة اللي هي شمال أفريقيا واللي هي جهة الساحل. نحكي على النيجر ونحكي على تشاد ونحكي على مالي، نحكي على ليبيا، نحكي على تونس، نحكي على اللي تعتبر الجزائر أنه هناك حضور معلن وغير معلن للإمارات داخل هذه الدول. ونعرف زيادة الحضور الإمارات في السودان، في اليمن، في غيره. دونك برغم اللي العلاقات الجزائرية الإماراتية هي علاقات متميزة وقديمة جدا، وإحنا نذكر محمود حمرة كروها اللي هو الأب المؤسس لأكبر شركة متاع بترول، الشركة متاع البترول الكبرى لادنوك هذه اللي هي
1: أبو ظبي
2: اللي هي كانت بشيخ زايد بيدو طلب من نهوير بومدن أنه يبعث له شكون بشي أس الشركة بشتاخو الغلاف على الشركات الأجنبية اللي كانت تتصرف في البترول الإماراتي. وكان مهندسين الكبار اللي أسوا الشركة هذه هم جزائريين معناها حتى للثمانينات. ثم أيضا ما نساوش الفترة الكبيرة بعد الثمانينات بعد هواري بومدين وقبل شلي بن جديد ثم خروج بوتفليقة من مشال فرنسا ومن سويسرا ثم انتقل بعد إلى الإمارات العربية المتحدة أين عمل مستشارا للشيخ زايد. دونك ثم علاقات قديمة قوية. والشيء اللي خلى وقت بوتفليقة معناها رئيس الجمهورية كان ثم حضور قوي على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي خاصة في الجزائر
1: لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: في وكانت استثمارات كبرى في الموانئ، في التبغ، في الترفيه وفي غيره غيره غيره. المسألة بدأت تخرج شوي وقت الحراك، وقت اللي فما تململ من الجزائريين للحضور الإماراتي المبالغ فيه اللي يعتبر المبالغ فيه، وأيضا وقت اللي رفضت الإمارات أن تسلم 300 مليون دولار اللي هي فلوس مجمدة في الإمارات العربية المتحدة واللي كانت لرموز النظام بوتفليقة. ثم بدأت بشوي بشوي اللي خلى كل مرة الجزائر تلفت الانتباه وتقول أنه نفذ أخيرا تقول نفذ صبري، لأنه تعتبر كون حضور الإمارات في ليبيا هي وتونس والمغرب خاصة بعد العلاقات الجديدة بين الإمارات وبين إسرائيل، وأيضا في ما يتعلق بعلاقة الإمارات العربية المتحدة بملف الصحراء الغربية وعلاقتها بالمغرب، علاقتها بملف التطبيع، خلى الجزائر تتوجس من هذه العلاقات. لأن القطع التام للعلاقات يخلي
3: الإمارات مؤقت
1: إن شاء الله مؤقت
3: على خاطر معناها هو الدبلوماسية في معناها الحقيقي مش لازم تكون الاتفاق،
0: مش لازم يكونوا متفقين مع على الاقل الابقاء على فما كونتاكت يعني خاطر نحن نحكيوا على مصالح مواطنين دولتين مواطنين نستقر
1: زوز اشياء زوز اشياء معني شعوب
0: عربية والمنطقه عربية لا تتحمل
1: معني اليوم فلا شعبين شقيقين اليوم ان شاء الله على كل حال شو هذه سحابه سيف وتمر
0: ان شاء الله
1: وترجع المياه الدافئه ما بين
0: حتى بوساطه على الاقل يتوسطوا
1: يتوسطوا وسط الخير وسط الخير العلاقات
2: يرحم والديكم وحليكم انتم مش سهله
0: مش سهله لكن جهود دبلوماسيه اخرى
1: دبلوماسيه اليوم قادره على صنع المعجزات واضح ولا لا نحب نحضر محضر خير معناها هذوما اخواتنا وذوكم اخواتنا دونك امور
2: تقول الجزائر ضبطت اعتمدت سياسه ضبط نفس لانه الان لا يمكن اعتبار انه اللي صاير واللي تراه هو لانه احنا ما نعرفوش معنى التفاصيل دقيقه للحضور الاماراتي في جهه الساحل وشمال افريقيا كل لا يمكن اعتباره مقبول انه الاستفزاز اللي صار وانه حتى حضور حتى حضور الامارات داخل الجزائر في مناصره لهيئه
1: لطيارات
2: أو هياكل حتى تحب تنفصل ولا تحب تعمل
1: على كل حال موضوع للمتابعة كما قلت أنت سيونس شكرا جزيلا ليك نذكركم على 71 ألف بعد شوية نلعبوا على 1300 دينار كاش من إهداء موزايك فام تنتويت آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة مع هيبة الخميدي بعد هي الموعد يكون مع الديفا اسألوا قلبي وعيني وكل حاجة فيا بعد شوية على موجة موزايك
3: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات

0: إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول .ان ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفي ISO 21001 كونفورم نورم international.
2: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتين او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.

0: ديو سبور عيش غرامك لايف راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: موجز الاخبار اهلا بكم. عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين عماد الوعضور يدعو البنوك ومؤسسات التمويل الصغرى إلى توفير القروض الموسمية لفائدة الفلاحين في وقت مبكر، خاصة وأن الفلاح يحتاج إلى التمويل منذ مرحلة الحراثة مرورا باقتناء البذور والأسمدة ووصولا إلى بقية العمليات الزراعية. والمتحدث ذاته يؤكد أن الأمطار الأخيرة تمثل بشائر إيجابية للفلاحين ويمكن أن تشجعهم على الانطلاق في عملية الحراثة والبذر.
2: مشكلة التمويل تعرف اللي الموسم الفارط كان صعيب برشا على الفلاحة، المردودية ما كانتش كبيرة، نعرفوا اللي تونس جمعت ما يقارب 11.7 مليون قنطار بمعدل نتاع إنتاج ما يفوقش 15 قنطار الهكتار، وهذايا يعتبر حاجة ضعيفة وضعيفة برشا. دونك اليوم الفلاحة في تمويل الموسم يلزم تدخل كل المؤسسات الكبرى والصغرى للتمويل من بنوك من مؤسسات تمويل صغرى باش تمد القروض الموسمية للفلاحة على بكري، خاطر اليوم الفلاح بالحق يعني تعب برشا من موسم الفارط وما حققش فيه أرباح كبيرة اللي باش تجعله يخدم على الحراثة بعد ما ربي من علينا بالأمطار الأخيرة اللي تعتبر بشائر خير باش يقدم في الموسم نتاعو الزراعي الحالي 2026-2027.
1: يشار إلى أن سد بير مشرقة بولاية زغوان سجل تهطل أعلى كمية من الأمطار بلغت 75 مليمتر خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 67 مليمتر بمدينة زغوان و65 مليمتر في بن عروس و60 مليمتر بمجاز الباب، إضافة إلى كميات متفاوتة بولاية تونس الكبرى والشمال الغربي والوطن القبلي والساحل حسب نشر للمعهد الوطني للرصد الجوي. الهيئة التونسية للاستثمار تدعو إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي وتعزيز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات الجارية على مستوى العالمي في أسواق المعادن الحرجة. وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الهيئة التونسية للاستثمار نحو استشراف فرص الاستثمار الجديدة وتنويع قاعدة الاستثمار في تونس مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات الحرجة والاستراتيجية القادرة على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقع تونس ضمن سلاسل الإنتاج الدولية. والمعادن الحرجة هي الموارد المعدنية والخامات الطبيعية التي تعد حيوية وأساسية للصناعات الحديثة.

لضمان سلام واستقرار دائمين في المنطقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.

0: الله الله ملا ديفا ملا هي تحية لكم الناس الكل. نتسألوا على طقس الويكاند كيفاش باش يكون، أمطار ما هيش أمطار؟ الإجابة تجينا مباشرة من المعهد الوطني للمدرسة الجوي، معنا سي أنيس الساتوري. أهلا وسهلا، مرحبا بك في ميتيو. ميتيو سي أنيس، مرحبا.
1: عسلامة سي حسن، تحية ليك وفي إذاعة موزايك.
0: بارك الله فيك. الحمد لله. هل ستتواصل الأمطار وإلا لا في 24 ساعة الجاية؟
1: متواصلة بشائر الغيث النافع، متواصلة إن شاء الله. أمطار خير وبركة لبلادنا. حاليا خلايا رعدية نشطة في الجهات الغربية، ولايات الكاف، القصرين، وصلت حتى سليانة على كمية إلى حدود ساعة هذه 17 مليمتر في حيدرة، بلغت 10 مليمتر في تالا. الخلايا الرعدية دي باش تتفرع ومعناها توصل حتى ممكن الجهة الولايات تونس الكبرى. اليوم باش تكون دون فاعلية كبيرة، يعني من المفروض انه الكميات ما تتجاوزش 10 مليمترات في الجهات الشرقية، ممكن حتى تشمل سوسة في بداية الليل واخر النهار، ايضا ولايات الزغوان، القيروان، باجة وجندوبة، كيف كيف باش تظهر فيهم خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. ثم أثناء الليل تقريب العنصر معناها الأبرز هو انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. الليلة باش تكون عموما بين 20 و25 درجة في الجهات الغربية للشمال والوسط، درجات الحرارة تكون بين 26 و29 درجة في بقية المناطق، توصل 33 درجة في أقصى الجنوب. بالنسبة للعطلة نهاية الأسبوع يوم الغد على قليل باش نقوموا على وقع الأمطار منذ الصباح في ولاية أقصى الشمال، باجة، جندوبة، بنزرت، ولاية تونس الكبرى، حتى جهة الوطن القبلي. ثم الأمطار في فترات ما بعد الظهر يعني تقريب بنفس الخصائص كما الأيام هذه كما البارح واليوم معناها، لكن بأقل فاعلية. ولايات سليان، الكاف، القصرين، القيروان، زغوان، وسيدي بوزيد، كيف كيف باش تظهر فيهم خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار.
0: مع الولايات الساحلية ما فيهمش، معناها تقول أنت الساحل سوسة مستير وكل
1: جهات الساحل حتى الليلة معناها اليوم آخر النهار وفي الليل باش تظهر فيهم خلايا رعدية لكن بفاعلية ضعيفة معناها، وكميات دون 5 مليمترات تقريب. يوم الغد كيف كيف تقريب تقسم نفس الخصائص، باش تتواصل الانخفاض في درجات الحرارة. يوم الغد القصوى باش تكون بين 23 و28 درجة، يعني شوف احنا حتى تحت 30 درجة في ولايات الشمال، حتى في المرتفعات تكون بين 30 و35 درجة في جهات الوسط والجنوب الشرقي، فقط مازال الجنوب الغربي تعتبر مرتفعة نسبيا، الحرارة تكون بين 36 توصل حتى 41 درجة في أقصى الجنوب. يوم الأحد ما زلنا ننتظر الأمطار في جهات الشمال الوسط حتى جهات الجنوب الشرقي، ممكن تكون الكميات معناها أعلى في مناطق الجنوب الشرقي، ولايات جابس ومدنين حتى صفاقس. ديما نقولوا إن شاء الله أمطار خير ورحمة على بلادنا. الحاجة الأخرى ممكن مازال الناس يمشيوا للبحر، نردوا بالنا، البحر شديد الاضطراب في خليج جابس، قليل الاضطراب إلى مضطرب في بقية السواحل. بالنسبة للسادة المصطفين يعني مطالبين بملازمة الحذر زي التقييد بتعليمات الحماية المدنية. هذا طقسنا سيحصل
0: الحمد لله، ربي يثبت الأمطار وكهو إن شاء الله. على كل حال كما قلت أنت، ربي يحفظ البلاد والعباد، وكما قلت طقس مش مويل من التبحيرة، وردوا بينا بقدر المستطاع. ودائما فما نشرات محايلة مقالة موزيكي فين بونيت. شكرا جزيلا ليك سي أنيس الساتوري، تحياتنا ليك وكل عاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوية.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد، تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى عالصغار نتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو إن سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. ما عليك كان تدخل لنتي.تن ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرنشي وتكونيكتي بالوقت مع نتي، خليك سبق عصرك.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
4: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالأفريات.
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية. وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
4: مالفيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
5: عندك أورانج.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية.
0: حياكم الناس الكل، مرحبا بكم جديد في على كل سين. مرحبا وميمة، اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا،
0: كيف شنو هي حاله الطرقات وميمة؟ يلا
6: باش نبداو في سكرة، في شارع فاطمه بورقيبه، شارع دار فضل، شارع اتحاد المغرب العربي، وصولا لشارع طيب المهيدي والطريق الوطني عدد 8 في سنتر البان، شارع الهادي كراي، شارع محمد البعزيزي، شارع الاستقلال، طريق الجهوي عدد 21، فما نساق بطيء لحركه المرور. في باردو في شارع الحبيب بوقطفه، شارع الحبيب بورقيبه، شارع الاستقلال، نهج منش اسليم، فما حركه كبيره. ونرجعوا لوسط العاصمه كما كل يوم تقريبا، في محمد الخامس، خير الدين باشا، شارع الحبيب بورقيبة، ببحر ولا نهج المتفرعة، تشهد حركية مرورية كبيرة وتوقف نسبي في حركة المرور في نهج الجزيرة، نهج سيدي البشير، وباب جديد وصولا بمنارة. دونك سيسر ويحكم، وطريق السلامة للجميع.
0: شعلتني يا زينة ليكم الكل. نمشي وتتسويت الواتساب عجب.
5: واتساب عجب
0: 23513. مرحبا باللي ميساج نتاعكم الكل. سلام برشا صديقتنا ايمان عكيشه اللي تتفاعل معانا. ايمان عكيشه تتمنى هابي بيرثدي لبنتها مرام المجري، وتقول لها ربي يخليك ليا وان شاء الله بنجاح، وان شاء الله ربي يفضلك. وديكاز زيدا ايجاها من عند اختها نور، واللي تقول لها اختها منيا، وتقول لها زيدا كيف كيف، ربي يخليك ليا وان شاء الله تشوفهم وتفرح بيهم يا ايمان يا باهية. وحنا نقولوا زيدا هابي بردي المرام المجرية. نمشيو للمساج نتاعكم. اختنا ألفة تسلم عليكم الناس الكل، وتقول بربي نتوسل لجميع الأساتذة والمعلمين ما يسألوش السؤال المحرج للصغار، شنو خدمة بوك وخدمة امك، لانه للأسف الشديد هذا يحدد مصير التلميذ في العام الدراسي. خدمة نهار ما فيها عار، شكرا ليك. كيف كيف نواصل مع ليلي اللي تقول عسلامة اخويا حسن، انا ساكن في كورنيش بنزرت، عنا نهارين بلاش ماء، بربي وصلوا أصواتنا على موجات موزايك فام لله، وصوتك وصل في المباشر. تحية كبيرة تجينا المرة هذه من نعيم اللي يسمع فينا من كندا، يقول غنية يقدر الله يا ابن مراد، وإحنا الدنيا باردة وليت نغني وحدي في الكرفة، بعثتونا دوزة متاع الشمس. شكرا جزيلا ليك، الحمد لله جيت على دوزة الشمس، بركة يا سي نعيم. يلا سيدي نمشي ونكمله مع صديقنا سلاح الدين، تسلم عليه برشا برشا. قال حكيتوا على التعليم لكن ما حكيتوش على الثقافة داخل المدارس والثقافة والتعليم يكملوا مع بعضهم جستومون من غير ما عملنا حد شيء. يقول باش يتصلح التعليم لازم نحترم المعلم والتلميذ يحترم زيادة المعلم والمعلم يحترم التلميذ والمدارس زيادة لازمها إصلاح توقيت المدرسة نظام الامتحانات الرياضة بين المدارس والمعاهد إنشاء نوادي المسرح الرسم الموسيقى وهكذا نكونوا نبنيوا الإنسان بطريقة ممتازة. همسة تسلم عليكم من ألمانيا تقولكم سلاح التعليم اليوم مهم برشا وكيف كيف يقولك اليوم راهو معناها برشا شانتي كبير وتقول زادة قلبي مع الوالدين. نمشي وزادة كيف كيف المساج يجينا مزيان برشا من منوبة من عند حسين سليتي يقول يحبنا برشا برشا شكرا جزيلا ليك. يسلم عليك سيونس الفرحي وقال لي مبين ذفرين ببيشة ومدام سونيا تحية ليكم دونك ما على رسولي إلا البلاغ. تحية التاكسيستية الكل برشا من التاكسيستية قاعدين يتفاعلوا معنا خونا نزار كالعادة في الموعد. تحية زدك كيف كيف صديقنا العزيز من جيبس وين أمطار الخير سيد علي تحية ليك سيد علي بعثنا تصور يقول مطر خير زد كيف كيف. نسلموا عليهم برشا برشا مستمعات ومستمعين في الضحية الجنوبية. خونا أشرف يقول أنتم أحلى برنامج نسمع ونسني في الطريق ويسلم عليك كيف الكل. سلم عليك أميمة يقول الجميلة أميمة الساحرة سونيا اليونسي وبتبيع القامة الفنية سي يونس الفرحي. نتمنى نشوفوك في مسلسلات الجاية
7: إن شاء الله
0: سيدي تشوفوا القريب يهبط مسبلة تلمو وعامل مسلسلات واللي خونا يونس عنده شركة إنتاج. يلا سيدي شكرا على تفاعلاتكم الناس الكل شكرا على المحبة هذية اللي قاعدة توصل فينا في على كل سن لله
8: عندي ديديكاس
7: اللي خليت زي اليوم
0: قالوا لي إجا نهار السبت البني خليت باش نعرفوك بالسيد عملت ديكاس
9: سيد القاوه
8: من الجميع هذوما مرضية ديكاس تحديدا من ألمانيا لصديق اسمه ملك ويحب يقول خوه جويز انيفرسير.
0: خويا تحية كبيرة لي خونا مالك ونقولوا له ان شاء الله ربي يخليك خوك شو اسمه خوك شو اسمه
8: ما نعرفش انا نعرف مالك ما نعرفش خوه
0: مالك هاكا لقيناه انديس خو مالك هذا خوه اللي فيه بني خالد
9: اللي بعدين مالك سافا لاباس
0: لا لا الامور واضحة يلا هابي بيرثداي هابي بيرثداي لكل انسان احتفل بعيد ميلاد ونمشيو تسويت رقم على كل لسان وحنحكيو على العوده المدرسيه
10: رقم على كل لسان.
11: مع اقتراب العودة المدرسية الرقابة تشدد الخناق على المخالفين. أكثر من 60 ألف مستلزم مدرسي تم حجزه في حملة وطنية كشفت عن مئات المخالفات في الأسواق ومسالك التوزيع. الحملة شملت 1428 زيارة ميدانية نفذتها 118 فريق مراقبة في مختلف الجهات. من أبرز المحجوزات أكثر من 50 ألف كراس مدرسي مدعم تم ضبطها بسبب إغفال بضاعة إضافة إلى 9853 وحدة من مختلف المستلزمات المدرسية من بينها الممحات والمبرات والصلصال وأقلام اللبدية. الحملة أسفرت زيادة عن تسجيل 645 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بعدم إشهار الأسعار وإخفاء البضاعة والامتناع عن البيع وعدم مسك فواتير الشراء إلى جانب البيع المشروط والترفيع في الأسعار. كما تم تسجيل مخالفة تتعلق بمسك منتجات غير مطابقة للترتيب الجاري بها العمل. ومع تواصل استعدادات العودة المدرسية تأكد وزارة التجارة وتنمية التصديرات أن عمليات المراقبة باش تتواصل في مختلف مساكل توزيع المستلزمات المدرسية خاصة لمواجهة المنتجات اللي تنجم تشكل خطر على صحة الأطفال وسلامتهم. وهذا اللي أكدته مديرة الجودة وزارة التجارة سلوى الفطنسي في تصريح البرنامج صباح الناس.
12: الأعمال متاع المراقبة تصير ديما بصفة استباقية وبعد بالتزامن مع العودة المدرسية يكون التكثيف في على مستوى مسالك توزيع هذه المنتجات. دونك الوزارة من أول العام تخدم خاصة أنه ما أغلب مصدر المنتجات هذه هي التوريد باعتبارها أنها تخضع للمراقبة لدى مصالح وزارة التجارة عند التوريد. دونك كثفنا الأعمال غاديكا خاصة في رفع العينات تجاوزنا 600-700 عينة معناها رفعناها في التحاليل ومع قرب ابتداء من جويلية تقريبا بدأ العمل على مستوى السوق الداخلية. غاديكا زادة كثفنا المراقبة واختمناها البارح الحقيقة بحملة وطنية. دوك حملة وطنية مشتركة شاركت فيها مختلف الهياكل من ديوانة داخلية صحة وتجارة باش نراقبوا مختلف المسالك وتم التركيز تحديدا على المسالك الموازية فكل الانتصاب الفوضوي وغيره. دوك الحملة هذه أسفرت عن حجز 60 ألف قطعة مواد مدرسية وأكثر من 9000 قطعة مستلزمات مدرسية ممحات وسلطان وغيره اللي هي فيها اللي في شكل مواد غذائية واللي يمنع ترويجها أصلا بالسوق الداخلية وفيها اللي هو مروجين في غير المسالك المنظمة. بالنسبة لنا احنا في تونس أي مواد مدرسية في شكل غلال سواء الرائحة وإلا شكل فيها نص يمنع أصلا ترويجها بالسوق الداخلية. هي النطق ساعات يبيعون في شكل بيبرون وإلا الجومات تتباع في شكل غلال. أدوات مدرسية تهوى أشكال هذه بتلفصون صغير معناتها كي يحط له هو شكل فريز أو ريحة الفريز ينجم يحطها ديركت مو في فمه. بس نحن ذاك نص عنا يمنع ترويج كل أدوات مدرسية في شكل غلال ونزيد الحالات الاختناق والحالات الحساسية المفردة من الروائد الموجودة فيهم مستلزمات مدرسية ما تكونش في شكل مواد غذائية.
11: ومع اقتراب العودة المدرسية ما عادش الموضوع مجرد مراقبة للأسعار أو حجز المواد المخلفة، المسألة تتعلق مباشرة بسلامة التلاميذ وحقهم في مستلزمات مدرسية آمنة وسليمة. والرسالة اليوم واضحة، رقابة باش تواصل كل منتوج شهادة صحة الأطفال أو يخالف القانون باش يكون محل حجز وتتبع باش تكون العودة المدرسية في ظروف تضمن سلامة التلميذ وتحمي حق العائلات في منتوجات مطابقة وآمنة.
0: هذا هو المطلوب اليوم أنه نحميه صغيراتنا سونيا كولي وتتكثف هذه الحملات
8: على خطر حسن معناها الأولياء من نجمش نطلبوا منهم أن يكونوا خبراء في الكيمياء ولا خبراء في المور بالضبط المصدر نتاع المادة ذيك وهل هي تضر ولا لا، وماهوش سدا مفتش هو ولا خبير ولا أنه هو يكون في يثبت أنه المين جاية من المصدر نتاعها. لكن أهمية في الحجز وزيدة يزم نعرفوا اللي راهو صحة الطفل ما فماش مجال انه احنا مش نوفروا احنا الفلوس ونحطوا صحة الطفل هي الثمن معناه ليه مجال المفروض، ويزم زيدة المواطن يلقى البديل على خاطر توا هو كي ما يلقاش الكراسات المدعمة ويلقى الأدوات المدعمة شو البديل بالنسبة للبارون زيدة معناه هنا نقولوا احنا في من التشوي من التكوي معناها انه لي بارون منين باش ياخذوا اذا عندهم طفل ولا اثنين ولا ظروفهم لا تسمح، وفي نفس الوقت فما سوق الموازيه يعني هو هوني توا بين انه هو يشري من المكتبات باسعار ما تحترمش ما جيبه كما قال يونس البارح.
0: فما راه حاجات في المكتبات اللي عاديه معناها باش نبداو واضحين معناتها هذوما اللي يبداو غاليين جينيرالمون هو القوم على فورمه نتاع الدرشنيه وكذا. فما راه تمش تلقى كما تلقى بريه عاديه مثلا ما نعرفش ب 2000 دينار وكما تلقى بريه ب 10000 و 20000 باش نبداو واضحين. كما تلقى ستيلو نورمال عادي كما تلقى ستيلو سوفيستيكي الى ما اخر ذلك. فما بين هذا وذيك، اما الصغار يحب على ستيتش ويحب على
8: لابوبو هكا ولا
0: اي ولا وما تعرفش عليه المصدر نتاعها. راهو صنية تنجم مواد مسرطنه مواد مضره بصحه الصغار تو هما ما همش يلعبوا معناها. تو الانترفيو تلقاوه هنا تقال على صباح النسبه مزيكا فيم حكيت فيه اكثر معناها والمخاطر الكبيره اللي تمثلهم على صحه التلامذه معناها وصحه الاسره دي فاسون جينيرال. دونك ذاك علاش وجب توقي الحذر اليوم. تقول انت المواد هذه مستحيل في العالم انها تتباع بغاليه برشا كيف ما تونس مثلا ديما تلقى فورنيتور مثلا البرة ارخص شويه من تونس. ارخص برشا مش ارخص شويه نبداو ما على خاطر كلهم ارخص برشا على خاطر سيغ تاكسي في تونس عندك برشا تاكس وعندك برشا ضريبه وخاصه نحكيه على وقت اللي نتعلق المواد التربه معناها المواد المدرسيه هذيا في لافونتيو سكولير تكون امبورتي من برا. فالحقيقه نتاع ربي انواع نتاع ماركات نعرفوهم احنا تغالين وغالين برشا برشا معناها تلقى كومبا انت اليوم 50 دينار
8: يعني حتى مقارنة بالبوفوار داشا
13: تاع تونسي
0: شكون تشري كومبا
13: ولا لا
0: تشري كومبا
13: شو 50000
0: غير سامي تلقى نوع تاع كومبا ب 50 دينار وذكرك
8: لي شرسم واحد
0: بشرسم واحد نفس المدر نفس المكتبه شيت منها عامله ولا انت واضح ولا برا. امشي شوف اقليم اللبديه كيف الفاتر معناه قديش الباكو فاتر تاع 12 و24 كيف غاليين برشا معناه صنيا مش نبداو واضحين. المدرسه قاعده المكتبه دو بروكسيميتي اللي موجوده في الحومه ما هيش غاليه برشا معناها الحاجات البازيك اللي ما يصنع في تونس مازال ديما على بورتي. اما احنا بطبيعتنا نحبوا الحاجه اللي تجي من الخارج ونحبوا الحاجه اللي سوفيستيكي وهذوما صغيرات باش نشرهم تقول انت في المكتب اليوم تروس معناها تقول انت نتاع انسان باش يرجع يقرا اقلش من 30 50 دينار هكا ولا فارغ راه نحكي
13: غالي اي بيان سور فارغ شنو تحب فيه
0: اي انت شنو معاناتك احكي لنا مع العذر
13: ما عنديش معاناه الحمد لله الحمد لله يا رب
0: لاباس
13: الحمد لله
0: الحمد لله تشري
13: شريت حاجات فما زدت حاجات
0: مدعم شريت كراس مدعم ولا ما شريتش
13: فماش كراس مدعم
0: ها قال لك كتب حاجه 60000
13: وينكم
0: اي فماش
9: ولا يبيعوه بيع مشروط
0: بيع مشروط
9: معناتها لازمك تاخذ حاجات اخرين باش تنجم تاخذ كراس المدعم
0: اي بوغتون ولا مدعم امريكي خاطر قبل احنا قرينا بالسوبر والنورمال تفكر ولا كان يقول لك مثلا نعطيك نورمال كي تشري سوبر كان لوكس فهمتني وتوا وليت لا حتى المدعم راه سوبر دونك
9: مسكين المواطن
0: مسكين المواطن مسكين المواطن انا كل حال
13: ومن جهه اخرى زاد صاحب المكتب يقول لك انا مسكين انا زاد كيف كيف واللي دخل سلعه ما نعرفش من دخل السلعه يقول لك هذا مسكين زاد نحب نبيع نحب نعيش ونسترزق دوك
0: خويا نزار قال عندي بنوته عمرها عامين تضحك عليه ولا تقعد وربي يفضلها خويا نزار قال من تو بديت نشري ونخبي
9: مش يزهزل
0: مش يزهزل شكرا تفاعلاتكم داخل وخارج تونس على النيميرو واتساب متاعنا شكرا جزيلا لكم مستمعاتنا ومستمعينا عندك سلام خاص يجينا من عند خونا كريم يجينا سلام ذي من سويسرا يقول نسمع فيكم هنا طيب في العشاء تحية لي كريم تحية لكل بناتنا وأولادنا الموجودين في المحجر
14: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية تحب تتعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بوعبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103 بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
15: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G
16: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
15: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج
17: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء
14: Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42. À la coulée de scène.
0: مرحبا بكم انا جيت فيها على كل سنه على الاولى في تونس تحيه لكم الناس الكل نمشيو تسويت الروح تربح
14: روح تربح
0: معنا سي الحبيب السوري 52 سنه من عمران الاعلى عسلامة سي الحبيب مرحبا عسلامة سي
18: حسن شنو اخبارك
0: كيف الحال الامور طيبه الحمد لله
18: سي يونس سي وميمه ومدام سوري
0: عايش كسي تحية كبيرة ليك برجع درس سي الحبيب والأمور واضحة أخوي إيش تعمل في الدنيا سي الحبيب
18: مفاتكش
0: إيش تعمل في الدنيا سي الحبيب
18: نخدم تابيسي
0: ربي عين خوي ربي عين الرجال تحية كبيرة ليك
18: حاجة فهمني
0: كريستي عنا أخوي حاضر حاضر عنا عنا سلام مش نعودوها متاع سلفية
18: تدلو تدلو تدلو
0: يلا سيدي ربي عاون أخوي أسيدي
18: كملنا عاد الجمعة جايك أنت صرفت صرفت
0: أيوة
18: كملنا بروجرام موزايك
0: كملنا بروجرام موزايك أي بر على 200 دينار خويا أي بر على 200 دينار نلعب على بروجرام موزايك نعم بولي فسد هاي خدتي سي الحبيب خويا كريم وحنا نستاهل يلا تحب ويكاند ولا وسط الجمعة خيرك جمعة اليوم استحب
18: لا لا تسني على بروجرام كامل تحب على اليوم شحكيته على اليوم
0: حاضر هاي اخوي هاي باش نطلع على البار هاي مبروك عليك 300 تروح بيهم ديريكت مو طرف تجاوب الامور واضحه عندك صغيرات يا حبيبه
18: عندي ثلاثه زوج بنات وليد
0: قداش العمر
18: 7 و11 و15
0: ما شاء الله دونك نكبروا في الكانيوتا سي خالد هكا ولا يلا نشوفوا اي انت وجهدك باش يجيب تجيب الستة نفرحوا بك بالقد يلا حاضر يلا توب 1 2 3 يلا شكون يقدم بنت لفيم على موجات موزيك فيم
18: بنت لفيم يسري جديد
0: يسري جديد شكون يقدم كولتور بلس
18: شو اسمه؟ كولتور بيس شو اسمه؟ اسماعيل
0: لا عاد طفل
18: كولتور بيس
0: شكون واحد من الناس؟
18: باس باس
0: شكر يلا بيسالش شكون ريكاب سبور اي؟
18: واحد من الناس شكر بسبيس ريكاب سبور مع اسكندر وابراهيم حيدر شيرني
0: باهي برش باهي وشكون تقدم فروم؟ لا عاد
18: أمينة
0: بن دوة بيه خويا ثلاثة صغيرات وميمة رونتري وسيل حبيب قداش ربحوها صني
13: ربحوا الماكسيموم بربي
0: ربحوا الماكسيموم 500 تقول انت قالت وميمة 600
13: 200 دينار كل صغير
0: هكا ولا تقول انت
8: 600
0: باهيين خويا انا تعرف كيفاش سيل حبيب
8: خويا
0: انا باش نقول لك مبروك عليك 800 دينار ثلاثه صغيرات ان شاء الله بنجاح خويا ان شاء الله ربي يرجعهم ويجيب وجههم للضوء ان شاء الله ربي يفضلك سيدي
18: ربي يفضلك معاك ربي يخليك ان شاء الله متلقين مزيك وان شاء الله ان شاء الله بروجرام جديد
0: ربي يخليك سيدي بارك الله فيك سيدي الحبيب تحياتنا ليك كل مستمعات ومستمعينا في العمران الاعلى كولتور بلس تقدمها الجميله ساميه الحاميه
19: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: السلام عليكم الناس الكل اللي تستنى في أخبار عالم التكنولوجيا هذا الموعد اليومي في هاي تك
20: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
19: أريدو طور عالمك
0: هاي تك شكرا لكم على حسن متابعة هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم اوبن اي اي واللي تقريبا ضحية نجاح الموديل الجديد متاحة استرا اللي كشفت عليه الجمعة اللي فاتت بعد اسبوع بركة من اطلاقه الشركة قررت ان توقف مؤقتا الاشتراكات الجديدة في تشات جي بي تي برو اللي سومها 200 دولار في الشهر من نهار 10 سبتمبر ما عادش حتى واحد ينجم يعمل ابونمون جديد في تشات جي بي تي بالنسبة للوفر برو والا يطلع من اللوفر الرخيص للوفر برو علاش على خاطر لاكسي كبير ياسر بالنسبه لاسترا بالنسبه للمستعملين نتاع تشات جي بي تي برو

على السيستم نتاعها في نفس الوقت تحافظ على مستوى باهي من الخدمه للناس اللي عندهم اشتراك مقبل. هكا حبت تفسر القرار نتاعها. اللي لازمنا نعرفوه انه لوفر نتاع 200 دولار تشات جي بي تي برو ما تمش الغائه. الناس اللي ديجا عندهم اشتراك ينجموا يواصلوا يخدموا غادي ويكون عندهم اكسي لاسترا ولا لي موديل الكل والخاصيات نتاع تشات جي بي تي برو اللي فسخ الاشتراك نتاعهم قبل والا اللي بدل النوع نتاع الابونمون نتاعو ما عادش ينجم يرجع لتشات جي بي تي برو. اوبن اي قالت انه الحكايه هذه راهي حكايه مؤقته وراهو باش يرجعوا العروض نتاعها كيما قبل. النجاح الكبير نتاع استرا خلى الشركه تاخذ القرار هذا. استرا اللي الاطلاق نتاعو تم الجمعه اللي فاتت في اخر الجمعه اللي فاتت بالضبط لقى نجاح كبير ياسر حتى انه ينسن هوانغ السي او نتاع انفيديا قال على الموديل هذايا انه مع هو باش يكون بدايه الذكاء الاصطناعي العام. كنا حكينا على الموضوع هذايا منذ ايامات قليله. استرا اللي يعطي امكانيات كبيره ياسر بالنسبه للاستخدام كسوا بالنسبه للريزونينغ ولا بالنسبه للكودينغ ولا بالنسبه لاستعمال الاورديناتور بطريقه شبه مستقله. هو وحده يخدم ديتاش المستعمل يمدهم له. وخلينا نبداو واضحين النجاح هذايا جاب معاه مشاكل زاده. سام اولتمان

0: المستخدمين اللي خلصوا. حاليا اوبن اي اي ما عطاتش حتى موعد واضح باش يرجعوا الاشتراكات الجديده بالنسبه لتشات جي بي تي برو, وزاد اوبن اي اي ما حكيتش وقتاش باش يتم الاطلاق العالمي بالنسبه لاسترا, بما انه استرا لحد الان مقتصر فقط على الولايات المتحده الامريكيه وفي دي زوفر معينين. الشركه قالت انه الموديل هذا باش يكون موجود على لي زوفر كل نتاع اوبن اي اي في الاسابيع القادمه. انستغرام بدل حاجه صغيره اما تجم تبدل برشا في شكل البروفيل نتاعك. متوا اذا واحد يعمل بوبليكاسيون ويعمل لك فيها تاج, تجم تزيد نفس البوست مباشره في الجري برينسيبال نتاع البروفيل نتاعك. يعني ما عادش لازم تعاود تعمل بوبليكاسيون للتصوير ولا تعمل كابتور ديكرون ولا تحطها في ستوري. البوبليكاسيون الاصليه تقعد عند صاحبها, ما تعملهاش كوبي, ما تتبدلش. اما انت فقط تجم تحطها تزيدها في البروفيل نتاعك. العمليه هذه تجم تعملها من النوتيفيكاسيون نتاع التاج من نفس البوبليكاسيون, والا زاد من الانجلي اللي فيه تصاوروا الفيديوهات اللي انت ايدنتيفي فيهم. والاهم تنجم زاد في اي وقت تنحي البوست من الجري نتاعك من غير ما تمس البوبليكاسيون الاصليه. الميزه هذه باش تساعد برشا الكرياتور والماركت, خاصه في دي كومباني فيهم اكثر من كرياتور, كل واحد ينجم يظهر نفس المحتوى على البروفيل نتاعو من غير ما يكون ملزم من البدايه انه يعملوا بوبليكاسيون كولابوراتيف. يعني انستغرام ماشي في ثنيه اللي بدا عندهم ديدا انه يعطي للمستخدمين فرصه باش يتحكموا اكثر في شكل البروفيل نتاعهم. قبلها نذكركم عطات امكانيه لاعاده ترتيب الجري وادوات اخرى كما فيرست درافت اللي تساعد في المونتاج نتاع لي ريلز, وريبليس اوديو اللي تخليك تبدل الموسيقى في بوبليكاسيون قديمه من غير ما تمسها وتعاود تنشرها. هذا بالنسبه للهاي تيك اليوم. هاي تيك تلقاه على السيت نتاعنا موزايك اف ام بونات.
1: حصرياً مع أريدو في الغنطخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: يا ماما كنت راه محلي قسمي جديد كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
4: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهم
5: توا فهمت علاش نوحت وفرحانين.
6: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتو فاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
7: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي نتحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك على كل لسان.

0: مرحبا بيا مال بانت. هذه الغنية غنية لومبوتياج. قبل نمشيو مع مصطفى جرام اليوم حبينا نقول لأختنا العزيزة أمينة تربلت احتفال بعيد ميلادها هابي بيرثداي يا منى يا باهية. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من باريس من عند أختك اللي تحبك برشا, فاتن من عند خواتك زادة البنوتات الكل اللي يحبوك برشا برشا, ومن عند زوجك يوسف ومن عند ولدك زادة يوسف وبنتك قميرة والناس الكل اللي يحبوك يقول لك إن شاء الله يا منى يا باهية ربي يعطيك اللي يرضيك. رحب بيك مصطفى جرام, أهلا وسهلا. يلا سيدي موعد الجمعة نرمي خيوتنا ونطلع حوتنا.
1: الحوت عليك الحوت عليك.
0: هاي أخويا طيشنا الشيطانة
2: طلع اليوم مستجد الشيطانة. أهلا سهلين الحوت عليكم
0: سهلة.
2: باش تستخدم مقبل ما نحكي لكم على الروبيرك بتاعنا بتاع اليوم ويحوت إن شاء الله تكون اكسبسيونيل ونادرة جدا. هو بلاغ تحذيري لجماعتنا نحن الصيادين اللي عندهم المراكب الصغيرة الزوارق, هاي مجبورينش أصحاب اليخوت خاطر ديما وين تصير الأمطار هذه يعني الموسمية لازم تفقدوا الفليك بتاعكم. نحن عندنا سكون أبيل لا بومب دو كال, الترومب اللي تفرغ الماء, دونك فما فلوتور حدك تدمجش في فلوكتك تثبتها خاطر لا قدر الله تصب برشا أمطار الفلوكة تنجم تغرق. كيف كيف نورتو شيما بتاعنا مليح نعملوا دفوة يعني الرابطة بتاع الحبال بتاع الفليك خاطر ينجم يصيروا بوراشكات ويتقطعوا كالشيما هذوكم ويصير وكل عامرة وتصير ديما نوصيو خير. لهنا يا سيدي بن سيدي باش نحكيكم على حوتها شبابة برشا ومزيانة ياسر والألوان نتاعها تشبه الجمعية معروفة في إيطاليا اليوفي بس ولا ندي لسفيقسي التاكية تعطيني هاي تصويرتها شوفوا ما شبه الحوتة هذيك هذيك ما شبه هذيك اسمه بيشي فانفارو والبيشي فانفرو بلغة البحارة اللي هو لو بواسون بيلوت. أما شنو حكاية الحوت راهو هي علاش قلت أنا سميكها نادرة جدا وقتاش وجيتها والبريود هذية نجموا نصطادوها خاطرها تقف زاد على الجريد نتاع لامبوكا وين تلقى البيشي فانفرو عارف راه تحته فما برشا لامبوكا ما سيدها صعيب برشا. وعلاش يقولوا بواسون بيلوت على خاطرها تعوم مع لي روكا وكيتام زي سيد المخرج تعطيني التصويره راهو النوع هذا تاع الحوت يعوم مع لي غران بيلاجيك كيف ما الروكان بلون كيف ما الروكان ماكو كيف ما الروكان البو بلو يبدا يعوم وهو ماشي معاه. هذيك الفيديو اختيناها من هنا من تونس الكيلو نتاعها ب 14 دينار و 800 ملي حوت بنينه برشا مش غاليه ياسر
0: مش غالي والله
2: الندره هي حقيقه ديما نادر نلقاها موجوده يعني في براتيكمو يعني في السواحل التونسيه الكل هذا البريود نتاعها كي نلقاها نجم نصطادوها بنفس طريقه صيد اللامبوكا كوسوا هذيك بالشبك الدائره يعني في الصيد التقليدي والا صيد الترفيهي الرياضي باللونسيرة مني بالريشة بك الرقلوات وبك الجيسي فلور بتاعنا صغار خبير. طريقة التطيب متاح وكيفاش النجم رايح توجور على البريز ما غير ما نحطوا نار قوية البريز يعني الكانون كي قريب يطفى نفاحوا كعبة الحوت متاعنا ونعملوهم مشويين يجيوا بنين برشا قريب برشا للتون فما استميش كون بيشي تون اما هوش بيشي تون سيلو بواسون بيلوت من أشب أنواع الأسماك اللي عنا في تونس ولهنا حتى كنا قهوة في السوق يقول لك البيشي فانفرو كي تاكل بيشي فانفرو تضرب الحيط اتكانفرو يعني تلمو يعطيك يعني
0: قوة اوميغا 3 اوميغا 3
2: كان مستحيل البركة حسيله ما شاء الله يعني
0: ما شاء الله اي اخوة هذا الدنيا تقلت
2: قلبك ولي ذقب زايد
0: لا لا اخوة اهلي عادة
2: وتولي تبقى روحك تعفي فوتينج واحدة طلع الجبال وهذا ده
0: ولي طلع الدم ذا اخوة
2: كيف خلقت ذاك
0: يلا اخوة
2: ايوة دونك سيدي حبيت زادا نقول لكم بالنسبة لأسعار
0: اسعار السمك
2: سمك بعد ما سمعنا بكل السوم بتاع الجيش طلع ودشوه والسكالوب سمعت بيه 28000 قعدت بيت اليوم عمل دورة في السوق اللوراتا يعني المربية اللي كانت ب 14000 قفزت إلى 20 دينار القاروس نتاع 22 23 قفز إلى 28 29 دينار الكلهم عاملين رونفوا على الدجاج دونك سي تو في نورمال كي تغلى حاجة الأخرى تزيد تبعها
0: دونك الأسواق أسوام الحوت
2: أسوام الحوت بعد الأمطار هذه بالنسبة نحن للصيد بالصنارة من الشاطئ هي فرصة كبيرة إن شاء الله في الويكند هذا مش تعود ترشر الشيء إن شاء الله الأمطار غدوة صباح مع الرياح الشرشة ذي اللي بشتوفخ علينا إن شاء الله وشوية طيارات الباردة ونسكلوا كل كليماتيزير وترجع للنسمة الباردة الحمد لله يا ربي واللي يقول الشرشي جري الكرش نطلع لشمال تونس ونرمي والصنارة وبقدرة ربي مع كل وديان اللي تحلت هذوكم برشا حوت بشقلوا بالشاطئ كيما المنكوس والورقة والأسماك المساسين اللي صادوا فيها كالعادة من الشاطئ
0: اللهم صل
2: على النبي نقول لكم كان الحوت عليكم وعلى المرة الجاية نحكيو على حاجة جديدة
0: الحوت عليك يا ستوفك أنت ذي الحوت عليك
1: الحوت عليك الحوت عليك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: مكملين معاكم احنا في على كل لسان حتى الستة متاع العشية. ولكن اخبار هذية نحب نذكركم بالبرامج متاعنا على موجات موزيك فام. بعد شوية الموعد يكون مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. السهرية كالعادة تبدأ مع كولتور بلوس سامية الحامي حتى الثمانية، من ثمانية لتسعة واحد من الناس مع شاكر بسبيس. والسهرية تكون مع صديقنا يسري جيدي في بنت لفام على موجات موزيك فام. شكرا وائل في ستاندار، ميرسي وميمة في البرودكسيون والعمل الصحفي، ميرسي صديقنا يسري في الاخراج الرقمي، تحية البرهوم بحذينا زاد اليوم، مرحبا بك سي ابراهيم، وميرسي بوكو سي خالد قطات. منولك عيد ميلاد سعيد كي بالمسابق خويا، ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. غدوه عيد ميلاد سي خالد،
3: فوالا ان شاء الله كل عام
0: غدوه عيد ميلاد، ان شاء الله كل عام هو حي بالف خير. شكرا لك
4: شكرا
0: لك سيده سونيا، شكرا على وفائكم، شكرا لمحبتكم. بيناتنا عشره، بيناتنا ثقه، بيناتنا محبه. ديما نذكركم كيفكم اي حاجه تلقاوها على موقعنا موزيك فام بوانيت، كيف كيف على مختلف لي ريزو سوسيو نتاع موزيك فام. انا حسن الهمني نتمنى لكم اكسلون ويكاند. خليكم تتشويت مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع فريق الاخبار هبه، تجيب لنا اخر المستجدات. بعد هي حيدر الشيرني يجينا في سبور اكسبريس. اكسلون ويكاند، الاندي ان شاء الله.
5: مع أورانج بوست الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
6: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفيبر.
6: عندك أورانج.
1: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا، نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
8: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
9: أريدو.

0: ديو سبورت عيش غرامك لايف راديو موزايكا فم تونس الاخبار
1: موجز الاخبار اهلا بكم. وزير النقل رشيد عامري يؤكد أهمية التنسيق على المستوى المركزي والجهوي وفقا لمقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة اجتماعيا واقتصاديا ويكون هدفها الأساسي تقديم أفضل الخدمات للمواطن والقرب منها. والوزير يؤكد أن تونس ستتسلم 727 حافلة جديدة مع موفى سنة 2026 ستخصص للجهات. أما على مستوى النقل الحديدي فقد تم استعراض المشاريع طور الإنجاز، من ذلك اقتناء 18 قطارا جديدا لتحسين أداء الخط تونس حلق الواد المرسى وتجديد أسطول شبكة المترو الخفيف ب30 عربة جديدة والذي بلغ مراحله الأخيرة من مخطط التمويل. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد على أهمية دور المديرين الجهويين والهياكل الجهوية في استحداث نسق التنمية وضرورة تكثيف الجهود في هذا الاتجاه. والوزير يؤكد أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي للتفاعل السريع في حل الإشكالات المعطلة للمشاريع، إلى جانب العمل على تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة وأحداث الشركات الأهلية، مع توفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لذلك بما يعزز النشاط الاقتصادي ويساعد على أحداث فرص جديدة للتشغيل. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور سحب رعدية. في أخبار العالم، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يقول إن القوات الجوية بدأت قصف منطقة صندوق القتل داعيا اليمنيين إلى تجنب استخدام الطرق بين المخا وتعز وذباب. يشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية موجود في السعودية لعقد اجتماعات والتنسيق بشأن التقدم الأخير للحوثيين. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب أمس الخميس مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الحوثيين بعد تصعيد تهديدهم لمنطقة البحر الأحمر. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل. قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسليط عقوبة اللعب دون حضور جمهور لمقابلة وحيدة لترجي تونسي على خلفية أحداث الشغب اللي عرفتها المدارج بين حبايب ترجي خلال مواجهة مستقبل المرسى. نعطيكم بروغرام مقابلات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة واللي تتلعب الأربعاء والخميس 16 و17 سبتمبر انطلاقا من الأربعاء. دونك نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان نادي رياضي الصفاقسي، ترجي رجيس اتحاد الاتحاد الرياضي المنستيري، والخميس الملعب التونسي مع النادي الإفريقي. أعلن الاتحاد المنستيري اليوم عن نجاحه في رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على فرع كرة القدم، وهذا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة. جاء القرار ذا بعد تمكن إدارة النادي من تسوية 6 ملفات نزاع عالقة لجانب إتمام عشرات التحويلات البنكية الدولية مما أسهم في غلق هذا الملف. ودونك بعد النجاح ذا إدارة الاتحاد المنستيري بإمكانها أو بإمكان فريقها التعويل على المنتدبين. نجدد علت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها تواصلت الاتفاق مع نظيرتها البوتسوانية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإجراء مقابلة الذهاب بين المنتخبين التونسي والبوتسواني في ملعب حمادي العقربي برادس نهار 28 سبتمبر 8 متاع الليل، ومقابلة الإياب ستلعب في بوتسوانا بكل تأكيد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان.نت. نعود قبل بعض لحظات في ريكاب سبورة.

0: شيرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معكم اليوم مع ريكاب سبور وبرشا اخبار وبرشا عنا ما نحكيه اليوم على استعدادات انديتنا في المسابقات الافريقيه كوب لاكاف وليغ دي شامبيون لاجل الظهور بوجه مميز في مقابله حاسمه اياب الدور التمهيدي الاول لدي الافريقي ترجرجيس وساس عوده على اخر اخبارهم واستعداداتهم وتحضيراتهم لهذه المواجهه تلعب بين السبت والاحد. خلينا نقول خيبه امل كبيره بالرسمي المره هذه من تصريحات علي العابدي، تصريحات اثارت جدل كبير عند التوانسة. قال اختصارا ونفضل نادي نيس على المنتخب الوطني او لا تونيزي كما قال علي معلول. راجعين على هذه التصريحات بالتفاصيل مقابلة الافريقي وعلي العابدي. ايش قلت انا معلول؟
2: معلول
1: خاطر في عندي اسم معلول هذاك دونك علي العابدي. التصريحات بكل تاكيد مقابلة النادي الافريقي وجوني باب شكون نقول على منصة ديوان سبور، وبعد شوي يكون معنا المدير العام لهذه المنصة حتى يشرح للناس احبال الافريقي والجمهور الرياضي عامة كيفاش بتصير العملية، قداش تتكلف، كيفاش بالضبط تصير الانسكريبسيون، من وقتاش نجموا تدخلوا تاخذوا الاشتراك نتاعكم باش تفرجوا في المقابلة هذه. كل التفاصيل تلقاوها معنا بعد لحظات. ترجى هذه تونسي مجدي تراوي يقترب من البنك الى جانب ريكي كامف كتدعيم للاطار الفني للفريق الاول، وعديد عديد الاخبار والمواضيع. الى فقر اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. اهلا وسهلا، مرحبا
3: بك حيدر. تحيه ليك، تحيه سمير لو كان معنا ولكل الساده المشاهدين والمستمعين.
1: اهلا وسهلا بك، رحب بسمير السلمي، مرحبا.
2: تحياتي ليك حيدر، نادر، الاولاد والناس اللي تتبع فينا.
1: رحب بدليل في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. كما اليوم 11 سبتمبر شنو صار في الولايات المتحده الامريكيه نيو اورليانز؟ محمد علي كلاي.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
5: في الرياضة مش ديما أصعب مواجهة هي اللي تصير داخل الملعب ولا فوق الحلبة، ساعات أصعب مواجهة هي وقت اللي الناس الكل تقتنع أنه ما عاد عندك ما تقدم، ما عاد عندك ما تضيف. وهذا بالضبط اللي كان يستنى في محمد علي كلاي ليلة 11 سبتمبر 1978. في قاعة نيو أورليانز الأنوار الكل مشتعلة، عشرات الآلاف في القاعة وملايين متسمرة قدام التلفزة، الجمهور حاضر باش يشوف نزال على لقب بطولة العالم، أما في الحقيقة أغلبهم كان يعتقد اللي باش يشوف نهاية أسطورة. محمد علي كلاي في عمر 36 عام يطلع للحلبة وهو مثقل بالشكوك أكثر من اللكمات. قبل 7 شهور فقط شاب عمره 25 سنة اسمه ليون سبينكس عمل المستحيل في ثامن نزال احترافي فقط في حياته وهزم محمد علي وانتزع منه لقب بطولة العالم، حاجة كانت مستحيلة قبل ما يتلعب النزال هذا. ليون سبينكس ما كانش مجرد ملاكم قوي فقط، كان جريء ذكي وعنده حاجة مهمة ياسر تكتب عليها الكثير في الصحف الأمريكية، إنه ما يخافش من الاسم اللي قدامه. من الجهة الأخرى كان محمد علي كلاي الأسطورة اللي واجه فريزر 3 مرات وخاض واحدة من أشهر معارك الملاكمة في التاريخ ضد فورمان، وين أسقطه واسترجع لقب بطولة العالم، بطل العالم 3 مرات وصاحب انتصارات على كبار جيل كامل. ولهذا ليلة 11 سبتمبر 1978 ما كانش يدافع على حزام، كان يدافع على مكانته في التاريخ. في المقابل الصحافة الأمريكية كانت شبه مجمعة على نفس الرأي، محمد علي انتهى والليلة آخر فصل في قصته. قالوا عليه اللي سرعته نقصت وساقيه ما عادش ينجم يرقص رقصة النحلة الشهيرة اللي تعرف بها في مسيرته، وأنه الليلة هذه هي مجرد آخر فصل في قصة بطل عظيم. وحتى شركة المراهنة كانت عاتية الأفضل

0: الطريقة الواضحة ليون سبينكس. وبالنسبة للناس النتيجة كانت معروفة قبل ما يضرب الجرس الأول. من أول جولة بدا واضح اللي الراجل جاي بخطة مختلفة، مش بش يربح بالقوة كما كان يعمل ديما، كلاي بش يربح بالعقل. اللي لهذه جولة ورا جولة كان يستدرج في سبينكس، يخليه يستهلك طاقته ويضرب في الوقت المناسب، وكل ما الوقت يقدم الجمهور بدا يغير في رايه وبدا يفهم اللي الأسطورة مازال عندها ما تقول. في الجولة الأخيرة سبينكس بدا يتلفت للزاوية متاعو أكثر من مرة، وكأنه فهم اللي المهمة معادش سهلة كما كان يتصور. أما كلاي كان يتحرك بثيقة راجل يعرف اللي التاريخ قاعد يتكتب من جديد. 15 جولة كاملة، 15 جولة من الصبر والذكاء والخبرة، ومع دقات الجرس الأخير القاعة حبست أنفاسها والملايين اللي يتفرجوا من التلفزة. الحكام أعنوا القرار، محمد علي ينتصر بإجماع الحكام. كلاي مربحش مجرد نزال، بل أصبح أول ملاكم في تاريخ الوزن الثقيل يسترجع لقب بطولة العالم للمرة الثالثة. That is about it, folks. It's Ali is the world heavyweight champion for the third time, and here comes the Ali Circus. The new champion, Muhammad Ali. Muhammad Ali. والمفارقة المدهشة اللي الملاكم اللي كان العالم الكل يحضر في جنازة مسيرته الرياضية خرج من القاعة وهو بطل العالم من جديد، وكأنه القدر أعطى لكلاي فرصة مجد أخرى، لأنه بكل بساطة كان هذا آخر تاج في مسيرة كلاي وآخر مرة يقف فيها على قمة العالم. كيما اليوم ريكاب سبور. كلاي أجيال تربيت على اسم هذا. شكرا محمد علي على الابياج وعلى الاخراج متاع على لي موضي. شكرا ديك هذيك صحه. ناخذ كلمه كلمه نادر وسمير طولوش اليوم رغم الاسطوره. كلاي نجم نقعدوا ياسر نحكيوا معنا ياسر ماتير اليوم زاد نادر
1: اسطوره في الملاكمه كما قلت انت. اجيال تربيت وسهرت الليالي باش تفرج على محمد علي كلاي، كان عامل جو كبير برشا. خلطت عليه انا شويه وانا صغير، دونك من مش حاجه كبيره، لكن اللي اكبر مني شويه يحكيوا على الايامات هذوما. لكن شوف المثابره والصبر والعمل والثقه في النفس وتحضير المباريات والخبره، شوف ايش تخليه حتى لما يكون في سن متقدمه، حتى لما يكون في وضعيه مش باهيه، قادر انه يفوز لك في ماتش وقت الناس الكل خليته خارج السباق. هو رجع وفاز وانتصر على واحد من ابرز المرشحين انذاك.
2: سمير كنا قبل صغار نقوم ونتفرجوا فيه.
3: اي
2: وي كان حدث كبير ياسر كي تفرج في كلاي. ما ثلاثة متاع صباح لأربعة متاع صباح التلفزة نوري بلان والعباد تتفرج وتتبع، مش في تونس بركة، في العالم الكل. شخصية رياضية أثرت شخصية رياضية.
3: هو سمير إضافة الكلام ما تنجم تجيب واحد لا عمره تفرج لا في ماتش ولا في نزال متاع بوكس وما عنده حتى علاقة بالرياضة يسمي لك مارادونا وكلاي.
2: بالضبط.
3: مارادونا مولى الكورة وكلاي مولى البوكس.
2: بالضبط.
3: أي نجم يكون عمره ما شافه في حياته معنا في نزال. مش نفهم الشعبية والصدى
2: ومدى التأثير متاع محمد علي كلاي على المشهد الرياضي، ومش حتى الرياضي، لأنه مواقف محمد علي كلاي من حرب الفيتنام، مواقف محمد علي كلاي من العنصرية، إعلان الإسلام متاعه، وهذا كله معناه شخصية قوية قوية قوية برشا. وعادة أمريكا وقوة أمريكا ومعناها الجهاز الإعلامي القوي متاعهم على حرب متاع الفيتنام، حصلوا قصة كبيرة ياسر متاع محمد علي كلاي. في الأخير الملاكمة قوة صحيح، لكن الملاكمة ذكاء وتعامل. محمد علي كلاي كان ملاكم قوي، ولكن كان ملاكم ذكي يعرف يتعامل مع الخصوم تاعه.
3: بالضبط بالضبط. أعطيكم الصحة وأنتم بوكس هوند فولي ما مفلتين شيء.
1: أعطيكم الصحة. حاول ندخل معاك خاطر أنت ما نعرفش نهار باش تطلعنا.
3: ربي قدر الخير وكاهو.
2: نهار يجيب لنا جولف باش نقفوا.
3: لا نهار الجولف ما نجيش أنا، أنا نبعث أي حد. دونك خلينا نمشيو فاصل قصير ومن بعد آخر ما صار وآخر ما صار تصريحات علي العابدي اللي كانت صادمة للبعض الحقيقة. فاصل قصير ثم نعود. ريكاب سبور.
4: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 2019 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
6: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: مالفيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
7: عندك أورانج مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون، إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
8: كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nemouri. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26. Thank you.

0: العادي لعبانيس والمنتخب الوطني في تصريحات لي في حوار لشاندري خالد مسير مشكي على العابدي ما غلطش مره اخرى على العابدي اوكي دونك في تصريح للقناه نادي نيس تحدث على العلاقه اللي صار المشاكل اللي صارت وقت التحضيرات للمونديال والقائمه وكيفاش فضل ان يكون في نيس وقت من الاوقات وحكي الحادث انه طلع في الطياره ومن بعد كلموه ورجع برشا تفاصيل في اخر ما صار بعد لحظات.
1: عجيل للطاقه اكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.
2: آخر مسار ريكاب سبور.
0: نسمعوا جوزة مزال به تناخو نسمع جزء من تصريح علي العابدي لقناة نيس في خصوص علاقته بالمنتخب الوطني وتحضيرات للمونديال والمقابلات الودية اللي كانت في قبل المونديال هذا. باهي مسائل شون اتندون يكون عنا علي العابدي والتصريحات متاعه اكيد الناس كل سمعتها اتراجع بعد شوي. نادر وسمير مسائل خلينا ناخذ رايكم في هذا. قال انه في وقت من الاوقات بالنسبة لي نخلي ليكيب ناسيونال ونمشي لنيس وين الطيارة كلموني ورجعت وما عنديش إشكالية في هذا حتى لو كان ما لعبتش في المونديال ما عنديش مشكلة في هذا الكل. تقريبا هذا أهم ما قالوا علي العابدي. نادر
3: والله للأسف سمعت الحوار كامل. حوار كان هو في غنى عنه ما عنده حتى معنى حتى فايدة. يمكن هو بالنسبة لي عنده أهداف أخرى وحسن العلاقة بينه وبين جماهير نيس بين المسؤولين رأوا في أوروبا في عالم الاحتراف كرة القدم فماش رأوا عاطفة أنك أنت تجي تقول أنا على خاطر فريقي وما مشيتش للمنتخب باش نقعد في بالك مش جدوا لك عقد ولا يزيدوك مباراة. هذوما ناس براغماتيك هذوما ناس واحد وواحد يساوي اثنين. ما زلت واقف على ساقيك تقدر تفيد النادي مرحبا بيك على الراس من فوق ما عادش تقدر السلام عليكم فمش كلام. حوار ما عرفتش أنا حوار مسقط ما عنده حتى علاقة بحتى شيء. سبحان الله ثم ملاعبية وفنانين ومشاهير من الأفضل أنهم يقعدوا فوق الميدان أو على خشبة المسرح أو أمام المسرح ما تسمعهمش لا يحكيوا لا يتكلموا لا يعطيوا حتى آراءهم الشخصية خير ما تولي تاخذ منه موقف. خليك تبدع في ميدانك اللي هو فوق الميدان.
0: باهي خلينا نذكروا الناس شنو قال علي العابدي وحوار طويل الحقيقة أخذنا منه ثلاثة دقائق تقريبا نسمعوا أهم ما قالوا علي العابدي. نرجع التعليق يكون معنا زاد سمير السلمي.
4: Je rentre dans l'avion et je reçois un petit message de Flo le team manager. Il m'a dit Ali est-ce t'es où? Je lui dis je suis dans l'avion. Il m'a dit est-ce que c'est possible de revenir? Je lui dis tout de suite il y a pas de question. Je lui dis je l'ai même pas vérifié ou je lui dis direct ok je reviens. Et il y avait une tension de même ils ont dit que Ali c'est il met sa place à la Coupe du Monde en danger. Moi j'ai répondu quoi? Je lui dis je veux pas y aller à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y avait un joueur aujourd'hui qui a une Coupe du Monde? Il dit non, je veux pas y aller. Moi, je dis à Flo, je reste. Malgré, je sais qu'en Tunisie, maintenant, ça va sortir ça, ce vidéo-là, et les Tunisiens, ils vont écouter ça. Ça veut dire que moi, je peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye, non, je lui dis non, je veux pas y aller, je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club jouer le maintien et je laisse le groupe entre parenthèses. Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération, je lui dis écoute, là, c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Ce problème-là, c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute? Il lâche l'affaire, il part. Je dis non, moi je fais pas ça.
5: Voilà, t'allais pas être content, mais c'est pas pour ça. Parce que t'étais énervé, que t'es parti.
4: Non. Déjà, moi, je suis dans le match. Il y avait des appels au téléphone. Et j'ai reçu encore une billet d'avion. Ça veut dire que moi, je suis dans le match. Si un joueur, il est dans le match, il a reçu une billet d'avion, ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a parlé avec la fédération. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je comprends pas. Ça veut dire que... Après le match, je sors du match, je parlais avec Flo, je lui dis Flo, écoute, il y avait billet d'avion, comment on va faire? Et surtout que la Tunisie, ils ont dit que carrément, ils ont dit même le président de la fédération, il a dit moi je peux pas mettre toute la Tunisie contre moi. Si je laisse mon joueur entre parenthèses cadre ou capitaine de l'équipe nationale laisser jouer avec son équipe alors qu'il y a d'autres joueurs qui viennent, ils lâchent ses équipes. C'est vrai, c'est pas la même situation. Moi, je comprends je comprends la Tunisie, je comprends la fédération et je comprends notre situation à nous aussi parce que je me mets dedans. Moi, je me mets avec l'équipe ici. C'est un choix à moi. Oui, c'est mon choix. Ce que j'ai fait de rester ici, c'est moi qui a décidé de rester.
0: دونك هذا تقريبا اهم ما قالوا علي العابدي. نرجع لك سمير. سمعت راي نادر وتنزيل
3: مازلت انا ما قلتش راي
0: شكون مقدمه قلت مسرح وفن
5: وكذا
0: خلي
5: وفات الحصه صاير
0: خلي يعمل سمير زاد مقدمه ونرجع لك
5: بالمقدمه لا حد شيء كلمتين خفيف الضاف هو الموضوع ما يستحقش لا مقدمه لا جوهر لا خاتمه ما يستحق حتى شيء. التوقيت غير مناسب ماهوش التوقيت الصحيح بعد كاس العالم وفضيحه كاس العالم بشهرين ولا بثلاث شهور قبل مباريات مهمة للمنتخب الوطني التونسي. أنا في الفيدراسيون البارح رانا خضيرة اليوم علي العابدي ما عادش حطوا سقام في المنتخب من الأخر. أنا جبت لك من الأخر أنا في المنتخب معين الشعباني ما عادش نعيط علي العابدي ما احترامي ليه ولا عائل تونس. قال سي ما فامي عائلة تونس ماهيش عائلة.
0: جو كومبرون لا تونيزي
5: نفهم
0: تونس مع كيفاش
5: طو هذا معقول. دونك انا باش نلخص نحكي لكم هو من اللي كابيتان تاكي بيرسونال. دونك هو معناه وشارة القيادة في المنتخب راي تشريف الانتماء للمنتخب تشريف وبالتالي الكلام اللي قالوا لا يرتقي الى لاعب معناها قائد من قادة المنتخب الوطني التونسي. قبل ايامات قليلة من ستاج نتاع ليكيب بيرسونال اللي تكلم بالموضوع هذا الله يهديه لا اكثر ولا اقل. مي انا كفيدراسيون ولا كمدرب علي العابدي بالنسبة لي انتهى حتى بسن بحكم العمر وبحكم كذا نفكروا في حلول أخرى للمستقبل أكثر وأقل وهو ربي يوجه خير.
0: نادر
3: الموضوع هذا صار بمناسبة مباراة 24 و29 ماي ذهابا وإيابا متاع تفادي النزول لينيس. وقتها نتذكر المنتخب بدأ المعسكر متاعه 22-23 وأول مباراة النمسا ودية وعلي العابدي فريقه يلعب من أجل تفادي النزول. كان من الأجدر أنا ذاك لا توصل لا جامعة لا جمهور لا رئيس الجامعة يقول له باش نحط تونس على ظهري لا حتى شيء. أنت تحب لاعب يجي جاهز ولا يزم يكون ذهنيا مرتاح على كل مستويات يلعب 24 و29 يكمل ماتشواته مع جمعيته يوم 30 يجيك ومش بشرطه واحد عليه من كوادر المنتخب وأساسي تيتولير وبوست ينجي ماتش النمسا هذاك ما يلعبش ويلعب بلجيك. وديجا انت لعبت النمسا وما لعبتش بلجيكا وخليته 15 يوم حتى الماتش الاولاني اللي كلينا فيه كف. دونك ديجا التفكير كله غلط. تجيب في لاعب وتحطه في انجرناج بين جمعيته اللي هو يخدم فيها واللي هو مش يرجع لها.
0: كان ينجم علي العابدي يقول انا تحطيت في انجرناج مع جمعيتي اللي تخلص بيا واللي عندها ماتش نتاع مانتيان وكذا. كان ينجم يقول بالشكل هذا
3: يا حيدر. شوف العلاقه بين الجامعه والمنتخب والنوادي مهمه جدا. في بالك ينجم نهار ياخذ يجيك نادي تلعب انت في كندا ولا في اليابان يوم 29 مارس تنتهي جوني فيفا وبدك على جوريه يدخل يوم 30 يقول لك لا انا بالقانون يوم 30 ولا على ذمتي انا لازم يكون عندي يوم 30. يعني لازم علاقه تكون طيبه كان ثم تفاهم وتناغم ويخليه وهي كمل مقابلاته يلعب. صحيح ثم قانون فيفا يجبر اللاعبين للالتحاق لكن مش قضاء منعزل.
0: هذا يبرر التفاصيل.
5: علاش توا
3: حبيت نقول لك انه
0: سمعتش قال علي العابدي قال روانا قلت له وما يهمنيش حتى كان مشيتش المونديال ماهيش مشكله
5: بالضبط.
3: اي هي هو انا قلت لك هو منذ توا الكلام اللي قاله الكل غالب مجانب للصواب ما حقوش يتكلم اللي يقول فيه زايد وكان تكلم بالعربي خير زاده باش يوصل الفكره نتاعو. اللي عمله الكل خارج الموضوع علي العابدي ماهوش هو علي العابدي اللي يشوفوه فوق الميدان ويعطي مردود وقلبه يحطه بلغه الكوره هذا نعطيه حقه. اما في التصريحات ما ظهر توسي حسيني فرق لكم تساكن ماذا هاو تودو شنو كل ماذا خارج الموضوع. حتى لين ينجم لاعب بتصريحات يطيح اللي عمله الكل في الماء كيما عمل هكا يخرج يتكلم بهذه الطريقة غير مقبول غير معقول. والموضوع كان ينتهي وقتها ويتسكر الموضوع.
0: واضح يا نادر واضح أنه فم عدد من اللاعبين ما عاش عينهم في الإكيب ناسيونال هاو من الأخر من الأخر.
3: تتسوي سامي مثلا عمل هذا التصريح
0: واضح معناها إنسان يعمل التصريح بالحدة هذه
3: يعتزل دوليا وكهو
0: بالحدة دقيقة واحدة بالحدة هذه يقوم بتصريح في التوقيت هذا بالذات علاش
5: ما عملش رأس مال في الإكيب ناسيونال.
0: واضح واضح. والمنتخب الوطني التونسي داخل على مرحلة جديدة
5: ما نجمش يكون معرفش يعبر على أفكاره
0: مش بالطريقة هذيك. واضح علي العابدي لاعب عنده خبرة يعرف كي يقوم بتصريح من الشكل هذايا اللي قانون هذا كله صحيح. ولو انه باش نرجعوا بالتاريخ شوية زايد كان يمكن التصريح بالفيدراسيون بينيس كان يلعب الماتش على روحه مشي الفيدراسيون شدت صحيح وشدت مسكت عليه يلعب وفيه حكاية عندها ربع شهر نرجعوا لها اليوم الواه
3: ما عندها حتى معنى.
0: دونك غلطة اتصالية واضحة والغاية ورا الغاية من, من, من, من التصريح هذايا ما يعرفش عليه بالخبرة نتاعو ما يعرفش انه مش يكون فما تداعيات على التصريح هذايا يعرف انا نظن
5: لا قال باش يسمعوه ويشوفوه تصريح
0: هذا في تونس وهذا رمى هو وتحدى الناس الكل واضح انه كان ما عادش تحبوا تعيطوا لي ما عادش تحبوا تعيطوا لي ما تعيطوليش واضح
3: يا خويا اعتزل دوليا وتقعد في
0: بطريقه بطريقه غير مباشره هيك رساله مبطنه للمعين الشعباني ورساله مبطنه للفيدراسيون. انا قلت كلامي وانتم تحملوا مسؤوليتكم تحبوا تعيطوا لي عيطوا لي ما تحبوش ما تعيطوا لي ما عادش تعيطوا لي.
3: هو ذا
0: نقطه اخيره علي العابدي في الفتره الاخيره معناها فما نوعا ما من التشنج نوعا ما بينه وبين جمهور المنتخب بالتصريحات نتاعو الاخيره
3: بينه وبين الجامعه
0: وبينه وبين الفيدراسيون.
3: انت نسيت كي خرج اثناء الكومبيتيسيون وقال سامي طرابلسي ما حقوش يقال بالضبط. وقال ما ينجمش نبدلوا ملاعبيه كاملين بين كاس افريقيا وكاس عالم لاعب يوصل ينتقد خيارات جامعه لاعب تطلع تهبط الملاعبي في مكانه رئيس الجامعه في مكانه المدرب في مكانه
0: تحط التراكمات
3: الجامعه والمسؤولين اثناء الدوره
0: تحط يعني التراكمات
3: تصدر قلت عليه موجود
0: تحط التراكمات نتاع لي ديكلاراسيون نتاعو هو في الفتره الاخيره نتاع 3 4 شهور الاخيره
3: ردت فعل
0: جبكو وفهم من بعد شنو الموضوع بالضبط.
3: انا
0: شخصيا مع دماء جديدة في المنتخب الوطني التونسي لا أكثر ولا أقل. كل مخدم المنتخب بارك الله فيه ومنهم علي العابد بيان سور قدم للمنتخب وعطى للمنتخب ولكن احنا داخلين في مرحلة جديدة ربما التصريح هذا باش يكون هي نهاية العلاقة بين المنتخب وبين علي العابد.
5: لا أعتقد لأنه حسب عندي معلومات سمير تم الاتصال به من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم طلبوا منه ينجمش يعمل توضيح ولا تصريح آخر معناها إيه
3: ينجمش
0: هذه معلومات نعرفها معلوماتك صحيحة السماح يا فيدراسيون كان هكا الحكاية تم السماح باش نرجعوا للمربع نفس الشيء مع نقطة البداية باش نرجعوا لنفس
3: يا حي تجي حاليا
0: ادخلوا في مرحلة جديدة يا ناس ادخلوا في مرحلة جديدة. احنا لا حسبناكم لا على تقييم تاع بطولة عربية ولا كأس افريقيا ولا كأس العالم ما طفينا الضوء سكتنا ولا ما فماش تقييم ما فما حتى التقييم على الأقل حسونا اللي انتم داخلين في مرحلة جديدة من البناء مع معين الشعبين.
5: هذا هو دونك ماذا في خصوص تصريحات علي العابدي نكونوا هكا كملنا آخر مسار
2: آخر مسار ريكاب سبور
1: عجيل للطاقة أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.

0: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
1: بدنا نولع الجو والجو يولعنا.
0: وذلك احتفالا بالذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ايه قلتني كده
0: بمساهمة
2: جيلي فيدل ترافل اريدو شيري وديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: وصلين في ركاب سبور. سلام على كل مستمعينا ومتابعينا على سبور باي موزايكا فام على شان اليوتيوب بتاعنا, على الناس اللي تبعثنا في ملاحظاتها على واتساب. ديما ديما سلم على مواطنينا خارج حدود الوطن. بعد شوية باش تكون دوزيام بارتي كلها للمسابقات الافريقية, لكن علقوا على خبر اقتراب مجدي تراوي من الالتحاق بالإطار الفني للترجي التونسي في موقع مساعد أول لي ريجي كانف. تعليق على هذا الخبر مع نادر وسامير. نادر تفضل.
1: أول شيء مجدي تراوي يعني نعرفوا السيرة الذاتية متاعه, لاعب تلعب في النجم الساحلي في مجال الترجي الرياضي, مسيرة كروية ممتازة جدا كلاعب صراحة حتى في الاحتراف. من بعد خدم في فترتين معينين, فترة من 2017-2021 مع معين, خدم حتى مع خالد بن يحيى فوزن بنزرتي منذ الكبير كمساعد, ومن بعد وقت رجع مرة جاية من بعد المصري البورسعيدي رجع للترجي فترة قصيرة من مايو لأكتوبر, تقريبا عمل على الأقل 200 مباراة أو أكثر كمساعد في الترجي الرياضي. كخيار لتدعيم لإضافة كمساعد آخر, نعرف أن ريجي كامب عنده مساعد اللي جابه هو يعني من اختياره, وثم النفاتي اللي كان في منتخب الـ U17, ومجدي تراوي اللي التحق يوم 8 جوان في لجنة فنية مع شكري الواحد ومع محمد الغربي, أصبح حاليا كمساعد مدرب. كل رأي فني أنا ديما نقول في
0: هي مشهورة الخبر
1: هذا, أنا ديما نقول في الإطار الفني قد ما يكون موسع, ورايين خير من راي, وثلاثة آراء خير من زوز آراء, وإحنا ماشيين دونك ديما
2: كيبدو منسجمين.
1: طبعا طبعا أنا جايك, لكن مجدي تراوي التحق الآن هنا نقاط الاستفهام. علاش؟ هل أنه لأنه لاحظنا ديجي كام
0: فقط باش الناس تبدأ معنا, هو مرشح للالتحاق مازال ما التحقش رسميا.
1: لو, لو لو لو التحق أوكي سوف يكون أحد المساعدين الثلاث لديجي كامب. علاش تو؟ علاش الآن؟ نربطوها بالنتائج, بتصرف ديجي كامب نوعا ما الغريب مثلا مباراة العمران مشيت على روحها, يمكن يكون لتصحيح المسار, يمكن يكون لأنه يكون مجدي قريب يظهر يوصل فكرة اللجنة الفنية بقيادة شكري واعد للمدرب, عدة أشياء. هذا هو اللي كما قال سمير كلمة مهمة, قال لك الانسجام. ريجي كامب هل أنه تفرض عليه أم أنه قبل هذا الموضوع عنده حابب صبر, لكن إجمالا إضافة مدرب مساعد في الإطار الفني أو معد بدني دائما يكون إيجابي.
0: سمير ناخد رأيك.
2: ستاف متاع الاسبرانس أبار ريجي كامب فيه
0: في النفاتي في النفاتي وفي المساعد متاعه,
2: فماشي اسم إذا كان في صورة إقالة ريجي كامب فماشي اسم ينجم شدة الترجي في ستاف.
1: لا,
2: وجود مجدي ضروري مصلحة الاسبرانس.
1: كسمير نمشي لك ديريكت,
2: بدي ليش ندور نمشي هكا ونمشي هكا, أنا مو ديريكتو مو نمشي للهدف متاعي, يلزمني في ستاف متاعي والجمعية مدرب اللي يطمني على الفريق في صورة لا قدر الله
1: حتى تعزوز ثلاثة مباريات حتى نجيب مدرب
2: حتى نجيب مدرب يلزمني موجود.
0: معنى نفهم منك نجم تكون مقدمة الحدث أهم.
2: لا لا لا أنا ما قلتش هذا. لا ما ريجي كامب ربي يوفقه ويخدم على روحه, لكن أنا كإدارة في الترجي يلزمني نقرأ الحسابات الكل, يلزمني في ستاف إنسان نستثيق فيه ويكون موجود في أي حالة من الحالات, أولا, ثانيا لإحاطة باللاعبين, ثالثا المدرب زاد ننصحه نخدم معاه وكذا, هذا كله حاجة إيجابية ومجدي معناها متمرس ويعرف أجواء الاسبيرانس. لكن ريجي كامب من الشخصيات العنيدة, شخصيات العنيدة خلينا نقوله, وفي الباساج متاعه كل شخصية عنيدة, ما هوش بالسهل أنه يقبل معناها إلا ببعض التنازلات. هل الانسجام مش يكون موجود؟ نتمنى ذلك, لأنه مجدي لابد أن يكون ذكي, لأنه جماعة ذوما بيدليست رومانيا وبولونيا كذا عندهم نوعية من التفكير وعندهم شخصية نوعا ما سبيسيال. دونك مجدي إذا كان في صورة أنه يكون موجود أنا رأى أنه حاجة إيجابية للإسبرانس كسوة على المستوى الفني وكذلك حتى على المستوى.
0: هذا هو هذا هو. دونك خلينا نمشيهم بعد لحظات للمسابقات الافريقيه. غدوه نادي الافريقي وجولي بال مالي ماتش ديسيزيف الرهان نتاعو المرور للدور التمهيدي الثاني قبل الفنيات والاختيارات الفنيه والاستعدادات. منصه ديوان سبورت تعلن انها اقتنت حقوق بث هذه المقابله. كيفاش تصير العمليه بالضبط؟ الاشتراك كيفاش؟ من وقتاش ينجم يبدا؟ الجوده مضمونه ولا لا؟ الامور الكل والتفاصيل الكل بالنسبه لحبايب الافريقي والجماهير الرياضيه الكل اللي يتنجم تتفرج في هذه المقابلة. تفاصيل الكل تكون بعد لحظات مع المدير العام في منصة ديوان سبور فاتح كريجان.

0: سيفيت. أهلا وسهلا مرحبا.
1: حيدر مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا بيك. حكينا عن عمليك في سارت وبعد نتعدي مباشرة الأهم المعطيات باش الناس تشترك وتمشي تحضر روحها. سوم الكاليتي الجودة مضمونة ولا؟ لأنه عن كيستيون في المدة الأخرى الجودة متاع النقل وكذا. أعطينا المعلومات الكاملة سي فتح.
1: قدرة ربي الجودة مضمونة. احنا المنصة كما تعرفوا تشتغل عندها تقريب 3 سنوات. خذت حقوق بس الرابطة التونسية المحترفة الأولى وبعد الثانية وعملنا ولدنا التريام تاع إيطاليا وثناء الحقيقة حاولنا من أول موسم معناها فما برشا مسابقات مشاركين فيها أندية من تونس مسابقات إفريقية كما الكاف باش يكون زاد عنا حظ احنا كتونس باش تكون عنا منصة تنقل للمسابقات هذه ما نتفرجوش فيها في قنوات أخرى أجنبية ولا منصات أخرى أجنبية. أسعفنا الحظ في المقابلة هذه الأولى مع النادي الإفريقي، للأسف ما خلطناش نعملوا نفس الشيء في مقابلة نادي الرياضة الإفريقي. احنا بدنا نتعلموا الحقيقة معناها ما تجربة أولى بالنسبة لنا، وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد ويجي يتفرج في المقابلات متاعه الكل وخاصة مقابلة نادي الإفريقي. تو أنت سألتني على اشتراكات، احنا عنا اشتراكات سنوية بالنسبة للمنصة اللي الناس تدخل تفرج في الليج 1
0: والليج 2. معناها اللي يعمل اشتراك سنوي داخل فيه الماتش تعود
1: عنا اشتراك سنوي في الليج 1 والليج 2 وسيريا، وفما بعض ليزيفينمون نسميهم ليزيفينمون سبيتيو كيفما الماتش متاع غدوة اللي احنا نخليهم في المنصة. ثمهم تديبون ساعات نفس التعريفة متاع الماتش، احنا التعريفة متاع الماتش هي 4500، في الحالة هذه بتكون أغلى شوية 7900. للأسف أغلى
0: 7900. وعليش 900 مش 8000 ولا 7000؟ علاش 900 يا سيفي؟
1: يقولوا لي لكيف ماركتينج هذا بري بسيكولوجيك، يقولوا لي لكيف
0: ماركتينج ناقصك 7990 و990
1: صحيح. دونك حابين يكون من الحق في نفس الجودة وفي نفس الكاليتي. اتصلنا احنا بالفريق المالي واللي شجعنا كونه التلفزة متاحهم لورتهم ماشي بتعدي الماتش، ولكن هذا اضاف لنا مشكل اخر اللي يزمنا احنا نعمل البرودكسيون. فذلك علش الماتش غالي شوية على خاطر فما ديمواند برودكسيون كبار، فما عبيد مشيت من تونس وفما عبيد كنا كونتراكتين من غاديكا. وزيد لدرو داكيزيسيون الحقيقة الفريق المالي كان عنيد شوية في النقاش بالنسبة للحقوق هذية، وكان شاف النجاح اللي عمله الماتش متاع الذهاب متاع الافريقي فكان صعيب معنا شوية في النيجوتياسيون، ولكن احنا نقول الحمد لله معناها انا بيو افور لي دروا هذية ستون بريمير بور نو. احنا فرحانين برشا وان شاء الله نجموا نعديو مقابلات اللي حبوهم التوانسة الكل بالكاليتي اللي حبوها التوانسة الكل وبالاسعار اللي حبوها التوانسة.
0: الاشتراك معناه من تو الناس نجم تدخل ولا قبل
1: ما تدخل؟ شوف جستما الناس نجم تدخل من تو وتشترك، وانا نحبذ احنا باش الناس تدخل على بكري وتقص الاشتراك تاعها على بكري. الاشتراك باش يكون بالبطاقه البنكيه فقط، للاسف ما نجمناش نعملو بالرصيد نتاع الهاتف الجوال. والابليكاسيون اللي ما عندوش يجي مهبط على التلفزة على سمارت تي في على البوكس باش يتفرج في التلفزة، وإلا في الاندرويد ولا اي او اس كما العادة.
0: نادر ما نعرف مغروم ولا مرضي، عندك سؤال ولا حاجة؟
2: ايش عمل بكري ريتك انت حبيت تعرف كيفاه؟ انا قبل حضرت الواحد عندي اشتراك انا متاع السنوي في المنصة
0: صراحة كليون صحيح
2: كليون فيدال بصراحة لأن متابعة كل المباريات حاجة ممتازة جدا. نحب نعرف الكيفية، دخلت قبيلة المباراة نلقى هذيك شوف هذو قاعدين ماتش، نزلت حبيت نعرف كيفاش نشترك من الآن، خليني اعتبرني واحد من المواطنين، قلوا كيفاش يشترك الآن
1: بالضبط. هو اللي حكيته أنت صحيح نادر 100%. دونك تدخل تلقى المقابلة، تلقى باش تلقاو المقابلات اللي جايين في الويكند كل، حتى ما لقيتهاش قدامك لولا تتحرك شوية تلقاها، تعمل ريغاردي لو ماتش باش يجيب لك الاختيار، يا أما تخلص بالبطاقة البنكية يا أما بالفوتشر، خاطر فما بعض شركات الاتصالات اللي خذت دي فوتشر باش تهديهم للمشتركين متاعها. دونك اللي باش يخلص بالبطاقه البنكيه يحط البطاقه البنكيه نتاعو واللي هو كومبليتمون سيكوريزي مع البريد التونسي، واللي باش يكون عنده فوتشر من عند مزود الخدمات تاع الانترنت نتاعو ولا المزود نتاع الهاتف الجوال نتاعو يدخل الفوتشر اللي عطاه له مزود الهاتف الجوال، وقت اللي يبدا الماتش تلقى الماتش موجود محلول تنزل بلاي تتفرج فيه كوسوا في التلفزه في التابلت في التليفون في البي سي ولا في اي حاجه.
0: هذا هو واضح سمير منظم الامور ما عندكش تساؤل
3: نخمن في الناس اللي ما عندهمش كارت بتاع بنك او ما عندهمش الامور هذه كلها برشا في اللي تحرموا من الماتش من المشكل هذايا توا بون حييهم ديوان على المجهود اللي يقوموا به ولكن نخمن في الناس اللي ما عندهمش معناها لي كارت هذوما يحب يتفرج الماتش فريمون حاجه معناها تاسف ومالوريزمون بالنسبه لهم
0: هو في العائله نجم يلقى حد معناها يلقى له حل معناها اذا كانوا ما عندهمش نجم يكون خو
3: نحب نهز 7500 ولا 7900 تعطيني تيكي في كود نحط نتفرج على روحي فما ناس ما عندهم شيء بصراحه
0: صحيح
1: يا خويا التكنولوجيا نزاره ترابي مالوريزمون فما حاجات ولينا تو باش ترسم صغيرك تيوب لي جي باش تمشي تجري كود دونك فما حاجات احنا الحاجه الوحيده اللي نعدو بها الجمهور
0: الكاليتي
1: اللي هي كانت تعاون برشا الناس اولا الكاليتي وثانيا الدفع بالرصيد نتاع الهاتف للاسف في المراهزي اللي ضيق الوقت كانت عمليه مستحيله ولكن باش نحاول يكون عندنا حاجه كيف من هكا موجوده على طول العام باش المره الجايه في ليزيفينمون جايين ان شاء الله الناس تجم تخلص بالرصيد تاع الهاتف اللي هو يكون اسهل برشا للعباد الكل
0: في الخارج نفس العمليه ما فما حتى اختلاف قاعدين يسالوا الناس دونك نفس العمليه بالضبط ما يتغير شيء واضح
1: الحاجه الوحيده اللي تغيرت كونه الماتش هذا بالذات باش يكون معناها خارج الاشتراك السنوي وفما ما تشويت خلينا هو الحقيقة متاع الفايت والإماماء وكل نعملوا معها كامي البوبيلاتيون متاعهم في تونس مش كبيرة برشا
0: هذا هو واضح شكرا لك فتح كريشان مدير العام لمنصة ديوان سبور حاولنا نعطيه معلومات اللي يسألوا عليها الناس بخصوص نقل مقابلة جوليبا المالي والنادي الأفريقي شكرا كبير فتح كريشان بعد شوية نحكيه الكرة نحكيه الاستعدادات لهذه المقابلة ماتش حاسم للنادي الأفريقي وبعده كيف نحكيه على ترجي جرجيس والسي اس اس لحظات مواصلين

0: سميرا وماتش صعيب وجولي باي نجم يكون عنده ردة فعل صعيبة على النادي الافريقي. شو الوسائل ولا الوسائل اللي مويا اللي النادي الافريقي نجم يحمي روحه من ردة فعل تعتبرها انت منتظرة من الفريق المالي؟
1: هذا مؤكد مش تكون فما ردة فعل خاصة في 20-25-30 دقيقة. خليني نقوله في الشوط الاول لابد على ماهر الكنزاري ويعرف خدمته انه يجهز الفريق كما يجب. اثنين, النادي الافريقي ينسى الماتش لالي وينسى لنزيرو ويخدم على ماتش الروتور. ثلاثة, النادي الافريقي لابد عليه انه يلعب بطريقة حذرة مش طريقة دفاعية مبالغ فيها. أنا أرى أنه تقريبا التشكيلة الأساسية تاع النادي الإفريقي ب 90% حسب رأي المتواضع بطبيعة الحال موجودة بمهيب بأربعة مدافعين باثنين قدام الدفاع, وهنا نتكلموا على سيدو خان وربما يكون الشريمي, نتكلموا على كونتي
0: الأقرب الشريمي,
1: معتز كذلك, وهنا ربما قديدة كينزومبي خضراوي. تقريبا هذه ملامح التشكيله الاساسيه
0: 90% هذه
1: تقريبا ما فيهاش اجتهاد كبير توينس الكل تقريبا. هل ماهر باش يضيف لاعب وسط اخر؟ ممكن باش يقوي منطقه نص الملعب, ممكن. هل ماهر باش يختار طريقه دفاعيه البحته ثم يلعب على المرتدات؟ صعيب, لانه ماهر في الكارير نتاعو الكل مريتوش ماهر مره سكر الدنيا كل لعب ديفونس, خاصه انه امكانياته تسمح له انه يمسك الكره. الشريمي وجوده في الميليتيرا مش على افتكاك الكره, لا على ما نادر على مسك الكره, لانه نادي الافريقي في حاجه الملاعبي اللي يحذق مسك الكره و الريتم يطيح الريتم, وشريمي هنا من العناصر المهمة بطبيعة الحال مع سيدو خان. المهم أنه 3-4 فرص اللي صاروا لجوليبا في ماتش لالي كانت عن طريق المساحات بين الخطوط.
0: سمير, من وحي اللي كنت تقول فيه سؤال من عند بسهلون العملية كتبونا ساميكم حمدي بنزارتي على واتساب يسألك سمير ونادر, يقول مدراش أنه دخول ياسين مرياح مع سين بارا في اللاكس وعبد الحق يكون على اليسار باعتبار بن علي دفاعيا معناه هجوميا افضل من دفاعيا, تنجمش تكون هذه سوليسيون بالنسبه لمير كنزاري؟
1: معناها خرجت عبد الحق من المركز نتاعو اللي هو متالق فيه, نهزو اريير غوش ازافوار ينجح ولا ما ينجحش, وندخل مرياح اللي هو ملعبش الماتش لالي ازافوار يتفاهم مع سيمبارا ولا, معناها باش نحط الدفاع الكل في اشكاليه. انا انا انا عندي الدفاع نتاعي 3 ماتشات مقبل حتى هدف, ومع دخول سامبارا عطى اضافه كبيره ياسر في ماتش لالي, دونك علاش باش نغير انا الدفاع نتاعي؟ دونك من المحبط انه يقعدوا الاربعه مدافعين هذوكم واربعه او ثلاثه في الميليتيرا مع ثلاثه مهاجمين. انا راى انه ماهر مش يمشي في الاربعه 5-1 كخطه بدايه المباراه.
0: ماذا هو نذر
2: يعطي الصحه اللي سال السؤال؟
0: اي يتبعوا برونشي
2: سؤال
0: يستحب الكوره وتفهم الكوره,
2: سؤاله مش لاعب ثالث في المحور.
0: هاي
2: سؤاله انه تغير بن علي اللي هو ظهير ايسر بخصال هجوميه اكثر منها دفاعيه, وعبد الحق اللي هو اصله في الاصيل ظهير ايسر لكن يحذق اللعب كمحور دفاع ونجح في ذلك في 3 مباريات الاولى, وكان من المفاجات الساره في الرصيد البشري للنادي الافريقي وتدعيم مهم هو وكانتي, زادوا اضافوا انتعاش في الرصيد البشري وخيارات اضافيه للمدرب. ينجم مدرب يفكر يقول لك نحط ظهير ايسر دفاعي اكثر, لكن ثم رسالة تعدل للاعبين يعني أنه أنا ثم خوف ثم وزيد أنت يولي ماهر وقتها كل ثنائية يبدأ يخلق بها تجانس وتناغم يعاود يبدلها, لأنه هو المباراة الأولى جوليبا أول مباراة يلعب سيمبارا وعبد الحق لأنه مباراة قبل الزوج لعب مرياح وعبد الحق, مش تولي تو تبدل من جديد صعب.
0: مو انا نفهم والناس تبعت تقول لك فما حاجه انطلقوا منها الكل, يقول لك مرياح ابيتوي لعب معناها دي ماتش اللي فيهم رهان كي معاك
2: صحيح
0: فيزيكمون ماهوش في التوب لكن ذكي ويعرف يقرا اللاعبين نجم يديريجي الديفونس نتاعو, دونك في بلاصه الانترنور يقول لك انا نحط ملاعبي كي معاك اكسبيريمونتي اما فيزيكمون ماهوش في التوب ولا نعمل على واحد حاضر 100% وعنده اقل خبره زاد فيها رواسه لو فيها.
2: علاش قلت لك المستمع اللي عطاه الملاحظه يفهم كوره لاني نجم اي مدرب يفكر فيها, فهمت؟ ينجم هذا يفكر فيها. انا مع سمير انه ما نتصورش انه ماهر
0: شبت
2: كيف القاء الثبات سيرتو تو على محور الدفاع انه يغيرها, كون شي اذا كان شاف حاجات اثناء التمارين لانه ذا ثم حاجات احنا نجهلوهم تصير اثناء نمشيو لوسط الميدان ما شاء الله أصبحت الخيارات يعني موجود. عديدة بوجود كانتي توا كذلك مفاجأة أخرى في وسط الميدان مع الشريمي مع خان مع معتز، هذوما مش يختار ثلاثة من أربعة،
0: هما مبدئين الثابتين كانتي وخان، شكون الثالث اللي
2: علاش انت ثبت كانتي رغم انه يلعب مباراة واحدة؟
0: فما مؤشرة جيدة على خاطر على خاطر
2: حتى زدام لعب أساسي زوز من ثلاثة أو الشريمي كل ما يدخل يعطيك الإضافة
0: هنا الشريمي
2: مش تولي تو الشريمي تولي مردودك خلال التمارين ونوعية المباراة كيف مش نستقبل أنا مش نحاول نلوج على اللمسة الفنية اللاعب اللي يقرب لي أكثر 18 ويدخل يعطيني إضافة إذا كان مباريات في تونس أو بطولة أو نستقبل مباريات هذه الصعبة شكون أفضل في الثنائيات في التمركز في الصلابة الدفاعية يعطيني توازن يرجع يقوم بالدور الدفاعي أكثر من الهجومي هنا على ما الاختيار. ثم فكرة أخرى سمير قازم كنزومبي والخضراوي وبصراحة هما أفضل اثنين أجنحة في النادي الإفريقي لما يكونوا جاهزين ويقنعوا المدرب في التمارين مع المهاجم ينجم هذا مثلا ياخذ لاعب من وسط الميدان وهذا يقول لك نحتاط أكثر ويخرجوا على الرواق فكرة واردة مثلا
1: فما ملاحظة نادر خاطر ملاحظة ممتازة تاع بن علي على اليسار طابع هجومي يعني عندي الزالوني أكثر طابع هجومي نحيهم الاثنين مش معقول إيش معنى طبعا هو عمناه للسهيلي
2: ما علمين ما عنديش ظهير أيمن دفاعي يقول لك
1: ما هو عمناه لعندي أنا السهيلي زاد طاير تيران قدامك دفاع
2: هي موضوع توازن
1: إيش أقول لك حاجة أريير جوش قدامك الخضراوي تهنى ما عندكش مشكل لأنه الخضراوي باش يرجع باش يعاونك هذا أكيد أريير دروا زعلوني عندك كين زومبي باش يعاونك ماذا أكيد خاصة إذا كان تلعب باثنين قدام الديفونس في الميلو تيران اوتوماتيكمان واحد من الاثنين مش يتيح على اليسار على اليمين تولي مثلث في كين زومبي وفي الزعلوني وفي سيدو خان مثلا على اليسار بن علي خضراوي وكانتي ولا اي ولا شريمي ولا اي واحد هذا المثلث بتسكر به لكن الاهم من هذا الكل انك ما تدافعش في منطقه منخفضه متاخر هذيك الريسك تولي لي بالاريتي تولي الاخطاء تولي الضغط هذا الكل لا يلزم يلعبوا دفاع متقدم نوعا ما
0: بالنسبة للتاك قديدة البلاصة مضمونة ولا ممكن زاد تفكير في إنكانج ولا ينجم يكون إنكانج اختيار مثلا النص ساعة ولا الأخرى أو الشوط الثاني
2: بصراحة بعد المردود الممتاز متاع قديدة والهدف اللي سجله تش تستغل المعنويات هذية وقديدة من المهاجمين ما تقولش مثلا مهاجم مهاري يلعب كان كذا في ساقيه عنده مهارات فنية فقط بالعكس هو يعني يلعب بجسمه مهاجم محطة يقلق يضغط فهمت يعني حتى مع إنكانج يتشابه وبالتالي الحاجة الباهية تو أنه عندك الخيار إنكانج عنده خبرة المسابقات الأفريقية السنة الماضية من 8 مباريات سجل 3 أهداف يرجع مباراة أخرى كان غايب إصابة كانت قبل 24 ساعة من المباراة هي يعطي أكثر حلول لأن المباراة هذه مش تاع مهاجم واحد نتاع مهاجم مش يبدأ مهاجم مش يكمل الأجنحة كيف كيف مش اللي بدأ المباراة مش يكمل لأن هناك مجهود وطاقة ومخزون لياقي مش ينفث أثناء المباراة نظرا للقيام بالدور الدفاعي وهذا منطقي أهم شيء هو التوازن وأنه البلوك يكون قريب لبعضه ما تكونش ثم مساحات وما يكونش كما قال سمير متأخر في بعض الأحيان شوف مش يتفرض عليك أنك ومتأخر لكن كل ما تلقى الفرصة أنك تقدم وتفتك الكورة وتمسك الكورة باش ترتح الدفاع وتهاجم انت يلزمك تعملها لانه اللي ما لعبش في المباريات هذوما وما لعبش في الافريق ولا ما راهو ينجم يكون يحكي على حاجة كلام اكثر منه وقطع
0: صحيح بالضبط
1: كيف تبدا عندك قديده القدام الميزه نتاع قديده شنو هو الضغط يضغط ما يتحرك ملاعب يعطل خروج الكره على اليسار خضراوي يعطل خروج الكره كين زومبي بالتوصيات يعطل خروج الكره هنا انت فرهدت المليون فرهدت الدفاع نتاعك مع الوقت يمشي اوتوماتيكمون جوليبا مش يقدمه لهنا دور المهاجم السريع لانه قديده ماهوش نتاع كونتر ماهوش سريع قديده ماهوش نتاع كونتر نتاع ضغط نتاع ستاسيون نتاع يقلق لكن في الدوزيميتا وقتها ربما ماهر كانزاري باش يكون عنده حلول هجوميه للسرعه وهنا في الاخر تقريبا نص ساعه من الماتش باش يلقى برشا مساحات وبالتالي نجم يستغل
2: ومره اخرى عمق البنك مش يكون حاسب
1: بالضبط
2: لانه لاعبك الحذي في المباريات هذه اللي هو مجتهد ومن اكثر اللاعبين المنضبط تكتيكيا ويقوم بالدور الدفاعي لأحسن ما يرام يعني لما يلعب جناح هذا الظهير متاعه يلعب بارتياح الحزي لأنه سخي في العطاء نتاعه، يعاون بس وسط الميدان ويعاون بس الظهير اللي يلعب على الجهه نتاعه.
0: دونك ان شاء الله موافقين نادي الفريق في هذه المقابله ضد جوليبان. نمشيو لترجرجيس بعد شويه اللي يلعب ضد يامبرز السنغالي.

0: انت معك سمير ترجيس 3-1 في اللي خلينا نقوله مش في مأمن اما ارتح شوية ارتح شوية
1: وبالمناسبة
0: رغم اللي راهو في الاخر بالكل 2-0 للفريق المنافس تهزوا معناها للدول اللي بعد
1: وي وي وي, وي. مهمة اسهل نوعا ما من مهمة الافريقي ولا مهمة النادي الرياضي الصفاقسي. نتمناهم الكل بطبيعة الحال النجاح والتوفيق. انا شفت ماتش اللي في النص ساعة الاولى فما صعوبات الجرزيس ثم خذيت جرزيس بزمام الأمور بالخبرة متاع الملاعبية متاعه وعديت ماتش كوريكت تقريبا. منافس ترجي جرزيسي منافس يحب يلعب الكرة والنوعية من المنافسين هذوما لابد بأنك تحاول تحرمهم من الكرة. ناس كورجية أكاديمية ملاعبية محليهم حتى الدفاع ميلوتيرال مهاجمين كلهم لاعبين إسرائيل وعندهم برشا كرة في ساقهم. شنو نجم نعملوا وانا عندي أسبقية بتاع 3-1 دونك نضيق أكثر بيمكن المساحات وهي العنصر القوي في الترجي الرياضي الجرزيسي لأنه متعودين عليه الجرزيست تسكر مليح الدفاع قويين في الميلوتيرا ويحاولوا يلعبوا الكونتر خاصة عندك مهاجم سريع اللي هو حمدي العبيدي مهاجم سريع تنجم تستغل النقطة القوة هذه. أنا متمين على الترجي الرياضي الجرزيسي ونعرف أنه قدرة ربي باش يروح بالكاليفيكاسيون ولكن لابد عليه أنه يحتاط وخاصة ما يغيرش من خطة اللعب متاعه. أي
2: لا
1: ما يغيرش من خطة اللعب متاعه
2: من سواش يغير سمير 3-5-2 متاعه من سنتين تقريبا من عد بوجلبان حتى خرج غادر ورجع حافظوا عليها جاسم القفسي رجع مشارك نفس الشيء وحتى الانتدابات تحسها ماشية لهذا الرسم التكتيكي لازم تلقى 3-4-1 دفاع مهاجمين تلقى 2-3 كما سنا اللي نشوفوا فيهم أدي بوجو ولا معاه
1: سوي حمدي
2: وزادوه كيبا سوي يعني الطريقة الكل مبنية على هذا. الفريق المنافس أنا اللي مقلقني أنه ما هوش كان طلع فريق سريع تهاجم معاكسة فقط نقول لك ما يقلقش لأنه تهجر جيس ما هوش بيخلوا المساحات وما هوش يلعب دفاع متقدم فماش مساحات كمواد الذهب لكن هذا الفريق شفناه قادر أنه يعمل تدرج سليم بالكورة من الدفاع للوسط للهجوم والحمد لله اللاعب رقم 10 متاحم اللي خرج حمد اليساري مش موجود لأنه من أبرز اللاعبين حذري مش شيخ ديالو اللي مارك الهدف رقم 14 توا كتاب مفتوح الفريق المنافس وعندي ثقة في منصف المشارك والخبرة متاعه واللاعبين اللي يروحوا بالواقع متاع العبور
0: فما زادة نقطة نجم تلعب صراحة رجرجيس انه شفنا الفيزيكمون الفريق هذايا في الالي دوزيامي تون تاعه معرش خاطر العمر صغار ولا
1: بالضبط ملاحظة في المحل متاعها ربع ساعة نص ساعة اللاعب يتعدى من الماتش فيزيك موطحه صراحة في دوزيميتو حتى أبار الإقصاء متاع اللاعب رقم 10 كابيتان متاعهم فيزيك موطحه وجرزيس ولا تلعب وحده في دوزيميتو دونك عنصر أساسي ومهم بالنسبة للترجي الرياضي الجرزيسي أنه يعدي الشوط الأول سلامات وعنده كل الإمكانيات أنه بشي يسكر المساحات في الدفاع ويحاول يلعب الكونتر. نظن أنه في دوزيميتو جرزيس بش تلقى معناها روحة ربما في أكثر الراحة.
0: هو الحقيقة احنا ركزنا اكثر على المقابلات تلعب غدوة سياساسنا لحد ما ميسالش ناخذ حتى دقيقتين في السياساس مهم ياسر الماتش ما في المواعيد الرياضية الغدوة وبقيت المواعيد تاخذوا الوقت الكامل بالنسبة لي سياساس
2: مباراة مهمة هزيمة في نيجيريا غياب الجمهور لكن الأجواء تظهر أجواء طيبة المشكل الظريف في وسط الميدان محمد علي شسمه الوليد الترابلسي ترابا عنده إصابة خفيفة يعني كونتراكتور عنده يومين 3 توا بدأ يجري اليوم نوع شوية شوية دونك صعب جدا أنه يبدأ المباراة. الأكيد أن نبيل كوكي مش يرجع لثلاثة خمسة اثنين وكل الاختلاف الوحيد
0: شكون ينجم يكون في بلاست محمد ترابلسي
2: غيث صغير هو الأقرب لأنه يعني حتى حكيم متبيضة ما عملش عليه ماهر نبيل نتصور خماسي الدفاع هو نفسه حبشية مونديكو مثلوثي وما عندوش حتى حلول حتى بشي غير دربالي وعلي معلول وسط الميدان حسن مادو غيث صغير مطيبة ويرجع بالوافي معاش كون مش يكون
1: يا التخلي بالنسبة لي أنا ندري لأنه وقت معاش التخلي على 3 مدافعين بالنسبة لي
2: ما نجمش تو
1: أنا رأيي هكا التخلي
0: على غياب هشام بكار
1: التخلي على 3 مدافعين المنافس باش يلعب بنص مهاجم مش حتى بمهاجم حتى 3 في اللاكس الواه حتى 3
2: باش تلعب علي معلول ظهير ايسر.
1: اسمع، هو المدرب هو حر. انا وجهه رايي، انا وجهه النظر نتاعي 4-3-3 وتلعب علي وتلعب ضاغط، هذيك هي سي اس اس اللي نعرفوها.
2: ماش تخسر علي معلول، ماكش بتلقاه ديما في
1: الملعب الهجومي. ما تخسره انت خدمتك كمدرب، حسن التوظيف نتاع اللاعبين، انت تلقى الحل. تلعب بثلاثه ومهاجم ما يلعبش ومنافس ما يلعبش بمهاجم، تطيح في الخطا.
2: خلينا نكمل الهجوم.
0: ما عادش عم مش كمل الهجوم صحيح.
1: علاش فكيت الكلمه انا؟ علاش فكيت الكلمه باش ناخذ ولا
2: حد بالوافي ومعاه لي دوندو ولا ديارا؟ لانه
1: اقبولي وقت تطلع الاخبار،
2: لانه اقبولي راه عنده اصابه في رجله في مقابله الذهاب.
0: اي ماهوش 100%. هذا شكرا يا دري، يعطيك صح. فقط نكمل معلومه، لانه بعد ما تحدثنا مع المدير العام لمنصه ديوان سبور توانسه 7900 برشا جاوا اسال اللي برا قداش يخلصوا 5 أورو، يخلصوا 5 أوروات بالنسبه للتوانسه المقيمين برا باش يشتركوا ويتابعوا مقابله الافريقي وجولي باغود. وشكرا على المتابعه، ندري يعطيك صحه سمير السليمي، دالي كنت معنا في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. هبه تجيكم تصويت في الاخبار، احنا نتقابلوا ديبيت سومان ان شاء الله نهار الاثنين 6/7 ديما على الاولى موزايكا فما
3: ريكاب سبور. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.

الأخبار، أهلا بكم. وزير النقل رشيد عمري يشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتحديد حاجيات التلاميذ والطلبة بمختلف المناطق بجهات البلاد عند توزيع الحافلات التي سيتم استلامها موفى هذه السنة والبالغ عددها 727. ووفق بلاغ وزارة النقل، من المنتظر تسجيل جملة من المؤشرات الإيجابية للموسم الدراسي 2026-2027 على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل، مقارنة بالموسم المنقضي، منها ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4% وارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 إلى حوالي 2179. كما سيتم تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي، والذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين. وزارة الشؤون الدينية تنطلق بداية من اليوم الجمعة في الإعلان عن قائمة المعنيين بأداء فريضة الحج موسم 1448 هجري 2027 ميلادي، مضيفة أنه سيتم فتح باب الاعتراض على امتداد 7 أيام. والوزارة تبين أنه سيتم إصدار القائمات النهائية للمعنيين بأداء مناسك الحج بداية من 3 نوفمبر المقبل، والإعلان عن التسعيرة في 5 نوفمبر على أن تكون أول رحلة إلى البقاع المقدسة في 26 أبريل 2027. عدد المنازل المجهزة بالألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء في تونس يتجاوز 200,000 منزل، فيما بلغت القدرة الإجمالية للتجهيزات الكهروضوئية المركبة نحو 630 ميجاوات بنهاية جوان 2026 وفقا لبيانات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تنسى أبدا هجمات 11 سبتمبر، مشددا على أن بلاده تخوض اليوم اختبارا جديدا للأمن القومي مع استمرار المواجهة مع إيران التي لن تحصل على سلاح نووي وفق تقديره. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم النقص في امدادات النفط العالمية خلال العام الحالي، في وقت تواصل فيه أسعار الخام والوقود ارتفاعها الحاد بفعل اضطراب تدفقات النفط في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كولتور بلوس. إلى اللقاء.

0: من 7 ل 8 متاع الليل سامي حامي.
1: السبعة وستة دقائق عسل ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فم من تولى 8 وتعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل. سامحوني مستمعينا كما تعرفوا ما نخبي عليكم حتى شاي صوتي هرب شوية من هالتغييرات متاع الطقس من زيدا الكليماتيزور دونك سامحوني على البحة خليني نقول مع هذا فما شكون ماهيش مبحة وحمد الله وباش نسمعوا صوت مزيان برشا شوية آخر ريما نقاشتكم بحضينا اليوم في وصل غرامك فنانة تونسية تخطو في خطوات ثابتة عدد من الكليبات من الإنتاجات المحترمة شوية آخر نحكي معها على غرام الموزيكا كلتشر أكتو بالنسبة اليوم نعرف نعملوا بكم دورة بين الأخبار الفنية والثقافية في تونس والعالم العربي. نبدأ عن نانسي عجر نحكي وزدها على باد باني نحكي على تاريخ الإيمي أوردز كيف بهي سلطان اللي ليلة يرجع الكارتاج بعد 29 سنة من الغياب ومهرجان الإذاعة والتلفزيون. نعطيكم تفاصيل من البرمجة متاع الحفلات من بين الأسماء رحمة رياض ونصيف زيتون هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع إيكيب كاملة. دايو هو معنا اليوم في الفلاش باك يحكينا على باهي سلطان الواثق بالله معنا في الأعداد في الإخراج القوزيد وفي الإخراج الرقمي معنا يسري. ونبدأ مع الموزيكا كايروكي تاتا تاتا من ألبومهم جديد يستنيكم في قرطاج نهار 15 سبتمبر.

0: من ألبوم سوبرنوفا يوصلنا حتى ل 17 دقائق. نذكر الموعد باش يكون في المسرح الأثري بقرطاج في اختتام تظاهرة كارتاج أوف. نلقاو مجموعة كايروكي المصرية واللي يوصلونا في كولتور بلوس على مزيكا فم لقاية كولتور أكتو.
1: كولتور أكتو
0: نحكي على النجمة اللبنانية نانسي عجرم اللي توصل اليوم لتونس استعدادا الحفلة غدوة 16 سبتمبر في مسرح قرطاج الأثري في حفل جديد تلتقي خلاله بجمهورها التونسي في سهرة مخصة للاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني نظمها النادي الرياضي للحرس الوطني. منذكروا أنه الإعلان عن حفل الفنانة هذه بتونس كان تزامنا مع إقبال كبير على تذكرها، لنذكروا كونه الشيء

كانوا فيه في بعض الدقائق وحتى التوى مازال إقبال متواصل على حفل هالموعد ذي يجي بعد عام واحد من آخر لقاء النانسي بالجمهور التونسي اللي كان في 2 أوت 2025. حفل رجعت من خلاله الكارتاج بعد غياب 8 سنين. اليوم تستعد التجديد الموعد مع كارتاج لكن في مناسبة مختلفة وعندها رمزية خاصة والجمهور يبدو أنه حسم اختياره على بكري والكراسي نفذت كما قلنا والانتظار بدأ والموعد 12 سبتمبر 10 متاع الليلة. من تونس ومن العالم العربي نهزكم للعالم. رغم الجدل الكبير اللي سبق اختياره لإحياء عرض استراحة السوبر بول لينجح النجم البورتوريكي باد باني في تحقيق إنجاز تاريخي بعد ما تحصل عرضه على 7 جوائز إيمي من أصل 7 ترشحات باش يحقق أول إيمي في مسيرته ويولي أكثر عرض استراحة تتويجا في تاريخ السوبر بول. من أبرز الجوائز فاز العرض بجائزة أفضل برنامج منوعات مباشر باش يكون هو زادة أول عرض ناطق بالإسبانية يحقق لقب هذا الجانب جوائز في الإخراج وتصميم رقصات والصوت والإضاءة ويجي التتويج هذا بعد أشهر قليلة من فوزه بجائزة الجرامي على ألبومه بالإسبانية ديبي تيرر ماس فوتوس ولا بالعربي الترجمة متاحة كان لازمني ناخذ أكثر تصور. في تأكيد جديد على الماكينة العالمية اللي وصل لها باد باني.

0: سابرينا كاربنتر بأول جائزة إيمي في مسيرتها، بينما تغادر تايلور سويفت الحفل دون أي تتويج رغم ترشحها في 5 فئات. نرجع بكم لليلة. جمهور قرطاج على موعد مع حفل الفنان المصري بهي سلطان. النجم اللي يرجع تونس بعد 23 سنة كاملين من الغياب. أوت 2003 كانت لها وقتها وغنى في إطار مهرجان قرطاج الدولي في حفلة جمعته بالنجمة شيرين عبد الوهاب. اليوم العودة لبهي مع الجمهور التونسي من جديد، عودة أقوى بعد هيتات ونجاحات أبرزها يا صاحبي الواد قلبه بيوقعوا، يا ترى تعالى دلعك، أنا من غيرك، من فيلم الهوى سلطان وغيرها من نجاحات. الموعد الليلة 10 متاع الليل ضمن تظاهرة كارتاج أوف بالمسرح الأثري بقرطاج. تحتضن تونس من 21 حتى 24 سبتمبر دورة 26 المهرجان العربي الإذاعة والتلفزة اللي نظمه اتحاد إذاعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وعربسات. المهرجان يفتتح نهار 21 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج بحفل يحييه نصيف زيتون ورحمة رياض، بداية من 8:30 متاع الليل. الاختتام باش يكون نهار 24 سبتمبر في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة من خلال عرض موسيقي عنوانه سافر إليك وغني رحلة في الذكرى من إعداد كريم الثليبي بقيادة المايسترو راسم دمك. العرض هذا مش يكونوا فيه 6 أصوات عربية من الجزائر، مصر، سلطنة عمان، الكويت وفلسطين والسودان. نلقاو فيها عدد من الجنسيات وعدد من الأسماء اللي باش تكون حاضرة في رحلة موسيقية تستحضر الذاكرة الغنائية العربية وتجمع بين أصالة الموسيقى الشرقية والأوركسترا السيمفونية.
1: Culture Actu Culture Plus كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. خلينا نسمع بهي سلطان. زياد نسمع بهي سلطان يستنيكم الليلة في مهرجان في الأوف لما حالة ظهورة كارتاج أوف. يستنيكم فنان بعد غياب 23 سنة على الجمهور التونسي، وأكيد موزايك اف ام باش تكون في الموعد والتغطية كما عودناكم أول بأول. تابعوا ستوريتنا على انستغرام موزايك اف ام، تابعوا الحوار اللي أكيد تلقاوها على فيسبوك أي يوتيوب موزايك اف ام، ومقالتنا اللي تلقاهم على سيتنا موزايك كفيم. نرجع بكم بهي سلطان، يا ترى يا حبيبي يا ترى، وانتم يا ترى ما زلتم معنا؟ خليكم معنا حتى 8 متاع الليل. شوي اخر نسمع جديد هالفنانة التونسية ريما النقاش وتكون بحثنا هنا على موزايك كفيم. نحكيو عليه باركور قاعد يتوج برشا نجاحات، وان شاء الله ديما الجاي خير. خليكم معنا.

0: التحقيق ونلقى مختار الكبسي المتبعة. وتحية لكل فريق اللي خدم على الموسيقى هذه. تلقوا برشا كليبات لنا نقاش ضيفتنا ومعنا اليوم في مزيكا فان في وصل غرامك.
1: وصل غرامك
0: هي غرامها بالموسيقى كبير رغم أنه يمكن اختصاصها الأكاديمي والدراسي كان في عالم آخر وبعيد عن الموسيقى تماما. باش نحكي معها برشا على الغرامة هذه بكل حب. نستقبل بحضنا الفنانة التونسية ريما نقاش. مرحبا.
2: عسلامة. مرحبا. فرحانة برشا أنا بحضيكم. جيت مزيك.
0: شنيا الحوايج.
2: ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: وحنا زادة مادامك تنتج مادام قاعدة تعمل في برشا جديد. ريما نحييوك. اليوم نفشل طول في الموضوع من النقطة هذه. اليوم نعرفوا قداش صعيب الإنتاج جينيرالمون. الفنانين يقول لك صعيب اليوم باش ننتج باش نعمل كليب باش نخدم على التصوير وعلى الكلام وعلى اللحن. نلقاوك ماشية شوط به سوا بلي روبريز ولا حتى بإنتاجاتك الخاصة.
2: بالنسبة لي أنا أول حاجة الساعة لازمنا نكون نعرفوها ونتفهموا عليها الفنانين والناس الكل اللي هي الإنتاجات متاعك هي بطاقة تعريف متاعك الفنية. دونك الفيت اللي أنا مازلت نحب نقدم في الكارير ومازلت نحب نعمل إنتاجات ونحب نوري شكوني ريما نقاش الجمهور اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش. دونك يلزمني هذه بطاقة تعريف. دونك الفو فيغ دي ساكريفيس. أنا نخدم باش ننتج
0: باش نضحي قاعدة
2: شنو نضحي باش نضحي باللوكس بوتيتر بور فام عبيد تمشي اموالها في حاجات اخرى. انا لي وانت تخبي ننتج نخدم حاول نجيب اكثر خدمه
0: تخدم حفلات خاصه باش اليوم تنتج باش توري كيما قلت لك
2: عندي فلوس نتاع انتاج بالضبط.
0: دونك المساله ماهيش صعيبه بالنسبه ليك. لاباس الحمد لله
2: ماهيش صعيبه اذا كانك دوموندي. اما اذا بوغ اتر دوموندي وتكون مطلوب زيد لازمك تخمم لازم اون استراتيجي. دونك المساله صعيبه حتى نفسانيا ماهيش سهله. هي اختيارات لازمك تكون انت فريمون تعرف تعمل اختيارات.
0: اليوم نتصور بيان اونتوغي ريما نقاش باش نحكيو على استراتيجي باش نحكيو على نجم نقولوا انطلاقه اخرى ريما نقاش. معناها ما نحكيوش قبل اربع سنين اخرين الاربع سنين اخرين لليوم 2027.
2: اكيد انا يمكن اكثر حاجه فخوره بها اللي انا وصلت اللي وصلت له انا وجو سوي اونتوغي اون ايكيب ميرفيوز دايور مانجيري مسيو سامي الزغلي من حيه اللي هو رسمي وجه فيا.

0: ويقف معايا ويجيب لي برشا فرص ونتصور انه انا فرحانه اللي انا وصلت لان ديزيام ديزون ولا اقل من اللي انا بديت نحلم بيه ونخطط له.
1: شنو الحلمه نتاعك اليوم الكبيره؟ وين ترى في ريما نقاش؟
0: انا نحب السين انترناسيونال اللي هي صعيبه، اما انا ملي انا صغيره نحب السين انترناسيونال.
1: كوين
0: روحي في مسرح عالميه مش كان عربيه. هذا هو الحلم نتاعي.
1: قداش قدامك من متفرج؟
0: 200,000 300,000 مينيموم.
1: تحلم بالكبير؟
0: نحلم بالكبيرة، نحلم بالكبير.
1: ملي صغيرة ريتها هكا الحلمة، ولا كل مرة تحقق حاجة تزيد تكبر في وسطك حاجة؟
0: أنا كنت نحلم أني نولي فنانة ساعة، وكنت نسمع موسيقى انترناسيونال، دونك حتى الموسيقى التونسية نسمعها ونحبها ونقولها. اما انا ملي انا صغيره نحلم في الانترناسيونال، نحب نتفرج في منعرفش انا في سيلين ديون، نحب نولي كيما سيلين ديون. سي سا معناتها ملي انا صغيره. من بعد كي دخلت الموسيقى وليت كونفيرمي، يمكن نسمح لروحي باش نقول كونفيرمي، وليت نرى بطريقه اخرى، وليت نرى شنو نحب الحق، شنو الحاجه اللي نحب نوصل لها، وين نجم نبرز اكثر.
1: اليوم ريما شنو الحاجه اللي خلتك تقول انا اليوم ارتست كونفيرمي؟
0: الفيت اللي انا كنت نغني في ثاني اكبر فيستيفال في الاوروب، جو سوي كونفيرمي.
1: يعني نحكيو عليك انت ومجموعه نواثر.
0: انا ومجموعه نواثر و كيكو بار سي غراس ا موا احنا مشينا غادي.
1: كيفاش؟ احكي لي الحكايه.
0: اول حاجه نواثر جروب مسموع برشا في العالم. في تونس ما عندناش برشا كوميونيتي ميتال، مي معروف زاده في تونس، دونك نبيعوا لبرا، عندنا سولد اوت في الاوروب، في جابون، في ان بو بارتو، مصحين مع لابيل فرونسي. عملنا ان كونسير في تونس اللي هو مينا روك، هذا فيستيفال نتاع روك في تونس دايوغ سي لو سول، وكانوا الهيد ماستر الكبار نتاع المهرجان، مهرجانات الأوروبية الكبيرة حاضرين.
1: اي
0: معناتها من البريستاسيون تاعنا شافونا وعيطوا لي وحكينا، كان اختيار.
1: اليوم فما ريما نقاش اللي مع مجموعة نواثر، ولا نراوك تغني مع الجروب هذا أكيد اللي عنده ايدنتيتي خاصة، ونراو ريما نقاش في كارير سولو، ريما اللي تغني الأوكسيدنتال، ريما اللي تغني الشرقي، ريما اللي اليوم شفناها في اكسبيريونس مختلفة شوية في التونسي في المزود. دونك فما زوز ريمات في الحكاية، ولا بالنسبة لك أنت ريما واحدة؟
0: حلم واحد أما زوز ريمات.
1: شكون الأسرع زعما باش يكون باش يحقق الحلم؟
0: ربي وحده يعرف. نجمش نجيب خاطر بالحق ربي وحده يعرف.
1: كان نحكيو موزيكا اليوم، نحكيو جروب متاع ميتال كما تقولي تاو كنت نغني في ثاني أكبر مهرجان في الأوروب متاع ميتال، وبين كارير أخرى يمكن نجم نقوله خطوات أقل سرعة، وإلا فما أكثر منافسة كان نجم نقوله
0: خطوات أقل سرعة. لي أما خاطر كل رحلة، معناتها كل رحلة سواء سي سولو والا معناتها ديزون لو سولو والا نواثر، عنده دي زيتاب نتاعو لازمك تتعدى بهم. دونك ما نقولوش اقل سرعة، اما ثم توجيه معين لازمك تتعدى به، كهو اذاك هو بطبيعته موجود مش انا اللي اخترته.
1: اليوم شنو اللي يميز ريما نقاش
0: بارابول شكون؟
1: بارابول الموجودين في الساحة، بارابول فنانات اخرين قاعدين يعملوا زاد في انتاجات وقاعدين يظهروا في مهرجانات.
0: اللي ميزني اول حاجه اللي نغني في جروب ميتال، خاطر ما فماش طفله اخرى دايخ من المغرب العربي، ذولي انا السول وموجوده في لونسيكلوبيدي نتاع الميتال في العالم. اما اللي ميزني ابار في الكارير سولو اللي انا نغني شرقي وتونسي وغربي، اي سورتو الغربي خاطر هو اختصاصي من الاول معناتها. دونك وقعت
1: ابار الميتال لانه فما فنانات يغنيو الاوكسيدونتال يغنيو التونسي والشرقي.
0: هو لو فيت انك تغني غربي وتونسي وشرقي وتقعد غنيهم الثلاثة ديما، معناتها فما انا عارف برشا يغنيو اوكسيدونتال ومن بعد
1: مثلا كي تقول لي لي ستيل هذو مريم يجي في بالي مثلا وين بقلوتي حاليا،
0: وين بقلوتي
1: مثلا الحياه، وين قاعده تغني في لي ستيل
0: هذو. فوالا هذيك اش حبيت نقول، قلت معناتها فما فنانات قاعدوا محافظين على الستيل الكل، مي فما فنانات بور دي ريزون كوميرسيال بوتيتر والا هي تحب هكاك كيفاش مرتاحه ونعرفش يمشيوا للأسرع في الانتشار اللي هو التونسي ولا الشرقي. دونك هو تشالنج. نعرف اللي أنا منتميز في هذو مع أسامي أخرين كيما وي إم مثلا، مي راهو ما عنيش حتى ريفيرونس راهو ابروند صعيبه راهي الحكايه.
1: كيفاش
0: معناتها اعطيني اسم كبير وقديم وعمل هذا وقعد وانتشر؟
1: شنو هو هذا
0: معناتها قعد في الاوكسيدونتال والاورينتال والتونسي قعد فيهم مش يغنيهم قعد
1: البرودوي. انا بالنسبه لي كنت تشالنج هو انك اليوم تنتج في الستيل الكل كان نجم
0: هكذا نحطو لون في الاشهر
1: بعد قادة. هبلني شمعنيك في التونسي شنو معنا جاي في استراتيجي شنو محضرين مع سي سيمي والكيب الكل؟
0: محضرين الالبوم باش يهبط سينجل بار سينجل بوغ لو مومون هما 7 اغنيات انا نخمم اسكو باش نكمل 9 اغنيات والا لي. فما برشا دي ستيل، فما البوب اللي انا نحبو برشا، فما توزيع متاع دي رابور.
1: شكون باش يكون معك؟ شكون الاسم اللي نجمو
0: في التوزيع؟ سي المهف
1: اي
0: از اولويز.
1: مش رابور المهف
0: اي ما بنجاش نقول رابور الحقيقة.
1: مش رابور اوكي. فما المهف وفما رابور
0: وي
1: اوكي
0: فما الراي، فما التونسي مرة أخرى كيما هبلني شوية، فما فما فما حاجات.
1: ونستناو كي العادة الكوميونيكاسيون اللي باش تسبق هذايا. شفنا في بنا ريما نقاش عرس طلع كليب كل مرة هكا.
0: والله هذيك فازت عرس ما حبيتش نعمل، هنا ما عملتش انا انا ما نحبش برشا اللي كوم.
1: شكون من العمر؟
0: فارس.
1: اوكي
0: فارس هو اللي
1: هو معك في الكليب.
0: اي فارس الببليك نتاعو عمله، خاطر هو عمل ستوري مع طفله ما عرس بها من باوي ظهر وجهي. فارس عرس دونك الحكايه وليت بوز لي حتى حد معناتها ما خملها.
1: اما بالنسبه ليك محضره نتصور استراتيجي معينه اليوم في عصر الديجيتال في عصر الصوره لي
0: محضره؟ وي كيفاش نكومونيكي على الغنيه، ما منيش محضره لي سيناريو كيما هكا. نتصور هذا كل باش يجي من بعد بطبيعته. نتصور
1: عنا عنوان الالبوم ولا مازال؟
0: مازال خاطر مازلنا في التنظيم نتاع الغنيات كيفاش باش يهبطوا، دونك ما نجاش نختار عنوان كان ما نبدا ديجا كل شيء حاضر.
1: نستناو الالبوم وبالتوفيق ليك ريما. هي الغبريك هذيا نحكيو ديما على الغرام، وانت غرامك بالموسيقى نتصور كبير، كونه اليوم قريت حاجه اخرى تماما بعيده على عالم الموسيقى. شنو كان اختصاصك؟
0: انا انجينيور ان جيو سيونس افيك لوبسيون بترول et géotechnique en deux options. عملت ماستر نتاع اليونسكو اللي هي هديه لتونس، فيها 19 انجينيور كهاو من تونس بوليسي ان تكنولوجيا مالتها وفوالا. دونك في جيوسيونس بترول
1: تبعد على على العالم هذايا، وشهديت في الموسيقى وحبيت تكمل في الموسيقى.
0: كملت شويه ومن بعد منجا اذا كان مش خامم في كارير نتاع موسيقى امبوسيبل.
1: شنو اللي غلبك من داخل خليك قلبك يميل للموسيقى اكثر؟
0: حب الموسيقى، الموسيقى غرام والموسيقى نحسها أديكسيون.
1: كيفاش تخلق في وسطك إدمان بالموسيقى؟
0: أنا بابا ميسيان يعزف عود ويغني مليح، ماما تغني، أنا قريت موسيقى من عمري 6 سنين نقرأ موسيقى، نعزف فيولون، دونك تربيت عليها وحاجة نحبها وفي عائلتنا هكا. دونك الحلم متاعي
1: الحلمة اليوم سمعت لك في حوارك مع الهدي زعيم في الفكرة، قلت كونه كان فما شوية هكا صعوبات مع العائلة من الأول بخصوص دومين الموسيقى.
0: أكيد مالوغوزمون والله نقول فيه بكل حسرة اللي ساعات في التعدي ودي ديز أرتيست في تونس في لي بلاتو يقولوا حاجات اللي تخلي أي واحد الأهل متاعه تخاف من الدومين.
1: كيفاش؟
0: نعرفش معناتها تقول مشاكل، تقول كيفاش واحد يسمحني في الكلمة يحفر للآخر، فهمت؟ فما صعوبات ياسر تسوقت لتال فاسون إن البو والأم
1: اللي هي موجودة ولا مش موجودة ساعري؟
0: موجودة ولا مش موجودة ما لازمش تحكي عليها. أنا راها هكاك إذا كانك مضطر باش تحكي خاطر فما شكون تفجع ولا حاجة أحكي. وفي ساعته فانا نرأي انها تحكي في ستوريس يعني ما تحكيش في بيبليكاسيون. سينو ما نتصورش اللي هي ميساج. يخي الفن شنو مش ميساج؟ وإلا نسيناه هذا ما لازمش ننسيه، هذه كان ميساج رسالة. مش هذه رسالة لازم توريها للصغار المغرومين، خاطر إذا كان بوك وأمك ما خليوكش توصل حلمتك راهو بالرسمي حاجة خايبة برشا وبتضر الطفل على الاخر وما هوش بش ينجح في حتى دومين اخر.
1: دونك اليوم الوالد ولا الوالدة تفرجوا في ان باساج تيلي هو اللي خليهم ياخذوا موقف من الفن؟
0: برشا دي باساج، برشا دي باساج تيلي. وي
1: وانت غيرمون
0: خوف على صغيرك حاجة عادية عند سيتان ريفليكس ناتوريل عند اي بابا وماما.
1: عشتهم المشاكل هذم؟
0: ما مش عشتهم، ما جيت معناتها صاروا لي متاع ليه ما تمشيش تغني، ما تعملش، اعمل مدري شنو، اعمل
1: أي. اما كي دخلت له الدومين
0: دين بعد اقتنعوا، اقتنعوا خاطر معايا بابا وماما معناتها ديما يراو فيا شنو نعمل، شنو نحكي، شنو نقول، ويعرفوا شنو ربي، ويراو فيا يعني انا شده في حلمتي ولا يعني ماما تختار معي لي غراند سين، تختار معي الغاب مثلا اللي باش نلبسها، بابا ينصحني شنو نغني.
1: هاي نوت بدلت
0: ليلي، تبدلت
1: واليوم ريما نقاش كي دخلت له الدومين من بابه الكبير، وكي بديت في الانتاج، وكي بديت تخدم في حفلاتك الخاصه وغيره، وتعاملت مع ملحنين، موزعين، فنانين اخرين، غالمون عندهم الحق في الخوف هذاك ولا لا؟ واللي تحكي في البلاتوات صحيح ولا لا؟
0: فخذي
1: سؤال
0: صعيب سامي. انا مش نحكي على روحي، مش ما نحكيش على حد. عملت من الاول استراتيجي متاع باش نبدا ديما محميه، حتى كان ما عنديش مانجير.
1: اي تسمع سي سامي تسمع. اي
0: بعد كي وصلت لسارتان نيفو ما عم جو بو بلو ما عندي كونترولي برش حاجات، ومنهم السيكوريتي خاطر باش تكبر السين وباش
1: تكبر. اوضح لي ريما سيكوريتي.
0: سيكوريتي معناتها انا ما نخليش اللي يجي يحكي معايا، سي تري سامبل، نشوف عبد انه كي يجي يحكي بطريقه درا كيفاش، مي امبوسيبل يوصل باش يحكي معايا، ما يوصلش. انك تعمل عبيد واقفين لك، انك تحسن صورتك زيد مع عبيد تخدم معاهم باش يولي ديما عينيهم عليك، هذيك زيد تبع استراتيجي نتاع الخدمه. اي بوي عندي سيمي زغلي مي ما ادراك بكل تواضع استاذ سيمي، معناتها هو ديما بالحق تقول بابا في الخدمه، دونك الفو ايتر تري تري تري بيان اونتوري، خاطر خدمتك فنان احساس مش مشاكل.
1: دونك بالنسبه لك خذيت الاحتياطات اللازمه.
0: وي
1: شكون يهز تليفون ويشجعك ولا يكلمك من الفنانين اليوم في الساحه ريما، كي تهبط كليب، كي تخدم على انتاج جديد؟
0: مدام نجاة عطيه،
1: اي
0: لينا بن علي،
1: اي
0: رنا زروق،
1: اي
0: سيلم هاف، توجور سيلم هاف اكثر واحد زاد كان يهز التليفون ومعايا لحظه بلحظه ربي يرحمه، احمد كافون.
1: فوالا جيت شو نقول لك دايوغ، كافون اللي كان مشجع ليك، اللي كان اول انسان بعث لك ميساج كي تعديت ب صعوبات ريما، انا ما حبيتش نحكي فيه الموضوع ونرجعوا للسنين التالي، ولكن اليوم لاباس الحمد لله، نظرك
0: الحمد لله
1: بخير
0: عايش
1: صحه لاباس، ولكن كان اول من سال علي كافون،
0: من اول من شكون سالوا علي هو، اما مساج كافون ماركون هما برش سالوا علي، راه فرد وقت معناتها هي ديزاين اول واحد سال علي. اما كافون المساج نتاعو ماركون توشو على الاخر، خاطر كافون بعث لي تصويره، هو باش نحكي حاجه بخيفي هي شويه تسمى بيناتي وكافون، بعث لي تصويره نتاع راجل وجهه كل من ناحيه معناتها شطر الافون لابخي، قال لي ما تخافش وكل، قال لي راني انا تعديت بمحنة اللي انا نغني بلي ساقين، كلمه توجع وراك باش تقعد تغني، انا باش نقف، قال لي مهما كان انا باش نحاول نلقى حل. مساج هذيك الفيت اللي انت تقرا فمع بيد وقفه باش تعاونك وتعديت بنفس المحنة وفهمتك، سي ان مومون فور، سي بور سلا كي المساج ولا يسمى ماركون لي انا، سورتو اذا كانك انت داون عرفت وعندك تعيش في ديبرسيون الا تعديت باكسيدون، كان لي مساج هذوكم اللي يعطي شوي أمل مهمين، وذيك علاش نرجع لحكاية الفن رسالة.
1: تصالحت مع الحيوانات سباري؟
0: أنا متصالحة معهم، مصاريش مع مشكلة من نهارتها، حتى نهارتها ما عنديش مشكلة هنا.
1: رضيت بقضاء الله والحمد لله اليوم،
0: الحمد لله ذيك ربي كتبه.
1: فما ريما نقاش نتصور ما قبل وما بعد في البريود هذه اليوم ريما، برشا حاجات نتصور تبدلوا فيك على المستوى الإنساني، على المستوى الشخصي والفني، نحكيه على نصج فني صحيح، ولكن زادة حتى نتصور اليوم نظرتك للأشياء تتغير، ما عادش نفسها، ما عادش نفس الخوف ربما.
0: الخوف لا نتصور نفس الخوف، ما نتصور الحاجة اللي تبدلت اللي كل ماما يلزمك تعرف شو تعمل فيه. خاطر انا دخلت في بوز ودخلت في قضية رأي عام اللي انا جلي با بروفوكي، منش انا حبيت
1: رب ذارة النافعة،
0: رب ذارة النافعة، اما يلزم تحسن التصرف وكها. هو غزمات مع عند ربي جيت لحكي لي انا وقتها ما قلت حتى كلمة بخيسك، خاطرني تعبة معناتها نفسانيا وصحيا، دونك خليتها مشيت وحدها. مي افيك لو ركول كنت نجنا وحاجات خري، خاطر هذيك علاش نخاف من لي بوز و سي با فاسيل، راهو في لحظة كل شيء يتقلب. دونك اللي قبل وبعد يلزمك بالرسمي تعرف شنو تقول، تعرف كيفاش تتصرف وتكون قوي وترضى بحكم ربي.
1: منين تستمد كل مرة القوة الانسبيراسيون باش تكمل باش ترجع من جديد؟
0: التعب اللي تعبته، التعب اللي تعبته سواء نفساني او كيفاش تفرض روحك في البرودكسيون، هذا كل تعب. دونك نتصور انا مانيش باش نجي اللي بنيته واللي حلمت بيه كل باش نجلس طومبي ولا نخليه يمشي جوست خاطرني سي بون انا فديت والا انا تعبت، ما عنديش حق مع روحي.
1: وديما في عركه ريما مع
0: مع روحي،
1: مع روحك فوالا،
0: اي
1: خاطر ما تعديتش بديبرسيون واحده اسم الله عليك
0: عادي. اذا كان نتصور برشا فنانين يصير لهم الحاجه هذه، خاطر فنان عنده احساس فيت شويه على اكثر شويه من الانسان نورمال. دونك ديبرسيون سهلين
1: هذوما، كيفاش تحولهم للغرام؟ كيفاش تزيد تحطهم في المزيكا ريما؟
0: تولي نسمع المزيكا خير، تولي تحس اكثر، تولي تفهم احساسك اكثر، تو ديفلوب حاجة في مخك وفي احساسك، دونك تولي تسمع موسيقى من انجل اخر، من اكسبيريونس شخصية، من احاسيس حسيتها وما نجمتش تولي اكسبريم. دونك هذا مهم راه انك تعيش دي داون، انا رأي انه مهم.
1: شنو الاغنية اللي بقات تعيش معك برشا ولا اللي عندها معك دي سوفنير وفي كل مرة تعود تحب تسمعها ما تختلف يمكن الطريقة اللي سمعتها بها؟
0: غنيتي ولا غنية؟
1: غنية.
0: Dream Theater, the spirit is going on. Dream Theater.
1: وعليش الغنية هذي بذات؟
0: خاطر هذيك هي حكايتها، تحكي شنو علاش عشنا، علاش معناتها لو فيت اللي احنا موجودين لازمك تكمل، في سال مساج. The spirit carries on.
1: وعليش الميتال؟
0: علاش ميتال؟ خاطر قريت في ليسي يسمعوا كل ميتال اكتشفته.
1: اما شو شو نتاع الاغنيه ما علاش ما تسمعش حاجه ما نعرفش انا هكا؟
0: ماهيش ميتال كيما يخافوا منه، راه برشا توينس، بالعكس دوس على الاغنيه. اما خاطر انا نسمع دريم ثياتر.
1: علاش توينس يخافوا من ميتال؟
0: خاطر عندهم فكره على الميتال سطحيه جدا.
1: اش معناها؟
0: معناتها تحب نحكي لك بدلوا مثلا فكرة. في تونس مثلا، في تونس يقولك اه لابسين باللكحل، هذوما اللي يسمعوا الروك، موسيقى تكسر الراس ما تفهم منها حتى شيء. اول حاجه نعرفش كان تدخلوا جوست في الموتوكولتر مثلا وتشوفوا لي ستاتستيك نتاع، خاطر الموتوكولتر راهو المهرجان السابع في التنظيم في العالم، دونك يعملوا دي ستاتستيك تاع حاجات ما تجيش لمخك. باغ اكزومبل يعملوا ستاتستيك نتاع لي بروفيسيون، معناتها الخدم اللي يخدموهم الببليك، تلقى لا ماجور بارتي دي انجينيور اي دي ميدسان مثقفين يسمعوا الميتال. اكزومبل اخر، فما جروب معروف في الميتال نعرفش باور ولا نيو ولا نيو ميتال نعرفش نسيت كلاسيفيكاسيون، اللي هو سيستم اوف داون. شكون ما يعرف سيستم اوف داون؟ سيستم اوف داون الشانتور نتاعو سيرج هو يخلي الميتال ويخلي لي تورني، مع انه ماخو دي جرامي اوورد باش يحكي على القضيه نتاع الارمينيين، خاطر هو من غادي. هو انسان ثوري توا ولا عنده دي عنده دي زارغمون بوليتيك يستضيفوا في الجزيره في ان بو بارتو.
1: اليوم ريما نقاش كان نعطيك دقيقه من زمان من وقتك باش تعطيني فكره اخرى للميتال، كيفاش ريما تحب تعرف الميتال للتوانسه اللي يسمعوا فيه؟
0: اقل من دقيقه. ميتال هو ميوزيك نوبل، خاطرها تحكي على قضايا وفيها هبلة موسيقية اللي زغونجمون واللي باتري واسمه معناتها بالكدي برسمي حاجة نوبل. وراهو مش كلهم في ديث وراك وداشنو, فما راهو أوركسترال, فما برشا أنواع.
1: فيش يشبه لك الميتال ولا فيش تشبه له؟ عندك الهبلة الموسيقية؟
0: اي عندي برشا. أنا عادي ندخل السين أول غنية غنيها زومبي وآخر غنية كيفك أنت ملا ولا دونك نسمع. هاي عندي الهبلة ونحب نسمع كل شيء, نحب نجرب كل شيء.
1: شنو النجم والراوك هكا الهبلة وين تنجم تهزنا؟ وين نجم نسمع ريما نقاش؟ شنو تنجم المغامرة الموسيقية وين تنجم تهزك؟
0: نحب نعمل ان بروجي متاع غنيتي من بعد ما كملهم يوما مزيم كملوش مع اوركستر كيما اوركستر دو فيان ولا حاجه كيك
1: بقياده. ها شكون هكا في بالك؟
0: عندي افكار, عندي اسامي توينسا في مخي يعني. اما مانيش متاكده.
1: اعطينا ثلاثه اسامي.
0: محمد الاسود,
1: هاي
0: محمد علي كمون,
1: هاي
0: رفيت الزغلامي.
1: رفيت الزغلامي, دونك انا نتصور رفيت الزغلامي باش يكون معاك مع انه سامي الزغلامي معنا. نوجه له تحيه ونتصور اكيد افيك الديريكسيون ارتستيك اللي معاك والليكيب الكل في نفس الموضوع. عليك حاجات باهين, برافو ليك يا نقاش انك مازلت تقدم, انك مازلت تخدم, مازلت قاعده تعمل لنا في انتاجات خاصه ولا زاده لي روبريز. نتصور ديما يبقاو حاضرين.
0: انا عندي جوست باش نحكي حكايه في صافي صافي اون فيت بجهله يحب يسمعني, هبطتها ريل ما في باليش اللي هي باش تعمل هكيكه ولا تراند وبجهله يحب يسمعني. وانا كنت مخمه انه لي ريبريز كل باش نهبطهم ريل وكا ما عادش نهبطهم معناتها نخدم عليهم. ما بجهله يحب يسمعني خليتني نعاود خم في الموضوع. دونك نصور فما
1: دي مش باش يخليك باش ترجع ديما لي ريبريز, رغم انه ديما نشوف مواقف الفنانين من لي ريبريز ولكن يبقاو. انت حطيتها بارتي صغيره من
0: فيك, بارتي صغيره جوستومون.
1: بالتوفيق ليك ريما نقاش, ان شاء الله ديما ترجعنا هنا بالجديد. شكرا ليكم. هذه كانت واصل غنامك بالنسبه اليوم. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك, شويه خير تلقاوها على يوتيوب موزايك اف ام.
2: واصل غنامك كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام. شوية آخر نرجع معكم في الفلاش باك للفنان المصري بهاء سلطان الواثق, يحكي لنا شوية من المسيرة متاعو. أما قبل ذلك خليكم مع جروب لاباس يا بابور اللوح, زعما باش يكونوا موجودين معنا في الجي ام سي ولا سؤال مطروح حتى التوا. سمعنا كانوا باش يكونوا يرجعوا من جديد لتونس بعد ريم فيستيفال, باش يكونوا حاضرين في الجي ام سي. هذا من الأخبار اللي عنا في انتظار أكيد التأكيد مع أيام قرطاج الموسيقية اللي استناكم من 3 حتى 10 أكتوبر. نسمع واحدة من أشهر أغاني لاباس مع نجيم اللي هو لو شونتور برينسيبال وليكيب الكل. يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح تسويت على موزايك اف ام. رجعينا.

0: لاباس يوصلونا حتى ال 7:54 دقيقة. انتم معنا في كل شوق بلوس على موزيك فهم تو تسيتو قاعدة النوستالجيا والذكريات مع الوافق الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: يا ترى حبيبي
3: الصوت في حاجة من وجيعة المصري، من فرحة الشارع ومن حكاية الحب اللي تبدأ بيا ترى وتنتهي أحيانا. أنا مش هندم، صوت كان قادر إنه يدخل القلوب من غير استئذان ويقعد فيها سنين. هو بهاء سلطان، المطرب اللي مختارش طريق النجومية السريعة، أما اختار يكون مختلف.

الحكاية تبدأ من القاهرة عام 1972. شاب يعشق الغناء، يدرس الموسيقى ويحاول يلقى طريقه في عالم الفن. في التسعينات كانت البداية مع كورال حسام حسني، ومن غادي شدت الموهبة انتباه مصطفى كامل اللي كان سبب فصول صوت بها سلطان للمنتج نصر محروس. 1998 كانت أحلف أولى علامات الحكاية، وبعدها يا ترى 1999 الغناية اللي فتحت له أبواب الشهرة وخلت صوت بها سلطان حاضر في ذاكرة جيل كامل. تفكروا معايا يا ترى؟

0: يلي ماشي 3 دقايق وموقف كان زمان ألبومات صنعت اسم وأغاني خليته قريب برشا من نبض الشارع المصري. أما مسيرة بهاء ما كانتش ديما وردية، خلاف طويل مع المنتج نصر محروس، قضايا وعقود وأغاني توقفت، سنوات كاملة غاب فيها صوته عن الساحة حتى ولا الغياب في حد ذاته حكاية. لكن بهاء سلطان رجع، كأنه الغياب كان يزيد في قيمته، رجع بأغاني جديدة وبنفس الصوت وبنفس الأحساس، وكأنه السنوات ما قدرتش تنقص ولا نغمة من سلطنته. في 2024 أنا من غيرك من فيلم الهوى سلطان رجعت بهاء للواجهة بقوة، ونجاح أكد أنه الجمهور ما نسهوش، وأنه بعض الأصوات مهما تغيب ما تغيبش من الذاكرة. بهاء سلطان مش مطرب عاطفي فقط أو صاحب صوت قوي، هو حالة فنية تمزج الطرب بالشعبي والدرامي، يعرف كيفاش يغني الوجيعة من غير مبالغة والفرحة من غير تصنع. وممكن السر الأكبر أنه معاشش على البهرجة، حياته بعيدة على الضجيج وصورته أقرب للإنسان الهادئ والخجول اللي خلي صوته يحكي في بلاصته.
1: أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك ماليش عنوان.
0: هذا هو بهاء سلطان فعلا، موهبة طبيعية، صوت ما يحتاجش برشا شرح كيف تسمع وتفهم علاش. بعد أكثر من ربع قرن مازال بهاء سلطان سلطان الأحساس.
2: الفلاش باك كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: الفلاش باك نصمع على الاخر كولتور بلوس. بالنسبه لليوم نذكر حفل بهاء سلطان الليله على ركح المسرح الاثري بقرطاج. شكرا لكل فريق، شكرا لوثق بالله كان معنا في الاعداد، شكرا يوسف في الاخراج الرقمي من خلاله هو نوجه تحيه لكل قسم الديجيتال والويب على موزيك فيم، وشكرا زايد زياد كان معنا في الاخراج. واخر مواعيد الاخبار مع حسين دبابي، بعد يجيكم شاكر بس بس في واحد من الناس، ثم بتبيع يسري جديدي وليكيب كل في بن تلفه مساري اكيد متواصله على موزيك فيم الاولى في تونس. باي باي، تصبحوا على خير ناس كن، نتقابلوا نهار الاثنين في موعد جديد من كولتور بلوس.
2: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
4: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر،
5: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج، ورينا بالدويات السينو ملكون ونتكلم بالسيف وكذا، يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش يقولك أكثر من هكا، إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا، والبيت واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطولها بيت أم كلثوم.
6: تم تشويه كأس فريقيا، معناه يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
5: 94 شيبوب موجود، 94 بن علي موجود، 94 هذم الكل موجودين، شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الاول.
4: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الجمعة يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة ولاية سليان للتصويت على سحب الوكالة. ونص الأمر الرئاسي على دعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة عن الدائرة المذكورة، وذلك يوم الأحد 15 من نوفمبر 26 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويجدر التذكير بأن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد صادق يوم 31 من أوت الماضي على عريضة في سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليني المنصري أفاد بأن مجلسها صادق على إجراء سحب الوكالة بعد التأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية، وأذن بإعلام الأطراف المعنية بمطلب سحب الوكالة واستكمال الإجراءات الخاصة بهذه العملية بعد انقضاء أجل الطعم. في الشأن الدولي، مصدر إيراني أمني رفيع يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى العودة من جديد للمفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل. والمصدر الإيراني ذاته يضيف قائلا: ترامب وصقوره أدركوا أن الاستعراضات العسكرية التصعيدية مآلها الخسارة مع إيران، ولا سيما بعد الضربات الأخيرة التي تلقوها ويحاولون إخفائها. وزارة الخارجية الفرنسية تدعو لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية، مبدئة دعمها لتوقيع اتفاق أمني بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي. العاصمة الهندية نيودلهي تستعد لاستضافة القمة 18 لمجموعة بريكس يومي السبت والأحد 12 و13 من سبتمبر الجاري، في حين تنشغل البلاد بهاجس الخروج من معضلة تتعلق بالتوازن بين أقطاب العالم والقوى الإقليمية. نهاية هذه الجولة والموعد المسائي يتجدد الآن مع شاكر بسباس في واحد من ناس الخومانة.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 لـ9 متاع الليل.
2: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزاي كفام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من 8 لـ9 من الاثنين للجمعه. كوريا الجنوبيه بالنسبه لبرشا تويس قد نجم تكون عالم يشوفوه من خلال المسلسلات، من خلال الاغاني، التكنولوجيا، الصور المزيانه نتاع سيول. اما شنو يصير وقت اللي كوريا من الشاشه الى العالم الحقيقي نعيشوا فيها اكثر من 12 سنه؟ و هذاك علاش اليوم ضيفتنا عاشت تجربة مختلفة، سافرت إلى كوريا الجنوبية، مازالت تعيش فيها وتحقق فيها نجاحات. سعيد باستقبالها مها بركة، مساء الخير. مرحبا بك. بعد شوية نحكيو تفاصيل هذه الرحلة المتواصلة في كوريا الجنوبية، كيفاش تعيشها، شنو المختلف عن ثقافاتهم عنا نحن كتوانسة، كيفاش كانت التأقلم. خذوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.
1: واحد من الناس بالاثنين الجمعة.

0: تسمعوا في واحد من الناس على مزيكا فهم، كما قلنا نحكيوا على كوريا الجنوبية، عالم بالنسبة لبرشة توينسة، يشوفوه في المسلسلات، يشوفوه في تصاور الانستغرام، غيره في عالم التواصل الاجتماعي. لكن ضيفتنا اختارت تعيش في العالم هذا لمدة 12 سنة. مها بركم، مرحبا مرة أخرى
1: وبك. عايشك، شكرا. عايشك.
0: قرار أنك تعيش في كوريا قرار بدأ من الصغرى، معناها بكري بكري كما نقولوا نحن،
1: بدأ في المراهقة.
0: في المراهقة كيفاش بدأ؟
1: والله تغرمت بالكي دراما الوقت هذاك.
0: كي بوب المسلسل؟
1: لا، الكوريان دراما.
0: هاي.
1: الكي بوب الغناء.
0: يعني من الصغرى وانت تتبع في الدراما الكورية المسلسلات؟
1: اي، تغرمت مرة بالمسلسلات ولا حلمي نحكي لغتهم.
0: والله شو اللي ريته مختلف عن الدراما الأخرى المصرية العربية بصفة عامة؟
1: هي اكيد الناس كل تسمع فيها ويعرف الفرق، اللي هو ماني لطيفين زيادة على شوية مسلسلات الاخرين. وبالحق I was interested، معني كنت نحب نتعلم لغتهم اكثر.
0: هذا قبل ما نش نحكيه على قرار سفر ولا غيره،
1: لا قبل.
0: فقط بالنسبة لي كنتي كنت تحب تتعلم لغة اخرى مختلفة.
1: اي، وليت نقرأ فيها واحدة حتى في الدار.
0: وبديت هاي، كان سهل انه واحد يتعلم الكوري ولا غرامك هو اللي خليك تحب اكثر؟
1: أي.
0: تسهل عليك المساله.
1: اي، معني تغرمت بالكوريان كلتشر، معني ثقافتهم، كيف يتكلموا، وليت نتعلم واحد، وليت نتفرج فيهم كل يوم. اما الحق الواقع، معني
0: الواقع
1: لغه، واقع حاجه اخرى.
0: قداش قعدت تعلم فيها الكوريه قبل؟
1: عام
0: كامل.
1: انا قيت وقتها في كابونجي بسكول مره في الجامعه، والكل ما مشيش الموضوع.
0: مشيش الموضوع
1: يا ولدي. اول ما وصلت المطر انسون كيقتي عاصلي ما فهمتيش.
0: عام كامل نقرا
1: وانا نقرا في عام كامل.
0: وشو اللي عرفتوا على كوريا قبل السفر؟ وربما هذاك اللي شجعك، شنو اللي عرفتوا على كوريا الجنوبيه؟ كوريا
1: حلوه هي كبلاد، معني كنت تفرج فيها والكل كبلاد، معني بغض النظر عن نقيحات الصحاب
0: والناتشر. قبل السفر شنو اللي شدك لهذه الثقافة، وشنو اللي عرفتوا عليها من معلومات قبل ما تنطلق في الرحلة؟
1: والله ما نعرفش كيكا حاجة جلبتني.
0: لا، المعلومات اللي عرفتوا من قبل على كوريا.
1: بيان سور، تعلمنا هو معناها كبلاد كيف، شنو الكالتشر بتاعهم. يعني حاولت نجمع عليهم معلومات، تعلمت شوية البلايس. معناها انه
0: يعني سافرت في مخك قبل ما تسافر فعليا.
1: صحيح، في مخي انا كوريا يعني كوريا. صحيح.
0: شنو الصورة اللي كنت بنيتها على البلاد قبل ما تسافر؟
1: اي صورة اللي معناها عالم اخر، يعني اللي أنا باش نمشي وشنا اللي عايش كما كيكا في الدراما، ومعني يعني
0: عالم آخر بين الناحية.
1: كل شيء.
0: من شنو مثلا؟
1: الوقت هذاك.
0: في الوقت هذاك طبعا نحن
1: نحكيو ديما تبدأ تتفرج
0: قبل ما تسافر.
1: مرسيدسات ونطيحات صحاب والبطلة بيزنس وومن والبطل، يعني حاجات تكية ما تراهم كان في الدراما. فهمت؟ يعني في الوقت هذاك عابد يكون عنده أحلام وطموحات وتشوف البطلة كي البطل هزل الساك، وفهمت، ويبكي عليها وش يقدروها، كل الحاجات هذوما ما راوهمش. فهمت؟ فالفترة هذيك كنا بالحق
0: تحلم. وقتش قررت السفر مها بركة؟ وقتش قلت يلا يلزمني اللي تفرجت عليه شوفه في الواقع؟
1: جانفي 2014.
0: هاي
1: كان 13 جانفي 2014 كان أول نهار نوصل فيه كوريا.
0: ليلى، ما قبل يعني ما توصل شو اللي خلاك قررت وقلت يلا لازم نسافر؟ وكيفاش كان التخطيط لهذا السفر؟
1: والله معني أنا قبل، معني بحكم إني قريت في بورقيبة سكول، وكان كان عندي احتكاك بهم شوية، يعني حتى اللي في تونس. فهمت؟ فالوقت ذاك معناها بديت نسأل على الإجراءات على الدرسون، كانوا فما زادة زوز بنات توينسا الوقت ذاك كانوا في كوريا، عرضتهم في تونس وقعدت نسأل ونجري ونلوج على الجامعات شنو ما اللي قايدوا، وين نجم نقايد وين ما نجمش. وحق أمي الله يرحمها كانت معارضة الموضوع. فهمت؟
0: كنت ضد. علاش؟
1: اختري كوريا، قالت لي ما اخترت من العالم كامل كان اخر الدنيا، يعني امي اللي اخر دقيقه في بالها اللي احنا ما ناكلوش غادي ناكلوا الخنافس وكل. دونك كانت ياسر خايف علي.
0: المسافه بالنسبه لها كانت بعيده برشا. والعالم مختلف.

0: عندها هي ما عنديش ماكله. كل فليجاتي كل ما نمشي نروح بيهم نلقى كان البسيسه والوعية امي راه كل شيء موجود. هي تقول لي وانا نعرف بلد الاخوال هذي
1: بلد الاخوال. ورغم كل هذا قعدت تسال حتى قررت السفر. بتخطيط مسبق يعني ما قبل السفر شنو كنت مخطط شنو كنت؟
0: والله ما كانش بالحق يعني الواقع كنت يعني بغض يعني بدون الأوراق والإنه أنا نلوج وين نقرأ ولا نوج البلايس ولا كيفاش نقدم على الفيزا ولا ما كانش عندي برامج يعني بالحق.
1: شو كنت ماشي ومن غير ما تعرف روحك شو مش تعمل غادي؟
0: اللي مش نحب نمشي غادي كون نقرأ كوري ونعيش في كوريا.
1: ما هي ما
0: برني مشي كي
1: مش مش تخدم مش تعيش ما إذا كل أسئلة ما كانش مطروحة عندك؟
0: ما خممتش إن عطيني نوصل ونقرأ غاديك.
1: سجلت في جامعة؟
0: اي وصلت غاديك قبل
1: المرة
0: وقتها ذكره بلاش فيزا نحن
1: بيه؟
0: يعني طبعا أونلاين أما أوكي. قبل بلاش فيزا بلاش فيزا
1: أسهل بالنسبة ليك؟
0: أسهل بالنسبة لي أنا عملت شهر غاديك عطيك 30 يوم.
1: وكيفاش قنعت العائلة ساعة قبل أنك
0: تسافر؟ ما ولا نبكي ولدين عملت المضراب
1: كوريا أو لا أحد
0: وسيك أهو
1: قبلوا المسألة أنا بعطيهم
0: سي نبكي وشوف صاحبتي هذيك هكا في كوريا عايشة أخزر عملت سي سي تسكرت جاي اليوم الموعود
1: جاي اليوم الموعود اي
0: صراحة أنا من أصعب الأيام اللي تعديوا لي في حياتي.
1: علاش؟
0: مش نحكي كي سافرت
1: مالا
0: ساعة أول سفرة لي في حياتي أنا أول مرة نطلع في الطيارة في حياتي ضربتها الكوريا
1: المسافة الأبعد
0: وشو وصلنا الكوريا والحمد لله
1: والحمد لله
0: ساعة أول فجعة تأكلها في المطار تحس روحك في عالم آخر. ناس تمشي وجي في ساعة مطار كبير على الأخر يعني صدقني نتذكر دوما وصلت معني مزيت تطبع لي في الباسبور ما نرفض الدنيا تدور بي عرفت يعني أنا وين قلت أراد تبنيت وقتها نقول برامي رجعوني
1: بدي تندم على القرار
0: عندي مش نبكي خفت معني كان جانفي كان ثلج برد الساعة دوب ما خرجت أحسس صعيب صعيب نحبش نذكر النهار هذاك والحق صعيب علي برشا يعني الفترة ديك كانت صعيبة عليا برشا.
1: ما نفعتكش اللغة اللي تعلمتها عام كامل في
0: يا ولدي أنا قلت لي يعني عسيا أنا طبعا نقول فيها بالزربة هي قلت لي بالزربة وأنا وقتا متعلمتها حرفا حرفا قلت نقول لك اكسكيوز مي وهو الانجلي هرب وقت اللي هي تحكي معايا وهي تسألك تقول قداش تقعد والكل وأنا عاملك ما نعرفش تقول
1: ضاعت اللغة
0: ضاعت ضاع عليا كل شيء وانا عرفتك اللي قبل ما نسافر بجمعة سامة سعي وليد كوريا في راسي نبرني عليهم في الدهر هكاو كنت منسقة مع معني عبيد نعرفهم الحق كما يلتوا يقولوا له Airbnb something like that كنت عندها المرأة عطتني البيت والكل بون في المنطقة دي اللي هي إنسون بس مشيت شفت لوست على البلايس نجم قيد فيهم الكل
1: لكن أول مواجهة ليك بين حلمتك أنك تعيش في كوريا وبين لحظة وصولك إلى كوريا غير الخوف غير هذا الاكتشاف منها شو كان كيفش كان النهار منها خاصة أنه سين كان حاط التصويرة قدامه والتصويرة اليوم يواجهها في الواقع فكيفش كنت
0: بعيد عن الدراما يعني هي كبيرة برشا يعني أنا بعد اكتشفت بعد جمعة لي أنا نخرج لرأس النهج وندورهم الكل ونرجع كبيرة العبيد مش كما الدراما يعني متنجمش معني أنا خطرني واصلة جديدة معني ما نجمش نمشي في الشارع وهما الوقت ذاك بالأخص الوقت ذاك أولا ما يحكيش أنجلي فأنتي كي تقول لك اكسكيوز مي في الشارع يعني يهربوا تقول معني في لحظه من لحظات نقول يا ربي شبيهم ما وين باش نسال كيفاش نمشي للباص ستيشن خاطر فما طفله تونسيه قالت لي اسال على الباص هذه واجاني فهمت وين نلوج عاملك هزيت معايا كرسي نمر 48 وانا قيد وانا حالها فما يتكلموش فهما خاطر يحشموا ما يتكلموش انجلي يتفاديوا يتكلموا معاك فهمت يعني قاعده محدي يهرب ولا تهرب ولا قليل من يقفوا لك فهمت كان صعيب علي
1: الكياسات
0: التكنولوجيا الضوء الاخضر لازم تقف وتنزل على الفلسه. يعني وينك مشيت معني والزون اللي قعدت فيه انا في انشون يعني كايند اوف سمارت سيتي يعني بلاد جديده بنينا على البحر
1: تكنولوجيا
0: كل شيء الديار البوبيل الحاجه كل شيء يعني من الاكستريم لاكستريم.
1: صدمه شويه
0: صدمه برشا صدمه نطلع في من البيوس البيوس وبعد اكتشفت مش اكتشفت تقريبا قعد جمعة نركب الباص بلاش خاطرني ما عرفتش وين نمشي نصرف الفلوس فهنا نطلع له الشفار بتاع الباص نمد له كلمة دولار يقول لي ليه نفهم اللي يقول لي ليه نقول له مالاش نعمل اكيا فهمت يقول لي تحن
1: يعني هم من
0: روسكي تخطو ما مصابت ديوني شوية.
1: شو أكثر حاجة لفتت انتباهك في يومك الأول في يومك الأولى في كوريا؟
0: النظافة والنظام والسرعة في العشاء يعني تسرق في عالم آخر يعني كأنك دخلت العالم سريع كيف كأنك تحلم كأنك تحلم يعني الخمسة العشية ولا الستة كشترى الناس تبدأ تجري خرجوا من الخدم وثلج ومعني منظر ما استنست به الحق.
1: كيفاش عودت روحك؟ معنا اكيد من الاول قلت لي شيء صادم بديت تراجع في نفسي قلت شو مجايبني لنا
0: شنو انا ما خليتش ما بكيت ما خليتش ما عملت يعني في برشا لحظات جيتني اللي انا ليه ما نجمش اللي انا ليه معني صعيب عليا فهمت كبلاد وما فهميش ما تلقاش مع شكون تحكي ما تلقاش معني كان لقيت تعرفت على واحد في الليل في الوقت هذاك انه يحكي انجلي ولا يحكي لغه اخرى معني سي انت ما نعرفش وين نمشي وين نجي ما نعرفش نعمل فهمت الحق تعرفت على شوية كوريات وشوية كوريين الحق بهين فهمت الباقي لا
1: أنا بالنسبة لك أنت الأسبوع على الأقل جمعة أو جمعتين شيء غريب عليك صدمة
0: شو أي صدمة أما بنفس الوقت كعبد فرحانك عرفت اكتشف في حاجة جديدة فهمت
1: لأنه يعني
0: متخنيش في الجاية على الكبيرة
1: جاتك الفكرة متاع أنه أنا لازم نرجع هذا بلد متطور جدا عليا ومش مسهل الاندماج فيه
0: كنت انا كلمني اخويا قال لي نكلمك كيفاش قلت له تو نحب نروح ما عادش نعرف شنو نعمل قال لي تو معناها نبدل لك البي والكل ونمشي نشوف السفاره وين وانا ما نعرف حتى وين باش نسال عليها فين هذه فهمت قلت له لا باش نبني نروح انا الشيء هذايا مش بتاعي وبعد
1: شو اللي تبدل شو اللي خليك تبدل رايك وتبدا بشوية تتاقلم في كوريا
0: الحق انا كان عندي طموح الوقت هذاك اني يعني قعدت مع روحي وقلت انا عملت كل شيء وبكيت وعملت وما نبش قنعت امي تبعتني والكل دونك ما يجيش انه نروح في ساعه خليني نجرب على الاقل
1: هو الأكثر شيء في المجتمع الكوري أو في الحياة في الوقت ذاك خذ منك وقت حتى تتعود بيه شنو اللغة
0: الحياة الاجتماعية واللغة صعبة مش ماشي صعبة يعني حدك يعني كل هنا عرفت قديش بالكوري البيزك بتاع البيزك بتاع البيزك يعني ذوك اللي نعيش بهم فهمت أما اللي قلقني الحياة الاجتماعية ما عندكش وذيك الرأي الموجود هالتوى يعني حتى بعد 12 سنة واللي يعيشوا في كوريا الكل يعرفوا كلامي توى يسمعوني الحياة الاجتماعية في كوريا منعدمة ما عندك ما شكون تحكي ما يعني احنا في كوريا بعد 15 سنة نجمش تطلب نيرة الكوري تطلب ونجم تباسي يعني
1: علاش
0: وي ريسبكت يعني هذيك هو فما خدمة وقت خدمة يكمل خدمة نروح على روحي ما تنجمش تقلقني يعني. وحتى ولو مش حتى وقت ما معروف القائم في كوريا بعد ستة تاع العشية تنجمش تطلب كوري يخدم معاك روحت انت تذكرت حاجة بتطلب وتقوله رفع معها تنجمش
1: مش بسهل انه تكون ثم حياة اجتماعية اصدقاء صدق
0: لا هما شعب رو مسكر على روحه يعني تو يعني انت تحكي 12 سنة لتيلي وبعدها احنا ما كيش عنا تيك توك ما كانش عندنا سوشيال ميديا ما كانش عندنا هلي تشوفيه الكوريا معني النمبر اللي توا هو اكثر مطر مشغول في العالم معني بالسياح قبل لي معنيها يعني بتشوف عبد يحكي بالعربي في الشارع معجزة فهمت ما حد ما راح تو تعبيت تو جيت الناس و...
1: لا في الوقت ذاك خليني نوصل انا نحكي على الوقت 12 سنه التالي انك تكون عندك صداقات او انك تكون عندك حياه اجتماعيه غادي مساله مفروغ منها
0: لا صعيبه صعيبه صعيبه وبالاخص انه ما تحكيش لغه يمكن اذا كنت تحكي لغه معني تحكي كيفهم لازمك ليفل عاليه يمكن تنجم تحكي معناها تتكون صداقات ولا حاجة أما هما ليه قلت هما يسر شعب ما يضيعش وقته فهمت داير ما عليش يقعد معاك يعني عليش تقول الكوري هيا أخرج تعشى معايا
1: صديق صديقة
0: فميجة داي صديقة يعني يسمك يخدم خير منك وأنت تخدم خير منه وإلا معناها عنده لغة باش تعلمها منك يعني مثلا ساعات الكوري الوقت هذاك الكوريين الكل كانوا يحتكوا بالأمريكان ولا بالأجانب باش تعلموا منهم الأنجلي بليش خاطر ساعة الأنجلي $30 كنت باش تعلمها في الهجوان يعني
1: اوكي بالحسبة يا الحكي
0: هاي
1: فكيفاش تأقلمت انت مع الشعب مسكر على روحه في عامك الأول على الأقل ولا في أيامك الأولى في كوريا
0: أعرف مكره أخا كان لبطل لازمني نحكي معها ولازمني نسألهم فحتى في الشارع كنت لازمني نحكي لازمني نتعرف لحق ما نعرفش التوفيق من عند الله ولا حاجة ما أنا كنت محظوظة يعني تعرفت على كوريات ولا كوريين يعني كانوا يحكيوا أنجلي اللي كان عايش في أمريكا اللي كان واحدة كانت عايشة في فرنسا زيد نذكرها يرحم والديها
1: سهلت لي
0: برشا حاجات وهم اللي وقفوا معايا ده جاب شاملت كل أبليكيشن وخرجت وعاودت وجيت وعاودت روحت لتونس وعاودت رجعت فهمت بديت بشوي بعد سجلت في دروس اللغة دخلت هذه السكول في إنها يونيفرسيتي اللي هي إنشن الحق الوقت هذاك كان فما برشا جالية عربية كبيرة يعني يقرأوا غادي وليتهم الكل ده بديت نتعرف شوية على العبيد بديت نلقى مع شكون نتكلم فهمت أما صعيبة
1: الأيام الأولى إنسان عايش وحده
0: إنسان ضايع في الشارع نقمر في البلايك ومتنجمش حتى يعني نذكر نهار هلو اللي قريت كوريا يعني حتى قريته في تونس ما كي وصلت لكوريا وكنهز راسي للبنايات يعني العمارات والكل ونبدأ نشوف منلقاش ما نفهمش شنو كاتبين شنو الحانوت هذاك شتاع شنو نذكر النهار الاولاني وقت اللي قريت الهانغول معناها وليت ساين نجم نقرا بالكوري يعني تحط لي كي خرجت معناها عرفت نعمل كمساجي معناها شيكتان يعني رف الدنيا وليت تدور بي بديت نفهم شنو العالم اللي داير بي مع انه الشهر اللي قبل هذاك الكل كنت
1: ضاع
0: نطلعهم تطليع شنو هذه قهوه كاري تعبت ترشف في القهوه فهمت يعني نفهم اللي هذيك قهوه
1: الكوريين
0: نطلع عليهم البلاد
1: الاختلاف الكبير بين التوانسة والكوريين في شنو كان بالضبط بالنسبة للتونسية جاية باش تعيش غادي
0: كل شيء نحن انا راهو في الفترة هذيك يعني بعد ما رجعت عاود سجلت كل كنت نبدا في الدار نطيب نعمل نهبط للقوالبي هما يقولوا القوالبي هوني يقولوا العساس تاع العمارة يعني يستغرب عندي كيف تجيب لي ماكلة معناها قلوا لي أنا طيبت وجبت لك معناها وما عندهم لي معناها فما برشا ليمت في العلاقات فهمت
1: ما يخش ما عندك معناها
0: ما يخش ما عندك اللهم في العيد ولا حاجة رسمية معناها رسمي برسمية ما ينشني كنت نتصرف على طبيعتي معناها جبتي معايا حاجة من تونس نبدأ نفرق على الكوريين اللي نعرفهم يسري روح حاجة كبيرة هم الحق يفرحوا فهمت أما ما كنتش موجودة
1: بي؟ هذا
0: مثلا تو احنا نعطيك حاجه بسيطه بين تونس وبينهم هما معناها يعني مثلا احنا كي نروحوا بالديخ في الشارع نمشي ونقيموا ونجيبوا له السكر ونطلبوا الامبولانس والكل خاطيك ممنوع حد ما يكلم حد ترى عبد طايح راقد ولا ما تمسوش يعني ترى في العبيد يفحشوا عليه تعدي تكملوا في الطويل ما يمسوش تلقى حاجه طايحه انا وني نمشي نلوج شكون مولاها ولا
1: مش يعني حطها في جيبها مش كل حطها في جيبها
0: يا ولدي انا مره لقيت كريدي كارد طايحه ماشي في بالي انا مواطنه في كوريا صالحه ماشي هزتها للمركز أريد نبحث. قال لي شمعت فيها. والله العظيم كيف عطاني ستة وراق وانا نعمر عديت بحديهم عشوية وانا مزلت نعملها.
1: خليها كيك.
0: مرة واحد ضربه موتور قديه وشيت نجري يا قصة الكيس نجري. فقلت له شبيك لبيس باش نقيمه. جاو البوليسي هاوكا اللي جاو البوليسي نفهم انا وقتها كورياني اوريدي كان عندي عام ولا عام ونص غادي نقيم في الراجل في الكيس في غانغنام اللي معروفة بالغنية أغنى بلاصة وين سامسونج والكل يعني كيس تقريبا بيني وبين الراجل يتعديو بجنبنا الكراه بسرعة راهو متراهيش راهو كي جاو البوليسي شافوني أنا نقيم فيه أجنبية يعني نهز في الراجل نعطي فيه في الماء هاوكا لا جينا بيعمل المشاكل عمل لي كي يعني أنت اللي ضربته وانا خاطيني راهو نعاون فيه خاطر موقف حد كان أنا
1: كيف نظرتهم للأجانب الكوريين بالنسبة لك أنت عايشة غادي
0: الحقيقة قبل كان أحسن
1: يعني
0: مع الأسف
1: نحكي من تجربتك أنت من سنوات
0: تجربتي أنا مثلا أنا كما نقول مشيت في زبن معناه وقتها زمن بوعن برا يعني وقتها كي كنت ندخل الإيميجريشن وأدراك من الإيميجريشن هو مسلسل رعب للأجانب الكل والتونسيين زيدا خاصة كانت هما اللي يخدموا يخرجوا ويعمروا لي الأوراق ويعاونوني ويتسهلوا معنا يتسهلوا معنا باش نوليو عنا الإقامات والإجراءات الكل كانت سهلة توا عبد ولا يعني أنا بون تجاوزت المرحلة هذه الحمد لله توا عبد ولا يعني اللي راه صحابي لجانب ولا مع عيلتي كي يجيو الحاج كي ندخلوا الباب تاع الإيميجريشن برك يبداو يرعشوا
1: إيش
0: باش يقولوا لهم معناها روح فهمت يعني شنو هي اللي باش يخرجوا لنا بها قبل فما كوريين معناها نتذكر يقولوا لي معناها يتصوروا معنا في الشارع احنا كأجانب عمرهم ما شافونا توا معناها تنجم انتقاد تصير لك عركه مع واحد كوري تلقى روحك في المركز مترحل ما تعرفش عليهم مازالوا يحبوه اما توا ولاو يفهموا يعني اللغه يعني تعلموا كلهم انجلي بريسك يحكيوا ولاو بالكدي السوشيال ميديا خليهم منفتحين على العالم اكثر انا لو شبيك انا ضربت تقريبا عام ولا عام ونص محاضره في تليفوني تونس وين وين نركب في تاكسي تحلي بحضر انت منين انا نقول له تونس نقول لي تونس هذيا وين برا نقول له وليت نعمل له ايطاليا اهبط شويه شويه باش هكا ما يعرفوا الاورب نقول له اسمع شفت ليبيا الجيريا وكك صغير هذيك لما وقتها لعبنا الماتش بعد ما جاتنا تونس في نهار عيد ميلاد 28 مايو 2014 جات تونس في الفوتبول لعبنا وربحنا وليت نركب في التاكسي يقول لي تونس نقول له ساكر يا ولدي كورة ربحناكم ربحناكم يقول لي اي انتم قويين تفرشت
1: وقتها راسك تهزي انت
0: ودي وقتها اللي يقول لي تونس هذيا وين جيت نقول له ليه ربحناكم في سيول وورد كاب ستاديوم
1: شو اللي غير علاقة الكوريين بالأجانب انا انت تقول لي كي جيت كان ثم نظرة وترحاب توا ولات مختلفة شوية شو اللي غير هذه النظرة
0: والله شوف كل بلاد تعرف فيها الهجرة فيها الباهي فيها الخايب أحيانا تصير معهم هما فيهم بالأخص هذوما الكبار في العمر اللي ما خرجوش من كوريا هذوما يصل أهرب وبالأخص من سيهم سيهم صعب برشا فهمت الحق هذوما مازالوا يعيشوا كما نقولوا مسكرين على رواحهم وما يقبلوش الأجنبي بسهولة وبرشا عباد الحق معناها برشا عبيد صارت لهم تجارب خايبة معهم برشا عبيد تجارب بي فهمت أنا نمشي منطلق اللي تعلمته 12 سنة أنت في حالك وأنا في حالك والسلام أنا كما ننطبس وكهو معني فهمت كهو
1: هي أنت قلت لي من أول حسة عالم مختلف اختلاف العالم هذا عن تونس في شنو هو في التفكير قلت التفكير مختلف معناها مش بالساهل الاندماج نحن ناس نمشيو هكا للعبد وملا
0: شو تونس بالنسبه لي انا الحياه
1: مختلف
0: المختلف اللي هي بلاد تخدم لازمك يو هاف تو ورك هارد
1: عندهم علاقه مختلفه جدا للعمل لنظره العمل
0: سكند هارد وركرز ان ذا وورلد
1: لا انت تحكي لي انا نحكي للناس اللي ما تعرفش حبوا نعرفوهم
0: هما ثاني اكثر ناس تخدم في العالم بعد اليابانيين هما ثاني ما يتعبوش انا قبل وقت نقرا ونخدم بارت تايم جوب في ريستوران كل خدم الكل خدمتهم بالريستوران انا في دانا بالفهم دميناج دا نبكي جيني لا اللي تخدم معنا عمرها 80 سنه تقول لي شبيك نقولها ظهري ساقية تخلي تقولي الميسك لازمك تخدمه ما ترقدوش يعني كي تقعد راك تتيبس لازم ديما تمتي تتحرك مش نموت نقولها نبكي راه نبكي نبكي ليه علاقتهم عندهم إدمان كبير
1: إدمان للعمل
0: آه. وكل ما كبروا في العمر كل ما زادوا خدم طبعا حتى تترقى في الشارع يعني كوري إذا كان يبدأ رتريتي وما عاش عنده ما يخدم وصي يقوموا أصحابه عاملين جمعية تاع تطوع ويقوموا ينظفوا الشارع كل يوم وإلا تلقاه يقف بوليس تاع سيكولاسيون وحده يلبس لك الوحدة ويبدأ يعدي فينا كل يوم وإلا هي كان يعملوا جروب في العشاء يمشوا لك الجناين ينحيوا شنقام حاجات يدهنوا أي تطوع يقدوا ببلادهم فهمت
1: يعني الكور يعيش من على العمل أكثر من اللي يعيشوا الحياة
0: أي يخدموا برشا ما عندهمش ما ليه عادي وعملهم كامل يخدموا يخبيوا الكبرهم في كبرهم عرفتك خطر هم عندهم نظام قاسي تاع فلوس لازمك فلوس وهما وزيد الكوريين كي يجيبوا صغار من اللي ولادهم تولدوا وهم يبداو يلمونهم في حق الجامعه اللي هي باش يدخل مثلا باش يدخل ولده لصور ناشونال يونيفرسيتي معناها هذه تتطلب ما تتطلب لازم يكون ولد قاري ولازم هما يكونوا مخبين له فلوس يعني تلقاهم من اللي تخلقوا في الدنيا وما يجريوا انهم يخبيوا فهمت انهم يخدموا يخبيوا
1: وانت تونسية كيفاش تأقلمت مع مجتمع يقدس العمل
0: انا وليت كيفهم
1: لا قبل ما تولي كيف
0: قبل ما اللي كيفهم نخدم بارت تايم تعبت الحق تعبت برشا وكنت نخدم مع جانبة يعني دي بداشي معانا تبدأ مولات المحل كما نقوله كوريا ولا كوري وكلي يبدأوا كبار في العمر يبدأوا انهم يغزونا لنا نحن انه نحن نتعب ومعانيا نحن فينا مشكل فهمت يعني بالحق الحقيقة يمكن الجملة ذي لازم نقول ربي يعين أي متغرب يخدم في كوريا وما نيش نحكي على أنه تكون أنت مولا الخدمة ولا إدارة دوما ناس ربي كرم أما نحكي على الناس اللي يخدم في المعامل
1: لازمك تفرض نفسك
0: ما
1: تعب مش نعرف
0: ما مش تفرض نفسك تتعب تخدم تخدم تخدم خطر أقل غلطة تقع روحك البرة فهمت
1: صرامة كبيرة
0: وعندهم كلمة بلي بلي الكلمة الشهيرة يعني اللي يعيشوا في تونس الكرام صوفيا يضحكوا ازرب ازرب يعني انت حتى يعطيك حاجة تخدمها بيتك اذا ما تزربش ليه عندهم هما الوقت مهم جدا ياسر سريعين فربي يكون بالحق الناس المتغربة ربي معهم اللي معنا في كوريا ويخدموا في المعامل يعني مصانع القطايع ولا اي مصانع ربي يكون في عونهم بالحق
1: مساق سريع جدا هذا في الحياة العملية لكن في حياتهم الاجتماعية غير معناها انهم كونهم مش بالسهل انك تندمج معهم لكن اكيد تسمع عالم اخر تقاليد اخرى ثقافه اخرى في الحياه الاجتماعيه عندهم هما وانت كنت ربما شاهدين عليها 13 سنه انت اليوم في وسط هذا المجتمع
0: والله شوف هما عندهم الحاجه البيئة انه مثلا الكووركرز معناها يخرجوا يتعشوا مره في الجمعه مع بعضهم هذا ما فيش كلام يعني باش يخليوا بيناتهم العلاقات والصداقه والكل تبقى الثقافة بتاعهم انهم قاعدتهم ولا العشاء بتاعهم شوية نحنا كعرب ما نقوش بلاصتنا في وسطهم خاطر لازم تكون في السام كيبسال مثلا انه لازم يكون العشاء مش في حلوف ونحنا ما نجموش عندهم السوجو هذا لازم يتكون معبي على الطاولة يعني السوجو نوع من انواع يعني الكحول الكورية التراديشنال بتاعهم فهمت فهذه اللي لازم تكون القاعده في نوع من يعني ريستوران كيما انا كيكا فهمت
1: هذه حاجه معناها
0: ما فيهاش كلام
1: ما فيهاش كلام
0: بس كعباره انا قلت لك نمشي ناكل صحفه البلابي يعني كيما انهم متثبتين بماكلتنا هذيك كيما هما فهمت ما فيهش كلام مثلا شنو لازم تترقشي معاهم وقت معني هيا نشرب قهوه مع بعضنا ولا تستدعاك لدارها ولا فهمت وبالمعظم هما راهو عندهم كيما نقولوا فما خط يعني كما نقولوا بين العلاقات من تعديوش اليوم مثلا في الشارع أمرهم كريمين راه بين تو فما الجملة شهيرة في كوريا الكوري كي يعرضك فميش كوري يعرضك ولا تعرفه حتى من البعيد ديركت يسألك كليت ما كليتش يعني عندهم هما موضوع عادية انه تكليت ولا شربت قهوة ما فيش كلام يعني هما كشعب مضيف
1: يزمو يضيفك
0: يزمو باب مغصوب يعني يسألك كليت قال له اي ولا لي ماني عنده هو ماني لازم يقدم لك حاجه
1: حتى كما يعرفكش بالبرشلونه
0: ما يعرفكش ليتي يعني ندخل اصلا تدخل اي حنوت ولا شريك ولا حاجه تلقى القرات قهوه بليش في كوريا راه انا طيب تعمل قهوه تكفي الماكينه وتشرب على روحك وين تحب انت وين تمشي تشرب القهوه يا غاديك
1: ولقيت نفسك متعودة بشوي على الأكل الكوري على المطبخ الكوري على
0: أي فما حاجات من الأول ما قبلتهاش
1: اللي هما
0: كما النودل عندهم في الصيف ما يكلوش ما يكلوش من الماكلة سخونة النودل ثلجة كانوا الكوريين يهزوني معاهم دي وكلهم يأكلوا قاعدة نتفرج خاطر أنا نغزله بالثلج مكسر مع مقرونة عندي هنا اللي ما نجمش فهمت ليه طبعا نكلك انا
1: مش واخر
0: عندهم الكيميتشي اللي هو الترشي هو نفس الترشي بتاعنا ما شويه يختلف تلفحات وبرا قوي معناها يعني المره الاولى ما نقبلوهش فاسيلما حار وقوي كي دونك ما نجموش شنو اخر برشا ماكلات تجيك بيزار المره الاولى بعد تستنس
1: بيزار من الناحية بنا
0: ولا من نوحي الكل معناها ما معظم أكلتهم بالحلوف دونك إذا كان وغادي ما فهميش برشا موضوع الحليل هذي شوية الرستورانات بتاعنا ما كوريا ما زالت تستحق برشا حق ال ثانيني قص
1: مسيرش ليه مسيرش خطر
0: ليك قص دخلت معي
1: مسيرش
0: نرجو
1: تفضل
0: وين استنى سلم ياكله
1: على هذا الاختلاف الموجود في المطبخ الكوري على المطبخ التونسي
0: بعيد كيف يا ولدي جملة يعني كما قلت لك الماكلة ما هيش كيف
1: هذا مش كيف كيف متفقين فيه انت لهنا باش تحكينا على هذا الاختلاف شنوين موجود منا
0: هي اصلا
1: في اشهر طبخاتهم في
0: هي اصلا حتى وجودك على الطاوله معاهم فما اختلاف كبير في طريقه القعده في طريقه الماكله حتى المغرفه يعني احنا عندنا انه نخليه مثلا المغرفه الصحفه المثال شو نقوموا ليه يعني لازم تنحيها وتحطها على الطاوله على معناها ديريكت خاطر هم عندهم هما في الخايب هذاك انه يعملوها كل الموتى والفم دونك لازم تنحي الوحده وتحطها بجنبها يعني طريقه باش تشرب يعني احنا نشربوا كاس المياه كديريكت تسوي شيء في وجهك عندهم ليه لازم تدور على جنب معناها ما تقابلش العابد لازم انت لك الصغير لازم تصب لي اكبر منك معناها يعني عندهم
1: موضوع العائله وموضوع الاحترام العائله
0: موجود ماما يعني ما تنجمش حتى كنت حتى ولو ما لازم تحترمهم يعني حتى وانت قاعد تاكل معاهم لازم تحترم الطريقه اللي تاكل بها يعني هذيك الشابستيك ولا حاجة ولا تطيحها ولا يعني فما عادات في الماكلة ما تنجمش تغلط فيها مقدم
1: محافظ المجتمع الكوري
0: محافظ هاي محافظ تقاش غادي كلابسين يعني أوكي تلقى لابسين القصيرة عمرك ما تلقى لابسين عاريين من فوق وعلى فكرة عمرك ما تلقى مشاهد مخلل للحياة في الشارع
1: في كوريا
0: ساعات بنسافر البلدين أخرين ولا ساعات رافي تونس يعني مواقف ما ريتهمش في كوريا يعني مازال عندهم معتقدات وحاجات وعيب ومازال
1: وانت في كل هذا نقلت من فتاة جيت لتعلم اللغة الكورية بشوي وليت دخلت تفكر في التجارة في الاستثمار فخليكم معنا مهي بركات 13 سنة في كوريا الجنوبية عاشت ما عاشت راجعين بعد الفاصل
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك اف ام
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
4: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون وتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك اكثر من هكا اجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عندنا واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم
5: تم تشويه كاس فريقيا وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
4: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول
3: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

0: اثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك اف ام.
1: مازال معكم في واحد من الناس على موزيك اف ام. ضيفتي مها بركة 12 سنة تقريبا من العيشة في كوريا. مشيت لها ما عندك حتى معلومة عليها؟ بقى شوية معلومات حتى اليوم وليت في التجارة والاستثمار ونحكيه تفاصيل هذا المشروع. أما وصلنا أنه في تفاصيل الحياة اليومية في كوريا المشهد مختلف تماما عن تونس. مشهد مختلف ساعة قبل كل شيء في طريقة العيش. هما شعب منضبط عمل. الحياة الاجتماعية ماهيش حاضرة بقوة. يعني شو معناها؟ معناها هو شعب ما يحبش الفرح، ما يحبش السهر، ما يحبش الحياة. معاش؟
2: لا، أما بحكم النسق السريع تاع الحياة غاديك معناها سيء. نهارك انه يخدموا ساعات بعد ما يكملوا يخدموا يقرا، والا انهم يوخروا. هو احنا مؤخرا خرج قانون جديد انه بعد 8 تاع الليل الدوله قررت تعاون العباد تروح من بيرويتها، خاطر فما عباد تبت في البيرو وتخدم. عندهم
1: قانون جديد. شنو تفاصيله؟
2: اللي هو بعد 8 تاع الليل انه في البنيه تاعهم الكبيره مثل سامسونج ولا لي دارت الكل الضو يتقص عليهم اوتوماتيك، الدوله تقص عليهم باش روح ما يقعدش اوفر تايم في الورك، خاطر ولا مجهد عليهم على صحتهم.
1: أما الحياة الليلية في كوريا موجودة
2: ما قبل الكورونا كانت أي بعد الكورونا تحس انه ريتم الحياة ولا في الدار ديليفري، حتى صحابي يتلموا يطلبوا تشيكن ولا حاجة في الدار، ونقصت الزحمة تاع الشوارع شوي. قعدت كن في أماكن عرفت سيول يعني البلايس توريستيك كما نقولوا، فهمت؟ أما كتمشي البلايس الأخرين يعني ساعات أو أصلا فهميش قطس في الشارع، ما عندهمش قطس، دونك ترى روحك وحدك في الشارع تمشي، فهمت؟
1: نحن الصورة اللي دلعنا على كوريا هو بلد متطور تكنولوجيا جدا. التكنولوجيا حاضرة في كل تفاصيل الحياة،
2: في كل شيء.
1: يعني
2: شنو عليه؟ شنو اللي وصلت له؟
1: أنت عايشة في كوريا مش أنا.
2: يعني أنا نسأل في روحي شنو الحاجة اللي ما وصلت ليش تكنولوجيا؟ شنو معناها؟ يعني من كان نحكيو على الدار بلاسك، يعني كل شيء مطورة، ولا يعني حتى على الابارتمنت وكل يعني من الداخل للخارج كل شيء مطور. نظام باركينجيت ولا نظام مول ولا يعني احنا توا تقريبا ولينا زاد الحاجة اللي زادت علينا انه الاجتماعية نقصت، انه وليت عنا الظاهرة بتاع سيلف. تدخل العطار تلقى فيه كل شيء، تشري وحدك، تلقى الوحدة بالاي اي تحط تدخلك قديش، تخلص تخرج لك سيلف، كل شيء سيلف، لا تقابل عبيد ولا تحكي مع عبيد ولا شيء، تدخل تقضي وتخرج وحدك.
1: مزعج بالنسبة لك انت هذا النسق بتاع الحياة؟
2: هو سريع و convenient يعني مريح، اما اجتماعيا مزعج احيانا. يعني كي تكتر التكنولوجيا تكون مزعجة لينا احنا. انا كتونسية معناها، يعني كتونسية مازلت نحب الصباح، عرفت نقوم الصباح وناكل فطيرة ونسلم على الجار، فهمت؟ بالنسبة لي انا نحسه ديما مزعج.
1: هو مزعج لكن خليك تقعد طول السنوات هذه 12 سنة.
2: ديك المشكلة انه انت كنت عودت على النظام هذا، صعيب تبعت. يعني وليت انا حتى كي نسافر ولا نجي لتوس نتعب نمرض يعني من نحس روحي تحياتي في فوضى، كل شيء في فوضى. من نرتاح لما نرجع نحس روحي
1: ترجع نسق حياتك. انت من طالبة شت تقرأ في الكورية الى اليوم امرأة اعمال، دخلت في الاستثمار في التجارة، كيفاش بدا
2: لا دخلت في مجال ما يدخلوا حد
1: سيارات.
2: دخلت في مجال السيارات.
1: اليوم اصبحت عندك مشروعك لتصدير السيارات.
2: الحمد لله.
1: كيفاش صارت القلبه هذه؟ من طالبه ما تعرف حد شيء على البيت.
2: الوقت هذاك قلت لك سجلت في اللغه الكوريه، وقت يقراوا معايا من بلدين عربيه برشا، تشوفهم ما شاء الله عليهم لبس عليهم، نقول لهم شنو تعملوا في كوريا والكل، فهمت؟ الوقت هذاك كانت سوق العراق محلولة، يعني كانوا عائلتهم هذوما تجار عرب عايشين في كوريا، فكلهم أصحاب شركات، كلهم يخدموا في تصدير السيارات. قلت لازم، يعني بالنسبة لي أنا الوقت هذاك ما نعرفش نحكي كوري، نزلت نعكس يعني فهمت انه الخدمه هذه اللي هي معناها مشهوره بالناس يعني الجاليه العربيه غادي يعني انا الخدمه الوحيده اللي مش نحكي بها بالعربي نجمش روحي فيها شويه فهمت. لقيت المشكله اللي هو فما حتى امراه في الموضوع فكنت صايبه برشا.
1: كيفاش نجحت؟ كيفاش نجحت باش تتحول من طالبه الى امراه اعمال؟
2: خذا مني برشا تعب برشا سنوات.
1: كيفاش البدايه؟
2: البدايه كانت
1: نحب نتخيل انا انه كيفاش انسان يمشي يقرا لغه ثم يولي يصدف السيارات وعنده شركه تاع سيارات. هذه
2: اي هذيك سهله خاطر ما تقول الاقامه فيها سهله ما تمشي للبلديه
1: سهله.
2: لا كي تبدا مقيم سهله يعني انت تحكي على كتف ما تحل البروسيدور ولا تحكي
1: تحول من انسان يقرا لانسان يبيع فكره.
2: سيء انا وقتها مخي سيء صعب باش كل واحد نعطيوه حقه راه احنا التوانسه وانا من يعني الجملتين مش نقول متوا مهمين برشا للناس اللي تحب تحلم تمشي تعرف يعني اللي تحلم تحب تمشي لكوريا راه احنا التوانسه مش توا نجحنا في كوريا راهو من الازل من وقتها. شاكر انا كي مشيت غاديكا بسم الله ما شاء الله يعني انا نحس اللي ربي بعثها لي ويمكن هي تسمعني توا في الراديو ولا هما يسمعوني حسيت انه ربي بعثهم لي الناس هذوك قدوه بس انا ماني حاطيت في قلبي وليت كيفهم يعني اني نوصل نولي حاجه كيفهم فهمت يعني انا كي وصلت جانفي 2014 يعني قلت لك سكنت في بلاصه اسمها صندو في انشن السمارت سيتي هذا يعني تقابلت مع المديره بتاع المنظمه بتاع الجرين كليميت جي سي اف شكوني يعني طلعت معايا في نفس العمارة وش كنت اللي هي هلا شيخ روحه اللي تشدت في فترة من فترات وزيرة المناجم ولا حاجة كمان تحية لها وكنت تذكرني كان لي فخر اللي تقابلت معها وانا رجلت اللي ريتها فلس طلعت معايا فلس سبحانك يا ربي فلس صرت تحكي بالتونسي فكانت هي رئيسة المنظمة غاديكا يعني في كي تهبط المهرارة ويعني راه تونسية راه نقول تونسية راه نجي نوري تصويرتها راه يعني حسيت بفخر ما نحكي لك. في نفس الوقت كانوا عندنا 5 طيارين في الكوريانير توينسا انا نقدمه بديس وحتى يا مرقيبي كان فكنت لو وقت لي بابا ولا امي الله يرحمهم يبعثوا لي معهم حاجة يروحوا برشا وكنا كنت نمشي لهم للمطار يعني نحكي لك 2014 لا تيك توك ولا حتى حد يعرف عليهم حاجة يعني نشوف التوينسة وين كانوا واصلين. كي كنت نمشي للمطار وراهم باليونيفورم الكوريانير ما تخدمش جانب صارمة جدا معناه يعني تشوف 5 بيلوتات التوينسة خارجين لك وبك اليونيفورم تاع الكوريانير بسم الله ما شاء الله نبدا نمشي وراها مكي ومكي ونقول لهم انتينا اصحابي تابعيني بالحق كانوا فخر. والوقت هذاك كان السفير بتاعنا الحق اللي هو تو وزير الخارجيه السياسي النفطي تو هو كان سفيرنا السابق سي محمد
1: العنوي
2: تحيه لي وزاده تحيه لي عرف بينا زاده للسي نبيل عابد واللي شجعني انا شخصيا اللي هو سفير اللي جاي بعده السفيره دي مرته قامت عملت كتاب تاع أكلات كورية تونسية باللغة الكورية وعملت إيفينمون وحضروه كوريين والكتاب كتابة فيه الرساتات الكل يعني تعبت عليه بالكدي وعملت يعني خرجته الكتاب في أكبر في كيوبو يعني كما نقوله أكبر دار نشر غاديكا فهمت يعني وعرفت بينا بالكدي.
1: ممتازة. ما أنت خطوتك كيفاش بديتها إلى عالم السيارات؟
2: هنا بديت بالبياس دو رشانج باهي بديت نبيع في القطايع الجديدة يعني اللي هما ما بيس نقولوا لهم مرة نبيع مرة لي مرة فهمت ندور نشري الحق كانوا عندي كليونات من بلدان عربية فهمت واحد توينسا نعرف زين كيش بدأت السيارات العموم هذوك نعكس
1: بدايتك نحو الاستثمار من طالبة إلى إنسانة تخدم
2: لخص من الصفر يعني الدومين هذا فيه ناس مليارديرية يعني بيتهم وميتهم بخص في كوريا يعني يعرضك فلسطيني تقول له تعمل ولا شنو يقول لك عندي 2000 سيارة 3000 سيارة قول يا ما هي وعليك وانت جاي تعمل هوني فهمت يعني كان صعيب برشا الموضوع.
1: بديت بقطع الغيار تبيع هكا شوي شوي
2: مرة الفوق مرة اللوتا عملت به بيرو صغير 200 دولار كما نقولوا 400 ألف في الشهر بديت بشوية بشوية وين سوق الكرهب بديت بشوية بشوية جاتني شوية كومونديت في المستعمل في الكاس وكل بشوية بشوية بديت نعمل اسم الى تحول الكره في البريد دولة على الكورونا من القطايع الحق تعرف الشحن وقف برشا حاجات وقطايع وقفت والكل ولا نحكي لك وقت راهو عندي باتيندا ونخدم ما لي عرفت اللي يجي ماشي يعني ما كانش يدخلي في مرابيح والكل في الكورونا سكرت الدنيا والكل يا ربي ايش باش نعمل يا ربي ايش باش نعمل لازم ندور حاجة جديدة لازم نعيش وقت قررت اني انا نعمل يعني انا عندي زوج شركات ما هي اوتو بارت اللي انا نخدم فيها البارت والسيارات يعني ما نسميه شو انت حابس نعمل بمستير روحي فاللي هي الكراهة ايه الوقت هذيك قلت خي برا يا ما هي دبر معناها كما نقولوا ادخل للكراهب يعني البيس والكراهب رمي عن ممكن يكونوا مع بعضهم فهمت هكا وبديت ما عملت هكا على اساس عملت الاسم وحدي عملت الباج الانستغرام
1: كيف الفلوس منين معناها الاستثمار في هذا المجال
2: لا ما كانش عندي راس مال
1: ما كيفاش انسان يبيع ويشري كراهب
2: اي نقول لك كيفاش اول متذكره كيما عندي تو 2018 2019 عرفت أكلي قد يعني اللي خدمت به في القطايع قد الوقت هذاك حلت سوريا في الواحد لا استغفر حلت سوق سوريا عرفتك كراهب بتاع $300 $500 يعني ما عندهمش عمر هما وماني هيت العراق وسوريا الوقت هذاك يعني كل شيء يتبيع يعني حتى الكهرباء كركاسة في الكاس نشري احنا نشريها من الكاس أساسا الوقت هذاك تتبيع خدتك ما هنا كم يتلم ندور بالكاس ندور على الملكاس الكاس نلقى فيها نقول عندي اش عندكم يقولوا لي عن معناها
1: نوع معين
2: من نوع معين موديل 86 87 راه نحكيو على حاجات راه اكل علي ظهر وشارب
1: بالقدر يبدا بالكاس
2: يا ولدي اش نحكي لك نلم شويه تحسن شويه راس المال فهمت
1: حتى بشبشه بديت
2: شويه
1: حتى اليوم وليت المصدره رقم واحد هكا
2: انا اول واحده صدرت للجزائر يعني شريكتي في التاريخ يعني كحلوا القانون 3 سنوات كنت أنا أول مصدر من الجزائر لكوريا من كوريا للجزائر عفوا وفي تونس في تونس زادة كان زادة السفيرنا كان عنده دور الوقت هذاك اللي هو سينبي العابد التوى أي سفير أي حاجة ديما يشجع فينا يقول راو عنا توينسا باهين راو فهمت تلقيت تشجيع
1: سهل أو مش صعيب الاستثمار في كوريا معناها كون
2: صعيب
1: هكا تبديت بالكاس ما شاء الله
2: إنا راه خدي مني 10 سنين من عمري راه يعني أنا ملي وصلت وأنا نتعلم يعني مش نقول لك تعديت علي لحظات يعني نمشي كي قررت نخدم في الكرهب يعني نعمل 300-400 كيلومتر ونوصل ونساعت نبيت في الكرهب باش نوفر كحق لوتيل ولا حاجة نرقد نقوم الصباح باش يجي الكوري مولا الكرهبة معناها غاديكا تبدا الثلج تبدا ماينس 20 درجة تحت الصفر نبكي ساعات ونصورك الكرهبة ونعمل كل شيء ونهبط في الباس ولا نبعت للعبيد انه باش يشريوا عليا والكل ما يشري حد يعني فهمت يعني ما كانش سهل
1: لكن الحمد لله اليوم
2: وبالخص الطفلة معناها عندهم هما ما تقبلتش المرة الأولى فهمت ما قبلونيش يعني هو شو أكبر غاديكا جيليا في الكراهب هما الليبيين بعضهم العراقيين فلسطين والأردن يعني دوما عقلية يعني
1: تونسية باش تجي تنافسهم
2: سرقولي كليوناتي شنحكي كساعات يجيني كليون يسافر للكوريا باش نستقبله في المكتب والكل قلوا باش نبيع لك يمشي يلقى الاخر بجنبي اي نبيرو هكا كبره ويمشي اللي بجنبي يلقى شيء مخازن اراضي باركينجيت يمشي يشري من عنده انا نخزر كي نتغبل كل كتبه كل ارزاق
1: انتو ساق كوريا شنو علمتك التجربه بتاع 13 سنه معناها شنو اللي بدلت فيك في شخصيتك في طبيعتك ما برك
2: ولا انا كل يوم معنى الفترة بخص اللي كنت تعبة فيها برشا معنى اللي بديت نقيس فيها اللي أنا مستحيل معنى أنه ننجح والكل كنت ديما والله صدقني ساعات نبدأ نسوق معنى في الطريق ونحط النشيد الوطني وبالحق نحسه يعملني وديما نقول بيني وبروحي حتى كي نبدأ في الصبيح ولا نبدأ نخدم ولا تصير علي موقف نقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر تعلمك أنه أنت معنى حارب أنا حاربت كينو فمش غدوة عرفت يعني دخلت الأصعب خدمة كطفلة فهمت يعني وتعرضت لمظالم كبيرة أما ديما نتلفت نشوف أقتلك نتلفت نشوف معنى الطيارين توينسا بيجاو الكوريا نتفرس المدير.
1: وهذيك هي الغربة فيها لحظات صعيبة زادة بحكم فيها. المسافة
2: فيها
1: إنه عائلتك تكون بعيدة ليك زادة.
2: أنا بابا أمي بس نجحت في الخدمة لي أنا أمي بابا مريتها مش كده وفاق ما حضرتش أمي كي خلط لقيت مسيد دفنوها معني 24 ساعة طيار. بابا قالوا لي ليه خطر كورونا منعوني من السفر معني كوريا قالوا لك مدام عندك خويته ويدفنوا من السفر بالبرميسيون ما حضرتش جملة.
1: في اللحظة دي كندمت شوية على الغربة.
2: أيه كان صعيب علي والوقت هذاك كنت تعرف انت كورونا وكانت الخدمة قليلة والكل دونك مضطرة كنت مضطرة نخدم
1: لأنك ما تحضرش على تفيد أمك
2: وأنا كنت في بدايتي يعني حتى كنت تمشي تسافر وتخلي القطايع تاع الناس والكل فسيلما أنا طفلة والكل عندهم هما سيد حيلت علينا فهمت ماني من ذاك الوقت مش نخدم برأس مالي ماني أنا لازمني نشري ولازمني نعمل دونك لازمني باش نعبي الكادرة ولا باش نحضر الشحن نجمش تخلي سلعة الناس وتسافر بالخص في بابا صارت لي في باب كان عندي وقتها في طنبك اني انا نحب نخدم الكراه.
1: وفي الوالدة
2: في الوالدة وقتها مازلت انا في القطايع في الوالدة مسافرت روحت اما كي وصلت لتونس لقيتهم دفنوها ساي
1: الله يرحمها
2: يعني تعرف انت يعني يعني في الهوية برك انا عندي 17 ساعة الهوية برك خلاف 6 سوية ولا 7 سوية ترانزيت ما حضرتهمش
1: ربي يرحمه
2: فاتورة الغربة
1: فرحانة بيك نتصورها
2: ولا نقول ما صب حضروا علي تاو ما كناش يعرفوا
1: شرب التوفيق ليك انت ربي يرحمه ما هي بركة كنت سعيد باستقبالك في واحد من الناس
2: يا عايشك عايشك وين زيد بالحق سمح لي على حلقة
1: يا عايشك
2: يا عايشك
1: شكرا على سعيدي شكرا لكم
2: انتم عايشكم الكل
1: مرحبا شكرا اللي تبعتونا في واحد من الناس تري شكرا لك في الاخراج شكرا لأحمد في الاخراج الرقمي الخليل في الاعداد مع تحياتي شكر بسبيس مواعيد جدد يوميا في واحد من الناس كل يوم من 8 إلى 9 من الاثنين للجمعة

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
1: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش اقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطولها بيت ام كلثوم.
2: تم تشويه كأس فريقي وانا يقول لك انه بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.

أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الشؤون الدينية تعلن اليوم الجمعة عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 48-400 ألف هجري 27 و2000 المنشورة بتاريخ 16 من جويلية 26 و2000. وخصصت الفترة من 28 من أوت 26 و2000 إلى غاية 10 من سبتمبر الحالي للتثبت ممن ثبت حجهم، على أن يتم إعلام المعنيين بداية من اليوم 11 من سبتمبر تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم. وسيتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 من سبتمبر إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 من سبتمبر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم. وستتم المصادقة على قائمات الفحص الطبي من 24 من سبتمبر إلى غاية 2 من نوفمبر 26 و2000، ويقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 من نوفمبر ليتم الإعلان عن التسعيرة يوم 5 من نوفمبر، وفتح مكاتب استخلاص معاليم الحج يوم 6 من نوفمبر، وفتح الشباك الموحد بداية من 13 من نوفمبر. وتخصص الفترة من 1 ديسمبر 26 و2000 إلى 5 من فبراير 27 و2000، ومن 15 من مارس إلى 18 من أبريل 27 و2000 لتوعية الحجيج. ويكون الفحص الطبي لمكفولية التونسيين بالخارج من 21 إلى 26 من ديسمبر 26 و2000، والحج التدريبي من 15 من مارس إلى 18 من أبريل 27 و2000، على أن تنطلق أول رحلة إلى البقاع المقدسة يوم 26 من أبريل 27 و2000. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن في بلاغ اليوم أن غدا السبت 12 من سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 48-400 ألف هجري، وبناء عليه فإن بعد غد الأحد 13 من سبتمبر 26 و2000 هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 48-400 ألف هجري. على الصعيد العربي والدولي، الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم الجمعة السيطرة على حنيشة الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط منطقة باب المندب، كانتا في أيدي القوات الحكومية وفق ما أفاد مسؤول عسكري حكومي. ويأتي ذلك بعد ساعات من استيلاء المقاتلين المدعومين من إيران على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط مضيق باب المندب، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. السعودية تعلن الجمعة إيقاف العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية للسواحل الغربية غداة تعرضه لإعادة استهدافات لم تحدد مصدرها في ظل التصعيد بين الرياض والحوثيين في اليمن. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد يتجدد الآن مع يسري وزياد في بنت الفم. ابقوا معنا.

0: 94 على موزيك فيم، مرحبا بكم. هذه بنت لفيم، بنت لفيم سبيسيال فندودي، على خاطر غدوة الويكاند، غدوة نرتاح وغدوة نتفرد.
1: عليك خلاقو زاهية. عليك بيه خلاقو زاهية اليوم.
0: بيسير خلاقو زاهية علي ومستمعين الكل، ونحن زاد بيدنا على خاطر غدوة الويكاند. وكملنا الجمعة الحمد لله يا ربي، والفايدة نكونوا ملمومين كلوا مع بعضنا زاد لما متاع العائلة سبت واحد. ديما كيكة ديما عنا كالعادات، ديما كنت لمو في دار الكبير، عرفت يقول لك ساعات نهار حد سورتو جنرال ما مع القضيه معانا نتقابلوا معانا نخرجوا نتفرهدوا.
2: الله الله
0: ما يبدا عنا بروجرام السهريات، ونحن على بكري اليوم باش نعطيكم بروجرام السهريات بالنسبه لنهار الجمعه. زيدا كيف كيف ممكن
3: تحكي
0: هي اخي اليوم نهار الجمعه دوك نجم نمشيو نتفرهدوا بيان سور سي بون، غدو ما نصبحوش نقراو وما نصبحوش نخدموا دوك
2: مرنوا بالشفاء.
0: على خاطر نحكيوا على القرايه عاد رجعوا عاد الفاكولتي وكل دونك رجعنا للقرايه دونك نتفرهدوا نشيخوا نعملوا برشا جو اكيد. والفيدة الموسيقى معاكم زاد في بنت فيم، لي ميكس نتاع نو دي جي ريزيدون موزيك فيم. بعد شويه ريحان يكون معاكم،
1: اللهم صل على النبي.
0: سلموا برشا على ريحان، سلموا برشا على مارون، سلموا برشا على سلومه، لي دي جي ريزيدون موزيك فيم تاعنا الكل باش يكونوا موجودين في بنت فيم سبيسيال فوندودي. ريحان اون ذا ميكس بعد شويه، كيف كيف الكيتش مع سلومه ولا بلاي ليست ذا ويكلي جروف. كل مره نختاروا لكم ان جون موزيكال. اليوم الحقيقه مشينا اكثر في الهاوس كلاسيكس، خلينا نقولوا زاد حتى اون توش دو ديسكو فرنش تاتش، برشا موسيقى فيها برشا انرجي تستنى فيكم. كيف كيف زاد نخدموا بنت لفيم مع النص الليل غير بعض، عندنا ذا تومورلاند فرنشيب ميكس كالعاده معاكم في بنت لفيم كل نهار جمعه. الفايده برشا موسيقى من جميع الانماط الموسيقيه تستنى فيكم كالعاده،
2: وتروح كان فرحان
0: حتى نص الليل معاكم في ثلاث سوايع. وزاد حضروا لي رواحكم، حضروا لي حضروا لي حضروا لي رواحكم، على خاطر كي تكلمونا تو سويت على 71 113 ألف. ساعه تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم، سلموا برشا على وائل اللي ديما موجود معاكم وتعرفوهم ليه مليح. وائل على 71 113 ألف. تكلمونا من توا، تكلمونا تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم، تدخلوا في القرعة الليلة باش تربحوا برشا فلوس.
4: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها. عام صافا هاي العام عامنا، زيدها يا ربي زيدها.
2: مريقل
5: يا اخي خرج من عقلك.

0: كانيوتا ليه اخوي
1: عليهم زيبة هي فما قانون في البلاد
0: نعرف لي فما قانون ونعرف لي مستمعينا مش يتبعوا قواعد اللعبة بتاع التحدي نيوي نينو بعد شوية مليون ومية ليكم انتم في الربح تحذروا ويحكموا أموركم تكون مريقلة نعرفكم ترينيتوا بالقديم الأيامات هذوما وحتى في الويكان زاد نجموا تترينيوا الفايدة التحدي ليكم انتم مليون ومية على 71 113 ألف تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة وسيد الحكم شوف نجموا نربحوا سيلا ياسر العملية أنا متأكد
2: تعرفني وتعرف سيستيمي عباس وخي جو مونج كي مونج
0: هك هك هك يا سيد حكم هك باي اخويا باش يتحديوك من المستمعين باش يتحديوك مستمعين وباش يربحوا المليون ومية اليوم فيني
2: سكرني برنامج اكاو
0: مانيش مسكرين اخويا مانيش مسكرين العشرة ونص تاع الليل تلقاوه حاضر سيد الحكم
2: كيفاش هكا مانيش منو راه
0: يجي اخويا باش يربحوا لك المليون ومية اليوم التحدي ميني نوع على 71 113 ألف حضروا روحكم لي هكا شفتوه قداش اسمعني عامل روحه زعما فايق وبحضر روحه ومورو مريق لو حد ما ينجم يربحوا احنا بعد نثبتوا العكس سيدي هاي
2: الحمالتين وين دي

0: نصيبكم انتوما بيان سور. واسمعني معكم موسيقى لا بونيمور كل شيء حاضر كل شيء مريقل في بنت افام في ثلاثة سوايع من توا حتى نص الليل على موزايك كالعادة السهرية فيها برشا برشا برشا بونيمور وباش نبداوها بالموسيقى.
1: كاميرا مين نقول له you are good man قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك.
0: نبدأ بالأبونيمير أحسن الموسيقى أكيد في بنت لفين بعد شوية مليون ومية على 71,113,000 ومعاكم فريق كامل اليوم فريق كامل يستنى فيكم وحاضر بشنو يوصل لكم لأبونيمير. سلام برش على زياد الغربي في الإخراج طارق في الديجيتال ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71,113,000 حاضرين باش نعطيكم لأبونيمير سيسر ويحكم طريق السلام عليكم في الكيز نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تبعثونا مساجاتكم على واتساب موزايك اف ام 23 513,000 نخليكم مع تشوكي مونستر. Enjoy your life.

0: واحدة واحدة من غير سرعة، على خاطر مازلنا باش نحكيوا على مشكلة الحقيقة صارت لنا الجمعة دي الكل في تليفوناتنا.
1: كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال.
0: الليلة باش نحكيو على مشكلة كبيرة الحقيقة صايرة في تليفوناتنا المدة هذه الكل، سورتو خلينا نحكيو على أبليكاسيون اللي اخر الحقيقة أبليكاسيون كنت نتصور يصير فيها بوغ معناها في تاريخ السمارت فون بالكل. نحكيو على الالارم اللي يخلينا مثلا باش يمنعنا من ان نقوم مرتار الحقيقة من النوم، تعرف ساعات سهريات، ساعات تيك توك انستغرام الى هنا الحقيقة عن النوم في الليل، معناها اوتوماتيكمون نلقاو روحنا ماضي ساعة ما ساعتين تاع الصباح نتفقدوا في الليروسات اللي مستحيل عمرنا ما نعملوهم ولا نشوفوا في ما نعرفش انا كخبر دار في العالم الكل نتعمقوا فيها، عرفت نبداو نلوجوا على الفيديو ورا بعض ولا ثم تعرف شنيا اكل الفيديوهات نتاع الستوريز، فهمت يبدا يحكي لك في حكايه كي فما فازه صارت في دراوين وبارت 2 بارت 1 تبدا انت تلوج عاد تحفر في البارتس هذوكم حتى تلقى روحك سي وصلت لاخر لاخر الليل. ايبا الالارم هنا فيه مشكله كبيره برشا سورتو كي نحكيوا على لي ايفون بالذات. المده الاخيره الالارم يسوني اما تلقاه يسوني بصوت خفيف برشا والا يسكت وحده تماما بعد ثانيه واحده هكا. العبيد الحقيقه مش يبان المشكله في اللوبارلور في التليفون في حد ذاته، اما المشكله طلعت اعمق من هكا ومخبيه في تكنولوجيا متطوره برشا موجوده في عينينا وفي الكاميرا نتاع التليفون. زعما شنو هي الحكايه؟ قدش نكر الصوت هذا. إبا باش نفهموا الحكاية ساعة لازمنا نحكيو على تكنولوجيا اسمها Attention Aware Features أو ميزات تتبع الانتباه. التكنولوجيا موجودة في الايفون من وقت اللي طلعت الفيس اي دي، معناها من الايفون اكس لحد توا موجود. تليفون يستعمل الحساسات نتاع الكاميرا الأمامية أو True Depth Camera. كل الكاميرا الانفراروج اللي نحن ريالمون مرة وهيش إبا شفنا كاكا كلكو تصورك تعمل برشا نقاط موجودين على الوجه باش تتعرف على البصمة نتاع الفيس، معناها وهكاكا يكون فيس اي دي مثلا ما يتحلش بتصويره بركة، لازمه يكون الوجه بالحق موجود ويوصل حتى التوى. نحكيه على الايفون دي سيد راهو ينجم يفرق بينات زوز دوام دو فغي جومو، يفرق بيناتهم دونك تليفون هذا ما يحلش تليفون الاخر. دونك هنا تليفون كي يستعمل الترو ديبث كاميرا باش يعرف هل انت قاعد تغزر للإكران وإلا لا. الهدف من الميزة هذه في الأصل هو الحقيقة مفكي برشا، مثلا كي تبدأ تغزر للتليفون مثلا يبدأ في دينا التليفون وهو وقتها يسوني يكلمك شكون أو كفي عظمى السونوري هكا تمشي بالقوي ولا تقلقنا ولا كذا، الايفون يفهم اللي انت فقط وشفت المكالمة ولا التنبيه اللي موجود، وقتها ينقص في صوت السونوري ولا ينحي جملة وحده باش ما كما يكسر لكش راسك. ميزة باهية الحقيقة في العادة، اما كي الحكاية تمشي بينا للالارم وقتها تولي المشكلة كبيرة. يا سيدي اللي قاعد صاير توا هو نوع من البوغ الحقيقة أو أنا الحقيقة نحب نسميه سوء تفاهم بيناتنا وبين التليفون ونحن كي نبداو راقدين. ساعات كي نتقلبوا مثلا في الفرج تما شكونك اللي يحط تليفونه ويتشارجا أما مش يبدا الإكران يغزر للسقف يولي الإكران مثلا يغزر لنا نحن، تما شكون يستعملك تبدا الكلوك موجودة هكاكا بيه هي حاجة بيه الحقيقة. أما مثلا إذا كان صدفة أنت درت للتليفون عينيك تحلو دونك خسرت الإكران أوتوماتيكمون الآيفون مثلا يستخايب وقتها يخدمك الاتنشن اوير فيتشر ويستخايبك غزرت له وقتها يقول سي بون مثلا يسري فيق من النوم امور واضحه وقتها يولي ما يخليش الالارم تمشي ولا تفيقك بالكل. يقول يا خويا النتيجه وقتها مثلا انت كتعاود تغمض عينيك وتدور تبدا حتى ما كان ما فقتش يكمل نومك الالارم ما فماش وتكمل نومك تلقى روحك عرفتي عود ما تقوم نورمالمون السبعه تقوم مع العشره نهار كي تنقب القرايه ما تخلطش عليها تفلتت يديك كل شيء يديه الكل يمشي على روحه إبان جست على خاطر فازة ميزة ذكية entre parenthèses موجودة في التليفون. والمشكلة داير كبرت مع الميزاجور الخرينين متاع الIOS اللي خليت الحساسات هذه تولي حساسة أكثر من الاسم. الحقيقة هي تكنولوجيا كبيرة برشا مين باش تدخل بينا في مشكلة اللي هل ترى نعرف نحلوها ولا ليه؟ ها وخا نجيبوا على السؤال. باهي لازمنا حل الحقيقة باش انه نجمو نقومو الصباح. ما نجموش نتخليو على الالارم وما نجموش زادا نقعد ندورو في نفس اللوب ولا ما شنو نعملو نغطيو الكاميرا مثلا في الليل كي نرقدو نوليو نستعملو في سكوتش. لا ماهوش حل. اما فما حل بسيط برشا داير موجود في الريجلاج او السيتينجز نتاع الايفون. لازم ندخلو ثم لوبسيون نتاع فيس اي دي اند باس كود. وقت ننزلو على لوبسيون هذيك نلقاو خيار اسمه اتنشن اوير فيتشرز. يسوفي انو جوست نكليكيو ونديزاكتيفيو الخيار هذاك اوتوماتيكمون التليفون بون باش يولي عرفتك ابله شويه. خلينا نقول التليفون ما يستعملهاش الاتنشن اوير فيتشر يولي ما عادش يهمو فيك اسكو تغزر الليكرون ولا لا. اما باش يبقى يصوني باعلى صوت حتى لين انت تطفيه بيديك. وداير في الميزه الجديده نتاع الاي او اس وليت مش كان تنزل على بوتون لا لازمك تسوايب يتقش عليك باش تهز على التليفون. عرفت خليك لازمك تقوم ولازمك تغزر التليفون وكذا. هاوك على الاقل نضمنوا انه كي تعمر الالارم على 7 نتاع الصباح لازمك تقوم ولازمك تديزاكتيفي انت وحدك الالارم. وبون هنا ممكن حاجه تورينا اللي اليوزر اكسبيرينس او الاكسبيرينس نتاع المستعمل هنا اهم برشا من ولازمنا نعطيوها اولويه اكثر من الاراده نتاع الالجوريتم اللي موجودين في تليفوناتنا.
1: كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. بنات الفم
0: بعد شوية على 71,113,000 عندكم مليون ومية ألف ومية دينار تنجموا تربحوهم كي تشاركوا معنا في التحدي نيوي نينا. سيد الحكم حاضر ويحضر في روحهم التوى. أما كسمعني مشيني نتوى بشوي جو ريلاكس قوي خلاص فهمت. هي لا جينيراسيون جديدة الحقيقة في مصر اسمها للا فضة ما يشفر

شوفوا فكرة على بروجرام السهريات بون بلان. لي بون بلان تاع الليلة كي العادة في بنت الفم كل نهار جمعة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات وين تخرجوا تتفردوا مع حبيبكم مع أصحابكم من توا تعملوا بروجراماتكم وباش نبداو بالأويا روف توب وين نلقاو فيرا زيود حسني أند فريندز في المولون نلقاو بلاتين فتحي بلاك بوكشينا ومهدي مغراوي في ليدون ليجين فايبز مع جوس في البلير نلقاو ساياكس أون شوكيس في الحبيبي داون تاون زينجا انسبيريشنز أند انفلونسز في المارتي كلوب السهرية ماشية مع الترند بتاع الثرو باك 90s 2000s مع زيدي في الفلو السهرية ويش فلو مع كريم غرياني في الفيرما People Like Us مع ديرون أستريد باسلي ياسمين بوعبيت ومومو جونيور في البوبوتو بلاتين أكتوبوت ودي جي باو في الفولامور نوي فول مع جيسمي فيراس قبي لويجي برانكو وياجي في المودز نلقاو أسامة جيسمي لايف باند حميدة الفاتي في البي ايف كلوب السهرية هشك بشك ذا شو مع واثق لفقي وفي الكاليبسو حمامات غدوة نهار السبت The Closing Party يلا حبيبي مع بوثينا نابولي ميلوكال اند فريندز نمشي ورسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM في الجولبرو الليلة يلا حبيبي باي جولي في ستيبس تلقاو بيدوي اون نايت لونج ونختمو كالعادة بجربة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة شلونجا الزهو الجربي الأصيل بوم بلان.

بعد شوي على 71 113 ألف نيوينينا، التحدي مليون ومية. كتكلمون على 71 113 ألف. موسيقى يسر نوستالجيك وفيها برشة انرجي من عند ألكسندرا ستان، مستر ساكسو بيت.

اللي اسمه ماني ساكس فريندز رول. الغنية هذه مومباثون وتراب مشهورة بالصوت القوي متاع السينت هورن اللي قاعدين تسمع فيه. تحسها جستمون، تحسه فزيني، تحسه جو عربي جستمون. وهو السر متاع النغمة والفايب ذي الكل انه مأخوذ من فرقة جزائرية فرنسية كلاسيكية.

الحقيقه شويه لما خدينيش معنا الحقيقه ما تنجمش تسمع الاوركسترا ناسيونال دو بارفيس غنيه العلوي اللحن جوستمو الجو الشرقي الشرقي هذه هو في غنيه جيت لو خاصه في اول غنيه جينا من الغنيه هذه من الاوركسترا ناسيونال دو بارفيس اللي هي فرقه تراي وفيجون من باريس. الغنيه كانت من البومهم اون كونسير اللي خرج عام 98. غنيه العلوي مستوحات من نمط موسيقي شعبي مغاربي معروف هذاك علاش حتى احنا زاد نحسوه راه ماهوش كان خاص بالجزائر راه المغرب العربي الكل وحتى لو كان كانت غنيه جزائريه احنا توانسه راه سمعني موسيقتنا نحن تونس وجزائر الكل كيف كيف الحقيقه. هنا ديلن فرانسيس ودي جي سنيك خاصه دي جي سنيك المعروف باستعماله للموسيقى المغاربيه في الاعمال نتاعو كيما ديسكو مغرب خذاو الميلودي والسامبل وعملوا حاجه جوستمون دمجوا فيها الشعبي بالايقاع المنبثون والتراب.

عقلتوها اللوب جوستومون اي سورتو لانسبيراسيون كبيره داير دي جي سنيك المعروف معناها انه ديما ياخو من الاصل نتاعو الجزائر حتى ديسكو ماغريب جوستومون الكليب كان تصور في الحومه نتاع ديسكو ماغريب في الحومه في الجزائر دونك هنا واضح ولوجيك انه دي جي سنيك يستعمل الاصول الجزائريه نتاعو في الموسيقى اي سورتو في تراك معناها ليجوندير كيما لاكيا تراك عام 2014 ما فهميش كون ما سمعوش وكان دي سونوري زادة وكانوا الناس كل تسمع فيه الحقيقة غنية Get Low اللي أصلها متاخذة من عند الأوركستر ناسيونال دو باربيس جوستومون اللوب تعقلوها مي بون مش الناس الكل راهي تنجم تسمع الخاطر ذكي ذكي سامبلينغ اللي عملوا هنا دي جي سنيك كل مرة نعطيكم أصل غنية اليوم حكينا عليها Get Low وعلاوية

خمسين مواصلين معاكم برشا موسيقى تستنى فيكم زيدا بعد شوية جونا التونسي ولكن زيدا عنا سبور سبور إكسبريس مع فامي البرهومي والأخبار مع الحسين الدبيبي خليكم عبالتي ديماني.

0: Cité. ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
1: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات سالو ملكونو تكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد عثمان جنيح احنا عارفو ملي هو طالب وانا طالب ما عنده وزقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطو لها بيت ام كلثوم.
2: تم تشويه كاس افريقيا معناه يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الاول.
0: حموده بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعه التونسيه لكره القدم.

أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. إطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث في ولاية تونس، وذلك في إطار مشروع دولي يهدف إلى دعم حوكمة التصرف المستدام في النفايات الصلبة في المدن وتطوير آليات تثمينها وتدويرها. جاء ذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة خلال جلسة عمل انعقدت في مقر ولاية تونس بإشراف وزير البيئة حبيب عبيد وبحضور ولي تونس عماد بخريس والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس سينام ميرود. ويستهدف المشروع دعم منظومة التصرف النفايات وتطوير البنية التحتية لمعالجتها وتثمينها، بما يساهم في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من اللجوء إلى الردم، فضلا عن استكشاف إمكانات تحويل النفايات غير القابلة للرسكلة إلى موارد وطاقات بديلة. ووفق البلاغ ذاته، عين وزير البيئة ووالي تونس رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتصرف النفايات وممثلي السلطة المحلية والجهوية الموقع المخصص لتهيئة وحدة لتثمين النفايات ومحطة لإنتاج السماد العضوي بالمرسى. ووفق المصدر ذاته، خصصت الزيارة لمتابعة موارد بالدراسة الفنية للمشروع والمتعلقة بتخصيص الموقع الخاص بإنجاز وحدة لتثمين النفايات المنزلية والمشابهة والتي ستشمل بلديات المرسى وسيدي بوسعيد وقرطاج. في الشأن العربي، تشهد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تطورات متعددة، أبرزها سيطرة الحوثيين في اليمن على الساحل المطل على البحر الأحمر وإعلان إيران عن اجتماع في سلطنة عمان الاثنين مع دول خليجية، إضافة إلى العراق للحديث عن مضيق هرمز. وفي السياق ذاته، تقارير تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين. ويشار لأن الحوثيين أعلنوا الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. أبرز التوقعات الجوية ليوم غد السبت، البحر شديد الاضطراب في خليج جابس ومضطرب في بقية السواحل، الحرارة دون تغيير. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.

0: تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم. البداية بقرارات الرابطة، وين الرابطة قررت قبول اعتراض النجم الهادي الساحلي ضد الترجي التونسي بخصوص مشاركة يوسف البليلي في مباراة الجولة الأولى من البطولة، وتم القبول شكلا ورفضه أصلا، وأقرر النتيجة الحاصلة فوق الميدان اللي هي فوز الترجي بنتيجة 3-2. نواصل مع قرارات الرابطة اللي قررت تسليط عقوبة الويكلو ضد الترجي الهادي التونسي وخطية مالية ب 5000 دينار بسبب أحداث الشغب اللي تشهدت في المدارج في المباراة الأخيرة ضد مستقبل المرسى، ايضا خطيه ب 7000 دينار ضد النجم الساحلي وخطيه ب 5000 دينار ضد النادي البنزرتي. نحكيوا على الانديه التونسيه في الكؤوس الافريقيه في الشامبيونز ليغ. النادي الافريقي ملعبيتو كامبلو تحضيراته مواجهه جوليبال، ماتش مباراه مجهود الخمسه نتاع العشيه في باماكو لحساب الدور لحساب اياب الدور الاول. التمارين تعملت في ملعب المباراه ملعب مادو كوناتي اللي باش يحتضن الماتش هذاك، ما قلت غدوه الخمسه. زوز غيابات على خيارات المدرب، نحكيوا على هيكل الشيخاوي لسبب فني، هذه من الايد ملك اللي مصاب. نذكر النادي الافريقي في الذهاب فاز بنتيجه 1-0. في كاس الكاف ترجي جزيز المعبيتو ايضا كملوا تحضيرات نتاعهم ويلعبوا غدوه مواجهتهم ديان بارز السنغالي في دكار. اللاعب يكون انظمه الاطار الفني، الماتش يتلعب غدوه الستة نتاع العشيه، والترجي جزيز ينطلق بسباقيه الذهاب بنتيجه 3-1. في نفس المسابقه سي اس اس يلعب نهار الاحد في طيب المهيري ضد شوتينغ ستارز، الذهاب كان في بنتيجه 1-0 للنادي الذي سيخسر الماتش هذا اللي باش يكون نقله على منصه سي اس اس فوريفر. النادي الصفاقسي نواصل معاه، واللي اعلن بصفه رسميه عبر صفحته عن صفقه انتداب لؤي الدراعي بعقد لمده موسم واحد في شكل اعاره من الوحده الاماراتيه. الاتحاد المنستيري اعلن عن رفع منع عقوبه الانتداب، وبالتالي بامكانه تاهيل المنتدبين جدد. جامعة تونسية لكرة القدم عانت توصل الاتفاق مع نظيرتها البوتسوانية والاتحاد الافريقي لكرة القدم. الاتفاق هذا يقضي باجراء مباراة الذهاب بين المنتخب التونسي ومنتخب بوتسواني في ملعب محمد العقل ببيرادس يوم 28 سبتمبر 8 متاع الليل، وانو ماتش الرتور باش يتلعب في بوتسوانا. من النتائج في ايطاليا، في فينيسيا خسرت قدام فيورنتينا 4-2. في اسبانيا في سي سي في متقدم على فالنسيا 1-0. في فرنسا ريال متقدم 1-0 على لوان. في المانيا اونيون برلين خسرت قدام شالكا بنتيجه 3-1. كانت هذه اخر نشرات رياضيه لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري في بنة 3.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: الهادي حبوبة أكدل لي من عرض النوبة على مزيكا فام جونا التونسي ديما حاضر في بنت الفام من الاثنين للجمعة مع عشرة متاع الليل توت سويت مزيك فار
1: مزيك فار
0: الفار على مزيك كل نهار جمعة الركاب متاع الجمعة كاملة مع فاطمة فاطمة عبد الرحيم اللي اسمعني تبدأ هي ديجا موجود الفار مع نادي صباح في أول ساعة ولكن هذيك كل نهار أما عنا الركاب متاع الجمعة شنو يصير في جمعة كاملة في مزيك سورتو انه الجمعة هذه الثاني جمعة من البرمجة الشتوية دونك سافا نتصور خلينا شوية الريتم أمورنا واضحة بدينا نستنسو والجمعة هذه كانت فيها برشا برشا موفمون سورتو انه البارح طقس تأخير والحمد لله يا ربي من المطر أما ممكن الحاجة ذي أثرت شوية على زانيماتور متاع مزيكا فام جمعة كاملة ديما فاطمة تحضرنا الركاب هذية باش نشوفوا شنو صار وما نفلتوا حتى شيء لا شاردة لا واردة باش تلقاو ديما الفار
1: مزيكا فار
2: انتوما والقروض شي أحوالكم ترى حاب نسأل وجاوبوني
3: كيفاش 15 مليون يوليو 22 مليون
4: قاعدين نشوفه معناتها في الأيام هذه الكل عدة مختصين وخبراء في الطقس قاعدين معناتها يعطيو في معلومات في البلاتوات وكذا وهذا يراو الحقيقة سيامين معناتها لو تسمح ماهوش معقول الحقيقة
5: طب انتو عايزين ايه بقى دلوقتي خلصوني عايزين
4: لو تسمح معناتها بسيبتك مقدم في البرنامج بديت لك بالمقدمة هذه
6: لحظة ما قال حتى حد دونك الكلام قلته وحدك انت ونسبته لي وقت مش صحيح
4: نحن قلنا للجهة الرسمية للمعلومة الجوية هي المعلومات الوتر الجوي حتى انسان حتى بالقانون ما عنده الحق يحكي في المعلومات الجوية
6: ما نجموش نقولوا البرامج ليه اليوم ما عندكمش الحق تعملوا حتى شيء لما تشاوروا المعهد الوطني للرصد الجوي كل كلمه طقس معناتها من نجم كان نحكي عليها كان
4: المعهد الوطني للرصد الجوي بالقانون ما ينجم كان المعهد الوطني للرصد الجوي وهذه معناتها في صدد اصدار القانون على قريب ان شاء الله
6: كي يصدر القانون ما نحكي
3: لحد هنا وزبطت بقى
7: بدنا نروق
2: بدنا نروق
7: بدنا نهدى شوي
8: وعلى بعد نروق انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق
9: اعطيني رابور القساندرة وكل منطقة قصيت قصيت عليها
6: قصيت عليها وشنو من المناطق
9: اللي ما قصيتش عليها مسؤول يستيجي خرجوا رابور القساندرة
10: ارجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسة مسبقة والا حتخرج بمفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في تلويس الاخرين
11: هم يعدوا في تونس يخرج باب الكبير كلها بالمشتة
12: للاسف
11: بالمشتة ولا مشتة ويزيد ياكلك في فلوسك
13: ليه التشاؤم ده خلي عندنا حته تفائلوله
14: اه تفائلوله هنفضل متشائمين كده لغايه امتى يلا نضحك نفسنا احسن
12: ليه مشيش يا مشي
6: حتى هي عيطت لك لا عيطت
12: استنى فيا استنى فيا
6: لحظه بنكم لا كيف

0: سمعت بواحد تكرم في تونس عطيني بواحد صار له تكريم فاطمة على قصة بات وشنو التكريم يجيبوا له باكو أحلو نوار ودي مري على روح
1: تحمل شنو التكريم في تونس مش يعطيه
0: باكو يعني مقروض ووحدة والسلام عليكم دي مري خلي يشتر ركبة في التيرانات
2: خليل الماء ما فماش مش خليك تحس شو تحس
3: الماء ما فماش
2: ما نشدش ساعة صف على دبو زماء ما نشدش
3: قطع علينا المية يا باشا
4: وين بطلوب
5: خد يا جودة
3: عايزين مية يا باشا ما فيش مية
6: إذا كان الضوء موجود في ديارنا من الفضل موجود في ديارنا عفوا يا سبيل
7: يا لطيف يا لطيف لا ضوء لا ما في السيف
8: يا لطيف يا لطيف
7: لا ضوء لا ما في السيف
3: سيد المستمع رو قسما بالله رو ما نقصنا معتها ما نقصنا شوية بركة ونمشون نعديو أمراض نفسية
9: كل
3: فريق ما
9: عادش
3: برشا
9: شوية وقت شوية وقت وأحلى تبيح تولي
3: شوية تسمع
9: من بلاسة أخرى ما عادش الموقف
3: من الباب تسمع فيه يضحك واللي يبكي واللي داخ كل واحد شنية مشكلة
10: كاميرا مين نقول له you are good man قال لك smile the light listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما أضحك للدنيا تحب
11: هذا
3: البنكاجي
11: هذا
3: اي اي
2: الحقيقة يتابع في قواعد الله
3: ليه عاد اسمعني روى عنده ثم السمعة ذيك موجودة
12: صلي عني بي يا ولدي صلي عني بي
2: ليه نهدي جنقول لك ألمانيا أحكي عليه في البرنامج في ليه نهار الخميس ميسي
0: مش متأخر ألمانيا
2: اختر لي حاجة تنتجها ألمانيا وأحكي عليه في الفلاحة
13: ارحمونا ارحمونا يرحمكم الله
14: هاي بلشانس هاي
6: موزايك فار
3: شوف فاطمة راي مفلتت حتى شيء في الجمعة أثر علينا الطقس أثر علينا الماء أثر علينا الضوء كل شيء أثر علينا شوف بشر أنا والله العظيم بشر فهمت حتى مستمعينا أو السيد البنكيجي قال لك أوكا حاضر أوكا مريقل الغالب سمعتوا سبقته البنكيجي شوف شنو نعملوا له نحن دو توت فاسون اسمعني برشا حاجات يصيروا في جمعة كاملة و أوكا الريكاب تلقاوه في بنت لفهم كل نهار جمعة في الفار مع فاطمة باش انه ليزيميشن كل متاع موزايك هكا الضحكة وكذا يسمعني رانا تفاديك في الفار نضحكوا مع بعضنا وننبروا على بعضنا ونكونوا مرصادا لبعضنا فهمت باش ما فلتوا حتى شيء اما ديما تبقى اقوى ماتير الحقيقة مع احلى صباح مع امين سلام برشا على امين قارة اللي ديما معانا وموجود معاكم في احلى صباح اكيد من 6 حتى للتسعة متاع الصباح اكيب كاملة قالك اوكا شوية اخر وترسينا نتعديو امراض عقلية ان شاء الله ربي معاكم فهمت ان شاء الله هكي بيناتكم التآزر يقعد ديما موجود حتى لو كان الصعوبات موجوده لغالب ما يصيرش نوسعوا بينا شويه دو توت فاسون فار ميرسي بوكو فاطمه دي ديما تعمل لنا ريكاب نتاع الجمعه كامله باش ما يفوتكم حتى شيء وتكونوا حاضرين وتكونوا موجودين معنا كتشوفوا اللقطات اللي ضحكوا اللقطات اللي تعديو جمعه كامله باش ديما تكونوا عندكم درايه بكل شيء يصير في موزايك جمعه كامله في الفار
15: فكرني برنامج هكاو
6: موزايك فار

شوية عندكم مليون ومية اللي ربح فيه بنت لفهم أكيد على 71,113,000 من توا تكلمونا من توا تحضروا لوحكم باش الكاش يكون ليكم انتوما ونسلم برشا برشا على زاني ما ترفع مزيك الكل اللي الحقيقة ديما ديما الفرحة بيناتنا. اسمعني رانا ناخذوا الباساسيون على بعضنا ديما نبداو ديما فرحانين وحاضرين روحنا ورانا ساعات نزوروا بعضنا توالي مثلا ساعات واحد من الناس كي نكون قاعد ونهار يصادف انه نجي صباح نطلع على امين ونادية ولا في الجماعة الكل صباح نقابلوا جيهان الاولاد الكل نتقابلوا اسمعني مع بعضنا الفايدة ديما الفرحة تكون موجودة بيناتنا. خليكم مع رامي صبري كل

0: من توما تسمع في بنت لفام واصل معاكم حتى نص الليل بالموزيكا لابونيمور توت سويت نيوي نينا
1: بنت لفام
0: السلام عليكم برشا مستمعينا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. عندكم واتساب موزيك فيم 23 513 1000. نسلم برشا على صفوين من مونريال اللي سلم على اصحابه الكل في بنزرت. صفوين معانا ديما على واتساب موزيك فيم وكتبع في بنت لفيم. صباح عنده في سيركولاسيون ويسمع في بنت لفيم في قلب الموطيه. جريت سلموا عليك برشا يا صفوين من مونريال ونسلموا عليكم انتم مستمعينا. جوست عنا انونس نتاع ضيع جينا قبيليك تاكسي بحذنا هنا في موزيك فيم نسلموا عليه برشا. جست باش يقولنا راه ثم ان كليون طلع معاه مع 9 نتاع الليل من المرسى حتى الباساج كان وصلوا دونك راهو نسي البورتفوي نتاعو في وسط التاكسي. دونك اذا كان انت خديت
2: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: هذاك؟ علاش نحن نشكروا برشا التاكسي اللي جا بحذنا. السلام عليك برشا يا صديقي والتاكسيستيه كل يسمعوا فينا ديما راهم عندهم مزيك في الكهرباء ديما موجودين معانا الاثنين. السلام عليكم برشا وان شاء الله ربي يعينكم اكيد ويربي يعين الناس الكل اللي قاعده تخدم توا. دونك اذا كان انت طلعت في تاكسي مع 9 نتاع الليل من المرسى للباساج راهو البورتفوي تاعك قعد في التاكسي موجود غاديكا. دونك هو جاب حذانا هنا وعلمنا. دونك اذا كان نسيت البورتفوي تاعك كلمنا على 71 113 1000 تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم ويعديكم ديريكتومون نمرو التاكسي باش تتفهموا وقتاش تنجموا تمشيوا تهزوا البورتفوي. الامانه الحقيقه هذه هو من نشكر ياسر التاكسي اللي جاب حذانا. الامانه موجوده ومحلينا توانسه في بعضنا. لذا ديما تنجموا تكلمونا وتكونوا موجودين معنا. دونك اذا كان نسيت البورتفوي تاعك كي خديت تاكسي من المرسى حتى الباساج مع 9 نتاع الليل كلمنا على 71 113 1000. واللي كلمنا على 71 113 1000 هو رامي اللي كلمنا اليوم ويحب يربح معانا المليون ومئة في نينينا. مرحبا يا رامي.
3: مرحبا يا سلام.
0: شنو الامور وشنو الجو؟
3: الحمد لله انا
0: باهي في فورما
3: الحمد لله.
0: اي باهي يا رامي. زعما نخسروه سيد الحكم اليوم
3: ان شاء الله.
0: هاي سيدي خليني نفكرك مالا بقواعد لعبه نيوي نينا. لازمك ترد بالك يا رامي لا تقول لا اي لا نيوي نينا يس نو ايواه ما ريت باي لغه كانت راهي ممنوعه منعا باتا على خاطر تخسرك نهائيا يا رامي. واضح اوكي. اما الحكي ما فاتش هنا عندنا زاده حاجه اخرى اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا رامي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع، وقت اللي ريتك تحاول تطول الإجابة أكثر ما يلزم وتحاول عرفتك تبقى تخمم عرفتك تقولي أي والله ريت نعملوها الفازة تذكم
4: عليهم زي ما هي طبعا قانون في البلاد راو
0: نعملوهم فازة تذكم رامي هكا ولا دونك في حالة انه تصير فازة كيما لكي راك تتحصل عليه انذار يا رامي.
5: اوه ماي داك
0: ونحن ما حشنيش بالانذارات هكا ولي
3: صحيح.
0: قديش من انذار عنا الحق فيه؟
3: اربعة
0: لا هما الحقيقة 3 انذارات وينتهي المشوار.
2: يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
0: 3 انذارات وسيد الحكم يشيخ يتفرهد على خاطر الكنيوتة تبقى عنده الليلة.
2: عليك ليكو دايرة
0: اما نحن بشربحو سيد الحكم ما هكا ولي
3: ان شاء الله
0: صحيح عليك ترام.
4: اسمع قدرة ربي
0: او يسمع فيك هو نحبك تتحديه قل له اسمعني يا سيد الحكم انا الليلة راني باش نربح المليون ومية
3: بطبيعة ان شاء الله قبل ما نمشي نخدم.
0: صحيت ان شاء الله ربي معاك.
6: شيل عيونك عني باش نتشيلوا الكل
7: على عين والعين حق.
0: قلك خويا ان شاء الله ربي معاك
3: عايش.
0: وانت راو لازمك تتحديه هو على قد ما تتحديه على قد ما تكسب ثقة في نفسك وعلى قد ما هو يدخل بعضه كسيد الحكم.
6: كيفاش حكم مش منه راو
0: راو تنجم تدخلوا بعض وراو كي تكون عندك ثقة في نفسك كيف ديريكت وتقول له اسمعني باش نربحك ومحسوب معناها انت عامل لنا شخصية يتعاملنا هو عرفت اسمعني كشخصية زعمانة ما يربحني حتى حد وندرشني ليه خويا ليه
3: احنا نربحه
0: صحيت قدرة ربي
4: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: قلك خويا مش علينا فيك سيد الحكم انت باش تربحوا الليلة بريك
4: قدرة ربي
0: قدرة ربي تربحوا الليلة. هاي حاضر رامي
3: حاضر
0: لنصير
3: لنصير
0: هاو يعملك في الجو الامبيونس جاوب بالحق بالحق رامي رامي 60 ثانية ولا اللي هما دقيقة برشا ولا شوي
3: باهي معتبري
8: تفرز عليا بالدم البارد
0: شو هذا هو قلب
8: تفرز عليا بالدم البارد
0: تبرزوا لي يا رامي 60 ثانية مليون ومية مش معتبرين دي هايلين هايلين هايلين
3: طال نقعد الليلة من غير ما نمشي نسمع
0: قال لك أنا أربع الليلة بطلت مانيش ماشي
8: حتى وسخت
0: يا رامي يا رامي لا اسمعني
9: مش يضحكوا توتوين ساي بدا يضحك
0: نضحكوا بلاش نعم شنو من شكون مش يخدم في بلاصتك الليله راه هكا
3: طبعا مش عندنا فيه انا
0: شنو ما عملين عليك يا رامي
3: دينار نحن مثلا مش عندنا مليون ما في مليون ونيا انت على الشرط
0: يعني يا رامي وريد تكتيك رامي ريد كيفاش تكتيك رامي
3: خويا
0: خويا ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله معك وحق هاي سي رامي نبداو
3: ان شاء الله هاي
0: يا خويا نيويني نو 60 ثانية مع رامي على مليون ومئة هل يا ترى رامي اليوم يربح سيد الحكم ولا ليه هذا اللي باش نعرفوه بعد 3-2-1 انطلاق
8: كيفيك وحشيك
10: اتونسيون نيوي نينو
0: يا رامي
3: أخوي
0: اسمعني كسيد الحكم ضامر
3: ضامر
0: اي
8: باع وروح لا تنتظر من العسل من الفرزز
0: يا رامي
3: اخوي
0: ركزت له زعمه وباش نربحك واسمعني وتقديم كامل ونشجعوا فيك
3: مش نخدم الليله
0: وفراش بحذيك وصيه انت قلت لي مانيش ماشي نخدم
3: وبطل ثلاثه دايرين بيا جمهور يستنى واحد حاط الفيس يسمع في موزايك
0: ايوه اسمعني رامي رامي رامي ايش نعاودوا على الجو
3: نعاودوا
0: على الجو هاي برا برا نعاودوا على الجو كيكا سي بون نتصور انا توكي ما عادش فما السسبانس نتاع انه باش نربحوا سافا نجموا نقدموا بالكدير زعما نربحوه تو سيد الحكم ولا
3: نربحوه
0: يا خويا
11: غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: سي رامي هاي نعاودوا على الجو نيوي نينو بعد 3-2-1 انطلاق
10: اتونسيون نيوي نينو
0: يا رامي
3: نعم
0: نعم
12: خيبة أمل كبير
13: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
3: يعني أبر عارفي يسمع فيه تقولي تردني
0: قل له أخويا نكتفي بالخدمة ربي فضلك
3: قل
0: له ربي فضلك يا عارفي ربي يخليك
3: والله الليلة سيعطيني تقريبا 20,000 مش 30,000 انت عم حارف
0: والله شكرا لك يا رامي شكرا لك يا رامي يا رامي اسمعني شكون الفيراج اللي بحذيك
3: هودي يا وتحية للبوس حسين
0: والشبيب الكل نسلم عليهم نسلم عليهم برشا برشا برشا يا اخويا محليكم والله محليكم ومحليها لمتكم يا رامي وصل ربي عينك هاي على شكون تحب تسلم الليله هاي ديديكاس
3: 30 دينار الليله ترمي
0: بلي 30 دينار في اليد في السيم ضامنينهم رجلين خير خويا من مليون و100
3: باش نتاع الليل الصباح نتاع 7 نتاع الصباح
0: ان شاء الله ربي عينك يا بيه ان شاء الله ربي عينك هاي خويا ديديكاس لشكون الليله هاي
3: ديديكاس لجماعه الكل وجماعه بلطه واحلى ناس بلطه
0: ربي يفضلكم يعيشك يعيشك يا رامي شكرا ليك يا رامي يا رامي يا رامي

0: عينك. الفيدا فيدا والله ان شاء الله ربي داوم الضحكه وربي يفضلكم انتم لينا زيد مستمعينا اللي ديما تكلمونا وديما تكونوا موجودين معانا وديما اوفياء المزيكة فيم والني ويني نوع التحدي لسنوات وسنوات الحقيقة سنوات. سلام عليكم برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اكيد للاسف اليوم رامي يلا خالب بالتركيز رايح حجمهم، ولكن رامي خليلكم الفرصة باش نهار الاثنين ركزوا معايا مليح على خاطر نهار الاثنين استنى فيكم برشا كاش.
1: التنفيذ جول،
0: التحدي متواصل والكاش متواصل وبرشا فلوس ليكم انتوما نهار الاثنين. اي سيدي عندكم زوز فرص نهار الاثنين، عندكم 400 دينار في فوك بلاستيك يستنوا فيكم المريقلين حاضرين وموجودين، وعندكم زادة 1,200,000 في نيوي نينا التحدي. هذا الكل في بنت فيم كالعادة ديما مستنسين. اسمعني، الربح موجود والكاش موجود وانتوما ديما موجودين معانا. شوف اللي كلمنا على 71,113,000 روضة من الربح معانا. عنا زوز فرص، عنا ليكم فوكو بلاستيك وعنا التحدي نوينينا 1,200,000 في نوينينا هالاثنين. او كسمعني 1,200,000 مازلنا راو ما شطرناش الشهر، هالاثنين نهار 14 ونهار قبل العودة المدرسية، دونك 1,200,000 الحقيقة يفضوا برشا مشاكل. ان شاء الله يكونوا من نصيبكم انتوما، عليكم كان تركزوا تترينيو بالقدي في الويكاند هذايا وتجيونا حاضرين ومريقلين نهار الاثنين في بنت لفهم.
2: ان غون غوميرسيمون خويا حسين، وغون غوميرسيمون كذلك للعباد الباهية اللي وقفت معي.

تالا مع ريحان اللي متوا حتى لحديش متعلين سال مباشرة باش على ريحان. ديما جيب لكم الموزيكا جديدة سورتو هذه الموزيكا اللي تلعبت برشة في الكلوب في الصيفة ذي. موزيكا فيها برشة دي فايب سورتو اسمعني لفرو هاوس لعب بالكدي الصيف السنه دونك هاكا اسمعني خليكم في نفس الفايب متاع الصيف. مازلنا نعيشوا في الصيف هذيك علاش نسلم عليكم برشة تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. نجموا تبعثونا مساجاتكم على واتساب موزيكا فيم 23513000 و يو انجوي احسن موزيكا لميكس في بنت لفيم على الابليكاسيون موبيل متاعنا موزيكا فيم. ريحان اون ذا ميكس في بنت لفيم.

0: Tunes. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. أعوان وإطارات فرقة الشرطة العادية بالمتلوي يتمكنون بعد قيامهم بعدة تحريات وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة من كشف ملابسات قضية السرقة وحجز كمية هامة من المصروغ المسروق قدرت قيمتها بحوالي 160 ألف دينار. وقد تم وفق مراسلنا في قفص عماد التومي بتاريخ 8 من سبتمبر حالة 5 مسببهم في قضية السرقة للنيابة العمومية بقفصة، حيث تعهد قاضي التحقيق بالملف وأذن بإبقائهم بحالة صراح إثر إصرار المتضرر على عدم التتبع العدي. وبناء على معلومات دقيقة حول اعتزام أحد المشتبه بهم وهي طالبة بإحدى الكليات خارج ولاية قفصة التفريط في المصروغ محل البحث، تم التنسيق مع قاضي التحقيق والحصول على إنابة قضائية جزئية. وبتعميق التحريات معها اعترفت بارتكاب عملية السرقة على مراحل وفي مناسبات متعددة وعلى امتداد أكثر من سنة وإنفاق جزء من الأموال في اقتناء هواتف وملابس وعطور وغيرها. كما كشفت التحريات عن إخفاء صديقتها وجارتها لكمية من المصروغ المسروق في منزلها حيث تم العثور عليه وحجزه. الشركة الجهوية للنقل في جندوبة تخصص 103 حافلات على ذمة النقل المدرسي والجامعي بالإضافة إلى 12 حافلة عادية جديدة ستتسلمها الشركة خلال شهر أكتوبر 26/2000 لتعزز وصول النقل في الجهة. ويشار إلى أن شركة جهوية للنقل في جندوبة تؤمن 163 خط نقل منها 120 خطا للنقل المدرسي والجامعي فيما يفوق عدد المستفيدين 20,000 مشترك. في الشأن العربي، وزارة الخارجية السعودية تقول أن خط نبيب شرق غرب استهدف بعدة مسيرات قادمة من العراق في هجمات خلفت إصابات بشرية، وذلك بعدما أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الخط أوقف احترازيا بعد الاستهدافات التي وقعت صباح الخميس. وأدلت الخارجية السعودية في بيان مساء يوم الجمعة بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط نبيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. حركة حماس تدين قرار الاحتلال مصادرة أراضي في بلدة جيوس بقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة بوصفه جريمة استيطانية تهدف إلى الضم والتهجير، داعية أبناء الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة والمجتمع المدني إلى التدخل لوقف الانتهاكات. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في بنة فهم، ابقوا معنا.
0: في تونس بنة الفهم. بنة الفهم يسري جديدي

الشرقي باي سلومة. ميرسي بوكو سلومة اللي ديما موجود معنا في بنات الفيلم موعد قار مع الكيتش مع الأجواء الشرقية اللي لحقيقة ميكس ياسر نوستالجيك ختمناه بإليسا جوستومون. ميرسي بوكو مرة أخرى اللي دي جي ريزيدون كل موزايكا فيلم اللي ديما موجودين معنا الموزيكا مازلت متواصلة توت سويت The Weekly Groove. The Weekly Groove. The Weekly Groove.

نمشيو لان جور معين نتاع موسيقى وكل مره تعيشوا معنا الاكسبيريونس. اليوم حقيقه اخترنا نمشيو في موندو الهاوس الديسكو الفرنش تاتش, موندو فيه انرجي برشا الحقيقه, وسورتو انه في وسط الجمعه الكل وين تبعثونا على واتساب موسيقى فام الاقتراحات نتاع الموسيقى نتاعكم. ديما تبعثونا مثلا بوب سانكلاغ, تبعثونا ستار داست, تبعثونا دافت بانك, موجو. الموسيقى هذيا هاكا اسمعني راني نقيد معاكم الجمعه كامله باش تسمعوا لا سيليكسيون هذيا كل في ذا ويكلي جروف. نبدأ

FM كل نهار جمعة أميكس من توا حتى نص الليل على موزايك FM مع une sélection du DJ من عند Tomorrowland. اليوم باش نمشيو لليوكا برشا إيموسيون سورتو مع ان ارتيست اللي تعرف بالوارم ساوندز نتاعو. نخليكم مع The Tomorrowland Friendship Mix with Rules.

0: is One World Radio.
1: The Tomorrow Night Friendship Mix with Rosie خلطنا الخير بين التلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم اللي تابعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لكم الفريق اللي كان معكم اليوم. ميرسي زياد في الإخراج, طارق في ديجيتال, ويل في ستاندار. وإحنا كالعادة نصدم رونديفو الجمعة الجاية في بين التلفين من الاثنين للجمعة كالعادة في 3 سوايع من 9:30 الليل, فيهم برشا بحكاش لابونيمور وكالعادة أحسن موسيقى. نخليكم you enjoy the Tomorrow Night Friendship Mix with Rose على موزيكا فايم. تصبحوا على خير.

0: الصيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
1: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات سينو ملاكوينو نتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش نقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد عثمان جنيح احنا عارفوا من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقائه وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم.
2: تم تشويه كأس فريقيا وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الشؤون الدينية تنطلق بداية من يوم أمس الجمعة في الإعلان عن قائمة المعنيين بأداء فريضة الحج موسم 48-400 ألف هجري 27 و2000، مضيفة أنه سيتم فتح باب الاعتراض على امتداد 7 أيام. والوزارة تبين أنه سيتم إصدار القائمات النهائية للمعنيين بأداء مناسك الحج بداية من 3 نوفمبر القادم، والإعلان عن التسعيرة في 5 نوفمبر على أن تكون أول رحلة إلى البقاع المقدسة في 26 أبريل 2027. أحدث بيانات للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تظهر أن عدد المنازل المجهزة بالألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء في تونس يتجاوز 200 ألف منزل، فيما بلغت القدرة الإجمالية للتجهيزات الكهربائية المركبة نحو 630 ميجاوات بنهاية جوان 26 و2000. أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، تشهد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تطورات متعددة، أبرزها سيطرة الحوثيين في اليمن على الساحل المطل على البحر الأحمر، وإعلان إيران عن اجتماع في سلطنة عمان الاثنين مع دول خليجية، إضافة إلى العراق للحديث عن مضيق هرمز. وفي السياق ذاته، تقارير تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الطلب قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين. ويشار إلى أن الحوثيين أعلنوا الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. بيانات حكومية صادرة جمعة تظهر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 7022 حالة. وأحدثوا تقارير عن الوضع الصادر عن معهد الصحة العامة يفيد بأن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة، هي منطقة ساوثو بانجي الواقعة في شمال غربي البلاد. العاصمة الهندية نيودلهي تستعد لاستضافة القمة 18 لمجموعة بريكس يومي السبت والأحد 12 و13 سبتمبر الجاري، في حين تنشغل البلاد بهاجس الخروج من معضلة تتعلق بالتوازن بين أقطاب العالم والقوى الإقليمية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية لحسين الدبابي في أمان الله. في تونس.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son.